حب غالي مالي كل كياني، علمني ربي ورسول وصاني، أوفي جمالي في خريف عمري، واخفض جناح الذل وتعيلي، واطلب الرحمة للي رباني وانا صغير، واسأل عليكي ومن آخر الدنيا أمشيلي.

0: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل ومرحبا بكم في رانديفو جديد من اول ساعه. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير، ان شاء الله يا ربي قمتوا في فورما، ان شاء الله اول ايام العوده المدرسيه كانت طيبه، ان شاء الله بدايه سنه دراسيه ما فيها كان الخير يا ربي. ان شاء الله نهار البارح كان نهار مشجع ونهار ان شاء الله اللي يحل الشهية على الرجوع للقرايه. ان شاء الله يا ربي تلامذة لقوا بعضهم، لقوا اصدقائهم، لقوا اكتشفوا اسدتهم ومعلميهم بالنسبة للعام هذه، وإن شاء الله كان بالتوفيق كان بالنتائج الطيبة. شكرا لكم على استماعكم لنا، تحية لكم. كنكم هذا وقتكم كل يوم تقوموا لقايت هذية، كنكم اليوم قمتوا على بكري واخترتوا تبدأوا نهاركم على بكري، مرحبا بكم. كنكم ديما لقايت هذية تشدوا الاثنية إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله تخلطوا كان بسلامة. وكنكم ديجا من الخامسة تبدأوا تخدموا، إن شاء الله ربي يعينكم. مرحبا بمساجيتكم على 23513000، نفرح برشا كي نلقى مساجيتكم الصباح. الحقيقة حاجة تفرح وحاجة تخلينا نحسوا ببعضنا الناس اللي تقوم بكري. شكرا لكم على كل تفاعلاتكم، شكرا لكم زيدا بالحق على استماعكم لنا. الموعد كالعادة يتجدد معكم من توا حتى لستة متاع الصباح. صباح برشا على عدنان اللي رافقني في الإخراج، صباح على فاطمة اللي يومين نسمعها في الزابينج وتخلينا على علم بأهم الأخبار. بعد شوية موعدنا في الميتيو ناخذ فكرة على توقعات الجوية، عنا رونديفو آخر زيدا مع الأكتواليتي كيف كيف، نعطيكم فكرة على أهم المواعيد زيدا المنتظرة بالنسبة صبحية اليوم الأربعاء 16 سبتمبر. نبدأ بموتيني، هذه الغنية اللي برشا من الفنانات والفنانين في العالم العربي عودوها، وكل واحد وطريقته الحقيقة، وكل واحد والروح متاعه. هذه لينا شماميان تغني على موتيني، نسمعها توتيني. أول ساعة مرحبا بكم،
1: أول ساعة

0: أول ساعة
1: زيد غرسة حبيني، إن شاء الله نهاركم كله حب، وإن شاء الله صباحكم فيه كل محبة، وما في كل الناس اللي تعبر على حبها، وما في كل الناس اللي تكن لبعضها كل الحب وكل الأحاسيس المزينة الكل. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، ما خلي قبل نمشيو للزابينك، خلي نشوفوا أهم الأخبار اللي تعديت في برامج موزايكا فام في 24 ساعة اللي تعديت مع فاطمة في الزابينك.
2: الحقيقة انطلقت الوزارة الداخلية في التحضيرات لاستقبال السنة الدراسية 26-27، منذ معناها بداية العطلة الصيفية تتواصل الإمكانيات هذه، تسخير كل الإمكانيات على امتداد السنة، يسرتو معناها الجديد معناها اللي نهمشينا فيه شوية عمليه والسنة معناها بأكثر، وأنه التنسيق الأفقي مع رؤساء والمديرية المعاهد وال المدارس ينسقوا معهم أفقيا، معناها تبادل أرقام الهواتف نتاعهم، معناها ما نقدرش نستناو في مكاتبات وزارية من وزارة لوزارة، ولكن يتنسقوا معهم يشوفوا المشاكل نتاعهم، فماشي مشاكل نتاع عنف، أول حاجة لتبادل المعلومة بصفة سريعة معناها بين الهياكل الأمنية والمربين.
3: المنظومة التربوية ووزارة التربية تحرص أن لكل متعلم فرصة في النجاح، فرصة في التألق، فرصة في الإبداع، والاهتمام كان بذوي الاحتياجات الخصوصية. هو مشروع كان امتد على 3 سنوات، انطلق بتطويع 31 كتابا لصيغة براي بفائدة بيانسور المكفوفين.
4: خطة محكمة لتأمين العودة المدرسية والجامعية اللي باش تتعدى بحول الله بسلاسة، ومؤمنة من قبل كافة الأسلاك التابعة لوزارة الداخلية، كافة الاختصاصات متواجدة اليوم من 6 نتاع الصباح، انتشار أمني محكم قدام المعاهد والكليات والإعداديات والمدارس. الحقيقة وزارة الداخلية تولي اهتمام خاص للعودة المدرسية.
2: من الجانب المروري احنا خلينا احتياطاتنا، خرجنا بلاغات في الأقاليم الجهوية معناها اللي ضمنت معناها البلاغات المرورية، ضمنت بعض التوصيات فيها معناها كما كنت تفضلت انت معناها تجنب الوقوف والتوقف امام المدارس والمعاهد باش ما نعطلوش الناس، دوزيام وتروزيام بوزيسيون ينجم معناها يعطل الناس.
4: شرطة المرور تساهم وتسهر على سلاسة حركة المرور وعلى الوصول الآمن قدام المعاهد من غير ما يتعطلوا ويخلطوا في الوقت. الإدارة العامة للأمن العمومي بكافة مكوناتها وتشكيلاتها موجودة قدام المعاهد والمدارس، وتسهر على تنقية المحيط المدرسي والجامعي من كافة المظاهر المخدلة للأمن العام.
5: يوم كانت الخيار أن افتتاح العودة المدرسية أو شرط الانطلاق تكون من معتمدية بارادة، وفي ولاية سليانة نحن الآن معتمدية بارادة اللي شهدت أحداث مدرسة إعدادية جديدة بمواصفات عصرية فيها كل المكونات التي يحتاجها المربي وتحتاجها الأسرة التربوية وتحتاجها التلاميذ. فك الاكتظاظ في معتمدية بارادة لأنه السنوات التاسعة كانوا يدرسوا، السنوات الأساسية كانوا يدرسوا حتى في المعاهد الثانوية، وحلينا مشكلة الاكتظاظ من خلال هذه المؤسسة الجديدة.
4: وزارة الداخلية بكافة أجهزتها هي راو مجهود متواصل على مدار السنة 24/24، 7/7، 12/12. احنا المجهود نتاعنا راو ماهوش ظرفي ومربوط كان بالعودة المدرسية اليوم ولا غدوة ولا الأسبوع الجاي، لا، مجهود على طيلة السنة، وبهذا تبرهن عليه النتائج اللي حققناها والخطة الأمنية اللي تم إعدادها مسبقا، والنتائج تحكي على نفسها. معناها في سوسة فقط معناها عاش مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة اللي تم حجزها.
6: تنسيق جيري مع مديرين مؤسسة تربوية في خصوص المداخل وخاصة المدارس التي تفتح مباشرة على الطريق، وين يلزم يتم تركيز حواجز واقية وتنظيم حركة الدخول والخروج والحد من الوقوف العشوائي أمام المؤسسات من قبل الأولياء وحافلات نقل التلاميذ، وفي الحالات اللي يكون فيها المدخل الحالي غير آمن يتم التنسيق مع المصالح المعنية لإعادة تنظيمه أو تغييره نحو نقطة أكثر أمان.
0: زابينغ.
1: مرسي بوكو فاطمة. هذا كان زابينغ بالنسبة لليوم. غدوة يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة تصريحات جديدة وزابينغ جديد. موعدنا في أول ساعة منزل معكم حتى لستة متاع الصباح. مرحبا بيكم.
0: أول ساعة

Well, I'm not clever.

undeniably. It's undeniably true. Oh, I'm irresponsibly.

0: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 لـ 6 الصباح مع نادية الفورتي.
1: دينا واشنطن call me irresponsible. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. إن شاء الله يا ربي طريقة سليمة ليكم. مرحبا بكم كان التحقتوا بنا توا. إحنا موعدنا بداية من 5 متاع الصباح ونزل معكم حتى للـ6 متاع الصباح. ناخذوا فكرة على توقعات الجوية بالنسبة لليوم. توتشيتي فون ميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم 14 سبتمبر يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، تكون أحيانا كثيفة على مستوى المناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر عامة قليل الاضطراب، واليوم درجة الحرارة تبدأ في ارتفاع طفيف. نفس الشيء بالنسبة لغدوة، في علاقة بدرجة الحرارة فإنه فما ارتفاع نسبي باش نسجلوه، البحر قليل الاضطراب فمتموج، طقس غدوة مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فما ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية، ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
0: ميتيو
1: مازلنا معكم حتى للستة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل. بعد شوية نطلع على أهم الأخبار وشنو يستنى فينا في نهار اليوم. عن سدى موعد مع لي بروغرام دو جو، خليكم في الاستماع لأول ساعة. شوية خير باش نسمعوا ديما ليا الفايا يونان، هي اللي أغنية اللي غنيتها بالتونسي. نسمع مايكل دافلي توت سويت في Save the Last.
0: أول ساعة

0: ديما ليا فايا يونان 35 دقيقه. نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل وقايه الاخبار لاكشواليتي في لي زيفينمون دو جور.
1: لي زيفينمون دو جور.
0: الأخبار الأولاني اللي باش نبداو بيه يهم مستعملي الطريق. تحية ليكم من تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، ولكنكم في كرهبكم زاد اليوم الصباح لقاية هذيا باش نحكيو على المدخل الجنوبي للعاصمة. وزارة التجهيز أعلنت أنه في إطار مواصلة أشغال التوسعة متاع المدخل الجنوبي للعاصمة، هذا القسط عدد 2، تعلن عن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الأسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية رقم 22، دونك نحكيو على المدخل الجنوبي، وطريق الجهوية رقم 24، هذا انطلاقا من اليوم الأربعاء 16 سبتمبر. باش تقعد العملية لمدة 5 أيام، وين باش يتم الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، دونك كل ديستيناسيون في الثنية في الديريكسيون بلوتو، باش يكون فما ديريكسيون واحدة في كل اتجاه. دونك بلاغ الوزارة كان زادة دعا المتواجدين من وإلى تونس الغربية وبيجة إلى تخفيض في السرعة، الانتباه إلى العلامات والإشارات الموجودة للغرض، بشكل إن شاء الله تتعدي وكانت سلامات وتكون الظروف طيبة للناس الكل، وإن شاء الله يا ربي يعين الناس الكل. هذا فيما يخص التنقلات متاعكم اللي باش تكون انطلاقا من اليوم الأربعاء. نحكيو على الفوترة الإلكترونية، زادة بارح برشا حديث على موضوع الفوترة الإلكترونية. شبكة تونس للتجارة اللي أعلنت عن إطلاق البوابة الإلكترونية للفوترة. الفوترة هذه موجهة أساسا للمهنيين والمؤسسات زادة اللي يسجلوا الفاتورة متاعهم ضعيفة تكون، دونك البلاتفورم هذي اسمها الفاتورة.تين. الناس اللي تنجم كما قلنا عندها الفاتورات متاعهم صغار، دونك تقترح البوابة حل بسيط وعملي وآمن اللي يسمح بإدارة مختلف المراحل متاع مسار الفوترة الإلكترونية. حسب وزارة تكنولوجية الاتصال، فإنه المستعملين ينجموا يحضروا الفاتورات متاعهم ويوقعوها بطريقة إلكترونية ويحولوها مباشرة للبلاتفورم هذي الفاتورة من غير ما يلتجئوا إلى حلول الاندماج الخصوصية. حسب شبكة تونس زادة للتجارة، فإنه الهدف من هذا هو أنه تم مصاحبة المؤسسات التونسية في العملية متاع رقمنا، تبسيط زادة البروسيس والتمشي المتعلق بالفاتورة والفوترة. حسب زادة ما كانت أوردته وأكدته وزارة تكنولوجيا الاتصال، ومن الضروري زادة أنه يتم إيداع ملفات الانخراط على المنصة باش نجمو نستفيدوا من الحلول الجديدة هذية. والوزارة تدعو المؤسسات والمهنيين اللي قاموا إيداع نسخة ورقية من ملفات الانخراط وما زالوا ما عندهمش معناتها إيصال الإيداع، أنهم يقوموا بتسجيل جديد على المنصة ويقوموا بالانخراط جديد. ونذكروا أنه شبكة تونس للتجارة راهي منصة عمومية، شبك إلكتروني موحد، ويخدم برشا على رقمنة المعاملات في مجال التجارة الخارجية، النقل والفوترة زادة في تونس.
1: Les événements du jour. أول ساعة

هذا محمد علي شبيل إجا نحكي لك 45 دقيقة قاعد ناخذ فكرة على شان يستنى فينا بارتيغ من 6 متاع الصباح. موعدنا كالعادة يكون من 6 حتى ل 9 متاع الصباح، الموعد اللي يكون مع إكيب أحلى صباح الكل من جارة اللي رافقكم على امتداد 3 ساعات. ما تنسيوش أهم المواعيد كما اللي تعودتوا بيهم، زيدة وبرشا ربح يكون موجود، برشا أخبار، برشا معلومات وكل ما يهمكم. تعرفش تبدأوا صبحية معنا على موزيك فام وانتم على علم بأهم وآخر التفاصيل والأخبار. الموعد يكون مع فاطمة 46 دقيقة في دقيقة حظ. ما تنسيوش زيدة آخر باش تربحوا لي كارت دو ريشارج من اهداء موزيك فام مع 6:55 دقيقة يوميا. عندكم فرصة الربح معنا من ساعتنا الأولى في أحلى صباح 17 دقائق. موعدنا في على الخوين اليوم باش نحكيو على المقترح بزيادة نقطة في التيفيا ومقابل التخفيف في أعباء جبائية أخرى في قانون المالية 2027. إذا الكل نحكيو فيه مع رئيس لجنة المالية ظفر صغيري 17 دقائق. مرحبا بكم، مرحبا بأسئلتكم زيدة على واتساب موزيك فام 23513000. ما تنسيوش زيدة عنا موعد يومين مع 10 مينوت كرونو. اليوم الموعد يكون مع أحمد عديلة، كل ما يهمكم إن شاء الله باش تبدأوا الصبحية زيدة معانا وانتم عندكم فكرة على أهم الأخبار الرياضية، كل ما يهم زيدة الأخبار الرياضية. ساعتنا زيدة ثانية فيها زوز مواعيد متاع ربح، صباح تربح تكلمونا على 71113000 تشاركوا وتربحوا معانا، وعندكم موعد آخر زيدة وين ما انتم موجودين الربح يجيكم مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار تبدأوا بيهم إن شاء الله صباحكم معانا. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع إياد كما تعودتوا بأهم التحاليل اللي تهم شأن السياسي أو الاقتصادي الوطني ولا العالمي، ونختموا بانتباه أشقال اليوم باش نحكيوا على الفيلم اللي أثار جدل كبير في العالم واللي خلى زيدا اليوم هالفيلم السلطات وخلى زيدا جيش الاحتلال يدخل، خلى رئيس وزراء يدخل ويعلق على الفيلم هذي. شنو حكيته الفيلم هذي، شنو كيفاش يأثر زيدا اليوم، ينجم فيلم أو فكرة أو قصة متاع فيلم نجم تخلي أنه يعني مؤسسات تتحرك وتخلي حتى وزراء يتحركوا. هذا الكل تنحكيو فيه بأكثر تفاصيل في انتباه شقال. حنا نشكر ليكيب الكل، ميرسي بوكو عدنان اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة زيدة اليومين تسمعوها في الزابينغ. غدا يكون عندكم موعد جديد مع أخبار جديدة، زابينغ جديد، موسيقى جديدة. زيدة خليكم في الاستماع الموزيكا فيم وما تبدلوش زيدة تاول الفريكونس، خاطر الموعد باش يكون بعد لحظات مع إيكيب أحلى صباح الكل. جيكم برشا نشاط، برشا حيوية، برشا فورمة. إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. مرحبا بكم. Les programmes du jour Mosaïque FM. أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي الاعمال عليك والشده فيك. صبحيه اليوم الاربعاء، اليوم 16 سبتمبر 2026، ان شاء الله العاده المدرسيه كانت موفقه، وان شاء الله نهار الاولاني كان موفق، وان شاء الله العادات الجديده ترجع من جديد واحده واحده بما فيها عادات سيركولاسيون. زاد كيف اللي مشولي على اشدها قبل 8 نتاع الصباح و6 نتاع العشيه. نتمنى ان شاء الله نهار الاولاني كان موفق، نتمنى ان شاء الله انه نهار الاولاني بدينا نرجع فيه لعادات القوم بكري، خاصه للصغيرات وايضا لبون الاولياء اللي يخدموا دوبل سيونس اكيد يقوموا بكري من غره سبتمبر، ولا فيهم حتى شكون اقل قوم بكري زاد من اوت. ان شاء الله ربي يوفقكم الكل، ان شاء الله ربي يحمي تونس، ربي يحمي صغيراتنا، ربي يحمي كبيراتنا. زاد كيف كل الفريق حاضر معاكم كالعاده، كان تستناو في الاخبار الرياضيه موجوده شويه اخر مع صديقنا اسكندر، كان تستناو في ناديا تجيكم في الميتيو بعد شويه، وبعد شويه ان شاء الله اخت فاطمه في دقيقه حظ، هذه مواعيدنا الساعه الاولى. خربش تربح لخواتنا المغرومين بتخربيش اليوم صباح، وكاخ دو ريشارج بقيمه 10 دنانير موجوده معنا. ان شاء الله فطور صباح بنين وين ما تسمعوا فينا، ان شاء الله ربي يحميكم الناس الكل وطريق السلامه للجميع.

30 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم الأربعاء 16 سبتمبر، سحب باش تكون عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار.

فرق الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة بش يكون قليل الاضطراب، حتى الحرارة في ارتفاع طفيف عكس غدوة الخميس 17 سبتمبر. طقس بش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية بش تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الغربية، من بعد تشمل تدريجيا الجهات الشرقية. نحن أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، تحية لكم أبراج، إن شاء الله تكونوا لباس الحظ مويتيكم. اليوم عنا برج الحمل، عندك طاقة كبيرة باش تتحرك وتعمل حاجة كنت مأجلها، ما تخليش التسرع يفسد عليك فرحتك. والثور ركز على راحتك وعلى الحاجات اللي تعطيك الأمان، الخير جايك خطوة بخطوة. الجوز استغل خفة روحك وذكيك، أما حاول ما تشتتش بين برشة حاجات في نفس الوقت، اليوم فما فرصة باش تبدأ حاجة جديدة بكل ثقة. والسرطان راهي ثقتك في روحك هي مفتاح نجاحك، خلي الماضي في بلاستو وركز على اللي قدامك. عاطفيا راهو نهار مناسب للمصالحة والتقارب. الأسد إذا أنت عندك مشروع وإلا فكرة ميسيلش راهو عبر عليها وما تخافش، في الخدمة فما تقدير لمجهودك، وفي الحب خليك حنين في مشاعرك على خاطر الحنية اليوم باش تربحك برشا. العذراء ما تضغطش على روحك برشا وخلي شوية وقت للراحة، كيف كيف زاد عن الميزان تنجم تلقى روحك قدام فرصة باش تصلح وضعية وإلا زادة تحسم موضوع معلق. العقرب ركز على أهدافك وخلي أفعالك تحكي عليك، راهو في الخدمة عندك تقدم، وفي الحب ميسيلش حاول تكون واضح وما تخبيش اللي في قلبك. وانت يا برج القوس نحكيه مع القوس الناري، اليوم روحك تحب التغيير والمغامرة، فما حاجة جديدة نجم تدخل الفرحة لقلبك، فرصة وإلا خبر يبدلك المود للأحسن. خليك متفائل على خاطر الفترة الجاية نجم تجيب لك برشة أبواب مفتوحة. حتى الجدي راهو نهار مناسب باش ترتب أولوياتك وتكمل زادة حاجة بديتها من قبل. الدلو راهو نهارك في أفكار جديدة، في حركة ماهيش عادية، حاجة كنت تراها بعيدة تنجم تبدأ تقرب منك. ميسيلش راهو يا دلو اسمع لحدسك أما خليك واقعي في كل خطواتك. ونكملوا نحن مع برج الحوت، خليك قريب من الناس اللي يعطيوك طاقة باهية ويشجعوك، قلبك حساس أما قوتك في طيبتك وفي قدرتك باش تبدأ من جديد.
0: ماميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ماميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين. ان شاء الله باذن الله طريق سلامه، وان شاء الله صباح رباح ومحلاها شميسه طلت علينا اليوم الصباح. ان شاء الله يا ربي تجينا بالخير والبركه، وان شاء الله ربي يوفق صغيراتنا في العوده المدرسيه. ان شاء الله باذن الله موافقين تطلبونا تو على 71 113 ألف. ان شاء الله بعد شويه مع 7:30 تاع الصباح الموعد مع صباح تربح، وكالعاده موجود معنا انلو دو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 80 44 99 94 79 75 51 55. الف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقه شحن بقيمه 10 دينار.

0: الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط حول أعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، مشيرا إلى كثرة العقبات التي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات التي يواجه فيها المواطنون الممطلة. وفي موضوع آخر، رئيس الدولة يعتبر أن ما شهدته هذه الصائفة من انقطاعات في توزيع الماء والكهرباء في ظل درجات حرارة قياسية وتزامن الأعطاب وتهرؤ الشبكات مع انقطاع التيار الكهربائي واندلاع الحرائق رغم التدخلات المتواصلة على مدار الساعة هو أمر غير بريء ويرتقي إلى مرتبة الجريمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما يتم تداوله من أخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية ريانا واستأنافها للنشاط رغم إصدار قرار سابق بغلقها على إثر تتبع جزائي، مبينة أنها شائعات لا أساس لها من الصحة. والوزارة تدعو مجددا الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بموقعها الرسمي، مشيرة إلى أنه يمكنهم الاتصال مباشرة بمصالح المندوبيات الجهوية لمزيد التثبت من وضعية هذه المؤسسات قبل تسجيل أطفالهم فيها. في الشأن الدولي، نائب رئيس العمليات بالقوات المسلحة الإيرانية يدعو جميع دول العالم إلى التنديد بالهيمنة الأحادية وشريعة الغاب، معتبرا أن التدخل طويل الأمد للقوى الخارجية في الشرق الأوسط مزق الوحدة الإقليمية. مكتب الميزانية في الكونغرس يفيد بأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شهر فبراير الماضي كلفت واشنطن نحو 38 مليار دولار حتى الأول من شهر أوت المنقضي. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يؤكد أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت أمس طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة ودمرتها قبل دخول مجالها الجوي المحظور. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان يقول لرويترز أن إنتاج البلاد من النفط لم يتأثر بدرجة كبيرة بتعليق الإنتاج في عدة حقول نفطية ولا يزال عند نحو 1.4 مليون برميل يوميا. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أحلى صباح.
0: في تونس.

0: السبعة 11 دقيقة على موزايكا فيم. إن شاء نهاركم مبروك سيد, إن شاء الله صبح نشاط والحيوية لكل أصدقائنا المستمعين. إن شاء الله طريق السلامة محلية شميسة طلت علينا اليوم الصباح, وطل علينا معاها خونا إياد. صباح نور.
1: صباح النور أمين, تحية المستمعين الكل, وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: خونا إياد الشميسة والقمرة في البرنامج هذايا هي نادية. بونجور,
2: نهارك مبروك أمين. خاف شوية كي تقولي حاجات من هذا القبيل,
0: ماهيش بها برشا.
2: نعرف مش مشكل نخاف ندخل بعضي. نهارك مبروك, وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل اللي كيف نتاع أحلى صباح الكل زيدا, وناس اللي تسمع فينا اليوم موضوعنا فيه على الخوي, باش نحكيو على قانون الماليه, باش نحكيو زيدا على مقترح. المقترح هذايا في علاقه باداء على القيمه المضافه الاجتماعيه. شنو حكايه هذايا تيفيا سوسيال, شنو هي التفاصيل نتاع المقترح هذايا, وفي المقابل زيدا في علاقه بالاعباء الجبائيه كيفاش باش تكون الامور. مشكور جدا ضيفنا نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب زيدا فارس صغيري. صباح الخير, مرحبا بك.
0: هاي الإجابة جد بيت نعود ومتصل بيه إن شاء الله. جوست نفسره شوية, معناتها شنو المقصود بالقيمة المضافة
2: الاجتماعية. باش نحكيو زيدا أمين نقطة مهمة برشا, باش نحكيو اليوم زيدا على أنه اليوم فما بعض الفصول, ودايوغ هذايا اللي يقولوا ضيفنا تم بعد نعود نحكيو فيه معاه, يقول اليوم معناه مفهميش علاش باش نزيدوا احنا فصول أخرين باش يكونوا موجودين في قانون المالية, ألوغ كو عندنا زيدا فصول ما تمش تنفيذها وما وراتش نجاعة نتاعها. يقول أنه عشرات الفصول الواردة في قوانين المالية ما تمش تطبيقها إلى حد الآن, ويقول أنه تطبيقها تأخر بشكل كبير. يقول زيدا أنه قيمة النصوص راهي لا تكمن في المصادقة عليها فقط, وإنما زيدا في تنفيذها وفي إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة. وهذا يظهر لي حتى الانتباه اللي موجود عند المواطن, أنه يقول فما عدد من الفصول اللي شفناها في قانون المالية 2026 لكن اليوم ما نشراه في التطبيق. سيدا فارس صغيري مرحبا بك, أهلا وسهلا, صباح الخير.
3: مرحبا, صباح الخير, شكرا على الاستضافة. مرحبا خويا أمين إياد.
1: صباح النور.
3: يعيشكم.
2: شكرا لك على قبول تدخل معنا سيدة فرزغيري, نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. ساعة قبل ما نحكيه على بعض الفصول, وذي انت بيدك طرقت له الموضوع, الفصول اللي لحد الآن ما فماش شفنا لا نصوص ترتيبية ولم يتم زيادة تنفيذها إلى حد الوقت هذية, وذيك علاش انت اليوم زيادة تقول شنو جدوى أن نزيدوا فصول جدد بالنسبة للقانون المالية لسنة 2027 في حين أنه عنا حاجات مازالت عالقة. مقبل خلي نحكيه على المقترح متاع أداء على القيمة المضافة الاجتماعية, شنو هي الحكاية متاعها, وخلينا نحاولوا زيدا نفسروا ما المقصود بالقيمة المضافة الاجتماعية, وفي المقابل شنو باش يكون تأثيرها على الأعباء الجبائية الأخرى.
3: خلينا نوضح قبل كل شيء شنو هي التيفيا. التيفيا هي ضريبة على الاستهلاك, وكل مرة المواطن معناها يستهلك سلعة ولا خدمة هو يساهم في جزء بالسعر هذاك في تمويل الدولة. واليوم تقريبا عندنا ضريبة على الاستهلاك, لكن في المقابل زاد عندنا منظومة كاملة نتاع حماية اجتماعية وصناديق اجتماعية اللي مولوها أساسا المساهمات على الأجور والعمل. أنا اللي نطرحه شنو؟ نطرح أنه علاش ما نعودوش التفكير في العلاقة هذه, معناها نخلق تيفيا سوسيال اللي جزء من تمويل الحماية الاجتماعية يصير عن طريقها هي, وما عادش يكون مربوط أكهو بعدد الناس اللي قاعدة تخدم الأجور, لكن لازمنا نربطوه بالاستهلاك. علاش
0: نمش نجيبوها هذا مهم؟
3: هذا مهم برشا اليوم خاطر النموذج الديموغرافي والاجتماعي نتاع تونس راهو تبدل.
0: اي نمش نجيبوها التيفيا السوسيال؟
3: لحظة, مش نقولك نمش نجيبوها. عنا البطالة معناها زايدة, شيخوخة والتهرم السكاني, الهجرة معناها نتاع اللي قاعدة تصير في كل شبابنا وكفاءاتنا, التراجع في الزواج والإنجاب, هذه الكل يقول اللي رأي القاعدة نتاع المساهمين في منظومة الضمان الاجتماعي ما هيش قاعدة تكبر, بالعكس قاعدة تنقص. وفي نفس الوقت عدد المتقاعدين والحاجيات الصحية والاجتماعية وهنا قاعدين نشوفها, ولا فما دويات السبيطارات العمومية نتاعنا هنا نشوف فيها كيفاش الضمان, وفما حتى تهديد للتوانسة ومستقبل التوانسة يقول لك انا نخدم وغدو هاني مانيش نلقى التقاعد نتاعي.
1: دونك سي ظافر اللي فهمته هو المقترح انه اليوم التيفيا خلينا نقولوا لو تو معناتها الاكثر استعمال انه هو 19.6, الفكرة انه تولي 20.6, ولكن الفلوس اللي باش تدخل الامبورسون زايد هذاك مش باش تمشي لميزانية الدولة, ولكن تمشي للصناديق معناتها الاجتماعية باش تغطي الديفيسيت. هكا
3: باش يمشي في صندوق خاص إضافة نقطة أو اثنين، باش يمشي في صندوق خاص مباشرة للصناديق الاجتماعية، للكنام، للسيناسيس، للسيانير، باش يمشي للصيدلية المركزية. معناها اليوم الآن نظام الصحي التونسي ونظام الضمان الاجتماعي التونسي اللي هو مهدد في الصميم
1: سيفافر. أنا راني متفق معك اللي عنا مشكل متاع التمويل الصناديق، هو عن بروبليم ستركتوريل هيكلي ذي، ما فيش كلام. والدباء هذايا نعرف اللي هو صار في عدد كبير من الدول، لو دباء على تي في اسوسيال لا كريتيك. يعني تو باش نقول لك الناس اللي ضد الفكره هذه ايش يقول لك؟ يقول لك اولا التي في في حد ذاتها هي سي ان امبو انجوست. علاش؟ على خاطر ماهوش بروبورسيونيل للروفوني نتاع الاشخاص. الجانب الثاني يقول لك انه باش ياثر على المقدره الشرائيه نتاع المواطن، لانه انت كي باش تزيد 1% في التي في سي 1% دو موا في البوفوار دشا نتاع المواطن. دونك لهنا معناتها سي دو بروبليم كي سوبوز. بعد على الشيل ايكونوميك، فما زاد شيء شكون يقول لك سافا فريني ولا يحد من الاستهلاك، دونك ياثر على الوضع الاقتصادي. دونك نتصور انه الديبا جايين واحنا في البرلمان، اما انت كمدافع على الفكره شنو تجاوب على الكريتيك هذوما؟
3: شوف انا نقول راهو فما افي بري وافي ريفوني. شو معناها؟ معناها اليوم انا كنت نزيد في التي في نقطه والا زوز، اكيد انه في مرحله اولى خاصه باش يصير فما لوغمونتاسيون هذيك نتاع ال 1 و 2%، خلي انه التضخم راهو يتقاس بالفارياسيون دو بري. دونك انا مش تصير الفارياسيون المره الاولى ومن بعديك ما عادش مش تصير الفارياسيون، على خاطر ديجا طلعنا معناها للنيفو هذاك. دونك حتى التاثير نتاعو على التضخم ماهوش باش يكون التاثير الكبير، لكن ما ننكروش اللي باش يصير معناها تاثير على لي بري. اجا نشوفوا لي ريفوني اليوم. اليوم التونسي كيف يمشي للسبيطار عمومي تشوف الحاله نتاعو وين باش يمشي؟ باش يمشي للكلينيك. دونك انا نقترح ان نصلح له السبيطار العمومي نتاعو باش يولي يدفع اقل فلوس باش يمشي للسبيطار العمومي، وما يتلزش يمشي يدفع الفلوس هذيك الكلها في البريفي. اليوم كيف نوفر له انا دويات في المستشفيات العموميه اللي هي من حقه مستشفيات الضمان الاجتماعي؟ نحب مستشفيات الضمان الاجتماعي ترجع تخدم، وانه الصيدليه كيف يمشي للفارماسي نتاع الدولة يلقى فيها الدواء، مش معناها يخليوها يمشي معناها يلوج ويلوج في الدواء من برا كل شيء. دونك انا اللي صحيح ونجم يتمس، لكن راهو الريفوني نتاع التونسي هو اللي باش يتحسن اذا انا نحسن من الضمان الاجتماعي نتاعو ونحسن له البطاقات.
0: صباح نور سي ظافر، امين معك به سي ظافر. انا نحب نتناقشوا في الفكره، هي مش شنو نجموا نعملوا بهم الفلوس، تم بعد شنو نجموا نعملوا بهم. بالعكس يكون فكره ممتازه وممتازه جدا. جست أسئلة بسيطة جدا، ماذا بين مش نجم نتفاعلوا مع بعضنا؟ أسئلة بسيطة جدا بإيجاز كانت نجم تجاوبني، أنا مش ناخذ منك أكثر من دقيقتين الكل في الكل بين الأسئلة وبين الأجوبة نتاعي أنا وياك. به هل التي في في حد ذاتها في الزيادة نتاعها هل هذا عامل إيجابي للاقتصاد ولا؟ معناتها أنه كي باش نزيد التي في أجوش فصل كي زيد التي في معناتها باش نخلي عبارة حتيت فرع ديجا للعجلة الاقتصادية اللي هي ديجا قاعدة تدور واحدة واحدة.
3: مش صحيح. التي في هذه ساعة نقطة أخرى، أنا مش أدخل الموازي، لأن الموازي اليوم ما قاعد يدفع لك في حتى شيء. الحاجة الوحيدة
0: اللي موجود عنا اليوم موجودة كهو
3: 50% من اقتصاد موازي،
0: لكن نمشي ونزيد 1%
1: أما هو ما يخلصش التي في
0: ما يخلصش جملة ذاك ما
1: تقعد صفر.
3: إيه كيف يمشي يستهلك، كيف يمشي ياكل، كيف يمشي يشري، كيف يمشي يعمل هذيك كلها التي في، دونك هو قاعد يستهلك في التي في وقاعد لازم يساهم اجتماعيا معانا. معناها
0: باش نوصلوا الاسئله، باش نوصلوا الاسئله بلاش جوست لحظه بلاش باش نوصلوا الاسئله باش ما نقعدوش نحكيو في معناتها نحب في الديتاي التكنيك. تو قاعدين نحكيو ديتاي تكنيك، باش ناخذ معاك مثال تجربه البرتغال معناتها في عام 2011 حتى 2014 هو اقتصاد يشبه برشا كان اقتصاد تونسي، وعاش صعوبات كبرى جدا من مفارقات الطريفة، انهم اختاروا ينقصوا في التي في مش يطلعوا في التي في باش يخليوا الكونسوماسيون تزيد تكثر، وقال كي تكثر الكونسوماسيون فانه الدوله تدخل موارد اكثر، مشاو بالكونتيتي اكثر من اللي نتاع التاكسي اكثر وكل، وفما حاجات كريمه ونحاولهم. قال كان مادام المواطن الضعيف هو اللي يتمس، فما دي برودوي نتاع نيسيسيتي الاولانيه، ما عملت ريشيرش كامله منهم اكثر من 40 حاجه كريمه ونحاو فيهم التي في جمله، معناتها عملوا العكس نتاع الاقتراح هذا كريمه.
3: احنا في تونس
0: واليوم وصلوا اليوم وصلت البرتغال واليوم وصلت الاجراء جست باش نزيدك ملاحظه وين وصلت بالاجراء هذا البرتغال من 2011 حتى لتوا، فانه البرتغال اليوم معناتها فما قوانين رائده جدا في اوروبا، مثلا اللي عمره اقل من 35 سنه فانه ما يخلصش شامبو كريمو معناتها نحب نشجع لي جون انهم ياخذوا ما يخلص شامبو جمله.
3: راهي التيفيا هي راهي ضريبه غير مباشره, ماهيش ضريبه مباشره, نحكيو في الضريبه المباشره
0: هي موجوده في الاسعار اللي قاعدين نخلصوا فيها كل يوم في كل شيء.
3: انا مع انها
0: بما فيهم الماء والضوء زاد, بما ان ما فيهم الماء والضوء.
3: الفكره لهنا لازم توضح. راهو صحيح ينجم يكون اثي على البري, لكن الريفينيو نتاع الشخص في تونس ماهوش باش يتمس, بالعكس باش ينقص. على خاطر راهو اليوم يعني كيف تمشي انت للسبيطار, كيف تمشي تتحرك في اقل حاجه قاعد تدفع في برشا فلوس. اذا كان ما صلحناش احنا الانظمه نتاعنا هذه نتاع الضمان الاجتماعي اللي الناس الكل باش تستحقها, واللي راهو ما عادش عندنا توانسه قاعدين يساهموا في الضمان الاجتماعي. راهو احنا رانا 10 سنين التالي ما كناش نتخيلوا, ولا 20 سنين التالي
0: ويقعد. هل كان الأجل مثلا الترفيع في سن التقاعد, مثلا الترفيع في سن التقاعد بلس ما زيد نثقلوا على المواطن؟
3: ما هيش تثقيل على المواطن, هي مساهمة أن المواطنين الكل نكون واعيين بالمشكلة اللي نجم نتيحوا فيها واللي قاعدين فيها أصلا. أحنا
1: جست معناتها اون بتيت كيستيون, على ما نذكر أن التيفيا الدخل تقريبا في حدود 13000 مليار في العام, 12800 يظهر لي, معناتها كان باش نزيدوا ان بوان اون فا, معناتها باش نربحوا 1200 مليار. هل انه في تقديرك ال 1200 مليار هذوما كافين باش نواجهوا التحديات اللي كنت تحكي عليهم؟
3: كل عام نزيدوا اذا كان يدخلوا كل عام, اذا هما مش يدخلوا كل عام راهو مش باش يدخلوا عام تاعهم
1: سي روسيت ريكورون باش تولي.
3: راهو احنا ما عادش راهو السي ان ار والسي ان اس اس راهو باش يقعدوا هذوكم كل المساهمات. هذه راهي زياده, هذه زياده لاصلاح الصناديق معناها هذه كلها, وراهي معناها حاجه بالراي هامه برشا. انا ما نقترحش اجراء شكلي, انا نقترح اجراء في العمق, وهذا يراه معناها اصلاح هيكلي انه المساهمين الكل التوانسه الكل تساهم لانقاذ الصناديق الاجتماعيه والتغطيه معناها الصحيه والصيدليه المركزيه والدويات لازم يكونوا موجودين عند التوانسه. راهو اليوم التونسي اللي يخدم اليوم ما عندوش ثقه 10 سنين القدام كيف يخرج تقاعد باش يوصلوا تقاعد ولا لا, وحتى كان وصلوا تقاعد ينجم يمشي للسبيطار يداوي والا لا. راهي حاجات مفصليه, راهو يمكن حاجه من الحاجات اللي نخلي البلاد شبابنا خارج من البلاد ماهوش قاعد ينتج معناها اليوم راهو في البلاد. حاجه هامه وماهوش خيار معناها اليوم. انا الرالي لازمنا نمشي, لازمنا حل في الصناديق الاجتماعيه اليوم قبل الغدوه, والاجراء هذا يخلي الناس كلها تساهم في الصناديق, تساهم باش نصلحوا معناها فيها, وماهوش مش يمس السعر فقط, مش يمس السعر جزئيا, لكن راهو الريفينيو نتاعو باش يكون كبير برشا على التوانسه.
2: شكرا لك سي ظافر صغيري, مشكور على حضورك معنا نائب رئيس لجنه الماليه بمجلس نواب الشعب. ان شاء الله نهارك زين.
0: جست الملاحظه اياد, فانه المويان تاع تيفيا في قاره افريقيا ما نجموش نحسبوا روحنا من البلدان المتقدمه, لنا من البلدان معناتها في القاره اللي احنا فيها فهو 15% تيفيا, معناتها المعدل نتاع افريقيا هو 15%, واعلى دوله في افريقيا هي 20%.
1: اي شوف امين,
0: معناتها احنا كان باش نزيدوا باش نوليو اكثر من اليوم, احنا الاولانيين في القاره.
1: خلينا نتفقوا على انه الموضوع هذا ديما الزياده في التيفيا سي ان سوجي دو ديبا, ولكن زاده من الحاجات اللي تحسب للسيد النائب واللي انا نعتبر انها جد ايجابيه انه الى ان بروبليم يشيرش سوليسيون, سوليسيون عقلانيه زاده
0: معقول برشا
1: ان ديبا اذا فما دوتر الترناتيف. وي
0: واضح, يعطيك الصحه اياد نادي, قدم على رجعي.

0: كشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة لصغيرتنا الكل.
1: امشي لعزيزة.
2: مباشرة مع ضوء ثاني يزد الجوي خونا صبحي صباح النور.
3: صباح الخير خويا مين، تحية ليك فريق لاماك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد مزيك.
2: إن شاء الله نهارك أسعد.

0: جهة الساحل، مع ظهور خلايا رعدية العشية خاصة بالمناطق الغربية مصحوبة ببعض الأمطار وتساقط البرد. رياح اليوم باش تواصل من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. البحر عموما قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم الأمس، لتتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات. بالنسبة ليوم الغد، تشير آخر بيانات معناتها النماذج الجوية العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من يوم الغد العشية، خاصة منخفض جوي معناتها يحمل معه بشائر الغيث النافع، تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي مع رطوبة عالية معناتها على مستوى سطح البحر، سيساهم في تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة. تبدأ هذه التساقطات خاصة بالمناطق الغربية للشمال وتتفرع أكثر لجهة الساحل وكذلك مناطق الوسط. تظهر معناتها أغلب السيناريوهات احتمال تسجيل تساقطات غزيرة وأمطار بكميات هامة قد تكون غزيرة في مدة زمنية وجيزة. الاحتياط واجب في مثل هذه الوضعيات، والانخفاض بش يكون واضح في درجات الحرارة بداية من آخر أسبوع خاصة يومي السبت والأحد. ردوا بينا وإن شاء الله يكون غيثا نافعا على بلادنا.
1: نهارك أسعد الأيام فينا.
0: عايشك، شكرا وإلى اللقاء.
2: العودة المدرسية الكل متوفرة في مغازيتكم عزيزة، اكتشفوهم على عزيزة بوانتيين. إن شاء الله عودة ميمونة.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: صباح النشاط والحيوية يا عادلة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. صباح النور.
3: صباح الخير يا يميل،
2: إن شاء الله نهارك مبروك سعيد.
3: لكم غبت شاريكم برشا نهارين.
2: بلغني إنك معتها فرحان برشا بالتجربة.
3: شنو فرحان علق ليه ليه فرحان ولا فرحان ما برا مو ثم شكون توحشني برشا لهنا دونك دعا دعوة خير بجيت أنا الصباح.
2: مرد بالك
3: موجودين موجودين
2: مرد بالك. البارح كنا على حدث إفريقي مهم جدا. لا هو الحدث على الحدث هو الحدث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة، هو حدث إفريقي مهم في ثالث رياضة شعبية في تونس اللي هي الكرة الطائرة. كيف احتفلنا بالافتتاح؟
3: البارح كان حفل افتتاح بطولة إفريقيا الأمم للكرة الطائرة بمشاركة 12 منتخب من قارة إفريقيا. بطبيعة البطولة دي كانت باش تنظم في الكونغو الديمقراطية، لكن نهار 20 أوت الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قرر كونه يحولها لتونس بما أنه ثم مشكل إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نهار 20 أوت قرروا دونك تونس في بالها من قبل 20 أوت لأنه علموها وشاوروها. البطولة دي مهمة جدا لأنها الفيس بها باش يتعدى يلعب الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. في القبة الاحتفال صار من غير ما نقعد ندور ياسر، الصوره هي نفسها مين صوره نمطيه كما العاده. راه نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبيل ونحبوا الشطيح ونحبوا الرديح، اما راه ثم حاجات مش معقوله معناها رانا بون. مثلا الفيديو هذا تتفرجوا عليه على سبور باي موزايكا فيم ولا الناس تبع فينا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، جوارات تسخن عباره كاينه قاعده تشطح بجنبها الطبيل وجنبها المزود بجنبها الموزيكا. الصوره النمطيه ما تخلصناش منها، هي بيدها تعليق نتاع ناس تسخر منها. مش كان في تونس، مش كان تونس على بعضنا، شفت صفحات مش نسمي الدول، شفت برشا صفحات.
2: علاش ما شفت نسمي الدول؟
3: لا لا ما نحبش ندخل في حتى بوليميك، لكن الحقيقة
2: سلك الدبلو حبل الدبلوماسي.
3: لا لا مانيش في
2: انا سامي
3: والله والله والله شيء اسف.
2: مش دول تسخر عبيد،
3: عبيد في الدول هذيك معناها في صفحات تيجي في تدخل فيسبوك تشوف كل شيء.
2: باز هذا مصر
3: الحركات الاحمائيه، ناس تسخن ونفس التصويره نفس التصويره نفس الشيء. البلاد اللي نظمت كاس افريقيا 2004 نظمت كاس افريقيا 1994 نظمت شامبيون دي موند تاع هولندا 2005 خمسه مرات نظموا بطوله افريقيا لكره اليد. عملنا اول من اول يظهر لي اول كأس عالم جينيور متاع فوتبول عام 77، نقعدوا ديما في نفس التصويرة في نفس الإشكالية. سألت شوية قال لك ليه تزردنا بالوقت، لقينا حاجة أرخص يمكن ببليش يمكن عاونونا يمكن اتفاقيات، مش نخرجوا في التصويرة الخايبة هذية. الحقيقة وقيد باش نفيقوا على روحنا وقت اللي احنا كنا نعطيو اكزامبل في تنظيم احتفاليات كما هكا.
2: ماذا شنو ما عجبكش في المزود؟
3: لا لا لا لا قلت لك

0: احنا نحبوا المزود ونحبوا الطبيله ونحبوا الشطيح ونحبوا اللي تحب عليه انت الكل. ما تخرجنيش راسي راس الجول مع المزوديه بالعكس.
1: اما اما اما سبور
0: اما
1: شكر راس الجول مع
0: اما ليه اما ليه ما نجموش نطوروا شويه في في في الامور التنظيميه
1: مثلا؟
0: ما نعرفش انا يا اخي، انا بركش انا بواتن تايفون مونسيال جيب عنا 3000 بواتن تايفون مونسيال
1: في وقت ماناش فلوس.
0: لا لا يتصرفوا، هذه صوره تونس، ما ثماش فلوس وما ثماش وقت. جيب اي عنا ناس مبدعين في توسكي ايفينمونسيال، عندنا ناس تبدا الحقيقه معناها وتنظم في حفلات خارج توسكي.
1: العرض ماهوش بالعكس، معناتها العرض راه ممتاز جدا، اما البلاصه والطريقه يمكن هما اللي ما خلاوش الشيخ
0: والصوره النمطيه هي بيدها. معناها شنو التطور اللي عملناه؟
1: شو واحد يسخن واحد
0: يشطح بجنب. والله والله والله والله معناها
1: ما عرفتش شكون اللي باش يلعب. انا فكريت ما عرفتش شكون اللي يسخن وشكون اللي يشطح. من بعد بالتنويات هكا تنجم تنجم تفهم كهو. معناتها كنت نفضل في كاس العالم اللي فات، معناتها كان حملوا مثلا الحضرة ولا حاجة هكا
0: مثلا
1: كي جات دخلة تونس. يا إلهي لا تفضحنا هالكوب دمون اللي فات ما تنجم تكون. إن شاء الله يطلعوا ما غنوهاش.
0: ما نعرفش
1: إن شاء الله يطلعوا ما غنوهاش بصراحة.
0: مع كامل احتراماتنا للناس اللي خدمت
1: أي مش عن عموما،
0: أما الصورة والنمط نتاع نفس التصوير عبارة على كيما قبل باش نعمل بيبليسيتي للتوريزم نجيو للجمال نعطيوك جازوزة معناها نفس التصويرة هي بيدها.
1: تما رجال يجيبوا لك جمال بجازوزة غادي
0: فوالا خير تخدم هكاك
1: بون. بعد نشوفوا سبورتيفمون شنو باش نعملوا. زاد
0: اذا ربحنا البارح ان شاء الله باش نوصلوا فينال باش نلعبوا كالعاده احنا ومصر وان شاء الله احنا نربحوا.
1: انا اللي يجلب انتباهي ابار معناتها العرض هو القاعه الفارغه.
0: حسب ما سالت عطاو 3000 بركه ولا 2500
1: حتى 50 ما ريتهمش.
0: برشا نقاط تطرح
1: ما فماكم ما فهمتش فماكم فما كي راه انا باش نلقاها فارغه نعمل في توقيت معناتها نجم يجيو فيه عباد يتفرجوا. نعطي تسكر بلاش كان زم ما نخليش ليماج تخرج لنا في افتتاح نتاع بطوله افريقيا في ساله فارغه. معناتها فما شويه تنظيم صراحه كان نجم يكون خير برشا. به محب للمنتخب وترجي يطلق تحدي فردي ولا تحيد تحدي فريد من نوعه. علاش كان في بالي بالك هذاك ولا اللي يجري
0: اكزاكتومون هو مروان باللامين هو مغروم بالجري من قبل اللي يجري
1: عمل
0: في رادس وتور دو رادس. دونك هو في كاس العالم عرضته فيديو تو نسمعوا التفاصيل من عنده. هو عمل الشالنج كل ما في كاس العالم كان كل ما منتخب يقبل هدف يجري هو 10 كيلومتر
1: والله مشى فيها
0: اما الحمد لله فاق بها بعد طرح هولندا.
1: كان عملها بالله العظيم وخيرك تو تجري
0: هو تو كان نسمعوا
1: تخلص شوف له ويا الهي لا تفضح.
0: بداها في الكوب دي موند لكن بعد كي بدا الموسم عمل التحدي بفريقه اللي يحبه هو بالبيعه الترجي الرياضي التونسي. دونك كي ربح الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي 3-2. دونك عمل 32 كيلومتر خاطر ترجي على كل هدف تقبله يعمل كيلومتر، على كل هدف تسجله ترجي يعمل 10 كيلومتر. بعد ماتش عمران ربح 3-1 جرى 13 كيلومتر، ترجي مرسى 2-1 عمل 21 كيلومتر، ترجي حملان في قلب شنيجي عندي 10 كيلومتر 76 كيلومتر. دونك اون تو رغم السخانه رغم كل شيء جات في بيريود صعيبه برشا ما نسمعوه شنو قال لنا حكينا على الشالنج هذايا.
2: صباح الخير احمد، صباح الخير امين، صباح الخير موزايكا فام. الفكره نتاع تشالنج تاع رجيت ماركي وانا نجري الحقيقه بدات مع الكوب دي مون. من جد قدامي فيديو تاع رانر كنديان اسمه سيمون مايو اللي جري 60 كيلومتر بعد ما كندا ربحت قطر 6 بلاش. انا وقتها قلت نعمل نفس الحكايه اما بالعكس، نجري 10 كيلومتر على كل بونت وتقبلوا تونس، وهكاك عملت 31 كيلومتر بعد طرح هولندا اللي خسرناه 3-1. الفكره نتاع تشالنج عجبتني برباشت عليها ونلقى لي سيمون مايو هو بيدو تبع ان كورور فرونسي اسمه غاسبار دو غريس. ومن غادي جاتني انا الفكره باش نعمل نفس التشالنج مع ماتشات الترجي بما اني بطبيعتي نجري وحبيت نستغل غرامي بالجري بحبي للجمعيه، ومن هوني جات فكره الترجي تماركي وانا نجري وان شاء الله ربي يعطيني الصحه باش نكمل التشالنج نتاعي حتى نهايه الموسم.
1: بون وقتاش عم فيدونج
0: والله مسكين
1: ما درش ديسكريبسيون ويطيح زيت ما تركش كامل هكا خاطر ما مش لافاش ترجي سنة ذكرني بالله سامحني اسمه ما تذكرتوش.
0: مروان بن لامين
1: مروان خويا مروان مش في ترجي سنة اللي تماركي برشا وتقبل برشا معناتها جيت في اخي معناتها الحالات اللي تنجم تعمل فيهم التشالنج نتاعك والحمد لله. عادي الاسبيرونس ماركي 5-4 اما تاكل 3 معناتها عادي جدا ماذا هذا اللي قاعد الرافي دجا ماتشات الكل قبلت فيهم بونتويت تقريبا
0: كان ماتش حمله
1: كان ماتش الاخرين برك دونك خويا كان عندي كنت حاب نبعثك شكون يعمل فيدونج عندي شنو نجم تمشي تبدل شين بلاكيت دو فران حاجه هكا خويا مرحبا
0: يا ما نحيوكم يا معاش محلي على الاخر
1: علاش ما نعملوش انا وياك هذا لهك
0: لا انا امبوسيبل من عاشر المستحيلات معناها باش نعمل شالنج كيما هذا انا كان يقول لي مروان جي صورني يقولوا لي
1: لا نعملوهم بالكهرباء معنا
0: بالكهرباء
1: صحيح نعملوهم بالكهرباء به صراع تصريحات بين مبابي وديمبيلي على البالون دور هي الحرب الباردة
0: حرب باردة وكيفاش باش يعملوا غدوة غدوة جمعة بعد غدوة جمعة الليست نتاع ليكيب ناسيون بون زوج موجودين معناها سي كلير زيدان يزمو اول في اول ترافس باش يلقى مشكل كبير برشا هو حوار لفرانس فوتبول مبابي قال ديما كنت نخسر عثمان ديمبيلي كونه لاعب موهوب اما انا في المقابل كنت نخسر روحي اللي انا ديما اللي باش يختاروني البالون دور انا الانسان المختار للبالون دور قال
1: كنت مهدي المنتظر
0: ولا ديما نعتقد كون الكره الذهبيه لازم تتعطى لاعب استثنائي مختلف
1: معناتها عثمان ماهوش لاعب استثنائي
0: باش نكمل لك خاطر فريمو ياسر خايب الديكلاراسيون تاعو ياسر خايبه معناها فيها برشا روغونس برشا تعالي دونك قال ديما نخزر الكره الذهبيه بالون دور كون لازم تتعطى لاعب استثنائي مختلف صحيح اللاعب الجماعي عنده دور خاطر كره القدم جماعيه لكن تظل هي تظل في جائزه فرديه ومفهوم الكره الذهبيه تشكل في وقت ميسي ورونالدو خاطر كانوا ديما ياخذوا هما البالون دور قال ما ورسم لعب خير مني إذا كان تحثوا عن إنجازات وعن تسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولات كبرى يتواجد فيها جميع اللاعبين اللي كنت تحكيوا عليه أنا لياني ماركيت مايربيتور في الكوب دي مون ديمبيلي كان ياسر متربي الحقيقة في الـ في الـ في ريبونس نتاعو وبروفوكي معناها أوركستري لأنه أعطاه ميكرو نتاع الليغا وبي اس جي طلبت من المسؤولين عن الليغا بعد ماتش بريست كونو ديمبيلي يتعدى لزون دو بريس ويعطي التصريح نتاعو قال أنتم تعرفوا لي أنا تلميذ نجيب ديما نقعد في آخر قسم نخدم على روح ساكت معمري اللي تكلمت وديما خدمتي تكلل بالنجاح قال كما قلت نهار من نهارات لأنا عمري ما كنت الخيار الأول أو المفضل لكن عملت برشا مجهود العام ناول وحظيت بالتكريم بعد موسم رائع مع البي اس جي مع العام هذايا تنشوفوا الأمور وين تمشي دون بهدوء ودون ضغوط
1: نتصور في الفستير ما بيناتهم مش يكون وندرفول وورد برشا واللي تفسد بالطريقه هذه راه صعيب برشا تصلح
0: وانت الجمعه اللي فاتت تحكينا على البالون دور وصار نقاش وعطيت رايك
1: عطيت كراي بون حتى كانت تستحقها ما تنجمش تعمل تصريحات من النوع هذا معناتها فما حاجه اسمها تواضع
0: اكزاكتومون
1: هامبل ما لازم يكون امبل شويه معناتها بصراحه مش بالطريقه هذه نجم يكون هو البالون دور يعطيك صحه عادله بارك الله فيك تقابلوا معك 8 في سبير اكسبريس 10 minutes chrono. Mais t'es riche,

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
3: في ام جي كل يوم عندنا أرخص سوم. حتى 29 سبتمبر اشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي في 490 في 18 دينار و990.
4: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بيكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.in. سيير خذ لبخول كوجينتك.
2: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
6: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبدو إكسيبسيونيل. ما تنساش إنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تحلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع لوي بي وما تفلتش الفرصة.
7: صغيرك مغروم بالسبور يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مال كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
8: سمايل بسكوي الأبطال.
9: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: تدلل تدلل
11: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا.

0: يبدأ نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: خونا بيرم صبح نور.
2: نور
1: خير. نهارك أسعد الأيام. محلى شميسة ومحلى الصبحية نتاعنا اليوم بوجودك معنا منور. أحلى مدينة الحمامات. وين في الحمامات بالضبط؟
2: حمامات سنتر.
1: حمامات سنتر. أحلى تحية الحمامية الكل يوم صباح الحمامية الكل إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله بالتوفيق. من ذولي ما زلت ما عندكش صغيرات ولا عندك؟
2: لا عندي بنوتة.
1: ربي يفضل هيك. تقرأ ولا رجعت ولا ما زلت؟
2: لا ثلاثة شهور ما زلت.
1: تقرأ دوم.
2: إن
1: شاء الله يا ربي تفرح بها وتراها عروسة إن شاء الله بإذن الله وربي يفضلك. باه يا سيدي. أمورك في الحساب؟
2: لا تحاولوا
1: اي امورك شنية نعرفش تحاول ما شنية تحس امورك انت
2: باي معين مش
1: ما لا سهل كان كنتي متوسط في الحساب تلقى سهل باي ركز معي انا نلوج على عدد اليوم
2: باي
1: العدد ذا يتكون من زوز ارقام
2: باي
1: رقم العشرات نتاعو هو ضعف رقم الاحد مجموع الارقام نتاعو هو ستة تبكرنو لوج على رقم يتكون من زوز أرقام رقم العشرات هو ضعف رقم الأحاد كي تجمع زوز أرقام ليتكون منهم رقم ذي تلقى ستة شنية الرقم ذي بيرم يا بيرم دولي ديخ مرام دولي مختفي لأولاد معشكن بيرم تسمع فيها لا مش موجود نعاودو نتصل اها بيرم
2: وين معك
1: ومشيت يا بيرم
2: لا نحكي معك ما سمعتني
1: والله ما سمعتكش ما سمعت شيء
2: لا
1: مسكت مشيت انا قلت القد معناتها
2: لا ثلاثه
1: لا هاي روحوا الاولاد
2: ثلاثه قلت لي تجمع زوز يطلع سته
1: اي هو رقم يتكون من زوز ارقام معناتها كيما 11 معناتها في زوز ارقام الرقم هذا العشرات هو الرقم الثاني ما فما رقم الأحاد يتسمى هو النمبر الأولاني كما مثلا مش قولوا احنا 13 رقم الأحاد هو 3 رقم العشرات هو 1 هذا الرقم العشرات نتاعه هو ضعف رقم الأحاد
2: معنا 12
1: كتجمع 2 و 3 قداش تلقى
2: 2 و 3 5
1: غلط انا قلت لك 6 وقلت لك الضعف
2: 33
1: يقول لي 6 32 ماكش بعيد برشا ما 32 3 ماهيش ضعف 2 اهي 2 صحيح 2 في بلاصتها 2
2: صحيح شادين 2 غادي احنا نحبوا تو ضعف 2
1: اه
2: تولي 4
1: والمجموع يجيو 6
2: اه فهمتك اي تو فهمت معناها هما زوز ارقام هذوك 42 معناها 4 بلس 2 ولي 6 فهمتك
1: اي اجابه صحيحه الف مبروك ليك لودو برودوي جديده من اهداء جديده بقيمه 100 دينار بيرم يا باهي باك قيمتك عاد مع قيوه الصباح
2: لا نخدم ولا نخدم خويا
1: يا سيدي ان شاء الله ربي يعينك وان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان
2: اي
0: صبح تربح ابدا نهارك بالربح والبنه مع جديده جديدة بنا على بنا

0: صباح الفل يا مراد.
1: نارك مبروك امين توت الكيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على مزيكا فام.
0: شن احوالنا البارح يا مراد في السيركولاسيون؟
1: ايوه السيركولاسيون البارح كانت غير للعادي، وبطبيعه الحال كانت متوقعه في عديد المناطق عديد الطرقات. ما في شك زاد اليوم باش نلاحظوا نفس الكثافه في الجولان خصوصا قدام المؤسسات التربويه، طبعا على مستوى مداخل العاصمه كيف كيف زاد نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه وسط العاصمه على مستوى شارع الحريه، نفس الشيء على مستوى شارع باريس، شارع الهند بورقيبه، نهج غانا، وين نلقاو كثافه في الجولان، واللي نتوقع كذلك باش تكون الكثافه زاد معناها على اشد ما بين الحين والاخر. طبعا الدعوه نوجهها الى مستعملي الطريق خصوصا قرب المؤسسات التربويه، ماذا بينا معناها السرعه نتاعنا تكون الحد نتاعها الاقصى ماذا بينا ما نفوتوش 30 كيلومتر في الساعه. ردوا بالنا على وليداتنا اللي هما معناها باش يشقوا الطريق، باش يسقوا معناها الكياس باش يمشيو للمدارس. طبعا العوده المدرسيه تنجم تكون راهي مسؤوليه الناس الكل، كيما الاطار التربوي، كيما كذلك مستعملي الطريق، كيما الاولياء زاد باش يعطيو بعض النصايح لوليداتهم حول استعمالهم للفضاء المروري. ان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يردوا بالهم على رواحهم، يردوا بالهم على صغيراتهم اللي قاعدين يشقوا في الكياس، وبطبيعه الحال هذا كذلك يعطيهم الاولويه حول معناها عمليه استقالهم.
0: يعطيك الصحة مراد، شان هركا سعد ليام في لمن
2: كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. تحب تتعلم ميتي مطلوب، تحب تكوين يوجهك مباشرة لسوق الشغل، إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون اي أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي باغ ليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
3: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11-20 سبتمبر بمعرض الشرقية، أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساءً.

0: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
1: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحة للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحة للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس، باتري دوم، بروتكسيون ضد الغبرة والماء، وزيد معه شارجور هدية، وسوم يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالافيش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج. الباكاليتو مبروك، أما شو باش تختار مستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك. سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتيكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.
5: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء، معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم، من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.

0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لدوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفخ والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي اتقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: بونجور بونجور أمين، صباح الخير عليك وعلى كل مستمعنا الأعزاء في كل مكان في هذا الوطن العزيز. صباح الفل يا رب، كده يبقى يوم جميل، شميسة حلوة، الجو جميل النهاردة، الناس كلها فرحانة وربنا ييسر الحال، وبدأت بقى المدارس والكلام ده كله، فالحمد لله. أنت وديت الولاد المدرسة أمين ولا لا؟
3: طبعا
4: طبعا. أنت اللي وصلتهم ولا هم راحوا لوحدهم؟
3: كان أنا وصلتهم، مالك فيش قاعدين تسمعوا فيا هنا؟ من لازم شويه ايمن
4: عم منصف. عم منصف بيضحك. صباح الفل عم منصف، صباح النور.
3: يبهرني ايمن ساعات بالذكاء انت.
4: والله ده ذكاء اصطناعي. صباح الفل عليك يا امين. يعني بهزر معك، نتفدك على الصباح. صباح الفل عم منصف، صباح النور،
5: كله تمام الحمد لله.
4: اهلا الخدمه ولا جاي من الخدمه؟
5: والله انا تو ماشي المستشفى، عندي موعد في المستشفى.
3: ان شاء الله.
4: انا شفتك سبت السياره ونزلت على
5: لا عندي موعد في المستشفى، رجع مش نرجع نفقد السياره وبعد ما نرجع.
4: ترجع رايح جاي رايح جاي
5: نزل عشان الموعد النمره بعيد بقى.
4: لسه النمره بعيد. طب احنا موجودين دلوقتي في عند غوين صح؟ دي عند الغوالة الشمالية. بعد مونج سليم.
5: مونج سليم مستشفى.
4: احنا امام مستشفى مونج سليم في الرامبوا.
5: بالضبط.
4: انا بقولها صح، الرامبوا. ايوه صح كده عم مونج. ايوه تضحك، انا لما جيت وقفتك ما كنتش بتضحك. سمعت صوت امين ضحكت، ينفع كده؟
5: ايوه عليه. نضحك انا ديما نضحك انا راهو ديما نضحك انا.
3: يا منصف يا باهي.
5: الله يخليك يا أمين.
3: ربي يفتحها في وجهك إن شاء الله صبيح، وربي يشفيك إن شاء الله.
5: لينا ولي كل خاينا المؤمنين يا رب.
3: أسمع سؤال أخوك أيمن، اليوم تنجم تربح 200 دينار
5: إن شاء الله؟ إذا كان كاتب شيء مرحبا، إذا كان مش كاتب مش
3: لا
5: كاتب.
3: لا بإذن الله كاتب إن شاء الله. إن شاء الله
5: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
4: أول حاجة الرضا ده ربنا الإنسان اللي بيبقى راضي بأي حاجة ده ربنا بيكرمه.
5: الحمد لله
4: ماشي. عم وقتش يعتبر الوقوف مفرط فيه؟
5: مفرط
4: وقتش مفرط يعني وقتش مفرط السؤال مفرط
5: فهمني بالقدام مفرط
4: يعني وقتش يعني انت واقف لا مش اتزاز وقتش العربية لما تقف ويسيبوها وقفة في مكانها مدة طويلة تعتبر مفرط يعني تعتبر ما انا بقولها صح ولا بقولها غلط؟ يعني انت بتضحك على ايه؟
3: لا مفرط خليك مفرط.
5: مفرط الوقت اللي تخلص التذكره اللي كنت على البلديه.
3: لا لا الحكايه عمونس ركز معايا عمونس.
5: بابا
3: هو يسال فيك على وقت، ما تقدرش تقعد وقت الكهرباء باش نعتبروها اللي هي قاعده وقوف مفرط.
5: معناتها انا شخصيا
3: هكاك يا ايمن. لا مش انت القانون. مش انت.
4: ايوه هكاك صح هكاك صح.
3: القانون عم منصف مش انت. انت
4: يعني كل ساعه برشا الكهرباء هديه وقفه هوني.
5: برشا فهمتك تو فهمتك.
4: وقتش يعتبر ان هي مفرط؟
5: بالوقت
4: يعني بيقول لي بالوقت يعني
5: بالوقت درجين 4 ساعة.
3: لا يا راجل
4: مفرط ايه ده؟ احنا كده الشعب كده كله هيبقى مفرط في العربيات. لا طبعا هي بتبقى وقت طويل مفرط. ما انا السؤال مش عارفه به
3: بالايام. ايمن بالايام ولا بالساعات؟
4: بالايام بالايام بالايام
3: بالايام يا عم منصف. بالايامات شيء
4: بالايامات يعني خد كرهبته ومشى.
5: طيب
4: يجي المسؤولين يقولوا لا الكرهبة دي
3: يا عم منصف جاتينا بالايامات نهار 2 3 4 5 6 7. ما يا عم منصف
5: به
3: ترى قول 7 عم منصف.
5: 7
3: صحيح ايمن.
4: انت بتسمع كلامه؟ بتسمع كلام امين؟
5: مش شالش
4: اخونا امين.
5: اخونا صحيح.
4: 7 وكان امين ده والله هودي في الدورة هنا. انت اساسا من فين يا عم؟
5: نعم
4: انت وين تسكن هوني في
5: تونس؟ في بورسعيد.
4: سيدي بورسعيد الله ده بتاعنا برضه. يا عم منصف يا جميل هم 7 ايام فعلا
3: و7 ايام و7 ليالي.
4: هو شفت امين ساعدك ازاي؟
5: شكرا الله يخليك
4: وربنا يكرمك
3: عم منصف.
5: الف مبروك. بارك فيك الله يخليك عايشك شكرا
3: سيدي ان شاء الله الف مبروك ايمون
5: ربي يفضل اي حبيبي
3: ما تخبرش على شيء اعمل عني اطلع ما تغيبش برشا
5: والله حاضر اعمل
3: ما تغيبش غياب مفرط حتى انت
5: لا لا غدوه اكون مع
3: يعني السلام عليك
5: اكيد يا حبيبي وحشني والله ان شاء الله بكره اكون عندك
3: الله يعطيك الصحه مبارك اسعد لي ايمن الف مبروك عم منصف 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج متاع كرهبتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني متاع كرهبتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
1: توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور
2: الو كونديكتور

0: مصرف الزيتون.
1: الخدمة كتبدا مربوطة بالنقل هي انجاجمون ومسؤولية كبيرة. الكلمة كلمة والسلعة لازم توصل في وقتها. باش توفي بوعدك وتكبر المشروع متاعك وسلعتك دخلت لكليوناتك في الوقت. لازمك وسائل النقل تعامل عليها وعمرها ما تخليها بيك. مصرف الزيتونة يسهلها لك مع إجارة معدات النقل. المولولك كراهب والكمين متاع الخدمة متاعك حتى المية بالمية. وأكثر من هكا تخلص على راحتك على مدة تنجم توصل حتى الخمس سنين كاملين. جدد الأسطول متاعك، اخدم أكثر وتحرك بثقة.

0: rejoint Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Appelez le 71 90 42 42 ou consulte collegelasalle.tn.
1: في الكونيكسيون ما يقدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك. الكرتابة حاضرة، التبليه حاضر، الرونتري حاضرة. في مونوبخي وحتى 20 سبتمبر تخفيضاتنا توصل 50% على جو العودة المدرسية، من الفورنيتور سكولير للساكادو وحتى الالكتروميناجي باش تحضروا أحلى غوسيت للكوتي، وهكا جوكم يولي كيما جونا. الكل بروموات مونوبخي ديما معك.
2: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس، تجمع بين الهاندبول باسكتبول بنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مالا كلمونا على 29 750 711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
3: سمايل بسكوي الأبطال.
4: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاه

0: بيجو و سيتروين 0% autofinancement remise exceptionnelle disponibilité immédiate offre valable chez Staffy mais sans réseau sous réserve d'acceptation du dossier par Atiger Leasing.
1: أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية.
2: عندك مشروع مستدام في الفلاحة الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية مع لفون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
3: بالباك ولا بلاش خذ بلاستك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج. في الأكاديمي دي شيف نحقولك حلمك باش تكون شيف في المستقبل. نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج. أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية. كلمنا على 23-061-414 ولا إجا بحذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مون بليزير.
4: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
5: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 20 سبتمبر باتا تارتيني كاكاوات كراميل وشوكولا دو لا مارك باريستيلا لوبو 10 كيلو ب 12 دينار و 950 ملي.

0: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد في لقائه أمس برئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ضرورة أن تندرج الخيارات الواردة في مشروع قانون المالية ضمن إطار المخطط الخماسي الذي تمت المصادقة عليه، بما يضمن تحقيق التوازن الجهوي المنشود وتوفير فرص الشغل وتحقيق الكرامة بصفة فعلية في إطار اختيارات وطنية خالصة وفق ما جاء في بلاغ الرئاسة. ورئيس الدولة يشدد في هذا اللقاء على ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة. رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان النائب ماهر الكتاري يؤكد لمزيك أن لجنة المالية لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية 2027. والكتاري يوجه رسالة إلى الحكومة وأساسا وزارة المالية مفادها أن النواب لن يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، مؤكدا أنه كرئيس لجنة المالية سيعمل على التقليل من الأداءات قدر الإمكان. وفد من رجال الأعمال الناشطين في قطاعي الصناعات الصيدلانية والخدمات المرتبطة بها والطاقات المتجددة تقوده منظمة كونكت يتوجه اليوم نحو ألمانيا في إطار التعريف بالفرص الاستثمارية في تونس في هذين المجالين، حسب رئيس المنظمة أرسلان برجب. الشركة الصينية كونشان كاميتاك لقطع غيار السيارات تعلن اعتزامها الاستثمار في تونس من خلال احداث وحدة لانتاج مكونات السيارات باستثمار اولي يناهز 3 ملايين يورو وفق ما اكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. ومن المنتظر ان يتم انجاز الوحدة على مساحة تناهز 4000 متر مربع على ان توفر في مرحلة اولى بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع امكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تبعا لتقدم المشروع وتطوره. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، وقدمت تبريرات وصفها المجلس بغير الجدية وغير المقبولة، معلنا أنه شرع في إجراءات قضائية استعجالية ضد عدد من الشركات المخالفة. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر خلال جلسة 21 سبتمبر الجاري فيما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية التي شملت الأبحاث فيها بعض المديرين العامين السابقين لتونيسير ومدير مركزي سابق للشركة ومسؤولين سابقين. يذكر أنه تم الكشف عن عملية توظيف لأعوان إداريين بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحابات دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتداب. في الشأن الدولي، التحالف الذي تقوده السعودية يؤكد أن الدفاعات الجوية للمملكة اعترضت أمس طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن جنوب مكة المكرمة. باكستان تندد بمحاولة تنفيذ الحوثيين هجوما بطائرة مسيرة في مكة، في المقابل الحوثيون يرفضون اتهامات السعودية باستهداف مدينة مكة المكرمة ويؤكدون أن الهجمات استهدفت المنشآت النفطية والقواعد العسكرية. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عديلة في سبور إكسبريس.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
3: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
5: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. البداية بالرابطة المحترفة الأولى، الموعد اليوم مع مباريات متأخرة من الجولة الثالثة لمرحلة الذهاب. الأربعة متاع العشية في ملعب حي المطار ببن قردان، الاتحاد الرياضي بن قردان يواجه السياسيس نادي الرز فيقسي. تحكيم لسيف الورتاني وحكم الفار باش يكون محمد بكير. في مصطفى الدوري بجربة الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري. سفيان الورتاني باش يظفر الماتش هذا وغسان متاوع هو حكم الفار. غدوة المباريات هذوما بالنسبة لمباراة اتحاد الرياضي بن قردين نادي راس فيقسي باش تكون معقولة على الوطنية الأولى. بالنسبة لمباراة الترجي هذه الجرجيسي والاتحاد الرياضي المنستيري مازالت ما أعلنتش الوطنية الثانية إن كانت باش تنقل المباراة هذه ولا، لكن من المنتظر كون تكون معقولة مباشرة الماتش هذا ذوما زوز الأربعة نتاع العشية. غدوة آخر مباراة من الجولة الثالثة، آخر مباراة متأخرة من الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، ديربي العاصمة ما بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي في مركب الهادي النيفر. مباراة باش تكون منقولة على الوطنية الأولى وعلى قناة الكاس، وباش يظفرها هيثم الطرابلسي، وفي الفار باش يكون دافيد سيمياك من سلوفينيا. الماتش كيف كيف زاد الأربعة نتاع العشية. نظرة على لي زيفيكتيف نتاع الفرق اللي تلعب اليوم وغدوة، نادي راس فيقسي باش يسجل تشكيلته، غياب كل من أيمن دحمان اللي خذا راحة ثلاثة أيام حسب البلاغ الرسمي لنادي راس فيقسي، ولاباس باش يكون موجود في المباراة القادمة وباش يكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي. زاد غياب مانويل أوكبيلي بسبب الإصابة، مشاركة محمد الطرابلسي ترابا مستبعدة جدا جدا حسب الأخبار اللي خديناها من النادي راس فيقسي. في المقابل زوز ملاعبية من الانتدابات الجديدة موجودين ومؤهلين لخوض المباراة هذه، نحكيو على لؤي الطراي وجاك مبي اللي موجودين مع الفريق في جربة قبل ملاقات قبل مباراة الاتحاد الرياضي ببن قردين، وودي زويب ماهوش موجود مع المجموعة. نخدم اخبار السي اس اس، فريق ليبي كبير كنا حكينا عليه البارح هوني من ساعتين في القائله على العرض اللي تقدم به فريق الليبي لعلي معلول. العرض نعرفه كله، اهلي بنغازي، قيمه التعاقد فيها زوز حاجات 600,000 دولار، 600,000 دولار يعني تقريبا 1,800,000 للنادي الرياضي الصفاقسي، والاجره السنويه بالبريمات بكل شيء تنجم توصل 1.2 مليون دولار لعلي معلول في العام. تنجم توصل مش معناها 100% باش تكون 1.2، فيها بريمات، فيها مشاركه، فيها رحلات طيران، فيها ديزافونتاج اخرين. دونك 600,000 دولار باش يحصل عليها نادي راس فيقسي، 1.2 مليون دولار تنجم توصل السالير انيال الاجره السنويه لعلي معلول، ولكن بالنسبه لنادي راس فيقسي علي معلول ماهوش للبيع. الاتحاد الرياضي المنستيري اللي كيما قلنا يواجه اليوم ترجي الرياضي الجرجيسي باش يكون معزز بثلاثه ملاعبيه جدد، مع انه تم تسجيل المنتدبين اللي كانوا يلعبوا خارج تونس ووسط بطاقات التاهيل الدولي نتاعهم وبطاقات الانتقال الدولي نتاعهم. نحكيو على ريان بوقديده المدافع، وظهير الايمن بشير يعقوب الجناح، ومتوسط الميدان الفرنسي الجزائري المنتدب من كورتري البلجيكي محمد بوسعديه، موجودين ثلاثه مع الفريق بعد تاهيلهم رسميا. الملعب التونسي اطلق حمله توعويه للجمهور لتفادي كل الافعال اللي تعرض الفريق لعقوبات، وذكر كونه مجموع الخطايا اللي تسلطت على الفريق الموسم الفارط وصلت ل 85,000 دينار. الحمله هذه تتزامن طبعا مع مباراه الدربي ضد النادي الافريقي. وبالنسبه للجانب الرياضي، مساعي كبيره برشا من هيئه الملعب التونسي لتاهيل يوسف اوماروخ بل الدربي ضد النادي الافريقي. في المقابل تم اتخاذ قرار خوض التدريبات دون حضور الجمهور. والنادي الافريقي ينهي اليوم تحذيراته لمواجهه الملعب التونسي، كل الملاعبية على ذمة المدرب ماهر كنزاري بالطبيعة بما فيهم غايث الزعلون اللي كان تعرض لأحسب شوية أوجاع، وبليل أيت مالك اللي كان غاب على مباراة جوليبا المالية. الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا كونه 9 أكتوبر هو موعد الجلسة التقييمية للفريق للثلاثة مواسم اللي فاتوا، دونك الموسم 2023-2024-2025-2026-2026-2026. هذا حسب بلاغ الترجي الرياضي التونسي. بالطبيعة الجلسة هذه مخصصة لمناقشة كل التقارير المالية والأدبية والمصادقة عليها. المكتب الجامعي قرر تأجيل انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الثانية لموسم 2026-2027 إلى يوم 26 و27 سبتمبر القادم. بطولة إفريقيا للكرة الطائرة اللي تحتضنها تونس في قاعة المنزه، المنتخب الوطني التونسي فاز البارح على غانا 3-0، 25-17-25-21-25-22، واليوم منتخبنا يلعب ضد كينيا 6 متاع العشية في القبة في المنزه. اليوم الموعد مع بعض المباريات في الليغا وفي الأوروبا ليغ. ديبورتيفو لاكورونيا تلعب 6 متاع العشية ضد شبيليا في الليغا، أتليتيكو مدريد يلعب ضد أوساسونا في نفس التوقيت 8:30، ليفانتي يلعب ضد أتليتيكو بالباو، و 8:30 متاع الليل البارسا برشلونة تلعب ضد راسينغ سانتاندير. في الأوروبا ليغ برشا كورة، لكن يمكن أهم المباريات، الميلان تلعب ضد بنفيكا 8 متاع الليل، وأولمبياكوس مباراة مش هامة بالكل، أندرلخت يلعب 8 متاع الليل ضد أولمبيك ليوني. النشرة هذه كل أخبارنا الذي تقالها موقعنا موزيكا فان بوانيت، خليكم مع أمين وكامل الفريق في أحلى صباح. موسيقى
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
4: اريدو طور عالمك.
1: احلى سباح

0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
2: 14 دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. باش نرجعو نحكيو على أخبار اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي البارح، والأخبار هذه اللي هي متعلقة بإعادة فتح روضة خاصة بولاية أريانا. سبق الإعلان عن غلقها بعد تتبع جزئي. الأخبار هذه شفناها دارت برشا، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت تنفيت الأخبار المادية هذه والمتعلقة بإعادة فتح الروضة متاع الأطفال اللي موجودة في حي النصر 2 واستئنافها للنشاط رغم إصدار القرار السابق بغلقها بعد التتبعات. واضح جدا أنه ما يتم ترويج ليه عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، هي شائعات لا أساس لها من الصحة. وأكدت زيدا على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. ونذكر زيدا أنه بالنسبة لأي ولي يسمع فينا ينجم يثبت إذا عنده أي شكوك في علاقة بأي روضة موجودة في المحيط القريب فيه ولا البلاصة اللي هو موجود فيها، وينجم يلقى المعلومات ويتصل بمصالح المندوبية الجهوية اللي موجودة على كي من تراب الجمهورية باش ينجموا يتثبتوا من الوضعية متاع أي مؤسسة تعرضهم قبل أصلا ما يبدأوا في عملية تسجيل الأطفال. وتنرجع لكم على فكرة تسجيل الأطفال، لكن القصة زيدة ترجع بنا لشهر فيفري 2016. ذكر وقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت أعلنت عن غلق واحدة من الروضات رياض الأطفال بحي نصر 2 واللي كان وقتها تعرض فيها طفل عمره 3 سنوات للاعتداء الجنسي. النيابة العمومية وقتها أفادت أنه فما تبعا لما تم تداوله حول الاعتداء هذي اللي تعرض له الطفل هذي في منطقة حي النصر. وبعد تقدم زيدا والدته والدت الطفل المتضرر بالشكاية، فأنه تم التعامل مع البلاغ هذي بشكل فوري وجدي، وتم زيدا سماع الشكاية وطفل المتضرر بحضور أخصائي نفسي، وتم عرضه زيدا حتى على الطب الشرعي، وتم إجراء زيدا اختبارات فنية اللازمة ومعاينة مكان الواقعة ومحتوى حتى لكاميرات سورفيانس. تم زيدا السماع لجميع العاملين في الروضة، وتم زيدا وقتها حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص، وتخذ زيدا حتى النيابة العمومية في شأنهم قرار بالاحتفاظ إلى حين استكمال الأبحاث والانتهاء من النتائج متاع التسخير الطبية والفنية. في علاقة بالموضوع اللي هم الانسكريبشن متاع الروضات هذية، فإنه الوزارة كانت جدت الدعوة للأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسة الطفولة الخاصة من محاضن رياض أطفال وحتى زيدا المحاضن المدرسية اللي تكون فيها كل الشروط القانونية. وهذو ما وين تلقاهم في الموقع الرسمي للوزارة على العنوان toufoula.fem.gov.tn/parent. دونك غادي كتنجموا تلقاو المعطيات اللي تهم رياض الأطفال هذوما والمحاضن هذوما ومؤسسات الطفولة الكل. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجموا تعودوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايكا فام.
1: موبايل نيوز مع ميديا فوتي
0: حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وكرماتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: في إم جي. كل يوم عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر. إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و990.
4: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: البرمجة الشتوية جديدة على موزايكا فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قالة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي. وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر الجديد بالمتلفان. وفي الويكاند الويكاند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك مون العالم بينيديك مع ليس الغربي واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغربي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عادة عدن حوات في جازة فان نجوم حصة النجوم وحوارات كل هرسب مع سلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر إبراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر أحلى صباح ترجع لكم بعد شوية
6: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات كاني باكو تروبيكو جديد ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 خوتينات إلكتريك وبرشة كادوات أخرين تروبيكو وحدك يا كوكو لعبة غير ملزمة للشراء
7: تدلل تدلل
8: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
7: تدلل
9: جيان ايام دللنا
5: احلى صباح احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
10: 28 دقيقة على موزايك فين صباح نور إياد مرة أخرى مرحبا
11: صباح النور أمين تحية المستمعين للكل دخلنا تقريبا في موسم إعداد الميزانية متاع سنة 2027 اليوم مش نحكيه على الميزانية التحديات الكبيرة وهامش التحرك الصغير
10: واضح به دجا معناتها طمنتنا دجا بيه برش بونجور
2: أهلا سهلا مين نهارك مبروك مرة أخرى والناس اللي تسمع فينا الكل بعد شوية باش نحكيه على فيلم نازر شنو حكاية الفيلم هذية اللي خلى استنفار كبير لأنه اليوم التداعيات متاعه وصلت العدد من الوزارات ومست السياسي والعسكري في الاحتلال التفاصيل تلقاهم بعد شوية في انتباه شقال
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بسنك جي تي تي تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي اللونات تنجم تشوف بيهم من غير ما تشوف اللونات هذه تحكي معاك اسمها سكرايب مي وهي تكنولوجيا اي اي تخدم معها ميتا اي اي جلاسز ومصمم اساسا للمكفوفين وضعاف البصر الفكره بسيطه برشا الكاميرا اللي موجوده في النظارات تشوف شنو قدامك وسكرايب مي تستعمل الاي اي باش تفهم الصوره وتوصفها لك بالصوت يعني تنجم تمشي في الشارع وتسال شنو قدامي تلقى الاي اي يوصف لك المكان تنجم تقرا له منيو تعرف على اوبجكتس وتلقى حاجات ضايعه ولا حتى تسال على تفاصيل موجوده قدامك وهذا الكل من غير ما تخرج التليفون من جيبك والاكثر من هذا سكرايب مي ما تخدمش كان مع النظارات نجم زيادة تحلل بي دي اف فيديو فوتو وباوربوينت وتحول المحتوى البصري المعلومة مفهومة والتكنولوجيا هذية وراها مارك مراد شاب مصري عمره 20 سنة واليوم سكرايب مي قاعدة تستعمل في اكثر من 140 دولة وهنا الاي اي ما عادش مجرد تكنولوجيا سهلة ناحيتنا بالنسبة للبعض ولا التكنولوجيا تعاونهم يشوفوا العالم بطريقة جديدة عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد تيك نيوز الرونتري على قريب وباش تبدا معاها الحركه القضيه والكاريه اما تيصالي تونس تخمم في لي جون زيتيديون وتجيهم بعرض على القياس فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كيما تعودتوا بها فيبر تي تي والسلام

0: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على الميزانية، بدأ الإعداد للميزانية والكلام على الميزانية. سمعنا السيد نائب الشعب اليوم الصباح حكي على المقترحات متاعه. البارح رئيس الجمهورية كان في لقاء مع رئيس الحكومة، زاد حكي على الموضوع واش بدنا على مسألة الضغط الجبائي. و كل عام من هنا لآخر معناتها السنة يكون لو ديبا والجدل حول قانون المالية، واللي هو راهو معناتها مكانته سنترال في الديبا متاع المجتمع. راي الميزانية هي ميزانية أحد، ومعناتها راهو برشا ناس اللي يمكن عندنا هيك الفهم اللي جاي من موروث ثقافي متاع انه الدولة هي الولي الأمر متاعنا، متاع تصرف علينا ودبر راسها منين تجيب الفلوس. لا لا لا، راهو الدولة الحديثة هو انه المواطنين هما اللي يختاروا مجلس إدارة تسمى حكومة اللي هو يتصرف في الفلوس متاعهم، اللي هما فلوس المواطنين، معناتها مش الدولة هي اللي تصرف عليهم. دونك فما ديما خلي يقولوا سوء تفاهم وإلا ميزانتون تحول علاقة الدولة والفلوس والمواطنين. ودايور من الحاجات اللي نحب نرجع اليوم باش تسمعوا الكلام وتشوفوا في الريزو سوسيو، قولك بربي شنية الحكاية ذيك. كل عام عام زي 2026 الميزانية 80,000 مليار، وكل حاجة نقول لكم عليها تقول لا الدولة ما عندهاش الامكانيات، هي الفلوس وين ماشية. دوك هذا يستحق انه نشوفوا الأرقام بسطوا زادة أكثر ما يمكن، مش بش ندخلوا في التفاصيل، لأنه اللي غدوة سيدي آية سي أمين عنده مشروع فكرة متاع بش يعمل مفاعل نووي، منين بش نجيبوا
1: نجيب اليورانيوم،
0: منين بش نجيبوا الفلوس الساعة قبل كل شيء.
1: خلنا نجيبوا اليورانيوم
0: الفلوس، يا إما بش تجيب مداخيل جديدة يا إما بش نقسم المصاريف. اليورانيوم إذا ما عندكش راهو المفاعلات نجم تنشروا فوق تفرج عليه. دونك به خلنا نرجع اليوم، التحدي هو انه كيفاش هالموازنة بين مداخيل الدولة والمصاريف متاعها نفهموه. به خلينا ننطلقوا احنا تحديات ظهر لي زايد باش نحكي.

0: ليه معناتها الربع
1: التيفيا والدروات كونسوماسيون تقريبا يدخلوا 21%. 21
0: ماذا بين هذوما الزوز ديجا عندنا الشطر بريسك
1: عندنا الشطر ناخذوا الباقي الكل راهو باش يكون في حدود 20%. يقعدوا ناقصين على الميزانيه نتاعنا 30%. 2026 بعد ما الدوله خذت ضرائب وخذت
0: دعم
1: تسلفنا 30% من النفقات نتاع الميزانيه تسلفناه.
0: انا تو بديت نفهم فيك تقول لي هامش المانوفر صغير.
1: انا جايين تو بعد قول لي وين مشيت الفلوس تو نشوفوها زاده وين مشيت الفلوس لانه مهم. اما خلينا نتفقوا راهو ماهوش عادي انه بلاد في عام تصرف 100 على 100 اللي صرفتهم 30 متسلفتهم و30 متسلفتهم تقريبا متسلفه 20 من السوق الداخليه وتقريبا 10 من السوق الخارجي. ب احنا مش الميزانيه نتاعنا 100 خلي باش نشوفوا كيفاش نصرفوا فيها احنا ال100 هذه. عندنا ساعه على ال100 هذيك ثم 31 اجور وجور نتاع الموظفين مش نحكيوا على المؤسسات
0: العموميه باش نفهموا نحن وين لازم نقارنوا شويه يد بعض الدول باش نفهموا مثلا في دوله عادي مثلا
1: قداش هاتوا نجيو
0: خلينا نعرف البورسنتاج هذا طالع ولا داش كل 30% اما يطلع نجيك
1: انسى الدول الاخرى انت يعني انت بو عائله وعندك الميزانيه هذه انت عندك 100 ميزانيتك 100 كيفاش صرفتها صرفت 30 على
0: المصروف
1: الاجور وعندك بعدها هي شنو اللي باش تصرف اخر عندك خدمة الدين تقريبا في حدود 20% بمعنى باش تخلص الاصل متاع الديون القديمة وعندك ديون باش ترجعها
0: كريدي ما
1: الكريديات بتاعك باش ترجعهم
0: قديه
1: اللي هما تقريبا في حدود الكل في كل في حدود 30% معناتها عندك الاصل اصل الدين الداخلي واصل الدين الخارجي و لانتيريس معناتها الدولادات
0: معناتها عبارة على عائلة تونسية بالرسمي طلعنا حتى في مفهوم الدم
1: بيه
0: ما تتصلح باش تعيش
1: بعد شنو عندك التحويلات اللي هي ولا التدخلات متاع الدولة اللي هي تقريبا في حدود 19%
0: شو معنى التدخلات
1: اللي هما الدعم اللي هي المنح الاجتماعية اللي هي دونك في آخر المطاف شو قاعد لك باش تستثمر 5%
0: ما شو استثمر فيش
1: اي لا لا عندك استثمار على الميزانية بالمئات مليار عندك 5% هي اللي باش تستثمر دونك ما فماش ما عندكش هامش اي تحب تستثمر 20
0: منين باش نجيبهم
1: قول لي منين باش نجيبهم
0: ما عنديش منين عندي ما نبيع اصلا بس عندي
1: جو سن. انت المداخيل نتاعك منين
0: جاي نزيد في المداخيل نقص في المصاريف
1: هما اغزر انت المداخيل انت المداخيل نتاعك سي دو زاكس كبار يا اما ضرائب ليه ليه يا اما ضرائب بمعنى العام للضرائب بمعنى ضرائب وتيفيا ودروات كونسوماسيون وغيره يا اما سلف هل انه معقول تتسلف اكثر شوي
0: خلينا في الجانب الاكبر تو اللي هو معناتها ما خلينا نكذب على بعضنا هو في اشكال اليوم الشيء اللي خلى السيد رئيس الجمهورية راح تحدث معناتها المقصود بمعنى تخفيف
1: الضغط الجبائي
0: به راهو ساعات تجي باش تطبق انت مثلا تقول انا جبي تاكسي شركه الفلانيه العبد الفلاني ما عادش درشنا وكل راهو بطريقه قاعد راك عباره تبرك فيه باش انت ما عادش دخل فلوس
1: بيسول هذاك لا غيغ
0: ومعناتها هذا اللي قاعد يحصل راهو اليوم في تونس
1: هذا من عهد ابن خلدون
0: اي ما كانوش يستناو معناتها هما لين يدخل اعلى هرم في السلطه باش يقول لهم يا ولادي فاش قاعدين تعملوا معناتها كان هل كان من الاجدر انه معناتها يكون عنده بعض نظر زاد السيد اللي قاعد يعمل في التاكسيسيون ولا يطبق فيها زاد من بعد صحيح عندك دينه ومش انا اوبجيكتيفي كدوله مش انك انت تفلس ومفلسك ولا خليك معاش نجم تخدم باش انا كي ما تخدمش انت فماش تي في زاد من بعد
1: يعطيك صح احنا هنا
0: معناتها بصراحه لهنا فما شويه فما شويه لوجيك
1: زاد وصلنا الى نسبه نتاع ضغط جبائي اللي معاها هو انه تخو دامبو تو لامبو بمعنى انت تقول اي سيدي لامبو 20%
0: فما فرق ما بين برشا
1: بين النسبه ضريبة. والفلوس
0: لا لا بين ضريبه تقول لي مرتفعه وطريقه التطبيق والتعسف ساعات اللي يكون موجود هو اللي من بعد يولي يعمل اشكال اكثر من الضريبه بيد
1: هم فما حاجتين فما الاستخلاص وفما النسب نتاع الضرائب خلينا نطلقوا من النسب النسب راهو كي تبدا انت نسبه الضرائب نتاعك 20% مثلا فرضي وتقول انت باش نزيد من 20 الى 50 الى 25% انت مش في بالك راك زدت المداخيل نتاعك ب 5% في اغلب الحالات لا لانه النشاط الاقتصادي

0: الاقتصادي باش يتراجع وتنجم تدخل اقل من 20% اللي كنت تدخل فيها. دونك
1: هذه وطريقه التنفيذ ما فيش صراحه.
0: واحنا وصلنا
1: فهم برشة تعسف من الاداره.
0: واحنا لهنا وصلنا للوضعيه هذه اللي اليوم احنا ما في وضعيه ما عادش تنجم تزيد نقاط في النسب نتاع الضرائب. دونك ما تنجمش تزيد في الضرائب وما تنجمش تزيد في المديونيه لانك انت على ميزانيه عالميه متسلف منها 30%.
1: تفكير اياد بدائيه جدا نتاع واحد بسيط جدا كيفي انا توا ما نفهمش في الاقتصاد ما نفهم في شيء. معناتها نقول انا توا الامور هاني بديت فاهم اللي هي الامور معناتها ما تعجبش برشا مثلا نحبوا نحسنوا ولا فما فولونتي ان باش نحسنوا شويه. نجموا مثلا نقولوا كان نجموا نزيدوا في شيفر مش نزيدوا نرفعوا في التيفي اما خليوا الكوميرس يدور باش تولي التيفي تدخل اكثر.
0: فوالا بي نجيو توا
1: معناتها مش هذا يكون معناتها اسهل
0: اكزاكتومون إيه. ولهنا هي النقطه توا
1: معناتها لازم نشجعوا الكونسوماسيون. كل اجراء ما يشجع الكونسوماسيون يكون معناتها هو فيه مصلحه للاقتصاد معناتها يدور لي معناتها بكل سذاجه قال
0: لا هذا هو لو بون سونس ايكونوميك واللي هو الحس السليم الاقتصادي. علاش؟ على خاطر احنا بيسر بعد الكلام اللي قلناه ايه تقول لي معناتها شو معناتها ما فما حتى حل نخفق ليه. الحل الوحيد للدول اللي في وضعيتنا هذه هي انك تحسن في انتاج الثروه باش انه قد ما تزيد الثروه قد ما تزيد مداخيل الدوله وقد ما تزيد مداخيل الناس. وكيفاش تحسن؟ انه يكون فما استثمار انه الناس اولا الناس تستثمر والناس تستهلك وهذوما زوز مربوطين بمعطى
1: باهي لحظه. وقتاش يستثمر وقتاش يستهلك؟
0: فوالا الاستثمار ساعه وقت اللي انت تخفف من شروط التقييد نتاع الحياه الاقتصاديه تمشي من الرخص لنسب الضرائب الغيره. دونك الاستهلاك زاد المواطن.
1: هل يعقل انت تحل شركه مثلا اليوم باش تقول باش نعمل مشروع انا نحب نخدم ونخدم ونكبر ونحب هذا طموح معناتها كل تونسي معناتها انت من بعد تسكر العام تاعك تلقى جماعه السلام عليكم هاي تفضل هاي.
0: فما هذاك ولكن ما فماش كان هذاك
1: يا ولدي مازلنا كي بدينا صليوا على النبي مثلا اكزامبل
0: هو يلزم
1: لا ما يهمنيش فيك تخلص
0: يلزم احنا نخمو في انه بلاد في وضعيه كيما تونس يلزم نحلوا كل الابواب والنوافذ امام الاستثمار الداخلي والخارجي وكل فرنك يتم استثمار فماش راهو استثمار صغير واستثمار كبير. لا لا الاقتصاد نتاع بلاد كان بلاد ايكونوميكمون امورها ماشيه راهو الاستثمار الصغير يمشي والاستثمار الكبير يمشي كان تقف يقفوا مع بعضهم في كل دول العالم. دونك اليوم يلزم يكون الهدف نتاعنا واحنا نعملوا في ميزانيه للعام الجاي اللي شفنا فيها انه ما عادش نجموا نزيدوا في الضرائب وفي نفس الوقت ما عادش نجموا نتسلفوا اكثر كسوا من السوق الخارجيه والا حتى السوق الداخليه. السوق الداخليه بيان سور اللي قاعدين نعملوا فيه سي كرياسيون مونيتير اللي هي نوعا ما بلونشابي اللي هي اثارها باش تكون سلبيه. دونك الحل الوحيد يلزم تكون عندنا توجه اورينتاسيون انه كيفاش البلاد تكون الدولة بيدور اللي تقصد سريع. هي أي. مسألة أنه الدولة بيدور والاستثمار يكون حر والاقتصاد يكون متحرك
1: واللي يخدم خليه يخدم زاد
0: مي بيسر هذاك الاقتصاد الحر
1: معناتها اللي يخدم خليه يخدم واللي معناتها الشركه اللي نحسوا عندها صعوبات نرخفوا شويه زاد عليها مش كملوا نبركوها معناتها هذا نورمال مو البون سونس شنو يقول. لكن التنفيذ من بعض ساعات ما يكونش تماما كما هكا. به اسئله سريعه جدا اياد نظرا لضيق الوقت. به نعرف مازال بكري برشا باش نحكيوا على ملامح عامه لقانون الماليه باش نسال بعض الاسئله يمكن اللي تهم بطريقه مباشره الساده المستمعين باش نبدا من اخرها. آخرها هو اللي كنا نعاني فيه الصفة ذي. هل تتوقع أنت أنه فما ميزانية ستمنح في الاستثمار 5% اللي قاعدوا لستيج مثلا أنه باش تحسن في ولا باش نزيدوا مثلا مع سونترال آخر ولا باش نزيدوا حاجة على قبل باش ما نعيشوش لي عشناها السنة علما اللي كل الأخبار العلمية المؤكدة من كله أنا دخول عام الجاي أتعس من السنة في السخانة.
0: باي خلينا نتفقوا الستيج التقديرات نتاع الخبراء يقولوا ستيج محتاجه بين 5000 و 6000 مليار انفستيسمون. هل انه ستيج عندها الفلوس نتاع الانفستيسمون هذا؟ الستيج ما عندهاش. هل انه الدوله قادره انها باش تعطي 5000 ولا 6000 مليار على اكزرسيس واحد للستيج؟ في تقديري ما تنجمش. قد يكون الحل هو انه الدوله تكون ضامن في عمليه اقتراض اللي تقوم بها ستيج باش تعمل الانفستيسمون في اولا صيانه الشبكه نتاعها.
1: لحظه خلينا نقدموا شويه. هل يكفي الوقت؟
0: هو اوني ديجا اون روتار معناتها
1: واضح. باه دونك عندكم اجابه. باه هل تتوقع مثلا انه مثلا نجموا نعملوا طريقه اخرى نقص شوية، انه نقصوا مثلا في التيفيا اللي كنا زدناها عم ناول، وفي الاداءات على توسكيف وفوتوفولتايك وباتريات وحاجات من نوع ذي، على الاقل نقصوا العبء شوية على ستيك.
0: اي بيسر هو انا
1: قانون المالية تتوقع هذا ولا؟
0: انا مقتنع انه قانون المالية هذي مع اللي عشناه في الصيف يلزم يكون فيه اجراءات بور بوستي بدون حدود كل اللي سوليسيون تاع الطاقات البديله من الاشخاص للمؤسسات للي جرون بروجي للي ميكرو بروجي، يلزم تحرير موضوع الطاقات البديله.
1: باه البعض بداوا يتحدثوا في بعض الفورم قاعد نقرا فيهم على مراجعه في الاعفاءات الجبائيه للكراهب الهبريد ريشارجابل والالكتريك، هل هذا توقع ولا صعيب شوي ولا باش نواصلوا في نفس التوجه هذي احنا فيه؟
0: على ما نشوف في المرشي مفهميش
1: مراجعة معتها معتها رو باش نرجع نطلعوا مثلا في
0: ايه. اما انا منيش قاعد نشوف انه المبيعات على اكسبلوزي بطريقة انه اليوم مثلا فما عنا مئات الالاف ولا عشرات الالاف تاع السيارات الكهربائية. ظهر لي بيسور باش يجي نهار
1: لا خلينا في العام الجاي،
0: ولكن في الانطلاق ذي يظهر لي صعيب.
1: باه هل تتوقع مثلا تو فما مثلا حاجه قريتها من ولد عمله اللي يظهر لي انه تنجم تحل مشروع نتاع روشارج اللي كنت تعب الشارج وكرهبي الكتريك ولا حاجه؟
0: عملوا لوكاي تشارج في بالي
1: قاعد في الدرج معناتها حتى التو مازال في الدرج.
0: ليه ما هنا راهو زاد باش
1: اي بشويه ما مجاش جا نعرف نعرف
0: سمحني باش يعمل بروجي وما فماش كرهب كيفاش باش
1: ما فماش كرهب زاد معناتها. هل تتوقع مثلا انه يصير مثلا حلين الدوسي هذا اللي ما حب يحلوا حد حتى التو انه كان ستيك تبيع
0: بالضبط؟ وهذا المشكل هو الكي تشارج تعمل باش يحل المشكله هذه. بقى المشكل اي سيدي فرضا
1: اي باي انت ستاسيون سيرفيس اليوم راك تبيعك عندك بورن اليوم انت ما تنجمش
0: يا امين ما فما انفستيسمون. اختنا ناديه غدوه تحب تعمل ستاسيون دو شارج في لوتورود كيما موجود في العالم الكل باش نستشارج، ما فماش كهرباء الكتريك باش تصرف في الفارغ. دونك وقد ما تزيد المبيعات قد ما باش يولي فما مرشي للستاسيون هذو.
1: اي معناتها ستيك باش تقعد هي المونوبول نتاعها للضوء.
0: هو ستيك ديما المونوبول نتاع الضوء. بقى انه هل انه لي ستاسيون عندهم امكانيه اعاده البيع للحرفاء ولا
1: يعني على ذاك الموضوع؟ اي على ذاك
0: نورمالمون فما كي تشارج نتذكر قال وقتها انه قاعد يحضر في الموضوع هذا.
1: بون الموضوع كبير برشا ذاك علاش ما نجموش راهو في فقره واحده اكيد تكون مره
0: باش نعاودوا نرجعوا العام باش نرجعوا برشا مرات على
1: مازال وبعد اخر العام باش نرجعوا. يعطيك الصحه ايد بركه لو فيك خذوا معنا رجعين
2: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
3: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
2: مالفاش تستنى، امشي لأخر بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.ان وبوستي الغونتخي بالأفريات
3: عندك
4: أوهانج. البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مور العالم بينيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
5: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي، خليك سبق عصرك.
6: أحلى صباح، ترجع لكم بعد شوية.
7: ما فاتك

الIT في التكنولوجي في الجسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم أمولوغي. إيمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إيمسات 71 796 679. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، نهاركم زين، أبراج إن شاء الله. نحن شنو نقول؟ وتتبدل فيه الأحوال للأحسن، وتتحل فيه زادك البيبان المسكرة، وتوصل فيه الأخبار اللي تفرح القلب. عنا الأبراج النارية، حمل، أسد، برج القوس. اليوم راهو عندكم شحنة قوية باش تتحركوا القدام، ما تخليوش التردد يعطلكم. امنوا برواحكم، والخطوة اللي تبدأ صغيرة اليوم تنجم غدوة تولي إنجاز كبير. وشوفوا الهوائيين، جوزاء، ميزان، خاصة نحكيو مع برج الدلو، نهاركم فيها كان الكلام الباهي، أخبار تفرح وتواصل ينجم يحل البيبان. كلمة طيبة منكم تنجم تبدل بموت إنسان، وابتسامة صغيرة تنجم ترجع لكم الطاقة. وانتوما يا ترابيين ما تنسيوش راهو الشهر شهركم، شهر احتفالات برج العذراء بعيد ميلاده. يعني كل الترابيين كيما الثور الجدي تتمتع بالحظ المزيان، الخير راهو جاي، صحيح هو بطا شوية أما راهو جاي بثبات. ما تستعجلوش النتيجة على خاطر تعبكم ممشيش هكيك. اليوم ميسيلش راهو، ركزوا على رواحكم، على خدمتكم، على قرايتكم، وعلى كل حاجة تحبوا تبنيوها للمستقبل. حتى السرطان، عقرب، برج الحوت، اسمعوا لحدسكم. أما ما تنسيوش تفرحوا باللي عندكم، فما حاجة باهية قاعدة تتبدل في حياتكم، ممكن فما خبر هوني نحكي، وممكن الخير أقرب من اللي تتصوروا. وفي الأخر نحن شعنا نقولوا، كان ديما تفكروا لكل صباح هو بداية جديدة، خلي قلوبكم مفتوحة للخير، خلي ثقتكم في رواحكم كبيرة، خليوا البارح للبارح، وما تهزوش معاكم تعب البارح لنهار اليوم. اليوم راهو صفحة جديدة، أمل جديد، كبروا قلوبكم، أعطيوا الثقة في رواحكم، على خاطر الدنيا مهما دارت ديما فما حاجة باهية تستنى فينا في الطريق. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين على زين.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك، وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، اما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسكلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نقطروك، نعاونوك، ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال، ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 76 79، مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.

0: تابعها شقال ناديا الفورتي.
1: اليوم في تابعها شقال باش نحكيو على فيلم اللي تسبب في حالة استنفار وغضب برشا خاصة تجاه الاحتلال. الفيلم هذا اللي في مهرجان البندقية السينمائي وثق الجرائم التابعة للاحتلال بحق المدنيين. فيلم اسمه نازا واللي خلى برشا حديث وتنشوفوا زيدا اليوم كيفاش حتى عسكريا مس الفيلم هذا خلى حتى وزراء يتكلم متابعين الاحتلال. وشوفنا حتى زيدا انه المدعي العسكري العام في الاحتلال كان وجه وتحدث زيدا أعلن حتى على إجراءات قانونية ضد الفيلم والمتورطين فيه. واليوم فما حتى تهديدات بأنه بشي يتم سحب الجنسية متاع المخرجين متاع العمل هذية اللي هما بيانسور من الاحتلال زيدا. وفما توجيهات إلى تشكيل فريق للتعامل مع ما وصف المدعي العسكري العام بالإدعاءات الكاذبة ضد الجيش ويقول بمشاركة متاع خبراء من الاحتلال والعالم. اليوم زادة فما توجيه إلى مطالب لدراسة جوانب أمن المعلومات تحديد زادة الجهات اللي من المحتمل تكون متورطة حسب اعتقادهم في تسريب ما وصفوه بالمواد السرية اللي تم استخدامها في إنتاج الفيلم ذي. الفيلم ذي اللي نهارة السبت كان تحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في دورة 83 مهرجان البندقية السينمائي في إيطاليا. هو من إنتاج صحيفة الجاردين البريطانية وإخراج زوز صحفيين واللي زادا ديجا متحصين على جائزة أوسكار قبل اللي هما يوفال أبرام ورشيل سور. والفيلم هذية يمثل محاولة سماوها متعمدة للمساس بشكل مباشر بشرعية جيش الاحتلال. وهذا اللي خلى زادا رئيس أركان الاحتلال يقول إنه هذية خطوة موجهة ضد الاحتلال مش فقط ضد الجيش. واتهم زادا صانعي الفيلم هذية بتبني كما قال هو روايات كارهي الاحتلال.
2: 25 minutes d'applaudissements. C'est le succès retentissant du documentaire NASA présenté à la Mostra de Venise jeudi 10 septembre. Une standing ovation record pour un film sélectionné dans un grand festival de cinéma.
3: Part of why we wanted to make this film is because I think that hearing testimonies from officers who themselves, you know, were operated these systems of killing, designed them, can make the denial of the crimes harder. And there is a direct correlation between the silence or between the denial of the crimes and their ability to persist.
2: Le titre du film NASA fait d'ailleurs référence au terme utilisé par l'armée israélienne pour indiquer le nombre de pertes civiles prévues dans une frappe.
1: باقي مازال من جهة الاحتلال فانه فما مهاجمات من بينهم المتحدث باسم جيش الاحتلال اللي هاجم الفيلم هذايا وقال انه المقطع الترويجي يتضمن ادعاءات خطيرة وكاذبة بحق جيش الاحتلال والجنود. يقول رغم انه الفيلم لم يتم عرضه كاملا بعد ويقول انه اللي قاعد يدور هو غير صحيح وانه بعض ما وصفها بالادعاءات تم عرضه بصورة مشوهة محرفة ومنفصلة عن الواقع في الميدان. وقال انه الجيش يعمل وفقا للقانون الدولي وبموجب قيم ومعايير مهنية ملزمة. وصل حتى طالب صنع الفيلم بأنهم يعطيوه النسخة الكاملة لممثلي جيش الاحتلال يقول للتمكن من الرد بصورة موضوعية على كل الادعاءات الواردة فيه. شكونهم اللي وراء العمل هذية والمخرجين متاع العمل هذية؟ نسمع من بعض.
4: المخرجان الحائزان على الأوسكار عن فيلمهما السابق لأرض أخرى يقولان إنهما يريدان فتح منظومة قتل تقوم على المراقبة الجماعية.
5: نظهر في الفيلم كيف يمكنهم استخدام برامج تجسس لاختراق هواتف الأشخاص داخل شقة والاستماع فعليا إلى ما يحدث إلى اللحظات الأخيرة لأطفال ونساء ورجال سيتعرضون للقصف.
6: هم يكشفون معلومات بالغة الأهمية بشأن قتل عائلات ومدنيين ومن الضروري أن يعرف الجمهور ذلك حتى يصبح إنقاذ هذه الوقائع صعبا ويمكن وضع حد لها.
1: اليوم فما تهديد بسحب الجنسية متاع زوز مخرجين هذوما. ووزير الثقافة تابع الاحتلال ميكي زهار قد هدد في منشور على منصة إكس اتهم فيه هالمخرجين هذوما بالخيانة وقال راهو نطالب بسحب الجنسية متاعهم. شفنا حتى زادة النائب عن الكنيسة اللي زادة تعتبر انه اللي صار تقول اذا يزم يخلي انه يصير اجتماع خاص للجنة بشأن الفيلم هذية. وشفنا حتى بعض القنوات اللي اليوم واللي تعم في حملة ضد الفيلم هذية يقولوا لا يمكن للأكاذيب ان تصبح سردية في العالم. هو اللي صار وكما سمعنا انه وسائل العالم الكل تقريبا حكيت على هال الفيلم هذية وخاصة الشهادات متاع الجنود التابعين الاحتلال وكيفاش زادت تعاملوا مع المدنيين في غزة، وهذا يخرج اليوم للعالم. نعرفش إذا باش تكون ممكنة هالحملة اللي يعملوا فيها ضد الفيلم هذية ولا باش تكون حتى عندها جدوى. خلينا نسمع زيادة على تأثير الفيلم هذية سياسيا في الاحتلال.
7: هناك حالة من الهستيريا أحدثها هذا الفيلم في مختلف الأوساط في إسرائيل، سواء على المستوى السياسي، على المستوى العسكري، وأيضا حتى على المستوى المجتمعي. سكان بلدة هذا المخرج في النقب يستعدون للتظاهر أمام منزل عائلته احتجاجا على مضامين هذا الفيلم. أما على المستوى العسكري فإيال زمير رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي اليوم أجرى اجتماعا وصف بالعاجل لبحث سبل تعامل المؤسسة العسكرية مع إنشاء حملة مضادة من أجل الحفاظ على ما تبقى من سمعة الجيش الإسرائيلي. طبعا الجيش وفي تعليقه على مضمون هذا الفيلم اعتبر بأن هذا الأمر غير صحيح، عاري عن الصحة. الجيش الإسرائيلي يستخدم ما يسمى بالقنابل الدقيقة وينفذ استهدافاته بناء على معلومات استخبارية للحد من إصابة المدنيين وغير المتورطين عند تنفيذ عمليات اغتيال. لذلك هنالك محاولة الآن من المؤسسة العسكرية استخدام كافة السبل من بينها القضائية بداية لمعرفة كيف سربت هذه المعلومات. وأيضا ينكر الجيش الإسرائيلي استخدام الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه الهجمات، وأيضا يبحث المسار القضائي لمقاضاة مخرج وصناع هذا الفيلم.
1: الفيلم هذايا اللي حظى بإشادة كبيرة من رواد مهرجان البندقية الدولي خلال عرضه، تصفيق حار متواصل مدة 25 دقيقة قبل ما يتم منح جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وواحد من مخرجي الفيلم تحدث على أنه شنوا حملة تشويه ضد الفيلم تاعه، وأنه بذل جهود كبيرة باش ينجم يوري الحقائق هذوما. يقول زادة أنه اللي صار هو على مدى 3 سنوات قال حاولنا نخبيه الهوية متاع المشاركين والأصوات متاعهم وملامحهم. تم تصوير الفيلم سرا على اسطوحات متاع مباني، ويقول حاولنا نقوم بتعديلات رقمية حفاظا على سلامة المشاركين. وذكرون الفيلم هذا ظهروا فيه عدد من أفراد جيش الاحتلال، قالوا أنهم شهدوا مباشرة إحراق مناطق سكنية يستخدمونها سكان غزة كملاجئ. ويحكيوا زادة حتى على القتل اللي صار متاع الأشخاص وقت توزيع الغذاء. وكشف الفيلم زادة عن أنظمة سرية استخدمها الاحتلال في عملية القتل الجماعي للمدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، حسب الشهادات زادة اللي شاركوها في عملية المراقبة والقتل عن بعد جنود الاحتلال. يقولوا فإنه جيش الاحتلال استعمل أساليب سرية من بينها زادة الذكاء الاصطناعي، على عكس ما قاعدين يروجوا له. هم يقولوا لا ما استعملناش الذكاء الاصطناعي، وهذا شنو الهدف منه؟ كان إنهم يحدوا عدد كبير من الأشخاص اللي يشتبه في إنهم من قيادي حركة المقاومة، وتم الاعتماد على أنظمة اللي خليتهم ينجموا يلقوا أكبر عدد من الناس اللي هم زادة مدنيين يطلعون بعد ويتم قتلهم والتنكيل بهم.
8: يعطيك الصحة نادية، بارك الله فيك. إيدي يعطيك الصحة. شوية خل موعد مع جيهان يكون قبل جزء 9 موعد الأخبار، نتقابل غدوة في لمن.

0: طيب الافريات
1: اليوم مع اورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون باكران 6.7 بوص، باتري دوم، بروتيكسيون ضد الغبره والماء، وزيد معاه شارجور هديه، وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
0: ما لافيش تستنى، امشي لاقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.tn وبوست الرونتري بالافريات.
1: عندك اورانج
2: فغام. فما برشا دي بارون طلقوا يوليو هما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
3: هذيك المشكلة هو كي يبدو متلخين مثقفين معناها تبقى العلاقة طيبة ويربوا أولادهم كانوا مثلا شيء، ما كي تبقى يستغلوا في الأولاد تولي مشكلة بالطبيعة. الصغير مش يتأثر، مش يمشي هو الضحية، يستغلوهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك وهو يقولوا برا لأمك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يأخذ، تولي علاقات كعبة يسر.
4: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية، لأنه كل واحد مش يجبد للروح، لم مش يجبد للروح مش تكسر شوكة البو، والبو يجبد ليه مش يتكسر شوكة لم. مع الطلاق سيكون بمعروف تسريح بإحسان. من
5: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذية، معناتها ماذا بهم يتفهموا، معناتها فلوس يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم، حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
6: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره، أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، موضع فورم نهار الأربعاء.
7: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
8: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء، فورم مع أمينة بنتوا. فورم عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: 30 جرام بجوز ديناراته 340 مليم أكاو ومعاهم الرابعة بليش. يلا ما تفلتوش الفرصة. مونوبخي ديما معك. في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بليش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
1: في ام جي كل يوم عنا أرخص سوم حتى 29 سبتمبر. إشي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسر بعشالي 490 في 18 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك بار.

0: 29 جيجا 29 دينار و600. زيد معهم ديزابيل اون ليميتي غير طول الريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: تدلل تدلل
0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الحكومة الكندية تعلن توسيع اتفاق النقل الجوي مع تونس بما يتيح لشركة طيران في كلا البلدين تعزيز خدمات النقل الجوي وتوسيع فرص السفر والتبادل التجاري. وينص هذا الاتفاق على الترفيع في عدد الرحلات الأسبوعية لنقل المسافرين والبضائع إلى 7 رحلات لكل بلد مقابل 4 رحلات سابقا دون تقديم تفاصيل عن البرمجة. المجموعة الفرنسية أوروستات المتخصصة في تصنيع تجهيزات الحماية موجهة لصناعة المكونات الإلكترونية تفتتح فرعا جديدا لها بالعاصمة تونس على مساحة 1500 متر مربع. سيكون الموقع بمثابة منصة للتطوير التجاري في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع أن يساهم خلال الفترة القادمة بنسبة 20% من القيمة الإجمالية للمجموعة. وبحسب السفارة الفرنسية بتونس ستنضف هذه الوحدة التي تشغل 28 متعاونا إلى 1700 شركة ذات مشاركة فرنسية موجودة في تونس وتوفر أكثر من 170 ألف موطن شغل. وزارة التجهيز تعلن انطلاق أشغال إنجاز الطبقة النهائية للسير بالخرسانة الإسفلتية على مستوى طرقات محول الطريق الجهوية 22 المدخل الجنوبي والطريق الجهوية 24، وذلك ابتداء من اليوم ولمدة 5 أيام في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. والوزارة تفيد بأنه سيقع الإبقاء على تواصل حركة المرور عبر سبيل واحد في كل اتجاه، داعية المتوجهين من وإلى تونس الغربية وباجة إلى التخفيض في السرعة والانتباه إلى العلامات والإشارات المركزة للغرض. في الشأن الدولي، الحوثيون في اليمن يقولون إنهم أسقطوا طائرة حربية سعودية من نوع F-15 متهمين الرياض بشن مئات الغارات على مناطقهم. مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء ضربة بطائرة مسيرة روسية استهدفت اليوم حافلة على مقربة من الجبهة في جنوب أوكرانيا. رئيس مجموعة ميتا العملاقة مارك زوكربيرغ يرفض الدعوات المتزايدة إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي أو إبطائه، معتبرا أن آليات السوق وخطر الملاحقات القضائية يشكلان أفضل الضوابط لهذه التكنولوجيا. وتصاعد القلق في شأن الذكاء الاصطناعي خلال الأسابيع الأخيرة بسبب حوادث خروج نماذجه عن قيود الأمان وقدرتها على تحسين نفسها ذاتيا من دون تدخل بشري. ويتمحور النقاش اليوم على قدرة هذا القطاع على تنظيم نفسه بنفسه، إذ تدرس بعض الشركات الكبرى من بينها أوبن إي آي وأنثروبيك وجوجل إنشاء هيئة مشتركة تتولى وضع المعايير. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع جيهان في صباح الناس.

0: توجيه الميلاد.
1: وشكون غيرنا كل صباح لقيت ذي صباح عليكم يقولكم صباح الخير صباح النور ليلي فسخ وعاود من جديد. وشكون غيرنا كل صباح صباح عليكم ويقولكم صباح الفل على اللي نحبوهم ويحبونا الكل واللي تبعونا على فريكونس موزاي كافيم على الشين يوتيوب انتعنا لايف زي كيف كيف كيما توا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. علاش صباح الناس؟ لانه نشوفوا البرنامج اقرب ليكم يحكي عليكم يحكي علينا مشاكلنا المواضيع اللي اتهمنا الاكتواليتي الاخبار بالوقت تلقاوها فرشكة سخونة ومن المصدر امتاحة. والنغمة التونسية كالعادة تكون حاضرة معنا بصوت سليف معنا الجمال هو انت.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: تسجل صوتك معنا على ريبوندور على 71 113 013. ومرحبا بكم، مرحبا باقتراحاتكم، بنقدكم، بتعليقكم، بكل ما حاجة جي من عندكم مرحبا بها. البارحة نهاير سبيسيال عاد باش اسألكم كيفاش كانت العودة المدرسية لصغيراتكم، لغتهم بتاعهم كيفاش، القسم، صحابهم، المربين، دوك احكيوا لنا عليهم. وبدأت من هوني عاد التعليق اللي وصل صغير والبارح اللي استحسن فكرة التواجد الأمني المكثف في محيط المؤسسات التربوية، واللي أكدونا أنه مش باش تكون متاع نهار والاثنين، مش تكون إن شاء الله متواصلة على طول العام لتأمين سلامة صغيراتنا أكيد. واللي زاد كيف كيف لاحظ أنه الطبلية قالك وكأنها غايبة. عطاونا نرجعوا نستفسروا ونوضحوا الطبلية الشقولنا الكريتير متاحة، فمش كون يقول لك علاش القصر هذا 20 متر ومن با حتى متر ومن با حتى 50. برشة تعليق جات تحب توصل بصوتكم انتو بتكون أحلى على 71 113 013.
0: صندوق عجب.
2: أهلا يا صندوق عجب، نهاركم مبارك، نهاركم عيد. جاء ربي يا صندوق عجب قد المراحة، لو هزيت أولاد ولدي جاء ربي الكلام ده اللي جايين اللباس غير لايق، علاش ما تعملش قانون تمنعوا اللباس غير لايق علي اللي بشوف به اللثيات ابناتنا وفلتني وأولادنا؟ خلهم يا أخي ما تشوفش بنتها كيف دي ماشية تقرأ ومكياج تقول ماشية ماشية للصالة، مش نورمال مكياج ومششورة وحالة تقول ماشية للمهرجان 14 يا أبو قلب.
3: خير يا مزين، آه إن شاء الله نهاركم زين، عودة إن شاء الله للسلام مبروكة وربي نجح. والله واحد يرى العجب، نعرف المنديلة نتاع المكتب الطبلية علاش وليت جيلي، ما عادش طبلية حتى اللي يبيعوا فيهم 20 سنتي عليه نص متر على قليلة، تعملوا لهم أطول شوية يا ربي عليه، ما قلناش أحلى بشلسون للرقبة أما على قليلة نص خم شنين، ما عادش ولات هي وحزر السلوات الطبلية عليه، وربي يهديهم وينجحهم الكل يا ربي صغيرات الكل.
4: هلو صباح الورد وفل والياسمين يا جيهان يا غالية يا مزيانة. بربي راني نحب نسأل سؤال يا ولادي، جاء ربي الدجاج شبيه غلي طلع فر الطلعة، محبش نزينار الكيلو يا رسول الله يا رسول الله. هاي سيدي هاي والله العظيم مشيت نقضي اليوم مش ناخذ الدجاجة، الدجاجة معناتها 20 دينار كما تطلع، مش لازم قتلو عطيني زوز حتى زوز هكا محبيت حتى طيب هبره مزدر عايز بالليل عظيم قسم على ربي والله لا عاد لاحقين لشيء يا رسول الله. هاي دجاج الزواني عاش نحكي انا على حد شيء، لا على الحمل على حوت لا على غله لا شيء لا خضره.
5: بأخير مزيك سأل عودة ميمونة لزمدتنا الكل وربي عين الأولياء، وصلت الصغيرات للمعهد شوفت حاجة صدقني واحد يعمل عليها كيف، شوفت دورية أمنية ويقفة كرهها بمنظمين معها شرطة المرور. إيه يا أخوي هذوما بنياتنا وأولادياتنا لازم نستثمروا فيهم لازم نستحوضوا عليهم. إن شاء الله نداء إلى وزير الداخلية أن هذه الدورية مش النهار الأول ولا النهار الثاني ولا الجمعة الأولى برك، على طول العام حتى اللي تسولوا نفسه باش يدور بتبوا أولادنا ربي يحفظهم ولا حاجة يعمل ألف حساب يا ربي، يحاولوا على عام كامل مش نهارين ولا الجمعة الأولى. أنا قادرين نجموا نعمل دوريات أمنية نحفظ بهم أولادنا.
0: صندوق عجب صباح الناس. Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce, gestion, design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.

0: أهلا نص النهار معكم، تحية لكل مستمعينا. نذكر بتوقيت 9:23 دقيقة بديت تنسم الدنيا، درجة الحرارة بديت تنحسو، فما انخفاض ملحوظ. أما ممتون قاعدين نشوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي برشا خرائط، برشا ألوان حمراء، برشا تحاليل. نحبوا نفهموا شنو اللي بشي يصير النهارين هذوما. هل صحيح انه بعض الخرائط والنماذج يقولوا انه قد نشهد أمطار بكمية كبيرة إن شاء الله خلال الفترة القادمة من المعهد الوطني للرصد الجوي؟ خلنا نفهموا بالضبط شنو وضعية الوضعية الجوية اللي نعيشوها اليوم والأيامات القليلة القادمة. مع صبحي بن أحمد. صبحي، صباح الخيرات.
1: صباح الخير أختي جيان، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزيك.
0: ربي خليك يا صبحي. منين مش نبدأ معك؟ نبدأ بطقس اليوم وبعد نحكيه على الخرائط اللي قاعدة تدور.
1: نعم هو يوم الأمس سجلنا كميات معتبرة من الأمطار في العشية، خاصة جهة الساحل، كذلك حتى وصولا إلى جهة الوطن القبلي وصلت لنا بعض الكميات، تقريبا كانت ما بين 11 إلى 21 مليمتر بولاية المنصير، وأكثر كمية كانت بجهة المكنين. وكذلك بجهة الوطن القبلي كانت كميات هامة وصلت حتى تجاوزت تقريبا 60 مليمتر بجهة سيدي حسون. وبالنسبة لهذا اليوم أنت هنالك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بيوم الأمس. بالنسبة للخلايا الرعدية كالعادة معناتها في العشية تظهر بالمناطق الغربية للوسط والمرتفعات مع نزول بعض الأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. رياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل ومعتدلة داخل بلاد البحر، بشكون قليل الاضطراب على كامل تقريبا السواحل. إن شاء الله بداية من يوم الغد نحن على موعد مع تقلبات جوية هامة. هو تشير آخر بيانات النماذج العددية إلى تغييرات مهمة في المشهد الجوي بداية من يوم الغد، خاصة العشية بداية بعد ظهر يوم الغد. هو يتمثل في منخفض جوي تقريبا تدفق كتل هوائية باردة في الطبقات العليا الغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبية صحراوية على مستوى 1500 متر، وكذلك وصول تيارات جنوبية شرقية محملة برطوبة البحر هي اللي باش تساهم في تشكل خلايا رعدية نشطة. تبدأ التساقطات بالمناطق الشمال الغربي ثم تتسع تدريجيا نحو مناطق الوسط، خاصة جهة الوسط وجهة القيروان وجهة الساحل قد تكون معنية بكميات هامة من الأمطار.
0: يعني مثلا كمية كبيرة من الأمطار، أعطيني مثلا وأعطيني الولايات قروان شو آخر؟
1: نعم خاصة نحن الآن في صدد مع إصدار نشرة خاصة لهذه الوضعية.
0: سبقنا نحن مش ناخذوها من بكري تو النشرة الخاصة.
1: مناطق في البداية جندوبة، باجة، الكيف، تليانة، زغوان، تونس الكبرى، تقريبا جنوب الكل نتاع تونس الكبرى مثلا جهة بن عروس، منوبة، وكذلك وصولا إلى جهة الوطن القبلي. هذه بشكون كميات معناتها قد تكون أحيانا غزيرة وحتى بكميات هامة، وخاصة معناتها جهة الساحل وجهة معناتها الوسط معنية بكميات هامة كذلك من الأمطار. وإن شاء الله حتى من

0: عدم كذلك اقتراب من مجاري المياه خاصة في المناطق اللي تنجم تنزل فيهم الأمطار في مدة زمنية وجيزة. إن شاء الله يكون الغيث النافع على البلاد.
1: إن شاء الله.
0: هو بشائر الغيث النافع تلوح معناتها من الأفق إلى غاية آخر حتى الأسبوع القادم معناتها تقريبا أسبوعين كاملين
1: بشكل فيهم الأمطار. إن شاء الله إن شاء الله. نعم. مش نسأل كوني صبحي، هل الأمطار اللي بش نشهدوها إن شاء الله بداية من غدوة كما قلت أنا حسب التوقعات الجوية، هي تشبه لغسالة النوي قدر او المطر اللي جاتنا بعد الصيف اللي عندها ايامات التالي؟
0: والله هي تشبه او حتى اكثر،
1: حتى أكثر. مش تكون اكثر ان شاء الله. اي معناه كلمة الأخرى خلطنا ال 60 و 70 ملم نجم المرة هذه نفوتوها إن شاء الله.
0: تنجم في بعض المناطق تنجم حتى تعطي أكثر.
1: أيه.
0: نحن تقريبا التوقعات قابلة للتحين.
1: دوك سيتم إسناد اللون البرتقالي نعرف أي ما سيتم إسناد اللون، أنا ما تغرمت بالألوان معكم في الخريطة.
0: في مثل هذه المرايات أكيد معناتها أكيد اللون البرتقالي نجم يكون حاضر، هو نحن في صدد المتابعة.
1: أيه.
0: متابعة مستمرة والبلاغات التحذيرية تصدر إن شاء الله
1: أكيد.
0: في كل يوم معناتها النجم
1: وفي كل مرة يصير تحليل
0: طلبت معنا باش نزيدوا أكثر نوليون زيدوا أكثر، لكن المهم في الوضعية هذه هو الحذر. ردوا بينا على وليداتنا خاصة نعرف المناطق الغربية خاصة المناطق المرتفعات اللي فيها الأودية. ردوا بينا عدم المجازفة خاصة الأيام هذه على الأقل. وإن شاء الله تمر بسلام إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيك ألف صحة. شكرا ليك صبحي بن أحمد.
0: شكرا
1: زين. شكرا ليك وتحية من خلال كافة العاملين بالمعهد الوطني الرصد الجوي. التغيرات المناخية والتقلبات الجوية باش تكون ابتداء من غدوة العشية في عديد الولايات مع كذا تحت تأثير المنخفض الجوي كما قلنا سي صبحي. أمطار تنجم تكون تفوت حتى كميات الأمطار الأخرانية اللي تعادت بينا، غسالة النواد اللي تتسمى اللي هي أول مطر تقريب بعد الصيف هكا واللي نستفتح بها موسم الخريف. شاء الله يكون يا ربي فصل فيه الأمطار كما قلنا صبحي. متوقعين أنه الأمطار بش تدوم تقريب جمعتين. إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا على موزايكا فام. مرحبا بكم، ردوا بالكم فش يصير فما تغيرات في حركة المرور شوية آخر تبدأ الحكاية على ذي مش نسبون فسروا لكم وين بالضبط والتفاصيل تلقاها معنا بعد لحظات.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فام.
3: فغام فما برشا ديبارون طلقوا يوليوهما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يربوه الا ما ابوه يخلص النفس.
4: هذيك المشكله هو كي يبدو متلخين متثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكل. بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه، يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا ابوك وهو يقول برا امك، ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت، تولي علاقات تعبه ياسر.
5: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد شيش بدل للروحه لم شيش بدل للروحه بيش تكسر شوكة البو والبو يش بدل ليه بيش يكسر شوكة لم. عن الطلاق سيكون بمعروف تسريح بإحسان من
6: عيب أنه دخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوفوا ولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
7: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق موضع فورة من هار الأربعاء.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورة مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابي.

0: أخبار في وقت تلقاوها معنا. تحية لكم كل مستمعينا وتحية خاصة للي يسمعوا فينا في كرهبهم. طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. حبيت نقولكم هاكا على بكري من توا يظهر لي من التوقيت هذايا باش تنطلق الأشغال, باش يصير أشغال على مستوى المدخل الجنوبي العاصمة تحديدا تونس, بيجا بيجا تونس. والأشغال هذايا تبدأ اليوم حتى الوقتاش في إطار أكيد أشغال توسعة المدخل الجنوبي العاصمة. ما ناخذوا أكثر التفاصيل مع ضيفي سي محمد بالحاج بالقاسم, رئيس مشروع القسط الأول والقسط الثاني لأشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بوزارة التجهيز. سي محمد صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: أهلا مدام جيهان, صباح الخير, نهارك سعيد. مرحبا بكم, مرحبا مستمعي إذاعة مزيكا.
0: ربي خليك سي محمد. بداوا الأشغال ولا باش ينطلقوا؟
1: اي فعلا مدام كما قلت انت تو في المداخله نتاعك, الاشغال هذه على مستوى المحاول هي اللي بدينا بها, دونك سنطلق بعد وقت قليل يعني تشتير من الساعه 10 من بعد باش نطلق الاشغال. هي كل المعدات هي تو موجوده على عين المكان, معدات الانجاز موجوده على عين المكان, لكن حبيت نحط الاشغال هذه شنو فيها اطار
0: وخاصه نفسروا هل باش يصير تحوير المسار او غيره. دونك نفسروا للمستعملي الطريق في الثنيه هذه قبل بنص ساعه مش يبداوا على علم. تفضل سيدي.
1: هي الأشغال هذه على مستوى أشغال مكونات القصر عدد سنين من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة. دونك هي بداية لأشغال التغليف السطحي ولا إنجاز الطبقة السير نهائية. احنا عملنا عديد الأشغال على مستوى توسعة الطريق وإنجاز مكونات جسم الطريق في عديد المراحل. احنا وصلنا المرحلة هذه نهائية باش نعملوا كوش دورو المولى كوش فينا بدينا اليوم إن شاء الله بطرق طرقات متعمقة بمحاول تونس الغربية. محاول هذايا هو اللي بالنسبة للناس اللي مستعملي الطريق المدخل الجنوبي العاصمة للطريق الجهوية عدد 22 بالنسبة للي جايين من الضاحية الجنوبية ومشين تونس الغربية, مشين سيد حسين, مشين الباجة, مشين شمال الغرب, فهم يستعملوا المحاول هذايا. المحاول هذايا ينطلق من دونك كما قلت من المدخل الجنوبي العاصمة ويهبطوا الطريق هذايا تحت الجسر ويمشيوا في اتجاه تونس الغربية. احنا بدينا بالأشغال هذه. الأشغال هذه باش على مستوى المحاول بدينا بها, لكن باش نعموها بعد على مختلف طرقات القصة عدد سنين من الطريق المذكورة هذه. دونك المرحلة اللي بدينا بها اليوم إن شاء الله مانيش باش نسير تحمل حركة المرور ولا غلق حركة المرور.
0: مانيش باش تسكر الكياسات؟
1: لا ما تسكرش, كل ما فيها سكر باش نخدمه باستغلال نصف المعبد, يعني باش تكون إنجاز الأشغال وضع الطبقة هذه متاع خارج السنة الأسفلتية الأوروبية على شطر الكياس ونخليه شطر لاخر لحركة المرور, معناتها باش تكون متواصلة حركة المرور. لكن اللي نطلبوه من السادة مستعملي الطريق هذه هي الانتباه لأشغاله, خاطر هم متعودين وقت يجيو يمشوا في نفس السبل يعني يمشوا فيه. اليوم
0: على دو فوا, المرة هذه باش تتسكر فما اون فوا باش تتسكر ونمشيو الكلنا على فوا واحدة كما ديما تصير في عديد
1: يعطيك الصحة. يعني مش لا تحويل حركة المرور لا غير حركة المرور باش تكون حركة المرور متواصلة. حاجة برك شوية انتباه للعلامات اللي نحطوها احنا قبل منطقة الأشغال وتخفيض في السرعة كما العادة وكل شيء. بالنسبة للأشغال هذه على المستوى المحاول برك باش من يعني بالنسبة اللي جايين من تونس الجنوبية من الضاحية الجنوبية وإلا اللي جايين من تونس الغربية وماشيين الحمامات ولا تونس العاصمة باش يلقاو قدام مدة 5 أيام هذه ابتداء من اليوم أشغال التعبيد هذه.
0: باش تكون 5 أيام على امتداد 5 أيام.
1: 5 أيام على مستوى المحاول هذا برك لو مش القسط كلها دفني. القسط عدتني في عديد الطرقات بشكل معناتها إنجاز الطبقة النهائية. دونك هذه باش يكون معناتها على مراحل إنجاز. احنا تو انطلقنا في الإنجاز الأشغال على مستوى المحاول هذا برك طرقات المحاول يعني تو, ومن بعد باش الأشغال باش تتواصل في طرقات أخرى للقسط عدد الدفنين هذا إن شاء الله.
0: أنا تو كان معايا مداخلة من المعهد الوطني رز الجوي, كان سمعت سي محمد بالحاج بالقاسم ذكر معايا رئيس مشروع القسط الأول والقسط الثاني. قال إنه متوقع أنه ابتداء من غدا باش تشهد تقلبات وفما أمطار ومش تدوم الأمطار, ما تنجمش نوعا ما تعطلكم إن شاء الله كان ربي يعطي خير والأمطار في الأشغال.
1: أكيد أكيد هي إذا فما أمطار بتكون عندها معناتها بكثافة التكييف مو مش نخدمه إحنا
0: في ولا لا تخدمه لا تشيح للكيس يشيح ولا
1: تقف نحن نعمل نخدمه سوزة وقينا الحول الجوية مهيش مناسبة الأشغال متانا نقفوا أن نطبق خطر في معناتها متواصلين مع الميتيو نطبقوا بالجداد ونعرفوا شنو معناتها الأوقات وكل شيء. دونك إذا فما حالة جوية مهيش مناسبة من يقفوا من نوصلوش نستنيهم بعد نوصلوا نهار لبعض ولا العشية ولا اللي هو من
0: أي إن شاء الله إن شاء الله بيصيرش تعطيل. دوك خلينا نسألك ربي سي محمد القسط طبعا. عدد سنين اللي منه معناها الأشغال اللي باش تنطلق اليوم كما قلنا من 10 متاع الصباح وتتواصل لخمسة أيام قديش وصلت نسبة جاهزيته ولا تقدمه في أي مرحلة؟
1: هو كمشروع الكل قصادات هو مشروع المدخل الجنوبي العاصمة فيه خمسة قصاد قصاد دوها فيه ثلاثة أربعة خمس احنا طو الموضوع متاعنا تاع المداخلة هذه المستوى قصاد اثنين القصاد عدد اثنين هذه في المراحل النهائية متاعه يعني كل الطرقات التوسعة صارت المنشأة الفنية كملناها مازلنا كان مش عدد أربعة هذه متاع لكانية مش في إذا معناتها في الفينيسيون تنجم تقول طو باش نحولوا على حرف مرور وباش يقع بعدها يتم هدم المنشأة قديمة اللي هي تهز لكانية طب احنا طوى نجم نقول لك احنا طوى نسبة تقدم اشغال في 90% طوى في المستوى القصاد اثنين ما بقالناش حاجة كبيرة ما بقالنا كان طوى اشغال معناتها هذية متاع الرغتمو معناتها انجاز الطبقة النهائية طبقة النهائية بالخارجية الثالثية على مستوى الطرقات الكل متاع المحاول وبعد ندخلوا في المرحلة النهائية متاع توسكي تشوير وفوقي وعمودي دونك المشروع متقدم اقتصاد اثنين متقدم بنسبة باهية مع 90% ونتوقع الأشغال كل ما تنتهي في المشروع هذا خلال الثلاثية الأخيرة متاع ما أنت منقول من هنا لقد العام هذا بيحاول ذلك من المشروع
0: من الآخر 2016 إن شاء الله
1: مع أنت نوضح بربي رأى اقتصاد اثنين نحكي
0: بقى أي
1: واضح اقتصاد أخرين ما زلت فيهم متفاوتة مع نسبة تقدم الأشغال متفاوتة
0: نعرف أنت رئيس المشروع متاع قسم عدد واحد وقسم عدد اثنين فقط
1: اثنين. هم الاثنين بعضهم كيف الواحد يبدأ عدد اثنين هذاك شنو لكن عدد اثنين متقدم طول
0: بالجدا ان شاء الله ان شاء الله ربي يعينكم دون توليكا وتلك سلامة لكل مستعملي الطريق وكالأشغال تبدأ من العشاء. شكرا لك يعيشك سي محمد بالحاج بالقسم شكرا لتدخلك معنا هو رئيس مشروع القسط عدد واحد والقسط عدد اثنين لأشغال توسعة المدخل الجنوبي العاصمة وزارة التجهيز والإسكان كما سمعتوا دوك هكا عطيتكم من الانفورماسيون ولأنه سمعتوها في الأخبار أما بأكثر التفاصيل معنا طريق سلامة لكل مستعملي الطريق ابتداء من العشرة أوكم شفتوا كما قال الماتريال كل موجود ومش مش يصير تغيير في المسار بقدر ما إنه مش يكون فما أكيد بتصير بطء في الكياس حاجة أكيدة معناه الفلو الكبير متاع الكراب ماش تطلع عديو على دوفوا باش تولي فوا تتسكر كما قال هو تصير لها التغليف لكوش فينال وبعد تشيح وتتحل فوا الأخرى وكيك باش يبدأوا يمشيوا بالتقسيط هذا على مدة خمسة أيام وإن شاء الله يا ربي التقلبات الجوية والأمطار اللي في مداخلة مع المعهد الوطني للرصد الجوي ما تزيدش توخر الأمور إن شاء الله. معكم على موزايكا فام حتى لنص نهار هذه صباح الناس
2: صباح الناس.

0: والله ايش بشو نقول لكم، غريبة وعجيبة اللي بتسموها الحكاية. هو أنا سمعت هالبارح، لكن قلت البارح خلنا نخصوها للعودة المدرسية والأجواء هذي اللي نعيشوها متاع العائلة التونسية الكل. أما ما نجمش ما نحكيش عليها. أنتم كي باش تسمعوها معناها ايش بشو نقول لكم، باش تبهتوا وقلبك باش يوجعك تقول مالك انت حطيت في بلاصتها. انا كنخمم روحي كان جيت في بلاصتك يا نويل كيفاش نجم نتصرف، والله ما نعرفش هل نجم نتحكم وقتها على عصابي الرعشة اللي باش تجيني، هل فجعة اللي باش تجيني باش نصدق اللي قاعد نرى فيه في وسط الكياس ولا ليه. ما نعرفش على ذي. نحبك انت هكا نشكرك لانه نعرف رفضت انك تتعدى وقلت لتوا مازلت انا سول الشوك لتوا كي نتذكرها نقول الطف بها ربي كل ملايكة، وإلا كنت تكون تحت العجلة متاعي لأنه لقيت البيبي تحبو في وسط الكيس. هي الفنانة معنا نويل بن صالح. نويل صباح الخيرات يا للا، مرحبا بيك.
1: صباح الخير جيهان، وصباح الخير لكل مستمعين مزيكافي.
0: بالحق نويل كي نحطوا رواحنا في بلاستيك ما نعرفش نويل كيفاش تصرفت، شنو حسيت معنا بالحق من ألطاف الله ليك وكل ملايكة زادة كيف كيف. نرجع بيك للسنين يا نويلة، كنت تسوق؟
1: أرجع بيا للسنين.
0: قولي قولي قولي أصلا هو النهار ذاك مش بيتنحى من بالي ولا التوقيت ولا السين جملة.
1: مدى الحياة مش بيتنحى المشهد اللي حضرت عليه والحاجة اللي عشتها واللي تعديت بها من هالسنين. 14 سبتمبر 7 و5 بالضبط متاع العشية.
0: كنت في كرهبتك تسوق متعدية في ثنية في نهر؟
1: ايه كنت في كرهبتي متعدية في نهج الشيخ محمد النايفر في العوينة، اللي هو نهج في حركية كبيرة ويتعديوا منه برشا موتورات وبرشا كراهب وكل شيء. أنا من ألطاف الله ما نجريش في الكيس، أنا كيف فكروا في الكيس
0: الحمد لله.
1: نبدأ نسوق بشوية تخطوف في الليل، معناتها نلبس مرايات دونك ديما نبدأ الرد في بالي، نبدأ خايفة لا نعرف لقطات تراني ولا الكلب ولا حاجة.
0: هو النهج ذكا ضاوي سمحني فيه إنارة؟
1: لا
0: ديجا هو ظلي.
1: لا هو ظلي هو ظلي. أنا متعدية من غاديكا نشوف في حاجة، نشوف في جسمي يتحرك معناتها
0: في وسط الكيس
1: جهين. أنا ما فهمتش اللي هي بيبي ولا وقت يوقفت عملت الفران وهبط البنوتة نلقاها تبعد أقل من مترو على العجلة متاع الكرهبتي اليمين القدمية.
0: واو بنية صغيرة تحبو.
1: بنية صغيرة تحبو معناتها
0: العمر تقريبا يعني تحبو معناها أقل من عام.
1: أقل من عام.
0: أقل من عام.
1: أقل من عام. ديجا معناتها عندها جوست طالعينك زوج سنينات الصغيرونات.
0: سنينات الحليبك اللي ملوت. معناها أنت سامحني في وقتها ما فهمت والوقت وقف بيك ما فهمت شيء معناها ببيت.
1: لا انا ما فهمت شيء. ثم بنيه متعديه اسمها فرح اللي نقدم لها تحيه كبيره برشا، الطفله هذه اللي رافقتني من بعد حتى لين وصلنا البنيه للبلاصه الان. كيف وقفت هزيت للبنيه والطفله هذه جاتني حطيتها عند الطفله هذه قلت لها شدها وبديت نعمل في التليفونات ومن بعد عملت ديريكت على فيسبوك. خاطر ما عرفتش نعمل بالحق. دونك عملت لو ديريكت هذاك على فيسبوك. قعدوا العباد بيان سور اللي يقول لي كلم كذا واللي يقول لي كذا. كلمتني المحامية كوثر غربي اللي صديقتي واحنا جيران يعني.
0: نقدموا لها تحية الأستاذة. فسرت لك خاطر سمحني مش كل المره واحد باش يلقى بيبي باش يعرف شنو يعمل في شارع. معناها مشيت هزيت وقتها للمركز.
1: وقتها معناتها مشيت انا والاستاذه كاثر الغربي والبنيه هذه فرح اللي وقفت هي الاولى في عتلم الناس واللي غديكا مشينا سالنا احنا ساعه العسيس نتاع اللي مبل اللي بجنب الكيس هذيك فما مسجد ما يبعدش اكثر من 10 متر على البنيه انه نرجعها هذه تكهن راهو من عندي انه البنايه تحطت قدام الجامع
0: وقعدت تحبو باش تلقى روحها في الكيس. تكتب لها عمر ويعطيك الصحة انت نوال، معناها بالحق قالت لي كان لا قدر الله كانت اسرع تجي شويه كانت تنجم تكون لطف كارثه. الواحد بالحق ريش قلت لكم ساعات فما دي مومون فما دي سيتواسيون يغيب الكلام، ما تلقى ما تقول. رامين البيبي حبيت حبيت حبيت قاد تحبو تلقى روحها في وسط الكيس من الطف اللي كما قالت نوال الكيس هذايا يبدو فيه موتورات يبدو ما فيهوش برشا اناره هي ما كانتش تجري لقدر الله واحد كان قالت لي انا وحدي نمشي بالسياسه نبدا خايفه على قطوسه تتعدى كلب يشق كيس على غفله نبدا خايفه كدير على بنادم ما تخطرش على البال انه باش تلقى روحك فاس البيبي يحبو في وسط كيس رامينو. اكيد السلطات باش يتبعوا الموضوع اكيد تم فتح تحقيق والحمد لله عليها وعليك زاده كيف كيف. نوال بن صالح شكرا على تدخلك معنا، الفنانه التونسيه شكرا ليك نوال. 59 دقيقه على موزايك فهم هكا تكون ساعتنا الاولى وفات، ونزل عنا أكثر أخبار وأكثر أكتواليتي في ساعتنا الثانية معكم على موزيكا فيم.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزيكا فيم.
3: طغام فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهما معناها كيما نقولوا يستغلهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم، فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
4: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا مثلا شيء، اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكله. بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه، يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك وهو يقول برا امك ولا هو كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يمنع عليه ولا ياخذ تولي علاقات تعبه ياسر.
5: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد شيش بد للروح ولم بش يجبد للروح بش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه بش يكسر شوكة الأم. مع الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
6: عيب أنه دخلوا صغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
7: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق موضع فرو من هار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء فرو مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
8: تدلل تدلل
9: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إبير مارشا جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
10: جيان إيام دللنا.
11: في الكونيكسيون ما يجدنا حد، نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوت الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
12: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
13: مغازات كارفور وكارفور ماركت يحط على ذمتكم حتى 20 سبتمبر 3 كيك دوناتس دو لا مارك مولان دور بدينار 990 في عود 2340 مليم بالكارت وفي متاعك.

أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلوغ المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى للموسم الفلاحي الجديد نحو 1,000,000 هكتار، من بينها 77,000 هكتار مروية وفق بيانات من وزارة الفلاحة تتعلق ببرنامج الموسم الجديد. وتتوزع المساحات المبرمجة جهويا إلى حوالي 855,000 هكتار بالشمال و 240,000 هكتار بالوسط والجنوب. وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج، تشير المعطيات إلى تواصل عملية التزويد بالأسمدة الكيميائية، حيث بلغت الكميات الموضوعة على ذمة الموسم حوالي 30,000 طن من الأمونيتر من برنامج سنوي يقدر ب 220,000 طن، أي بنسبة تغطية تناهز 14%. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار بنكي يعمل بإحدى المؤسسات المالية بالعاصمة على خلفية تورطه في قضية متعلقة بالاستيلاء على مبالغ مالية هامة من حسابات عدد من الحرفاء فاقت 160,000 دينار على مراحل. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين بتشكيات وإشعار لإدارة البنك عقب اكتشاف سحوبات وتحويلات مالية مشبوهة من حساباتهم دون علمهم، وإثر إجراء تدقيق مالي داخلي وثبوت وجود شبهة اختلاس تم إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وكشفت التحريات الأولية أن المشتبه فيه استغل صفته الوظيفية واطلاعه على المنظومة المعلوماتية للبنك لتنفيذ عمليات تحويل وتدليس وثائق للاستيلاء على أموال الودائع لحسابه الخاص، وبإحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس واستنطاق المتهم تقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. في الشأن الدولي، مقتل 60 شخصا على الأقل جراء انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان. السفارة الأمريكية في الرياض تنصح بعدم السفر إلى مناطق على الحدود مع اليمن بسبب خطر الإرهاب. الرئيس اللبناني يشدد في مقابلة مع وكالة فرانس بريس على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح، في إشارة إلى تنفيذ قرار نزع سلاح حزب الله لكن دون صدام داخلي. الإدارة الصحية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية تعلن تسجيل وفاة رابعة مرتبطة بمرض الحصبة، في وقت تشهد الولايات المتحدة أكبر تفشي لهذا المرض الذي يمكن الوقاية منه منذ عقود باللقاحات. وحاكم الولاية يقول إن الوضع يتفاقم بسبب ما وصفه بالتشكيك في اللقاحات والمعلومات المضللة، خصوصا وأن وزير الصحة الأمريكي روبرت كينيدي معروف بتشكيكه في نجاعة اللقاحات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي، إلى اللقاء.

0: مارشي.
1: شادي يقولوا لعين الشمس ما تحميشي. ليه مش تحمى بالقديه؟ لانه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كنا على اتصال معهم قبيله فيقولنا انه منخفض جوي باش نعيشوا تحت تاثيره ابتداء من غدوه العشيه وامطار متوقع ان شاء الله امطار يقولنا باش يكون بكميات مهمه في وقت قصير ان شاء الله يا رب يعطينا خيره ويعطينا كل شيء باللطف. به نعملوا تنقيز الجندوبه. جندوبه زاد كيف جندوبه راهو من الولايات اللي غدوه ان شاء الله باش تكون فيها كميات باهيه هكا منعوا شنقول انا من الامطار. معنا زميلنا ومراسلنا من جندوبه عبد الكريم السلطاني. صباح الخيرات.
2: صباح النور يا جيان. صباح الفل والياسمين ليك ولكل الاوفياء ومستمعي اذاعتنا اذاعه مزيكا فان. ان شاء الله يا جيان كما قلت ان شاء الله غدوه مطيره كثير ان شاء الله خاصه انه جاي جندوبه وكل البلاد
1: لحقها
2: حاجه البتره خلت تنعوش الدنيا وتتحسن برشا احوال
1: ان شاء الله يا ربي. والاحوال شنو احوالها اليوم في انا مرشي موجودين
2: مرشي في جندوبه اليوم السوق الاسبوعيه جندوبه عندنا الفلفل المسكي والحار من 15% ل 2000 الفلفل الحلو من 2500 ل 3200 الطماطم من 15% ل 18% البطاطا من 2000 ل 2500 البصل من 12% ل 18% اللفت من 15% ل 2000 السنيري 30 الجنوية دينار الخشينة 15% المتوسطة و 2000 جويدة الخس من 15% ل 2000 البيتي من 12% ل 2000 الفقوس من 13% ل 15% القرعة الأحمر الدينار البرج قرعة بوتزينة ب 2500 بيتنجان من 2500 ل 3200 الكرومب موف ب 2000 الغر الورقية 400 600 القارس من 15% ل 2000 الفجل 15% الرمد 2000 النعناع 800 الترنجية دينار. بالنسبة للغلة الدقلة من 12 دينار ل 13 دينار و 800 التفاح 3800 و 4800 و 6500 النجاش 9000 و 10000 الخوخ كراميل 4800 حتى 5400 الخوخ بوتا بداية 3500 ل 4200 العوينة 4800 العنب مسكي 5800 عنب بلاش قلوب من 6000 حتى 8500
1: كهو حتى هو من غير قلوب دونك يغليو
2: دلاع دينار الكيلو البطيخ 15% كيلو. بالنسبة للحوم عندنا العلوش 65 دينار البرشني 55 دينار الهبرة بقري 45 دينار كتلات عجل 40 دينار هرقمة 25 دينار الساق المرقاز ب 45 دينار الكبدة والقلب 60 دينار الساق العلوش 15% كعبة قطع العلوش 15 دينار وبقري 10 دينارات. بالنسبة للدجاج جاهز للطبخ 8950 قلب دجاج 11 دينار و 490 قلب باندا 12 دينار و 990 سكالوب دجاج 17 دينار و 990 سكالوب باندا 21 دينار و 500 كبدة وقلب 16 دينار أعظم 13% الحارة الفروج العربي من 15 دينار و 25 دينار العظم العربي 2500 وداند 5000 الفروج داند الذكر 85 دينار لمسة 60 دينار أرنب الضيعة 15 دينار حتى 20 دينار السردينة 6800 الدورات 22 دينار و 800 القاروس 28 دينار و 800 النزلي 28 دينار و 800 الكلامار من 16 دينار و 800 ل 18 دينار و 800 الكريفات 24 دينار و 800 والمرجان 6800
1: هذا بالأسعار اليوم ما شاء الله. شفنا معاك دوتنا بالصوت والصورة بالفيديوهات اللي بعثتمنا كل خير موجود في مرشي جندوبة. يعطيك صحة عبد الكريم السلطاني شكرا لك. تحية لكل مستمعينا في جندوبة على موزايكا فام. خليكم معنا باش نحكي وعلى خناتكم عنصر التشويق باش نفسركم شكون الموضوع الجاي على حلمة. هي تعتبر حلمة اليوم ومش كان اليوم منذ سنين حلمة لكل شاب وشابة تونسية. نحلم باش ثلاثة نقاط اي عمر الفراغ ونتوندون جيك هنا بالخبر. خليكم معنا.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بينات بعضهم. فما اللي اصلا يردوهم اديت انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون لو طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
2: هذه كل مشكله هو كي يبدو مطلقين متثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء. اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد تولي مشكله. بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلوهم مثلا في مصروف جات تقولوا برا ابوك وهو يقولوا برا امك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبه ياسر.
3: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد مش يجبد للروحه لم مش يجبد للروحه مش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم. عن الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
4: عيب أنه دخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
5: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه؟ هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير؟ أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق موضوع فورة من نهار الأربعاء.
6: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورة مع أمينة بنتوا.
7: فورة
0: عبر خلي رأيك يبدل.

0: تحية ليكم كل مستمعين مزيكا فام العشرة وتسعة وعشرين دقيقة. كقبيلة حبيت نحكي لكم هكا نعملكم عنصر التشويق بتاعينا باش نحكي لكم على الموضوع اللي باش نتناولوه. قلت لكم الموضوع اللي باش نحكيو عليه هو يعتبر حلم اليوم، مش كان اليوم، قلت لكم من فترة حلمة عند كل شاب وشابة، يقول لك نحلم ما وخلتكم قلت لكم كملوا الفراغات. فاللي يقول لك نحلم بسفرة بهجة، لا لا لا ما نحبوش هذوما، نحبك تقعد لهنا ما تحلم وحلمتك تتحقق باش انك تعمل دويرة تكسب دويرة. دونك على المسكن اليوم عندنا ما نحكيه، وان شاء الله يظهر لي موضوع شيق، وشكرا لقبوله دعوتنا مش نحكيه باكثر تفاصيل مع سي الهاشمي الملياني رئيس الغرفه الوطنيه للباعثين العقاريين. سي الهاشمي صباح الخيرات، مرحبا بيك.
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافه.
0: شكرا لك سي الهاشمي.
1: رئيس الغرفه الوطنيه في سوسة.
0: مرحبا بك سي الهاشمي. حلمة أنا كي وصفتها معناها ما كبرتش الأمور، ولا بالحق هي حلمة اليوم المسكن عند الشاب التونسي عند
1: صحيح. هو كيف نشوفه في الإحصائيات وحتى في تطلع رأي إلى حد 2018 لقينا أنه أحلام التونسي شنوما يقول لك نشري دار نعرف كل شيء كرهبة،
0: ريت الدار وبعد العرس وبعد الكهرباء.
1: ايش الكهرباء؟ من 2018 خرجت حكايتها التربية وبشر حاجات أخرى طبعا نحكي فيها. شو اللي حلم التونسي؟ نقري ولدي ونقاوي العائلة وبعد نشري دار حتى تخوزين بوزيسيون، خطر ولا حلم مستحيل. كل صراحة نقولها
0: واضح. هذه الصوره اللي قدمتها هذيك هي الصوره الحقيقيه اللي تتعكس اليوم الحق تاع ربي به. خلنا نبدا معك سي الهاشمي. كانت جلسه عمل مع سيد وزير التجهيز والاسكان سي سلاحة الزويري، جمعت الوزاره بالغرفه الوطنيه للباعثين العقاريين، وكان الموضوع الاساسي هو تطوير مساهمه الباعثين الخواص في انجاز مساكن اجتماعيه. شنو بالضبط معناها حكيتوا في الجلسه البارحه؟ هل نجموا نحكيوا اليوم على قرارات مشاريع فعلية ولا ما زلنا في مرحلة التشاور؟
1: لا إن شاء الله باش تولي فعلية. طيب ما زلنا نحطوا كما تقول النقاط على الحرف. المشكلة اليوم كي نحكيه اجتماعية أو نحكيه على الفوبرولوز، رأوا الفوبرولوز قاعدة تغير فيه مش الفقير، هو الطبقة الوسطى اللي هي فقرت. احنا عندنا ثلاثة طبقات، طبقة بكالوريا ومهيش برشا، وطبقة أكبر طبقة هي الطبقة الوسطى وطبقة فقيرة.

0: نقولوا احنا بالعامة زوادي هكا ولا
1: هو عادة ما الفوبرولوز الفوبرولوز كانت عادة ما للزوالي معناها دونك فسر لنا انت هو اللي يسمع فينا اليوم شكون ينجم هو ينتفع عادة بالبرنامج هذايا نوع المسكن ينجم يشري الفوبرولوس اللي معروفة للزوالي اليوم لا ما عادش نلقاوه عند الزوالي
0: الزوالي ما يلزمش يشري الفوبرولوس حتى الفوبرولوس هو أرخص ما عندنا معناه في البرامج اللي عملتهم حكومات المتعاقبة ولكن هو توا معناها 200 ألف دينار إذا 220 ألف دينار
1: 220 مليون أقل دار
0: 220 مليون معناها جاء أكثر ما هو أكثر ما نجموش نبيعوا مسكن أكثر من 220 مليون بس نخاو أنه هذي دونك ما عادش لبغنوا للزوالي هذي للطبقة الوسطى ولكن طبقة الوسطى ذات فيها برشة أنواع فما طبقة وسطى معناها الكوبل مدخول نتاعو ما بين 1000 دينار و 3000 دينار وفما مدخول نتاع استاذ جامعي وطبيبه كل ما ياخذوا حتى 5500 دينار هذا هو هو انسان اللي هو يبدا مدير او معناه بروفيسور يونيفرسيتير ولا حاجه هذا ما فماش تناغم ما بين المسكن اللي نوفره له وهو الشيء يحب هو ما يحبش يسكن 30 كيلومتر ولا 40 كيلومتر على تونس يحب يسكن زادة في حي راقي شوية يبقى فيه برش حاجات سوبر مارشي
1: ويحب ستونديك أعلى شوية
0: ولا فما حاجة ما هيش ماشية اللي هو معناها ما بين انتظارات المواطن التونسي اللي هو عنده شوية فلوس محترم معناها مدير عام مدير كبير وإنجينير تحت الدولة وفي الخواص والمسكن تقول له المسكن هو حتى كيف تحط له 30 كيلومتر ولا في بقعة ما هيش راقية شوية وكل حتى كيف تحط له ب 30 ألف دينار ما يشريهوش هم واضحين زاد هو يحب يشري في بقعة تمشي مع الستاندينغ نتاعو ده واضحين زاد هذا علاش لفتنا انتباه معنا الإدارة التونسية أنه فما حاجة مش متناغمة مع بعضها لازم تعمل فوبرولوس يتحب عليه ولكن إذا كان أنا نقى نفسي ما نشوفش نفسي باش نعيش في الشيرة هذيك ولا الحومة هذيك ما نشريوش حتى كيف تحطوا لي بخمسين ألف دينار
1: خاصة وإنه أنت كما وضحت الهشمي الفوبرولوس تو ما عادش أكثر للزوالي ولا لطبقة متوسطة ينجموا دور قادر يخدموا فوالا دونك هوني لازمك تعلي في النيفو في الفينيسيون في الغوندو لازمك تعطي منزل يليق بالفئة الجديدة اللي وليوا ياخذوا الفوبرولوس
0: فوالا انا تو اليوم باش نقعد عملنا فوبرولوس واثنين وثلاثه واربعه وعملنا مسكن اول وما نجحش يلزمنا في يوم ما ننجحوا باش ننجحوا يلزمنا نبدلوا التفكير نتاعنا كيفاش نبدلوا التفكير احنا هالفوبرولوس الفون هذا معمول راهو معمول للمواطن التونسي اي تونسي عنده فيش دو باي عنده الحق باش ياخذ قرض ميسر واكوى المشكل راهو علاش الغلاء هذا في المساكن المسكن غلاء على خاطر من 2010 الى يومنا هذا الدنيا كل ضرب ثلاثه كل اي تي ميتي بي باغ 3 شو معناه كان سيمان سكات سيمان 6000 6500 دوما 16 بارة الحديد كانت 6 و7000 دوما 35 الخدام كيف كيف اللي كان يصور فيها 10 و12 ألف اليوم 35 دينار المعلم كان 25 دينار اليوم 80 أنا كل المسكن اللي كنا نبيعوه ب 150 ألف دينار اليوم نبيعه فيه ب 350
1: هذا S plus 1 S plus 2 S plus 3 350 مليون
0: ديما نحكي عن
1: نحكي S plus 2
0: يرفع عائدة
1: S plus 2 كان قديش ب 150 معناها تحكي لي أنا سنوية
0: 150 ألف دينار في
1: 150 في 2010
0: 2010 بالمواصفات بالمواصفات هم بيدهم ولا 350
1: أقل شيء أقل شيء معناها
0: أي أقل شيء أكثر من هكذا طلقها من 350
1: جوز فوالا خاطر اليوم ساعات سامحني سي الهشمي اليوم ساعات كي تجي تساوم تلقى مثلا ابارتمون بسوم فيلا معناها نحكيو حتى بالمليارات.
0: اي لا هذا احنا كان دخلنا في
1: اي لا عطيت نحكيو معناها
0: في دي كارتي معناها ممتازين كيما عندنا مش مشان فلاك ولا غيره تجم تاخذ بارتمان اس بلس 2 ديما 900 مليون مليار ومئتين. معناها هو شاري لنا 700,000 دينار المترو. فما مشكل هيك كبير.
1: سبعة ملايين. وي. هو كليش يقول. أي سبعة ملايين. تفسي ليش مش يقول لك كل شيء نجم يغلى في تونس إلا العقارات.
0: هو تو اليوم عنا مشكلة هيك كبير. يزمنا نشوفوها بنظرة أخرى ما نقدرش نشوفوا للمسكن بنظرة السبعينيات ما تمشيش رأى
1: ما تمشيش
0: وصلنا اليوم للذكاء الاصطناعي دون يزمنا كما أقول الإنجليزي think out of the box معناها خمو تخمام جديد اللي هو مش عادي. شفنا العقار اليوم ما عادش تزم تلقى مترو أرض في بقايا معناها محترمة هكذا مش لازم عادية أقل من 2,000 و 3,000 دينار
1: أي صحيح
0: 2,000 دينار أنا زملين متر
1: زوز ملين المترو
0: يعني كيف تجي المترو زملين قال شنو باش تبيعوا كيفاش المشكل ديجا نبداو في العقار دونك يلزمنا نخمو أوترمون ونجمو كيفاش نعود نقعدوا نعملوا فوبودوس 1 و 2 و 3 و 4 نزيد نلفت انتباهك حاجة أخرى
1: تفضل
0: وما حاجتي أغلى حاجة كيف تشري الدار المسكن راهو مش المسكن
1: البلاصة
0: لا الكريدي كيف تاخذ 200,000 دينار معناها 200 مليون ترجعها نصف مليار 484 مليون ترجعها عادي هذا ماهوش عادي هذه حاجة الأولى ونزيد اللي كملت عليهم الكل وهذا المسكن خاضع للقيمة المضافة لا تبيع حطوا هنا 13% في 2018 2024 المسكونين سد النواب حق فهموا رغم ما يتزمش تفوت 7% تبيع عن المسكن وحطوا وهذه زاد غلط والمسكن يفوت 400,000 دينار اعتبروه ذات جزء ودونك 19% معناها 15 مسكن انت تشري مسكن اليوم في تونس
1: ب 400 مليون
0: تبقى ما ساعة ما تلقاش ب 400 تلقى 500
1: اس بلس 3
0: اس بلس 1 اس بلس 2 هذوما 500 هون نعطيك اليوم في بقايا معناها كي نقول النصر ولا غيره وحاجات كيما هكا دونك احنا هنا كيف تقول له انت علاش 500 خاطر قاعد يدفع في 19% معناها 15 مسكن
1: تمشي تاكس
0: راهو مش معقول مش معقول راهو التاكس هذه مش يدفع فيها الباهي في العقاري يدفع فيها المواطن التونسي جي انت ثم مشكله في العداله الاجتماعيه خرج القانون تاع التبيع يقول جاء حدود 400,000 دينار تخلص 7% وهذا معقول 410 410 بس تولي 19% قلنا لهم والله يروا نفهموا أما هذا كبير تونسي خليه جاء حدود 400 يخلص 7 ويخلص 19% عن 10 مش على الكل اليوم قاعدين المواطن التونسي خلصها على الكل
1: الكل دونك هذا المقترح نتاعكم
0: ب في الجبايه هذه
1: في الجبايه اي
0: معناتها العبد كل غدا باي فيه المسكن
1: سي الهشمي نذكر معنا سي الهشمي المليني رئيس الغرفة الوطنية سوسة البعثين العقاريين فما مقترح به ومهم في وقت ما يستحسنناه ونستناه في الكراء المملك الفكرة تبدو بسيطة معنى المواطن يقول كوني نكري المسكن وفي نهاية المسار كيولي ملكي هل تنجم بالآلية هذه تكون حل حقيقي اليوم العائلات المشكل المسكن اللي عندهمش القدرة الشرائية باش ياخذوا دار حكيتوا فيه الموضوع زادة مع سيد الوزير
0: هذا حكينا فيه وهذا من أحسن الأفكار حق اللي طرحت هو الشراء الممدد
1: ايه؟
0: التونسي كيف تقول له وراك انت باش تدخل انت قاعد تشتري تشتري كما تقول 700 دينار او 800 دينار باش فقط تخلص 800 باش تخلص 950 سعودية نمبر كوا
1: اي اي اي اما في الاخر بعد هالسنين هذون شو اللي دارك ملكك انت اعتبارها في ملكك
0: بعد هالسنين شو اللي دارك
1: حد ما يخرج
0: احنا اي؟ احنا الوزير الحق معنا بالقدير اول مرة نشوف انه الادارة تسمع وتغذي نوت وماشي بالمنهج هذايا يحبوا يلقى الحلول هذاك الحق اللي يظهرني فيه السيد الوزير انه مش انا جد فلور ما يصير لي دونك فهمت كنا وراه المسكن هذايا الكراء المملك حل ولكن باش يكون حل لازم فما حاجات صغار يتبدلوا حتى اليوم الكراء المملك هو باش يخدموه الشركات العموميه الشركات العمومية باش يجمو يعملوا 1000 مسكن في العام والف مسكن في العام ماشي باش تنفع كونوا واضحين معناها
1: شوية 1000 مسكن في العام شوية
0: اي خاطر منشير عنا
1: قدرتكم كقطاع خاص في تدعيم هذية المشروع متاع المسكن الممالك قدرتكم قديش معناها توفير قديش من مسكن سنوية
0: البارح قلت له عنا استعداد كقطاع خاص باش نعملوا 30,000 مسكن في العام على خاطر ستانجون مارشي نربحوا أقل بنجد في المسكن ولكن نربحوا أكثر كيف صعد نعمل 20 مسكن بس نعمل 90 دونك بس نربح أكثر مليان نربح فيه جومة
1: معنى نجمو توصلوا للرقم هذية في العام توفروا 30,000 مسكن
0: هذيك طرحنا السيد الوزير على خاطر 1000 مسكن وعنده 200,000 مطلب شكون باش تعطي شكون تخلي ندخلوا ب 30,000 مسكن في 3 سنين لازم نعملوا 90,000 مسكن تولي وقتها نجموا نقاو حل معناها
1: نوفروا العدد به مش كما 1000 كما 90,000
0: صحيح ولا هذا مش كما باش تعمل 3,000 في 3 سنين كما باش تعمل 90,000 دونك هو هذا بعين الاعتبار السيد الوزير وش تدرسوا الإدارة كيفاش يجب يدخل القطاع الخاص فما آليات وكل لازم تتحط باش يدخل القطاع الخاص اليوم القانون هو أنه يدخل إلا القطاع العمومي
1: اليوم الشراكة معكم
0: فما دراسات
1: فما دراسات أي ما تنجم كان ترجع بالمنفعة المستمع اللي قاعد يسمع فينا واللي كما قلت لك حلموا هالمسكن الغرفة زادة كيف كيف غرفة الوطنية للباعثين العقاريين طالبتوا زادة بتسهيل نفاذ الأراضي والمقاسم المهيئة التابعة للوكالة العقارية للسكنة هل السؤال اليوم توفير الأراضي هذه قلت لك أنه الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين سي الهاشمي طالبتوا زادة بتسهيل النفاذ إلى الأراضي والمقاسم المهيئة التابعة اللي نعرفه الوكالة العقارية للسكنة اليوم سؤال هل التوفير الأراضي هذه بأسعار أفضل هل نجم ينعكس مباشرة على السعر النهائي للمسكن نجم نحسن فيه نطيح نقولنا فيه
0: أي مش نعطيك حاجة سهلة إذا 2010 العقار معناها الأرض تكلف 10% من المشروع نتاعنا اليوم الارض شراء الارض العقار هذاك يتكلف ما بين 30 و 35% من من المشروع برشا لازم معناها يهبط النيفو هذايا باش نجمو نوفروا مساكن لائقة وفيها الاير كونديسيوني وفيها الشوفاج وفيها الكوزين وكاستري واميناجي و بسوم معقول يتناغم مع الشهرية التونسي والمشكلة ما فهمش تناغم ما بين الشهرية
1: ما فهمش تناغم بالحق والأسوام المعروضة قدامه
0: زادونا في الألومنيوم لأمثال 35% زيد نفهم عداس قالوا لي مضيق أرمز معناها عنا الألومنيوم اللي جينا من مضيق ذاك زاد الكويفر اللي هو يعمل
1: نحاس
0: في الالكتريك نحاس
1: زاد بقديش 28% معناها قديش كان الالومنيوم
0: 22% معناها قد ما فماش مبيعات ولكن المترو قاعد يغلى.
1: يبشرك بالخير معناها يبشرك بالخير معناها سليشي معناها هذا ما يدل كان على انه ينجم يزيد يغلى اكثر واكثر بالاسعار هذه اللي قاعده
0: تقل. شي يزيد يغلى
1: شي يزيد يغلى المساكن.
0: النظره نتاعنا نوصفوا مقاطع معناها اراضي معناها بسم معقول ما راهو باش تولي اون تونيزي ا دو فيتيس معناها يا انسان عنده برشا فلوس وربي يزيدو يجم يشي حتى خمسة وحدات خمسة شقق وواحد يقعد طول عمره ما يشي حد شيء مش معقول زي وكعليش الكراء الممالك يجم يحل المشكل أما فما زادة آليات يجم يتحطوا باش يجم يدخل
1: هوني مثلا في الكراء الممالك اللي أكيد أنا اليوم أتوقع قاعدين الكل مقاوين في الفوليوم ويسمعوا فيه ويستنوا وقتاش يكون على أرض الواقع هل بش يكون فقط متاح لأصحاب الدخل المحدود ولا ينجم يشمل نقولنا شريحة واسعة من الطبقة المتوسطة اللي كنا نحكي عليها اللي تولت هي الأكثر في تونس ما عادش معناه الطبقة ما عادش نحكي على هكا ولا ليه الأكثر هي الطبقة المتوسطة أي
0: الكراء المملكي يشمل الطبقات الكل نقول لك من توا ولكن يلزم توفير المساكن تقول انت الطبقات الكل بعد نحط لك ألف مسكن ايش عملنا وقت
1: ما عملنا حتى شيء اللي وقت اي اي معناها بعد كي باش
0: ما هي كتجر وبيه كما قال سيد الوزير قال لي خويا ما لنا نبداو نحلوا البيت واحنا نحكيوا كيفاش نجموا ندخلوا ايفونتويلمون القطاع الخاص اللي هو معناه عنده قوة متاع معناه دي فابريكاسيون متاع المساكن كبيرة
1: وي.
0: وتجمع يستفيد فيها القطاع الخاص تستفيد فيها الدولة تستفيد فيها المواطن نعطيك كل نخلو غانيون غانيون هذا هو معناه طول فش
1: معناها توا بعد معناها. الجلسة البارح مع السيد وزير التجهيز والإسكان الخطوة الجاية شو مش تكون سلهش بالملياني هل اجتماع آخر ولا خطة عمل ولا مشاريع محددة
0: فما مش اجتماعات وكاو بس نقضوا مقتصرين وبساقة سلسلة نتاع اجتماعات السيد وزير قال بش نعملوا السلسلة هذية ولكن في كل اجتماع بش نقدمه بش نوصلوا نقاو الحلول بش نقويه البرودكسيون تاع المساكن ونعملوا توفير مساكن انت والطبقات زادة انا مش طبقة واحدة فما بيت تقول لك انا ما نجمش نسكن غادي دونك يجبنا نوفروا لهم مقاطع في قايا يجب يسكن فيهم مدير ومدير عام والاستاذ والطبيب معنا ما للفئات كل كيف يجب يسكن من شيء آخر الإنسان لما هو محدود الدخل نقاوله بقى زادة معقولة وملائمة دي
1: انه فمعك سليش من ملياني يعطيك الصحة لو ساعة البيل معنا باش تقدم لنا كل التفاصيل اذا الدولة اليوم والقطاع الخاص خدموا مع بعضهم ان شاء الله هل نجموا في السنوات القادمة نوفروا مساكن اجتماعية اليوم باسعار فعلا في متناول التونسي مش فقط مساكن اسمها اجتماعية في متناول التونسي وكما قلت تتناغم زادة كيف كيف مع كل تونسي ومركز ولا والبلاصة اللي يحب والفينيسيون اللي يحبه والستاندينج اللي يحبه
0: ولا انا ما نقولش كلمه اجتماعيه برك حتى انا نقول مساكن معناها الاسوام نتاعو اجتماعيه ولكن هما اسوام باش نلقاو فيهم ستاندينج باش نلقاو فيهم الاجتماعي باش نلقاو ولكن في الطبقات زوزة وثلاثه فئات اللي ممكن نعملوهم معناها العباد الكل بالسلطة الحاجة اللي هو يستناها مش فرسوم بيسوق ولكن مش بالأسوام اللي هما موجودين اليوم كيف الدولة تدخل وتحط مقاطع هي أسوام تفاضلية وقتها نقول لك تجم تاخذ دار وفيها المؤهلات الكل مش شفاز الكليماتيزاسيون سنترال مالكويزين
1: أميناجي
0: وفي بقعة باهية ولكن بيسوم تفاضلي
1: اللي هو اعطيني خليني نحلم معك خليني نحلم معك سيشفي معناها النجم نلقاها الدار اللي تحكي لي عليها هذه كل بالستاندينج هذا كل سوم تفاضلي يعني اس بلس 2 قداش نجم نلقاها في صوره ما
0: اس بلس 2 بخلاف اللي تلقاها أما كيف تبدأ تكري أنت دار وهي تبدأ نتاعك وتولي نتاعك تعب بعد 20 سنة وأنت قاعد تدفع في 900 دينار وأنت في بقعة بارك الله لبس عليها ثم بارك الله جنة معناها إنسان يصور 4000 و5000 دينار يجب يحط 900 دينار تولي باهية. وأنا هكا نشوف فيها أنه تنجم نطيحوا أسوان معناها المساكن هذوما اللي هما ستاندين كمان إلى 290 ألف دينار 300 ألف دينار ماكسيموم. أما هذاك أن لوكس سيغتا معناها مش السوم هذايا لما تستجم سوق هذا واسعة بقاش 80 متر باش تلقى 110 متر 120 متر معناها أنا في أبارتمان ستاندينغ avec مؤهلات الكل
1: واضح واضح
0: خلص على شيء لا بتولي باهية فريمون التونسي نحي مشكلة من راسه
1: مش نحي مشكلة من راسه يحقق حلمة من أحلامه اللي كانت في مرتبة أولى في 2018
0: ولد تخلق السلم الاجتماعي أي. هذه إنسان نحطوها في بالنا السلم راوز مسكن شفناه في دراسات هو البرومي موتور نتاع السلم الاجتماعي إنسان متهني على وليداته وكل
1: يقول لك عامل دويرة اللي شو نقولها يقول لك عامل دويرة على على ما يصير. يعطيك ألف صحة سي الهاشمي المليلي شكرا ليك يعطيك صحة على سعة الرحب وعلى وسعة البال وانك قعدت معنا الوقت اللي كل مش تجاوبنا على التفاصيل هذه كله انه موضوع يسر مهم نورتني سي الهاشمي شكرا ليك يعيشك شكرا ليك رئيس الغرفة الوطنية سوسة الباعتين العقاريين موضوع يهمنا الناس الكل المسكن وما أدراك ما المسكن توك ان شاء الله اللي فسرونا وإن شاء الله تصير الحكاية معناها بين الدولة والقطاع الخاص لأنه منش بيكون كان في صالح المواطن التونسي في الحلم ذي اللي سميته أنا المسكن. رأيكم يهمني بيانسور على ريبوندرنا على 71-113-013 خليكم الكلمة ليكم.
2: صندوق عجب
3: بارخير صندوق عجب ربي كل عام تخلوزوهم وتفرقوهم وهم تقاهم على عصابهم علاش موك يقرأوا مع بعباس وما ذكره كل عام يبدلوا كل عام وجوه جدد تخلطوا الأقسام عليها
4: ألو صباح النور صندوق عجب ريت العجب في معمل يخدموا في النساء من 6 للـ6 من 6 نتاع الصباح ل 6 نتاع العشية لفيل تصور كيفاش المرأة باش تروح باش تطيب في عشب دورها باش تقري أولادها باش تتلهي بروحها كيفاش علاش الاستغلال هذي من 6 للـ6 تصورها في عقلك 12 ساعة هل يعقل هكا هذا معقول؟
5: صباح النور مزايك وصباح النور تونس إن شاء الله بنغم خيل الصغيرات إن شاء الله يا ربي سنة دراسية بلاش مشاكل وماذا بينا العباد اللي يشدوا الكياسات بربي أكل رمبونات بالمقلوب وكل فول محروقين شوية صبر أمان باهي راوك نعلموا الصبر لصغارنا باهي كنعلموا صغارنا يستنوا ومش يحبوا ديما يتعدوا قبل بعضهم
4: انتو عجب صباح النور ونهاركم زين وربي يفضلكم بالله نداء يفرحك يا صندوق عجب يفرحك يفرحك يفرحك نداء للكاتبة العامة متاع بلدية الكرم بلدية حلق الوئ بلدية الكرم الغربي راهو زبلة حالة حالة حالة حالة يا رسول الله اتلام سمحني في كلمة زبلة اتلام ده راجعين للمكتب ما انت علاش هكي علاه يجي وتفرجوا بوسطة ودار ثقافة ومستوصف ومكتبة عمومية على الشارع الكل يا رسول الله عليه هكاي عليه
2: صندوق عجب كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30
1: نحييكم ومقاعد صوت مزيكا فم يخلت لكم على فريكونس متاعنا تابعوا فينا زادة كيف كيف لايف على الشين يوتيوب متاعنا على باجنا زادة كيف كيف صباح الناس على الفيسبوك يا مرحبا بكل مستمعينا ساعتين ديجا تعديو معاكم على وزيك في الساعة الثالثة كالعادة نبداوها بالفقرة تعودوا بها أستو سنتي اليوم مش نحكيو على موضوع يهم الحبيلة إن شاء الله ربي يوصلكم سلمين نحكيو على سكر الحبيلة ذو المواضيع اللي انتم برشا فيكم اقترحوهم علينا دونك على ذي بشكون معنا مختص جينيكولوج باش نحكيو في الموضوع ذي أي استفسار مرحبا بكم دي سيلا خليكم مع الأخبار وراجعين ساعتنا الثالثة في صباح الناس
2: بحنس فغام
6: برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم. فما اللي اصلا يردوهم اديه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يربوه الا ما ابوه يخلص النفس.
7: هذيك المشكله هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا ما ثم شيء. اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد واللي مشكل بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا ابوك وهو يقول برا امك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يمد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبه ياسر.
8: أطفال الطلاق والحاجة هما ضحية لأنه كل واحد مش يجبد للروح والأم مش يجبد للروحها مش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة الأم. مع الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
9: عيب أنه دخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوفوا أولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
10: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بيها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه؟ هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير؟ أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق مضفرة من هار الأربعاء.
11: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بن توا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
12: في الكونيكسيون ما يجدنا حد. نيتي توفر لك بوكس 5G يخليك تكونيكتي مرتاح من غير لا تركيب ولا تعقيد. تمتع بقوة الفيبر بلاش فيبر مع نيتي خليك سبق عصرك.
2: أقوى الموسيقى على موزايك FM. موزايك FM Non-stop music. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
13: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الوطني للرصد الجوي ينبه إلى أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر يوم الغد ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، تكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولاية سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. والمعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. الديوان الوطني للحماية المدنية يدعو بمناسبة العودة المدرسية إلى الالتزام بقواعد السلامة بما يضمن عودة مدرسية آمنة للتلاميذ، وذلك من خلال احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وداخل المؤسسات التربوية وتجنب المخاطر التي قد تهدد سلامتهم. والديوان يشدد على ضرورة احترام قواعد السلامة أثناء التنقل إلى المدرسة وعند قطع الطريق، داعيا التلاميذ إلى التحلي بالسلوك الآمن في الطريق وموصيا بعدم لمس الأسلاك والتجهيزات الكهربائية داخل المؤسسة التربوية تفاديا للمخاطر وحماية لسلامتهم. أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني يتمكنون من إيقاف شبكة إجرامية خطيرة تخصصت في تهريب المخدرات من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس وترويجها بين حي ابن خلدون وحي التضامن وعدة أحياء شعبية بالعاصمة. والأبحاث الأولية والأعمال الميدانية تسفر عن إيقاف 9 أشخاص من بينهم ملاكم وعنصر إجرامي خطير محل أكثر من 17 منشورة تفتيش، مع حجز كميات من المواد المخدرة تتمثل في 500 جرام من مادة الكوكايين وعشرات صفائح القنب الهندي ومبالغ مالية وسيارة فخمة. وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم. دوليا، وزارة العدل الأمريكية تعلن توجيه اتهام إلى 5 أشخاص يشتبهوا في أنهم عملاء للاستخبارات الروسية بالتآمر لتنفيذ هجمات وعمليات اغتيال حول العالم بما في ذلك داخل الولايات المتحدة. منظمة العفو الدولية تقول إن السلطات الإيرانية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في قمعها الدامي للاحتجاجات في العام 2022، مشيرة إلى أن قمع طهران للتظاهرات الجديدة هذا العام يحمل نفس السمات ولكن على نطاق أوسع. الحكم على رئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب. نهاية الموجز قدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل مع جيهان في سبح النس.
2: الأولى في تونس.

0: هذا رغب عليهم على وزي كفام مخلتنا لحديش وصلوا 13 دقيقة. كل عادة وقيت أستوسانتي فرحانة يكون بحثنا الأستاذ المبرز في أمراض النساء والتوليد أستاذ فتحي المرايحي. نورتنا أستاذ, شو أحوالك؟
1: شكرا على الاستضافة, ميرسي فضلك, سعيد جدا نكون معاكم. إن شاء الله باش نحاولوا نعطي الإضافة والإفادة للنساء الحبالة والنساء الكل يسمعوا فينا.
0: يا ربي يفضلك دكتور, دونك ربي يخلص وحالكم. فما اللي تسمع فينا تقول لك والله عمل في الثقل, فما تقول لك ما زلت بريود لولا يعني قاعدة نتعايش مع السيني سامباتيك, لأنه بربي شكون اللي يسميهم سيني سامباتيك لوحم؟ شكون هذا اللي يسمى سيني سامباتيك؟ ما جربش. فإن شاء الله ربي يسهل لكم إن شاء الله ويخلص وحالكم. اليوم مش نحكي وموضوع اقترحوه علينا برشا نسيس موفينا اللي هو سكر الحبالة. اليوم هما من المواضيع اللي برشا نتناولوهم ونعاودوا نتناولوهم, لانه في كل مره تقولك مثلا عمي حتى كي نحكيتو فيه انا عمي مانيش حبله راني ما سناء, يهمني اكثر الموضوع سكر الحبالة. هل هو متعلق بمريض السكري فقط؟ معناه لازمك تكون انت مريضه بالسكر ولا عندك لا بريديسبوزيسيون بديت تحضر للسكر؟ وقتاش تفيق به سكر الحبالة؟ هل صحيح كما برشا نسمع يقولك فقت به فجاه من مرض ما كنت فجأة جاني سكر الحبيلة وخايفة يأثر لي على البيبي متاع الفتيس وخايفة زي كيف كيف انه بعد يتوصل معايا؟ كيفاش نعرفوا لما السكر الحبيلة بالسكر المرض السكري العادي؟
1: شكرا جيهان على اختيار الموضوع, فعلا هو موضوع مهم برشا. اول حاجة نحب يزم نفرقه بين زوز حاجات, السكري المرأة اللي عندها السكري النوع الثاني ولا النوع الاول واللي تحبل واللي هذاك شابيتر وحده, وبين سكري الحمل والسكري الحبالة اللي هو ارتفاع في نسب السكري عند المرأة الحبلة اللي تفيق به لأول مرة في الحبالة. دونك هذه موضوع, هذه مرض منتشر برشا. دونك بريسك مرا على 10 ولا حتى زوج نساء على 10 حبالة نفيقوا بهم اللي عندهم سكري الحمل. دونك جينيرالمون سكري الحمل نلقاه عند اكثر نساء اللي عندهم عوامل خطر جهين, واللي نجم حتى على 4 نساء عندهم عوامل خطر مرا منهم يكون عندها سكري الحمل.
0: شو مع العوامل الخطر هذو ما خلينا نفهمهم؟
1: عوامل خطر اول حاجه هو العمر. دونك المرأة اللي تفوت 35 سنة راي عندها أكثر ريسك أن يكون عندها سكري الحبالة. المرأة اللي عندها زيادة في الوزن ولا عندها سمنة كيف كيف راي معرضة أكثر لسكري الحمل. المرأة اللي عندها في عائلتها القريبة دونك يكون عنده السكري النوع الثاني, دونك بوها أمها اللي قرب لها كيف كيف راي عندها أكثر ريسك أن يكون عندها سكري الحمل. كيف كيف المرأة اللي في حبالتها القديمة يطلع لها سكري الحبالة وإلا جابت بيبي زيد في الميزان جنرال مو أكثر من 4 كيلو كيف كيف راي مرأة أكثر عرضة للمرض هذا. وأخيرا النساء اللي عندهم تكيس المبايض, متلازمة تكيس المبايض اللي هي ولات برشا موجودة في تونس واللي نجم نلقاو حتى عند مرأة على 8 ولا مرأة على 5 نساء عندهم تكيس المبايض, هذوما عندهم مشكلة في مقاومة الأنسولين, دونك هما أكثر عرضة لسكري الحمل.
0: قلت لي دكتور نفيقوا بيهم عندهم سكر الحبالة, هي المرأة الحبلة تفيق بروحها ولا فما أعراض تظهر؟ قلت لي نفيقوا بيهم على ملول يكون ينجم يكون الحمل متاعها عادي وفجأة شنو يصير؟
1: هو جنرالمون سكري الحمل نفيقوا بيه بالتقصي, دونك جنرالمون ملول ما يعطيش عوارض كون شي في مراحل متقدمة وقت ينجم يعطي دي كومبليكاسيون, دونك مخلفات على البيبي وإلا مخلفات على المرأة الحبلة وقتها نجم نفيقوا بيه. أما جنرالمون احنا عندنا بروغرام برنامج بتاع تقصي يبدأ في الشهر الثالث دونك المرة الأولى, وكيف كيف نعود نعمل تقصي مرة أخرى في الشهر السادس. إسكو نقوموا بالتقصي للنساء الكل ولا النساء اللي عندهم عوامل خطر؟ عادة نمشيو لأكثر النساء اللي عندهم عوامل خطر, لكن ثم من عوامل الخطر اللي نسيت باش نقولك عليها هو اللي هو لوريجين ميديترانيان, دونك النساء اللي من تونس ومن شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط هو ديجا فاكتور دو ريسك, معناه أغلبيتنا نساء تونس عندهم ديجا فاكتور دو ريسك واحد كان مش عامل خطر واحد كان مش أكثر من عامل خطر بحكم ولينا عرسوا مؤخر وبعد 35 سنة, دونك جينيرالمون تلقى نساء عندهم عوامل خطر. دونك في الشهر الثالث نطلبوا من نعملوا لهم تحليل سكري على خويا, دونك الجليسيمي أجان جينيرالمون نقول لهم 8 تعليل ما ياكلوش ميم تغدوا يمشيوا يعملوا تحليل السكري على الخوي, وهذا نشوفوا بيه اسكو فما ولا ما فماش سكري الحمل. كان لقينا تحليل سكري اقل من 0.92 المرأة اللي لاباس ما عندهاش سكري, بين 0.92 وغرام فاصل 26 وقتها لو عندها سكري الحبالة سكري الحمل دونك وقتها يلزمنا نبداو في المعالجة ونقوموا بالريجيم اللازم كان يفوت الغرام فاصل 26 دونك راي امرأة عندها سكري من قبل ومش فايقة به
0: اللي هو السكر نوع واحد والاثنين
1: نوع اثنين موجود ما عندها من قبل وما هيش فيقة بيه دونك فقنا بيه في الجروسيز دونك واضحة الأمور أقل من 0.92 لباس بين 0.92 و1.26 هذاك السكري الحمل أكثر من 1.26 دونك راو سكر قديم وفقنا بيه في الحبالة انساء اللي التحليل نتاعهم يبدأ طبيعي أقل من 0.92 في التريمستر الأولى في 3 أشهر الأولى نعاودوا لهم مرة أخرى التقصي بالليبرغليسيمي بالماء الحلو اللي يعرفوه انساء الحبالة بتحليل الماء الحلو نعملوه في الشهر السادس بين 24 و28 جمعة دونك باش نزيدوا نثبتوا اسكا عندها ولا ما عندهاش سكري الحمل
0: به معناها الأعراض كي تبدأ مرأة عندها سكر الحبالة معناها تكون عندها أكثر عرضة للفشل أكثر للدوخة أكثر فما أعراض تشبه المرض السكري العادي
1: فما هاني قلت من لول الجنرال موليه ما خاصة كي يتقدم يبدأ السكري وخاصة كي يبدأ مفرعس تولي عندها أعراض نتاع السكري العادي تولي أكثر تمشي وتجي أكثر على التواليت تولي عندها شيح في فمها تولي تطل مزية زيادة في الميزان ونجم كيف كيف نفيقوا بها وقت تعمل مضاعفات نتاع السكري نتاع الحبالة
0: هوني ذولي أكثر سؤال نتصور هكا يسأله لك دكتور كي تفيق مثلا المراب إن عندها سكر الحبالة تقول لك صغيري خاطر احنا نتغاضى سبحان الله الأمومة تتغاضى على روحها وتقول لك اي صغيري هل هذا نجم يأثر عليه في نمو في المراحل والأشهر الجاية
1: شكرا سؤال مهم جدا وهذاك بالحق اللي قاعدين يسألوا فينا نساء الحبالة تقول لك اسكو السكر مش يضر لي البيبي ولا لا هوني دونك كان فقنا بالسكري في الوقت اللازم والمرأة تبعت الإجراءات اللازمة دونك السكري ما يأثرش على البيبي لكن إذا كان ما فقناش به السكري ما قمناش بالتقصي وإلا قمنا بالتقصي والمرأة ما تبعتش الريجيم وما خدتش الدواء اللازم وقتها السكري نجم يأثر على البيبي في الحبالة وكيف كيف بعد الولادة دونك في الحبالة البيبي دونك السكري مش يبدأ طالع في الدم تاع المرأة دونك الجليسيمية تبدأ طالعة دونك السكري هذاك مش يتعدى للبيبي خاطر يتعدى من المشيمة من البلاسنتا للبيبي البيبي مش يطلع الأنسولين نتاعو دونك البنكرياس تاع البيبي مش يولي يخرج أكثر أنسولين والسكري هذاك مش يمشي للستوكاج عند البيبي مش يجينا البيبي سمين دونك جينيرالمون
0: ان
1: غرو بيبي من اللي فيه هو في كرشمو دونك كي نعملوا القياسات نتبعوا بالكوب الصدى نعرفوه اللي هو البيبي الميزان تاعو زايد وسمين البيبي وكيف كيف حتى في الشهر وقت المشتول جينيرالمون يبدا البيبي اكثر من 4 كيلو دونك اللي نجم يعمل مشاكل في الولاده كيف كيف البيبيات اللي السكر يبدي مفرعس برشا برشا طالع السكر برشا وما تاخذش الدواء نجم زادا كيف كيف يأثر على القلب البيبي نجم يصير دونك حتى مشاكل في دقات القلب ونجم حتى الله يقدر البيبي يموت في كرش الأم هذاك علاش مهم جدا النساء اللي عندهم سكر الحبالة يزم يتبعوا بكده يزم يتبعوا الحمية اللي نقولوها عليهم كان ما السكر ما ترجلش بالرجيم دونك وقتها ثم الانسولين دخلوهم الانسولين باش نحاولوا ديما نقصوا من الجليسيمي بوسبرونديال السكر اللي يطلع بعد الاكل هذاك اللي ياثر على البيبي كيف كيف نوصوهم باش يعسوا بالقدا على حركه البيبي خاصه من الشهر الثامن وكيف كيف ثم تخطيط تاع قلب الجنين نعملوه من الشهر الثامن حتىش للولاده مرتين في الجمعه دونك ثم بروتوكول واضح في المتابعه انسى اللي تبعوا هالبروتوكول هذا بيحاول يوصل هي لاباس والبيبي لاباس
0: هوني دكتور قلت كلمه مهمه قلت باش ما ياثرش على الجنين في كرش امه وزاد كيف كيف على تاثيره ما بعد الولاده هل سكر الحبالة نتاع الام وقتها بعد ما تولد ينجم يكون عنده تاثير حتى على البيبي
1: فعلا دونك ثم برشا دي كومبليكاسيون مخلفات للسكري كي يبدا مش منظم على البيبي جوست بعد الولاده نعاود نرجع نقول لك كي نفهموها سهله دونك البيبي يبدا عنده سكر زايد في الدم نتاعو
0: دونك
1: طالع مش يطلع في الانسولين نتاعو باش يحاول يدخل هذاك السكر هذيك البدن ويعمل استوكاج دوب ما يولد البيبي دونك السي مش قصوا الحبل السري دونك معاش عنده سكر جاي والانسولين نتاعو طالع دونك هذاك مش يعطينا هبوط حاد في السكري عند البيبي ثم برشا دونك دي نوفوني دو مير ديابيتيك نسميهم البيبيات اليوم وعندها سكري الحمل بعد لطول دي تحلو برشا السكر وينجم حتى يدخلوا في كوما من الليبوغليسيمي من السكر اللي طايح كيف كيف البيبيات هذوما السكري اللي طالع والانسولين اللي طالع في بدنه ما يخليش حاضر للولادة وما يخليش حاضر باش يتنفس بعد الولادة. دونك البيبي في كرش امه يبدا يحضر روحه, ثم سيرفكت, ثم ديزونزيم هرمونات يمشيو في الرواري نتاعو باش يحضروه للولادة. كان ما يبداوش حاضرين هذوما دوب ما يولدش يصير له مشاكل في النفس ونجم حتى يستحق التنفس الاصطناعي. دونك عادة يعملوا ديتريس ريسبيراتوار دونك نيوناتال, كيف كيف ينجم يصير لهم صفورية اكثر من البيبيات العاديين تطلع لهم صفورية في بدنهم ولا في عينيهم. دونك وخاصة نحبوا نوعي ونسينا اللي البيبي نتاع الأم اللي كان عندها سكري الحمل هو أكثر عرضة في المستقبل إنه يكون عنده زيادة في الوزن وإن يكون عنده سمنة, واللي كيف كيف هو بريديسبوزي في العمر المتقدم إنه ينجم يكون عنده سكري.
0: هوني زاد سؤال من الأسئلة اللي يسألهم لك دكتور. المرأة كيجيها السكر ذولها في الحبالة, تقول هي بعد ما نولد مش يتنحى ولا ينجم يتطور وللي سكر المرض السكري ونقعد نعيش به؟
1: هوني مش نحبوا نقولوا للنسان اللي يسمعوا فينا, النساء اللي عندهم سكري الحمل خاصه كي يبدا منظم عاده يتولد يتنحى السكري. دونك 90% ولا حتى اكثر من النساء اللي عندهم سكري الحمل يتنحى لهم دون ما يولدوا ويرجع السكري نتاعهم منظم, لكن هما عرضه في المستقبل ان يعاود كانت تعاود تحبل تعاود تنجم مره اخرى يجيها سكري الحمل, وخاصه في العمر المتقدم نجم تكون عرضه اكثر من غيرها للسكري من النوع الثاني.
0: شو نجم ننصحوها اليوم دكتور؟
1: أول حاجة يلزمهم الماكلة المتوازنة مهمة جدا للنساء المرأة اللي قبل ما تحبل وكيف كيف اللي تحبل. المرأة اللي عندها مشروع برنامج ومشروع نتاع حبالة يلزمها تنقص في الميزان, كان عندها سمنة يلزمها تداويها تنقص في الميزان, حاجة مهمة جدا. المرأة الحبلة دونك يلزمها تقوم بالتقصي على السكري دونك في الشهر الثالث كما تفهمنا, بالتقصي سهل دونك نعمل غليسيمي أجان دونك سكري على الخوية, وكيف كيف نعودوها في الشهر السادس دونك ما بتحليل الملح حلو عند النساء اللي نعملوا فيه دونك في كل يوم واللي عاده بينتوليري عند النساء الكل. المراه اللي عندها السكري زعما تتبع بالقدي النصايح, دونك راهو في 90% من النساء اللي عندهم سكري الحمل بالريجيم وحده يكفي باش السكري نتاعها يرجع منظم, وهكاك ما ياثرش على البيبي في كرشها وما يأثرش على البيبي بعد الولادة, وكيف كيف النقص من مخاطر السكري عند المرأة, خاطر بخلاف اللي كومبليكاسيون اللي شفناهم عند البيبي زاد كيف كيف السكري نجم يأثر على المرأة في الحبالة وزاد في الولادة. دونك ثم برشا نساء إذا كان سكري مفرعس نتاعهم نجم يصير لهم نزيف في الولادة, خاطر البيبي يبدأ سمين دونك في الولادة نتاعها تكون صعيبة ونجم يكون صير لها نزيف ونجم حتى يؤدي إلى فقدان المرأة ولا فقدان النحي إلى استئصال الرحم. كيف كيف المرأة اللي عندها سكري راي أكثر عرضة لتسمم الحمل التونسون في الحبالة, أكثر عرضة لزانفكسيون الالتهابات المهبلية ولا في المجاري البولية. دونك على كل ما ننظموا السكر متاعنا في الحبالة, على كل ما نبدو على المخاطر, وعلى كل ما نوصلوا الحبالة لباس, البيبي يبدأ لباس والأم تبدأ لباس.
0: مرحبا بكم, يعطيك ألف صحة, نورتنا. شكرا لك أستاذ فتحي المراحي, أستاذ مبرز في أمراض النساء والتوليد, شكرا لك. اليوم حكينا على موضوع همكم دونك على السكر الحبالة, كان عندكم أي موضوع مرحبا بكم, خليكم معنا حتى نص النهار.
2: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم, فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام. عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
3: هذيك المشكلة, هو كي يبدو مطلقين مثقفين معناها تبقى العلاقة طيبة ويربوا ولادهم كانوا مثلا شيء, اما كي تبقى يستغلوا في الولاد واللي مشكل بالطبيعة الصغير مش يتأثر مش يمشي هو الضحية, يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك وهو يقولوا برا لامك, ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت, تولي علاقات تعبيس.
4: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد مش يجبد للروح ولم مش يجبد للروح مش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم. مع الطلاق سيكون بمعروف تسريح بإحسان من
5: عيب أنه دخلوا الصغار في الحكاية هذه, معناتها ماذا بهم يتفهموا, معناتها زوز يزم يشوفوا ولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم.

0: نفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق. وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق مظفرة من هار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

يربح وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكوزي ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

فم خلطنا لاخر ليميسيون. كلمتونا على 71 113 013. لا مش باش تنقدوا وتلاحظوا هذاك زوز صندوق عجب هذوكم ديما في اول ليميسيون نسمعوهم، اما في اخر ليميسيون نعطيكم الفرصه باش تتمنوا لشكون كل يوم ويومه طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: أخير موزايك، أنا راضية من تونس، حب نهني روحي بعيد ميلادي اليوم ونقول روحي إن شاء الله ربي تفضلني وإن شاء الله كل عام وأنا بألف ألف خير إن شاء الله ديما أحلى رورو في الدنيا.
2: أنا ريم بن عروس، نحب نهني بنت خويا نور عيد ميلادها ونقول إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وإن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ديما متألقة.
3: بعخير مزايك، نحب نعمل إهداء لحفيدتي أمينة دبيلة بمناسبة عيد ميلادها الأول، إن شاء الله كل عام هي حية بألف خير وربي يفضلها لباباتها بشير وماماتها زينب.
4: أنا سمير جبالي من نابل، حب نهني بنتي زينة عيد ميلادها اليوم، قول إن شاء الله كل عام وأنت حية بخير يا زيزو وإن شاء الله راك في أعلى المراتب وربي يوفقك بنتي.
5: اليوم عيد ميلاد سلفتي هي بنت سليمان، نتمنى لها الصحة وطول العمر ربي يفضلها.
6: صافي مزايك، أنا هادية ساسي من رادس، حب نهدي كل أغاني الحفلة الراجلي العزيز ياسين الغالي مناسبة عيد ميلاده، وبنتي بشرة الغالي من كوريا الجنوبية قولوا يا بابا هذه بوسة من عندي، ولدي محمد الغالي قولوا يا بابا ربي يطول عمرك كل عام وانت حي بخير يا غالي وتاج على روسنا كلها.
7: حب نهني ولدي زياد البختي بعيد ميلاده ونقول له يا زياد ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول وربي يفضل لك يالا ومحمد أمين وخولة.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك FM 71 113.

سي لمان باي باي في خليونا وفي الورتيني والكيب الكل بعد شوية في ميدي ماك. شكرا كبير لكم على الاستماع. ميرسي بوكو الفاطمة اللي حضرتنا الانفرسير. ميرسي الكريمة كانت معنا في صندوق. ميرسي لبنى في ديجيتال رفيق في تكنيك. نتقابلوا بلا غدوة شيء طيبة في لمان باي باي.

البرمجة الشتوية جديدة على موزايك كفام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح وناهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهاد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحالي وأمينة بن دوا. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسف الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسماعيل بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلعوني فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان ايام دللنا.

0: بكم في هذا الموعد الإخباري. المعهد الفرنسي بتونس يعلن عن فتح باب ترشح للدورة الثانية من برنامج يخصص 5 منح إقامة لمدة شهر لفائدة باحثين تونسيين حاملين لشهادة الدكتوراه لإنجاز مشاريع بحثية مبتكرة بالتعاون مع باحثين فرنسيين، وذلك في أقصى أجل يوم 30 سبتمبر الجاري. في الشأن الدولي، الدفاع المدني في قطاع غزة يعلن أن حصيلة انهيار مبنى سكني متصدع في غرب مدينة غزة ارتفعت إلى 20 ضحية وإنقاذ 16 مصابا، بينما لا يزال العشرات تحت الأنقاض. مضيق باب المندب الذي سيطر عليه الحوثيون يحظى مؤخرا بأهمية استراتيجية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا على مستوى العالم، لكونه المعبر إلى قناة السويس المصرية، الممر المائي الدولي الذي يوفر أقصر مسار بحري يربط شرق العالم بغربه من خلال الربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. مزيد من المعطيات حول هذا المضيق في تقرير حسين الدبابي.
1: يقع مضيق باب المندب الذي يعرف باسم باب الدموع بسبب خطورة الملاحة فيه عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر بين اليمن في شبه الجزيرة العربية وجيبوتي وإريتريا على الساحل الأفريقي، كما يقع على الجانب المقابل من شبه الجزيرة العربية لمضيق هرمز، أحد المحاور الرئيسية للحرب الأمريكية الإيرانية. ويبلغ عرض الممر المائي 29 كيلومترا عند أضيق نقطة فيه، ما يقصر حركة السفن على قناتين للشحنات القادمة والمغادرة يفصل بينهما جزيرة ميون. وإلى الشمال تقع جزر حنيش بين مدينتي الحديدة والمخا الساحليتين، ما يمنح من يسيطر عليها موقعا يتيح له رصد ومراقبة السفن القادمة. ويسيطر الحوثيون على الحديدة التي استخدموها قاعدة لحملتهم الأوسع من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر. ويعتبر مضيق باب المندب من أهم المسارات في العالم لشحن السلع والبضائع بحرا، لا سيما من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس، كما أنه حيوي لحركة الشحن من خط أنابيب سومياد على ساحل مصر المطل على البحر الأحمر وللسلع المتجهة إلى آسيا بما في ذلك النفط الروسي، وهو البوابة الجنوبية لقناة السويس، ما يعني أن السفن يجب أن تمر عبره للوصول إلى القناة من جهة الجنوب. ويجبر تعطل حركة الشحن في مضيق باب المندب السفن على تغيير مسارها والإبحار حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ما يضيف أسابيع وتكاليف كبيرة إلى رحلة كانت ستكون مباشرة لولا ذلك. وتزداد أهمية المضيق بالنسبة إلى أسواق الطاقة في ظل اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، إذ أظهرت بيانات شركة كابلر أن المنتجات النفطية العابرة باب المندب في شهر جوان مثلت نحو 7% من إنتاج النفط العالمي، ما يضاعف حساسية الأسواق لأي اضطراب جديد في الممر.
0: وكالة الصحافة الفرنسية تنقل عن الرئيس اللبناني جوزيف عون قوله إن لبنان منفتح على أي قوة تستبدل قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل، مؤكدا ضرورة تجنب حصول أي فراغ بعد انسحابها. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول إن المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن تفضي إلى نتائج ملموسة، محذرة من أن التكتل سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لإعادة التوازن إلى علاقته مع بكين. والمسؤولة تضيف أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين يبلغ الآن مليار يورو يوميا ووصل إلى نقطة تحول. تقرير حقوقي يفيد بأن التعذيب لا يزال يمارس في السجون الصينية من خلال الضرب والحرمان من الرعاية الطبية وغيرها من الأساليب، فيما قالت ابنة إحدى المعتقلات لوكالة فرانس بريس إن والدتها تخشى الموت في السجن. المعهد الوطني للرصد الجوي نبه إلى أن الوضع الجوي يكون بعد ظهر يوم الغد الخميس ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات سليانة والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان ونابل، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر وتصل محليا إلى 60 مليمتر مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. المعهد يتوقع تواصل نزول الأمطار يومي الجمعة والسبت بأغلب الجهات، تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: مرحبا مرحبا وسهلا بكم. الحصه اليوميه اسمها ميدي ماغ مثلي للجمعه بس الاثنين الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين، نرجعوا نفسروا لكم ونحلوا لكم اهم واخر الاخبار في تونس وخارج تونس. سليم في الاخراج، مرحبا بك سليم، اخراج رقمي اشواق، مرحبا بك. تابعونا على لايف اليوتيوب، لايف الفيسبوك، تابعونا بيان سور على البث، تبعثونا مساجاتكم على الواتساب، نتفاعلوا معكم على 23500 و13000. سي خليل شنحوالك؟
1: اهلا وسهلا سي نوفل، مرحبا
0: مرحبا مرحبا سي نهد،
2: صباح النور، مرحبا بك نوفل بكل المستمعين.
0: سي نجي زعيدي، شنو الامور؟
3: الحمد لله، اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك منورينا. جيهان بن عبد الله وسلاح سكوحي باش يلتحقوا بنا في الساعه الثانيه. في الساعه الثانيه يعني تبدو الامور طريفه شويه، افتتاح دوره رياضيه بروح بالسوق عمار، باش نرجعوا للاشكاليات
2: معها، وطيح التالي
0: باش نرجعوا للسلاح. والله اعطانا مهمه، قالنا في بالكم اللي دخلوا يقراوا شنو اولاد شنو هذم اللي دخلوا يقراوا سنه اولى اولاد شنو؟
3: اولاد كورونا،
0: اولاد الكورونا اللي تولدوا عام 2020 دونك
3: وجيل الثوره. وين؟
0: لا جيل الثوره تو قريب
3: يدخل الجامعه، قريب يتخرج،
0: قريب يتخرج. انتوكا برشا مواضيع مهمه باش نحكي، وزاده على مواضيع باش نحكي، وعلى الجبايه، على قانون الماليه الجديد. رئيس الجمهوريه قال لابد انها تتخفف شويه الجبايه على برشا ناس، وباش نحكيو في برشا مواضيع. باش نعملوا طلعه السعوديه على مصر، زياره هامه للحوثيين، اعتداءات على مكه والمدينه، وبرشا تفاصيل مهمه. نبداو هذه دقيقه نيوز يا نهد.
4: دقيقه نيوز
2: نبدأ حديثنا بالوضع الجوي. بعد ظهر الخميس 17 سبتمبر 2026، يعني غدا، باش يكون الطقس ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية، وتكون أحيانا غزيرة بعد الظهر بولايات كل من سليانة، القيروان، المهدية، المسير، سوسة، زغوان ونابل. تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملم، وتوصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية. تتواصل نزول الأمطار أيضا يومي الجمعة والسبت 18 و19 سبتمبر 26 بأغلب الجهات، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية للشمال والوسط والسواحل الشرقية. مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى، واللي انطلقت وزارة البيئة وشركائها في إنجازه خلال جويليا الماضي، يتواصل على مدى 5 سنوات، يهدف إلى التقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي تأثيرها السلبي، وخاصة منها النفايات الكيميائية والبلاستيكية والعضوية، وفق المنسقة الوطنية للمشروع نسرين القديري، اللي وضحت المزيك أنه المشروع يشمل إنجازه وحدة إنتاج الوقود البديل، إنتاج السماد العضوي المشتق من النفايات ببلدية المرسى، لنجم يجعل النفايات اليوم مصدر ربحي ويقضي بشكل شبه تام على تكدس النفايات ووصول أقل كمية ممكنة من النفايات إلى مراكز الردم الفني المراقبة. مجلس هيئة السوق المالية يفيد بأن 20 شركة من بين 75 شركة مدرجة ببورصة تونس لم تحترم الأجال القانونية المتعلقة بنشر القوائم المالية المرحلية الخاصة بالنصف الأول من سنة 2026، وأضاف أن التأخيرات المسجلة من قبل عدد من الشركات هذه تجاوزت بشكل كبير الأجال القانونية والمعقولة. ومجلس هيئة السوق المالية يعتبر في بلاغ أن التبريرات التي قدمتها بعض الشركات لتفسير التأخير هذه هي غير جدية وغير مقبولة، وأعلن أنه شرع في إجراءات قضائية ضد كل من الشركات المخالفة على خلفية عدم عقد جلساتها العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية وعدم نشر القوائم هذه. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنفي ما تم تداوله من بعض الأخبار عن إعادة فتح روضة أطفال خاصة بحي النصر 2 من ولاية أريانا واستئنافها لنشاط، رغم إصدار قرار سابق بغلقها على أثر تتبع جزائي. الوزارة توضح أنه كل ما يتم ترويج له عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول الموضوع هذا هي شائعات ما عندها حتى أساس من الصحة، وأكدت على استمرار نفاذ قرار الغلق واستمرار وقف نشاط الروضة المذكورة. شركة صينية لقطع غيار السيارات تعلن اعتزامها الاستثمار في تونس من خلال احداث وحدة لانتاج مكونات السيارات باستثمار اولي يناهز 3 ملايين يورو. هذا ما اكدته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ومن المنتظر انه يتم انجاز الوحدة على مساحة فوق 4000 متر مربع، على ان توفر في مرحلة اولى من بين 30 و50 موطن شغل مباشر، مع امكانية ارتفاع عدد مواطن الشغل تدريجيا تابعا لتقدم المشروع وتطوره.
4: دقيقة نيوز
1: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك ناهد ومحليه الخبر لول على الأمطار والبرد والسحب وكذا. ويبدو أنه جينا ويكند بارد توحشناهم إن شاء الله. أمطار خفيفة وطريفة أنتك صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بتونس الكبرى. وزارة البيئة وشركائها بدأوا يعني نفايات السماد العضوي المشتق من نفايات الممارسة، نفايات مصدر طاقي وكذا وكذا. ديما نسمع عليهم مشاريع هذا في العالم الكل بدأوا يستغلوا في النفايات. في تونس إن شاء الله يطلع مشروع صحيح. أيوه. برشا مشاريع تعملت ومرينا شيء
4: هذا رو بروجي مصغر، المشروع كبير مصرح به عنده سنوات، هو أنه النفايات عود تولي مصدر للتلويث البيئي. عنده سنوات ونقول لك عليش، لأنه ثم حتى شركات ممكنة ما بين الاتحاد الأوروبي وتونس وما بين شركاء أخرين وتونس فيما يسمى بالاقتصاد الدائري، تدوير النفايات هذه بشكل أنك تستفيد منها لإنتاج الطاقة ولا الصناعة، في عوض ما تتكدس في المصبات وفي المصبات العشوائية وما إلى ذلك. فبالتالي هذه نجم نقول بادرة مصغرة حول مشروع كبير نتمناه.
0: علاش تعطل المشروع؟ هي ما عادش بادرة، هو مع العالم الكل مشي لها. كان احنا
4: كان مش نحكيه على تمويل المشاريع، راهو ثم الإمكانية وثم الأطراف اللي قابلة تمويل المشاريع هذه.
0: أي نسمع فيها؟ علاش تعطل المشروع عنده سنوات؟
4: تعطل المشروع سنوات كما تعطلوا برشا مشاريع عندها سنوات. هذا خاطر تسألني أنا مش مسؤول.
0: لا ما لأنك عندك فكرة.
4: ما عندي فكرة، وعندي فكرة أنه هذا الشيء
0: مشاريع مربحة،
4: مش فقط مربحة،
0: حتى اللي يستثمر معك باش يربح فلوس.
4: هي باش أصلا باش تنشط الاقتصاد، عوض أن تكون مصدر للتلوث البيئي ومصدر للاحتجاجات الاجتماعية وللمشاكل كما تعرف، مشاكل المصبات اللي في عقارب واللي في بورشاكير واللي في غيره. هذا مشروع تدوير النفايات اللي نجح في أكثر من دولة أوروبية في أنه يصبح مصدر لضخ الأرباح في الاقتصاد، عوض أن يكون مصدر توتر. معناها إن شاء الله المشروع هذا يكون وراء مشاريع أخرى، وربما المشاريع الكبيرة المعنى رو فما منه ما هو معلن حتى في اتفاقية التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومرصودت له نورمالمون تمويلات محددة وممكنة، ماشي مستحيلة.
0: مع تاريخ احنا تو مثلا الناس تبدأ تلمت في دبابز البلاستيك، وفما بلدان كيما ألمانيا كيما موزع تحط دبابز بلاستيك، وفما نمبر معين كي تحطه يخرجوا لك الفلوس، معناتها تبيعها مباشره يخرج لك انه رود زروف انه رود. معناتها فما ناس التلوث وكذا يستغلوا فيه، معناتها مشاريع تتكلف شويه سينيجي وتصور منها البلاد برشا فلوس. احيانا المشاريع كيما هذه كي تتعطل نقعدوا بهتين، لان مشاريع مربحه جدا وتنحي لك التلوث وتنحي برشا حاجات سينيجي.
3: هو الفايده نتاع المشاريع هذه مشاريع الاستغلال او تحويل او تدوير النفايات. او تدوير النفايات مش ما عنديش فايده فقط على البيئه او المحيط فقط، معناها انه معناها باش تخفف على البلاد مشكل كبير ومزمن اسمه الفضلات واسمه النفايات، بل عندها فايده اخرى كبيره وهذا اللي مشيت فيه برشا دول، اللي هو في يعني تتحول يعني تدوير النفايات الى مصدر من مصادر الطاقه. واحنا كما نعرفوا الناس كل انه تونس عندها ازمه نتاع انتاج الطاقه. دونك هالمشاريع هذه راهي معناها تنجم تدخل في دورة إنتاج الطاقة اللي تستحقها تونس. تعطيل المشاريع هذه وغيرها حتى المشاريع، أنا أقول ديما ابحث عن من يقف وراء هالتعطيل هذا، اللي هو حسب تقديري
0: المستفيد يعني من التعطيل
3: هو مش مستفيد، هو معطل، قعد معطل اللي هو الإدارة والبيروقراطية الإدارية والقوانين البالية والعقلية الإدارية المتخلفة اللي ما زالت تتمسك بهك الأوراق والوستيلوات وبرا جيب لي ورقة وبرا أدري شنو، وهذا مدير عام يحبش يصحح والوزير خايف باش يصحح، وتحته هو المديرين العامين ولا المستشارين يخافوا باش يصحوا، مدير عام الوكالة يخاف باش يصحح، الناس كل تخمم معناه ونس، وفما حالة من التردد معناها يقول لك أنا اليوم هنا غدوة زعمة وين والريح زعمة وين ماشية شرقا أو غربا. هذا ما يحكم الإدارة التونسية. ويقول لك لما ذا للأسف الشديد نقوله بكل مرارة، خاطر اليوم كنشوف مشاريع كما هكا ومئات المشاريع، معناه نقول هل الغول وحش البيروقراطية مازال قوي ومازال مسيطر ومهيمن. نشوف حتى أنت قيس بربي يشوفوا نسبة تنفيذ المشاريع العمومية. خلينا من المشاريع الخاصة.
0: مشاريع الدولة.
1: شوف نجي مش عاملوا أبليكاسيون.
3: تيلخ بربي خليك من الأبليكاسيون أنا والله.
4: شوف والله نجي من
3: الحكاية هذه. لا شو.
1: ما نحن نعطيه في الأخبار ما نعطيه في الأخبار.
3: أنا قلت لك.
1: مش عاملوا أبليكاسيون وكل حاجة مش تتعطل بشي في نوفل. تخرج نوتيفيكاسيون كيما ريفين تاع تليفون الصباح.
3: أنا قلت لك وحش البيروقراطية وحش. يعني مسيطر ومهيمن. شوف قديش نسبة تنفيذ المشاريع العمومية
4: باش
3: في 40% 50% من الاعتمادات اللي تتحقق.
4: نمشي معاك في الفرضية هذه.
3: شنو فرضية؟ لا مش فرضية هذا واقع.
4: نمشي معاك في الواقع هذا. خاطر الواقع هذا شنو المسؤول اللي ما يحبش يصحح على شنو تفاديا للمسؤولية الجزائية عدلوا لهم الفصل 96 من مجلة الجزائية ونقصوا من هناك المسؤولية الجزائية الكبرى في الأخطاء المهنية. وثاني حاجة هذية مشروع كيما هكا متاع تدوير النفايات هل هو من المشاريع اللي تخوف على التصحيح؟ ما هوش من المشاريع اللي تخوف على التصحيح ومش مش يترتب عليه حتى شيء.
1: بس خليل ما فما حتى مشروع يخوف وكل مشروع مش يخدم ويرتب ويعمل.
4: الثالثة وين علاش ما جاوبتش نوفل نقول لك بكل وضوح لأن كل مرة تقول لي راك تعاود نقول له عندك بيروقراطي في الإدارة نحيي وجيب واحد مش بيروقراطي. ليش هيك؟
1: ايش معناتها سيدي؟ يخي البيروقراطي عليه اشاره على راسه وانا بيروقراطي. كي خليل كيف مش تعرفهم؟
4: شو شو
1: معناتها انت عندك 100 في الاداره
4: ايش ما تعرفهمش؟ اما المسؤول عليهم واللي عين فيهم يعرف. لا لا سامحني تو عندك 4 سنين تقول البطء الاداري البيروقراطيه في الاداره المسؤول اللي ما يحبش يصحح اللي ما يحبش يصحح جيب واحد يحب يصحح هكا وانتهى الموضوع لانك انت ما تنجمش تحسم فيها وانا ما نجمش الوضع هذا ما نجموش نحسموا فيه. نحسموا فيه اللي عندهم تقارير المفصله على اداء الموظفين في الهياكل العموميه.
3: بالله يا شيخ خليل شكون
4: نعطيك مثال هكا ولا لا يعني كل يحب يصحح ولا ما يحبش يصحح ما تحب تصحح شد الدار
3: خليل
4: وحدي صحة
3: خليل مش نظري خليل مش نعطيك مثال
1: خليل مثال نظري كلامك صحيح
4: لا لا هو هذا هو التطبيق.
3: انا باش نعطيك مثال واضح وتوانسة كل يعرفوه مشكل قطع الكهرباء يعني مشكل اللي هو السبب فيه نقص الانتاج الكهربائي في تونس به مش حكينا كنهار قلنا فما مشاريع تعملت وكانت باش توفر لنا معناها انتاج أكبر بكثير أنا من المستوى الحالي. المشاريع اللي تبرمجت وبرمجتها ستيج سنة وراء سنة وراء سنة وتبعثت مراسلات والمسؤول الأول لا في وزارة الصناعة والطاقة ما حبش يصحح ورغم المصادقة عليها به هو تنحى المسؤول عن الطاقة تحات الوزيرة
1: صحيح
3: به. هل تحركت المشاريع؟
4: يعني لهيك المهيش هيك المسؤول
3: ما هيك فقط حبيت نقول لك
4: وتعرف ليش حبيت نقول لك
1: واضح واضح
4: حبيت نقول لك وكأنه الناس استسهلت الموضوع
3: ثم ماكينة يا خليل
1: ماكينة أقوى من الأشخاص
3: أقوى من الأشخاص
1: نجم نقول لك سي خليل لا باش نعطيك أنا مثال بسيط كيما سينيجي سينيجي خاطر هو يبدو كي نقص عليه يبدو يبعثوا لي العباد ما عادش تقص على سينيجي مشروع نعطيك حاجة بسيطة الخبز الواحد وكذا وصحوا فيه ثلاثة وزرة
3: خبز النخال
1: اي صحوا فيه ثلاثة وزرة وهبط في القائم وهبط دستور وهبط كذا وسينفذ بعد أسبوع هاو الأسبوع تعدى لي عام
4: إيه؟
1: هاو لم ينفذ
4: لأنك أنت مكش أنت مسؤول على
1: لم ينفذ من مسؤول
4: مكش أنت مسؤول
1: على أعوان يجيب فيه واحد يهرب قدام الدولة ب 25 دينار
4: لأنك ما تجاوبش لأنك أنت مش مسؤول على أعوان التنفيذ ذوك ما تشم تعملهم حتى شيء
1: إيه؟
4: اللي نجم يعملهم حاجة موجود وأنا وأنا بديت توا نتخيل أنه ثم ناس هكا مسيبة الأمور هكا بالعاني باش وين تصير مصيبة في البلاد نجبدوا الإدارة أنا خاطيني الإدارة يا أخي الإدارة تحت شكون شكون مرجع نظر الإدارة شكون نجم يقول الإداري هذا كفأ ولا مش كفأ عطل ولا ما عطلش ما عندنا هيك الحكومية ولا كل حد يتحمل مسؤوليته في البلاد ما قعدش أنا ست سنين نقول الإداري هذا غلط
1: يا سي خليل
4: والإداري هذاك ما خدمش اللي ما خدمش يحط
1: سي خليل ما هوش ست سنين نجي أحكي لك على 60 سنة مش ست سنين
4: يا سيدي نحكي واحنا
1: 60 سنة ليه ليه نتوى يا أخي الإدارة جت البارح
4: نحكي في الرهن نحكي على خبز النخال اللي تحكي عليه اتخذ القرار تصوت على القرار الصحة قالت كلمتها التجارة قالت كلمتها الحكومة قالت كلمتها علاش ما تنفذش
1: بيه. تشغيل أصحاب الشهيد العليا المعطلين على العمل
4: التنفيذ
3: جاوب علاش ما تعطلش علاش تعطل جاوب
4: أنا علاش تعطل أنا نقول الأعوان اللي باش تنفذ عندهم سلطة عالية فوق منهم ما يش لا خليل لا ناجي لا نوفل هما اللي إذا كان عطل يتحاسب ويجي واحد ما يعطلش وانت راهو هكا هو إذا ما نخدموش هكا بالوضوح والشفافية والعمق
1: وقفنا من نجمش
4: يزيدوا زوز عقود ثلاثة أخرين وين تصير غلطة في
1: الإلكتريسيتي. ما نجمش نقول لا يزينا يزينا ما نجمش نقول باش يقول لك ماخذين رشوة. لا لا ما نقولوش احنا هنا الموضوع هذا
3: ترى ما لا ما نقولوش رشوة.
1: شنو مالك كيكة عطلوا خبزة كيكة؟
3: أنا نقول فما
1: الخبازة قالوا لهم لا ايش اشرب قهوة لا اشرب قهوة وقال
3: فما ارتباط بين الكرتلات والإدارة.
1: الله الله على الكرتلات ولا مشينا مشينا أفلام الرعب فصلوا
5: نعمل تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا.

0: شبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات. السهرية على موزايك هي بنت لفام. برشا موزيكا تستنى فيكم. لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة. واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة. تكلمونا على 71 113000. وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك، زوز متبارين، كل ليلة ربحين.
1: ايه اما وين التحدي؟

0: الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل مع يسري جديدي على موزيك
1: الأولى في تونس.
2: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم متاحة في المرسى والحمامات وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير خذ البرو لكوجينتك.
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفريات
4: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين. تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق؟ خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معاه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار.
3: مالافاش تستنى، امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تن وبوستي الغونتخي بالأفريات.
4: عندك أورانج.
5: مرحبا مرحبا مرحبا، بعثونا برشا على 23 5 13. نعرف نحاولوا نقراو مساجاتكم. هديت شوي خليل من الغش نتاعو، يلا نمشي وتو الفرشه.
6: لا والله مش متغشش راهو،
5: لا نعرف معناها
6: نبداو نتناقشوا معناتها ساعات حاجه واضحه واحنا واضحه.
5: تعرف الاشكاليتنا احنا انه نفس المواضيع نتناولوهم ويبداو مواضيع بسيطه، مثلا الحل واحد يقول كان جيت مسؤول نحلو في جمعه، ولكن يبدو انه الواقع اصعب برشا من الكلام. نعملوا طلع 10
1: جايد.
5: باش نحكي بصفة عامة دونك نحكيو على السعودية، نقاشات سعودية مصرية في القاهرة. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تقابلوا، برشا جرايد الأهرام، الجمهورية، الأخبار، العكاظ، المدينة، تعزيز العلاقات، التطورات في الشرق الأوسط، أمن واستقرار المنطقة وأمن الملاحة البحرية خصوصا الممرات الدولية والتنسيق والتشاور. واضح أنه مع التنسيق والتشاور في الأزمة هذه، صحيفة الرياضة، الحوثي يستهدف المقدسات الإسلامية، ركز على الهجمات والتهديدات الحوثية اللي تطال المملكة العربية السعودية، وأبرز بشكل أساسي السعودية حاضنة الحرمين الشريفين تؤكد أنها تتعامل مع تهديد الحوثية بحزم، خاصة وقت اللي تتجاوز الصراع اليمني. معناتها السعودية تعتبر أي تهديد لمكة والمدينة والأمن الحرمين تجاوز خطير، وقالت باش نتعامل بحزم مع الموضوع هذا. وهذا هو تقريبا أهم الأحداث اللي قاعدة تتطور بشكل متسارع جدا،
6: خاصة أنه بعد ديما مربوطة بالأصل ديما، بعد فشل ربما المفاوضات الثنائية أو ورقة السلام الأولية، الورقة الحوثية اللي كانت مخفية بين السطور في بداية الحرب أصبحت اليوم معلنة، ديكلاري باب المندب، تعطيل التجارة الدولية، هذا الكل واضح ولا يمكن إخفاء أنه الحوثيين هم جزء من الماكينة الإيرانية اللي تشتغل في حرب دولية بين طرفين. هنا دخلنا المنطقة الأخطر. منطقة الأخطر وين؟ أنه لو تتحول العلاقة الدولية بين طرفين إلى حرب إقليمية بينية، مثلا بين السعودية وإيران، بين مصر وإيران، أو بين مصر والسعودية مع بعضهم وإيران، فإنه هذا هدف من الأهداف الأمريكية الكبرى، وربما يكون مطمع من مطامع الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع جبهة الحرب اللي السعودية ومصر عملوا كل مجهوداتهم منذ انطلاقها
5: لتفديها،
6: حتى لا يتورطوا فيها مباشرة. لذلك يجب أن نأخذ هذه المعلومات على محمل الجد.
5: اللقاء، ولكن بحذر اللقاء المصري سعودي، شنو
6: مصر الكبير هو السعودي الكبير، هو التنسيق عالي المستوى كان موجود منذ البداية، ولكن اليوم فيه رسائل وتنبيهات ربما حتى إلى الطرف الإيراني وعملية الوكلاء. مع العلم نوفل يزمنا نأخذ كل الأشياء بدقة، لأنه أحيانا كتصير عملية هجوم مسير على مكة كما اللي عندنا توا، يجي الطرف اللي عملها يتبناها في سياق الحرب ويعتمدها كورقة ضغط. الطرف اليوم الأسدي متحدث باسم الحوثيين يقول نفي قطعي، مش نفي فقط، يقول معناها اللي نفهموه من كلامه كونه ربما بعض الأطراف تنجم تحرك مسائل كما هذه لاستنهاض حرب إقليمية تساند الحرب الدولية.
5: ولكن الكذب في الحروب واضح،
6: لا الكذب
5: أمريكا واستعرفت أنها خارج
6: الحرب النفسية دائما موجودة، ولكن احنا هات نشوف منطقة
5: مستهدف مكة والمدينة.
6: أنا أشوف منطقة الأشياء عندما تو إيران جي مثلا تستهدف قاعدة في الظهران ولا في الكويت ولا في البحرين ولا في الخليج العربي، وتكون عملية عسكرية بهدف عسكري، نفهموها إيران وهي نفسها ما تغذش الطرف وتقول لك عملت. بالنسبة للتعامل مع المقدسات، ما نعتقدش أنه إيران مثلا البروجي متاعها نجم يوصل بها الى المسجد المقدس الاسلامي اللي هو مشترك بينه وبين السعوديه.
5: كي تقول انت لا، شكون يقف وراء؟
6: انا راني ما نقولش لا.

0: تتحول من مواجهة ثنائية مباشرة إلى ساحة حرب إقليمية يستدرج لها مصر وتستدرج لها السعودية. وهل هذا باش يمنع أنهم يحميوا الأمن القومي متاعهم ولا لا؟ وهل هذا باش يخليه؟ أنا الأكثر حاجة نفكر فيها تو مصر وهذا تنجم تلعب الدورة هذه مصر وبرشا بلدان عربية، أنه النقاش ما يوليش مع إيران عبر وسيط أو وكيل اسمه الولايات المتحدة الأمريكية. يلزم تتحل حوار إيراني مباشر. سعودي مصري على دول المنطقة، ويلزم بمنأة على الوضع الدولي هذا الخليج يولي يشوف أمنه القومي خارج الرؤية التقليدية تاع الحماية الأمنية الأمريكية.
1: أي ولكن إيران بسبب خلافها مع أمريكا هي اللي دخلتهم
0: بالطبيعة،
1: هو يعني كان مش خلاف إيران مع أمريكا ما دخلوا شيء يعني هم كان صراع سعودي إيراني
0: دخلوا بعضهم. أنت وقت تجي كدولة خليجية
1: لا مش دخل إيران دخلت شو دخلوا بعضهم
0: تستقبل قواعد استخبارية وعسكرية أمريكية. راك أنت أرسلت رسالة بأنك طرف مش متكون في وسط الحرب الكبرى.
1: عندي 35 سنة
0: هذا متبادل الصراع هذا.
1: لحظة عندي 35 سنة مستقبل
0: هذا متبادل الصراع هذا ما هو شيء من إيران فقط.
1: واضح. دونك الاعتداء الحوثي اللي برشا زاد شجبوه اليوم. فاصل ثم نسمع نجي زهرية.
2: السهرية على موزايك هي بنة لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113000 وسنه زيدا عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين
3: اي اما وين التحدي

0: تركز في 60 ثانية كلهم سوسباس من الاثنين للجمعة من 9 النص الليل مع يسري جديدي على موزيك الأولى في تونس. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir.
1: يا مرحبا يا مرحبا، مازلنا معكم. هذه ميدي ماج على موزاي كافيم. نجي زعيري، الأزمة ماشية وتكبر. تراها نحكيو على السعودية، على إيران، الاعتداءات الأخيرة، لقاء السعودية ومصر.
2: شوف، الاعتداءات الحوثية، الاعتداءات اليمنية على المملكة العربية السعودية، وكذلك الاعتداءات أو التهديدات القادمة من أرض العراق عن طريق الطائرات المسيرة، اللي حتى الغطاء الجوي
1: هي يمنية واليمن رفضتها وعراقية والعراق رفضتها، معناتها باش نقولوا
2: وحتى حد ما تبنى الهجوم اللي جاء من العراق، وهذا يطرح نقطة استفهام. وكأني فما رغبة ربما من إيران، وهذا هو المرجح، توسيع رقعة الحرب، يعني ألا تقتصر الحرب فقط على مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، يعني من خلال الزج بأطراف أخرى ودول أخرى في المنطقة حتى تدخل غمار حرب، حد ما ينجم يتوقع عواقبها. البارح الحدث كان هو الزيارة المفاجئة اللي قام بها محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى مصر. ثم جزء من اللقاء مع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري تم الإعلان عليه وجاء في بلاغ وزارة خارجية، لكن فما جلسة مغلقة ما تسرب منها شيء لحد الآن. لكن ثم قراءات تقول أنه فما ربما قد يتم اللجوء إلى اتفاق وتعاون عسكري مشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية.
1: مصر تدخل السعودية. الاتفاق الأخراني مش مصر.
2: شوف، هو الاتفاق مكة المشترك اللي وقعته المملكة العربية السعودية وتوقع في مكة مع تركيا وباكستان، يبدو أنه كان اتفاق هش، يعني اتفاق بلا نتيجة، ما فماش نتائج عملية، لأنه باكستان اكتفت بالتنديد وتركيا أيضا اكتفت بمجرد التنديد.
1: معناتها العمل العسكري هي كان جات فما عمرة عملته حتى السعودية، معناتها هل العمل العسكري هو الحل؟ مازالوا فما تساؤلات، يعني ما مش اتفاق هش، ولكن هل أرد عسكريين وندخل في حرب؟
3: هذا هو
1: السؤال.
2: متفق معك أنه ما هوش عمل عسكري، والعمل العسكري يفتح على عواقب وخيمة.
1: ما ترى روى كم تخيل روحك مسؤول.

0: سعودي ورطة كبيرة. هل السعودية قادرة ترد عسكريين؟ ولكن الرد قد يدخلنا في حرب،
1: في حرب أخرى.
2: الإشكال يا نوف اليوم أنه فما تهديد مش لأرض المملكة العربية السعودية أو لمقدساتها، تهديد حتى لشرايين الاقتصاد، لأنه كي تعرف أنه إنتاج النفط أو تصدير شحنات النفط اللي انخفض تراجع من 3.8 مليون برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا من النفط السعودي بعد غلق سيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب وسيطرة إيران على مضيق هرمز. هذا مشكل حقيقي، والمشكل هذا مش ما انعكسش على المملكة العربية السعودية فقط، لأنه انعكس على كل معنى دول العالم. لأنه تعرف أنت النفط السعودي اللي كان يمر عبر البحر الأحمر عبر مضيق باب المندب أو مضيق هرمز كان يوزع إلى تقريبا إلى القارة الأوروبية، الدول الأوروبية، إلى آسيا، إلى الصين، إلى العديد من الدول. اليوم فما بلوكاج، فما مشكل كبير في المبادلات الطاقة، تصدير الطاقة. وكذلك ما ننساوش أن التجارة العالمية 15% من الحركة التجارية تعد من مضيق باب المندب. شوف ثم جملة أنا استرعات انتباهي وهي اللي فتحت الباب للتأويلات من خلال حتى بعض القراءات واللي جات في بلاغ وزارة خارجية المصرية، لأنه مصر قالت أن أمن السعودية جزء من الأمن القومي المصري، وهذا تفهم على أساس أنه أن مصر بقواتها العسكرية المعتبرة خاصة في السنوات الأخيرة، الجيش المصري بقواته وبعتاده اليوم يعتبر من أقوى تقريبا جيوش. من أقوى الجيوش العربية اليوم، مع ما تحتكم عليه السعودية من قوة عسكرية جوية، سلاح جوي يعتبر الأقوى تقريبا في المنطقة الشرق الأوسط. يمكن وهذا يدخل في باب التوقعات وفي باب التنبؤ، يمكن أن يكون فما تحرك عسكري سعودي مصري مشترك لمجابهة الامتداد الحوثي، لأنه رأوا السيطرة على
0: مصر عندها كلكم قاعد نص الليل يخرجوا 200 طيارة يعملوا ضربات ويروحوا،
2: هذا كله متوقع. شوف نوفل، لأنه رأوا مش مضيق باب المندب فقط اللي تمت السيطرة عليه وتسكر، يعني أغلق فعلا
0: البرميل رأوا اليوم 108-109 دولار مش يطلع
2: مرشح للمزيد الارتفاع. ما تنساش اللي رأوا فما قناة السويس اللي دخل مصر تقريبا حوالي 6 مليار دولار سنويا، واللي كانت تعبر منها تقريبا سفن وناقلات النفط وناقلات الغاز القادمة من البحر الأحمر. يعني الانتاج السعودي وكذلك انتاج العديد من دول الخليج اللي كان يعبر من قناة السويس في اتجاه أوروبا وفي اتجاه دول أخرى. يعني زوز مضايق اللي ضروا اليوم تقريبا معنا بحالة عطالة، في حالة بلوكاج اليوم، هذا ينجم يأثر. لكن الغريب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية اللي اكتفت بالصمت ويبدو أنها رفضت التدخل مباشرة، التدخل عسكريا، رغم زوز مكالمات
1: بالنسبة لها
2: طبعا هو أفضل سيناريو، لأنه فشل الحضور العسكري الأمريكي في مضيق هرمز، واللي زاد عقد الوضعية، لأن مضيق هرمز كان المرور فيه مجانا، اليوم أصبح بمعلوم مخوف الولايات المتحدة الأمريكية أنها تكرر سيناريو الفشل في هرمز يتكرر في مضيق باب المندب.
0: باب المندب يعيطوله باب المندب لأنه كان صعب المرور به ويبكي معتها من الخوف، فذاك عليش يعيطوله باب المندب،
1: باب الأهوال،
0: معناتها كي تمشي له، وكل ما تصير أزمة فيه أزمة تدعو للخوف. خليل في دقيقة بعد
1: في التحليل متاع ناجي مشى في إطار أنه التنسيق المشترك كذا، ما هوش مستبعد التنسيق المشترك، ولكن قرار دخول النار بالنار وتبادل إطلاق النار يبدو أنه أبعد ما يكون الآن عن الذهن السعودي والمصري نفسهم، هم مكتفين بإرسال الرسائل، لأنه لو المسألة جت ثنائيا مع الحوثيين يعني كان جد تخص الحوثيين فقط اللي قاعد يصير تو مقدور عليها النجم نقوله تولي الحرب في اليمن، لكن المسألة يعرفوا مليح أنه مفاتيح العملية عند إيران، ثم أنه تحالف عربي كامل رو تعمل العسكري ضد الحوثيين لمدة سنوات طويلة قريب يوصل العقد من الزمن ما أفضاش النتيجة، لأنه المفتاح كما قلت لك تاع الحوثيين ماهوش بيد الحوثيين فقط، هي مسألة
2: في غرفة التحكم في إيران.
1: لو تقرر رد عسكري سيكون وكأنك استنهض إيران إلى الحرب المباشرة اللي هي كما قلنا السيناريو الإقليمي المرفوض مصريا وسعوديا منذ انطلاق الحرب.
0: واضح إيران تتعامل بخبث شديد مع هذه الأزمة. راح نمشي وفيس على موزايك 24 أنا برشا حكيت
3: موزايك 24.
4: موزايك 24 نبدأ بكلام رئيس الدولة قيس سعيد اللي أكد في لقاء برئيس الحكومة وزير الاقتصاد حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ضرورة تجنب الضغط الجبائي وتيسير بعث المشاريع سواء كان في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، وأشار إلى كثرة العقبات اللي تعترض أصحاب المشاريع وإلى تعدد الحالات اللي يواجه فيها المواطن المماطلة. في الإطار هذا اتصلنا بالمستشار الجبائي أنيس بن سعيد لفهم مسألة الضغط الجبائي اليوم ووضعيته في تونس وخاصة مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.
5: الضغط الجبائي يقع احتسابه المداخيل الجبائية اللي يقع إقرارها في قانون المالية مقارنة بالناتج الوطني الخام، نحسبه قداش نسبة الضغط الجبائي اللي هي تقريبا حاليا في 25%، وإذا نحسبه معها الاقتطاعات الاجتماعية شقاور احنا في 34%، وضيور فما معناها تصنيف خرج نحن لولانين افريقيا، والنسبه نتاعنا تتجاوز الضعف نتاع معدل افريقيا. دونك في الضغط الجبائي احنا عندنا نسب مرتفع، معناها واضح الرئيس كيف دعا لعدم معناها اعتماد في قانون ماليه ضغط جبائي اضافي، معناها ما يلزمش يكون فما اجراءات فيها دفع اداءات اخرى والا ترفيع في نسب الاداءات، بل يلزم يكون التوجه هو توجه إدماج الناس اللي مش منخرطة في المنظومة الجبائية، نحكيه على السوق الموازية، وزيد عليه حاولوا بش إنه نعتمدوا مقاربة تشاركية تقييمية للإجراءات السابقة باش نجموا نعملوا إجراءات جديدة.
4: وفي الإطار هذا نوفل بعد شوية باش يكون ضيفنا في حل الدوسي رئيس لجنة المالية والميزانية في البرلمان النائب ماهر الكتاري اللي كان أكد قبل أنه لجنة المالية لن تقبل بأداءات جديدة في ميزانية 2027، كان وجه رسالة للحكومة وأساسا إلى وزارة المالية يقول النواب رمهمش باش يقبلوا بفرض ضرائب جديدة على التوانسة، يقول أنا كرئيس لجنة المالية باش نعمل على التقليل من الأداءات هذه قدر الإمكان. بعد شوية ربما نفهم أكثر شنو هو التوجه داخل لجنة المالية.
0: شكرا ليك. دونك رئيس الجمهورية الضغط الجبائي حاجة باهية، مؤشر دولي موحد مجموعة الضرائب والمساهمات الاجتماعية من الناتج الداخلي الخام مثلا، الضغط الجبائي دونك في تونس 34%، في المغرب 28.5%، جنوب أفريقيا 26%، مصر 13.6%. مع الضغط الجبائي في تونس تقريبا ضعف كما كان يقول لنا الضغط الجبائي في أفريقيا. دونك أصلا البنك الدولي أشار في تحليله للنظام الجبائي التونسي إلى أن العبء الضريبي على العمل مرتفع بما فيها المساهمات الاجتماعية حتى بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة، وهو ما يمكن أن يشجع الاقتصاد غير رسمي ويؤثر في التشغيل والأجور. معناتها هاو إجماع عالمي من البنوك المختصة اللي الضغط الجبائي في تونس يقول لك برخدم في النوار.
1: أيوة الضغط الجبائي في تونس اللي وصلك كما قلت أنت هكا بديت في الثنية الصحيحة. أيوة. اللي وصل الإنسان اللي بيش يجي يعمل شركة ربع صافي الأرباح متاعه بيش يقدمه كضريبة، وإلا اللي عنده مدخول يدخل في مدخول يخلص 25% و20% وما إلى ذلك، الكل أول حاجة ضعف الدورة الاستهلاكية كل ضعف الدورة التشغيلية، هذا كله معقول. أما نحبوا نفهموها احنا تو، لأنه تو احنا نعرفوا وناجي قدش مرة يعطي الإحصائيات أنه مداخيل المالية العمومية التونسية تتأتى في جزء كبير منها من الجباء. علاش؟ لانه هذه مشكلتنا الاساسيه اليوم. الجبايه علاش طالعه في تونس؟ والجبايه راهي توصل في المؤسسات الماليه لاكثر من 35%. المؤسسات الماليه والبنوك معناها في صافي الارباح يدفع اكثر من 35%.
4: علاش؟ فما جمله نسمعوها ديما مع قوانين الماليه، يقول لك قانون ماليه جبائي بامتياز،
1: جبائي بامتياز، ويقول لك تصاعدي، اللي يربح اكثر يخلص اكثر. ولكن في نهايه الامر انت موجود في الوضعيه هذه، علاش موجود في الوضعيه هذه؟ لانه ماليتك العموميه ما لقاتش مكافئ انتاج، بمعنى انتاجك ما طلعش، ثروتك ما طلعتش، وعندك أزمة مالية. كيفاش تغطيها بالاقتطاع وتغطيها
0: بالحلول السهلة؟
1: معناه إذا كان
0: الحلول السهلة ما خممتش في حلول كبرى ومعمقة، صحيح. الحل السهل كثر في الأدائية.
1: الضغط الجبائي ما يتمش فقط بالحفاظ على النسب الحالية أو تخفيضها أو التخفيف منها، بل يهم أنه إنعاش المالية العمومية بموارد أخرى، أنه تتحرك القطاعات الإنتاجية الكبرى في تونس اللي مرضت حتى لين قريبة تموت، بما في ذلك قطاع الفوسفات وما إلى ذلك، حتى لين هما يرجعوا يضخوا الأموال باش أنت يخفف على المواطن ويخفف على الشركات الصغرى ويخفف حتى على الشركات العملاقة ويخفف حتى على المؤسسات المالية والبنكية.
4: وتشجع المستثمر أنه يجي يستثمر في بلادك
1: في نفس الوقت في تونس.
0: ما كيف يشجع المستثمر وأنت المغرب أقل منك بمرشة، مصر الشطر متاعك، الجزائر أقل منك، دونك كأنهم دول تقول يجي يستثمروا عندي.
1: ثم حاجة أخرى مهمة نوفل لازم نحكي عليها، هي جانب من الموضوع، هي دخل الأفراد المشتغلين، دخل الأفراد التونسي اللي اليوم كنا متفقين بما في ذلك السلطة تعرف اللي قدرته الشرائية تدهورت، واللي هو ما عادش قادر يسير ظروف الحياة. وبالتالي هذا زاد التركيز لهنا، العامل التونسي والموظف التونسي كيف تعطيه ذيك الجباية ذيك معاه أنه ثم تضخم وأنه ثم معناها مع صعوبات معيشية، كيفاش مش توصل؟ هما بدأوا مثلا بأجراء في القانون اللي فات متاع المالية بالنسبة للمتقاعدين، نذكر به أنه مثلا من بداية 27 جانفي بشي ولي 30% من الجرائة اللي تأخذ على التقاعد، في 28 ولي 40%، ووصولا إلى أنه 50% من الجرائد التقاعد تولي غير خاضعة على الضريبة. هل هذا ينجم ينسحب على قطاعات وظيفية أخرى، ناس أخرى قلالة مثلا يدخل في 700-800 دينار شهرية ومليون شهرية ومليون ومتين شهرية، أيضا إجراءات تخص الناس هذه باش على الأقل أنت تعاونوا باش يواجه تكاليف الحياة. هذه مسألة اجتماعية بامتياز، يعني
0: بخلاف المسألة الاجتماعية، ولكن الكلام الأول اللي تقلت فيها أهم، لأنه كي تحرك الاقتصاد تولى الأمور الاجتماعية تتحسن، معناتها تحرك، شجعوا الأفراد صحيح، ولكن شجع الشركة بالشركة تفرهد الأفراد، شجع الشركات. اليوم الناس ما عادش تحب تستثمر في تونس لأنه يوحل، لأنه شارج، لأنه ما يحسر على الواس وصندو زيجة برك وما تدفع شيء. تفضل سينيجي يظهر لي معناتها رئيس الجمهورية يحكي على موضوع في قلب الإشكال الاقتصادي، وتأكدنا تو مجلس النواب أكد حتى قانون فيه شارج جديد ما هم باش يقبلوه. تفضل سينيجي.
2: شوف كي تشوف الحجم الجملي للسيولة في ما يسمى نسميه احنا بالسوق الموازي، اللي هو طلع تقريبا اكثر من 30 مليار دينار من السيوله من الكاش اللي تحوس لبرا،
0: يظل عمرنا ما خلطنا للرقم هذا
2: طبعا. اول مره
0: راهو 30 مليار دينار ورقم فضيحه.
2: والرقم هذا يا نوفل ماهوش قاعد يدخل في اموال او عائدات لخزينه الدوله، يعني هالمبلغ هذا يدور في مسالك ليس للدولة عليها سيطرة. يعني كي تقول انت المارشي نوار الاقتصاد الموازي، هذا اقتصاد ماهوش قاعد يدفع لا في أداءات ولا يدفع، وله منضوي حتى في منظومة التغطية الاجتماعية ولا منظومة التأمين على المرض،
1: خارج الدورة المنظمة،
2: خارج الدورة وخارج السيركوي بانكير. المشكلة متاعنا شنو في تونس اليوم؟ وهذا
0: سينيجي 30% من التوانسة عندهم كونت في البنك، رقم قليل جدا. 30%
2: هذا المشكل يا
0: راهو رقم اقل من كل البلدان حتى اللي
2: نجيك للحكايه هذه، لانه صارت فيها تقدمت برشا مقترحات، لكن للاسف ما نعرفش العقل المفكر في الدوله هذه معناها كيفاش يتعامل مع الاشياء.
0: بلي باش نزيدك رقم، معناتها انت قلت 30 مليار كاش بسبب القانون نتاع هزوا كاش قد ما تحبوا، من عام لعام الكاش زاد 15%. تفضل، ما رقم مرعب. إذا كان 25 مليار دينار ولا 30 مليار دينار، علاش؟ لأن الدولة عملت قانون هزوا الكاش كما تحبوا. تفضل.
2: احنا في تونس الدولة التونسية قائمة على، يعني الموارد متاعها موارد الميزانية قائمة بالأساس على الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة. باش نعطيك معناها وهذه أرقام أرقام قانون المالية 2026 مداخيل الميزانية تقدر تقريبا ب 52.56 مليار دينار. هذه راو اللي جات في قانون المالية 2026
0: زيد 20 مليار عن نوار
2: علما أنه قيمة القيمة الجملية الميزانية تقريبا في حدود 79 مليار دينار به. منهم مع المداخيل هذه اللي دخلها الدولة منهم 47.77 مليار دينار مداخيل جبائية، يعني ما يقارب تقريبا 91% من مداخيل ميزانية الدولة جيب من الجباية به. وثم 4.4 مليار دينار مداخيل غير جبائية به. هذا شنو يطرح مشكل كبير اسمه الموارد غير الجبائية، يعني الثروات الطبيعية والمؤسسات العمومية. هل بنسبة قديش تساهم،
1: قديش بتمول في
2: قديش تمول ميزانية الدولة باش نلقاو حد شيء؟ لأنه وهذا مشكلة هي بيدا توا. المؤسسات العمومية عدد كبير منها تعاني من عجز مالي وتنتظر كل عام هك التمويلات، عمليات ضخ الميزانيات اللي تعطيها الدولة للمؤسسات هذه باش تعيش. احنا عندنا سنوات نحكيوا على الاصلاح الهيكلي للمؤسسات هذه باش تكون مؤسسات مربحه، وقلنا راهو هالمؤسسات المتعثره اللي سي ما عادش فيها حل راهو يا دوله القوا لها حل. الدوله نوفل عندها 687 الف عون في الوزارات والمؤسسات، وهذا يطرح مشكل كبير اللي هو كتلة الأجور متاع الدولة. 687 ألف عون يعني يخلصوا من ميزانية الدولة. قد ما سمعنا لسنوات لتخفيف الكتلة الأجور هذه، يبدو أنه ما فماش حل به. ثم مشكل كبير مطروح اليوم وحنا نحكيه على الجباية، اللي هو المشكلة اللي تتعلق بالأفراد والشركات والمؤسسات. باش نعطيك توا تقسيم يعني المداخيل الجبائية، شد عندك سينوفل. الضريبة على الدخل اللي هو اللي يدفعها الأجراء مباشرة تمثل 28.5% من المداخيل الجبائية، لدى على القيمة المضافة 27%، المعلومة على الاستهلاك 9.6%، الضريبة على الشركات البترولية 5.4%، المعاليم الديوانية اللي تتأتأ منها الأداءات في حدود تقريبا 5%، الضريبة على الشركات غير البترولية 12.9%. يعني مازال فما مشكل واختلال في توزيع العبء الجبائي بين الأفراد والمؤسسات. يعني الأداءات غير مباشرة مازالت تشكل المصدر الأهم للمداخيل الجبائية، وخاصة المداخيل المتأتية من الأداء على القيمة المضافة اللي كما قلت لك تساهم بنسبة تقريبا 27% من مجموع المداخيل.
0: باش نفهم العبيد نعطيك رقم. مداخيل الجبائية تونس 91% مثلا، المغرب 70%، فرنسا 55%، إيطاليا 60%، الجزائر مداخلها جبائية 40%، مصر 80%. باش تفهموا اللي تونس من أكثر دول العالم اللي مداخلها جاية من الجبائية. أي.
2: الاختلال هذا اللي حكيت عليه اللي متعلق بالاختلال في توزيع العبء الجبائي بين الأفراد والشركات، لأنه العبء الأكبر محمول على كاهل الأجراء، لأنه معناها أنت ماكش حر في أنك تختار تدفع ولا ما تدفعش. هذه الضريبة تقتطع مباشرة، معناها تراها كان في الفيش دو باي متاعك. المشكلة أنه في المشكل في التيفيا، وهذا كما قلت لك إخلال مرتبط أساسا بمفهوم كبير نسميه قاعدة العدالة الجبائية. لأنه الضريبة هذه متاع التيفيا سميوها الفيسكاليست، سميوها الضريبة العامية، لأنها يعني تقتطع بشكل ما تعرفش شكون. الدولة تعرف مصدر التيفيا، لكن في نهاية المطاف وقت اللي نطرحوا السؤال، هل المواطن البسيط اللي دخله متواضع أو دخله محدود هل يستفيد ما الأداة هذه على القيمة المضافة فيها ولا لا؟ الجواب كما يقولوا المعنى الفيسكاليست هذم ما ينتفعوش مباشرة من المدخيل التفيا. طبعا ينتفعوا من الخدمات اللي تقدمها الدولة
1: من جبال في شكل الخدمات اللي تقدم فيها الدولة واللي آخرها شفنا الماء والكهرباء
2: لأنه الدولة عندها فما اللي نسميه احنا اللي نسميه التحويلات الاجتماعية اللي تمشي في شكل منح للعائلات محدود الدخل أو العائلات اللي
0: ربما يقولوا عليها عامية لأنها ما تتقصش بعدل أحيانا أحيانا الموظف الزوالي يقصوا أكثر من واحد لبس بيه
1: علاش كل واحد 20% علاش مش هذا كل أجير مثلا
2: هذايا اللي كنا نحكيه عليه نوفل والبارح وفما إشارة في البلاغ رئاسة الجمهورية للاستثمار في وسط هذايا كل هل قاعدة الدولة تفكر في معنى من خلال قوانين المالية لكل عام تقدمه لنا الدولة هل قاعدة الدولة تفكر في التنمية الاستثمار والاهتمام بالاستثمار يعني الاهتمام بالمشاريع خاصة الاستثمار الخاص نحكي خليني من الاستثمار العمومي
0: الخاص هو اللي يصنع لدور الاقتصاد
2: الاستثمار الخاص المشاريع الخاصة هي اللي تدور في
0: طبعا
2: في
1: العجل
2: بتاع الاقتصاد
0: معناتها قانون الميزانية كله تمبري دينار 6000 كذا كل اداءات صغيرة وكبيرة معناتها في كل مرة
2: حكيت لك حكيت بكري على حكيت على المشاريع العمومية المشاريع اللي تبرمجها الدولة وتحط لها اعتمادات كل عام تقريبا تنجز بتقريبا بنسبة النصف أو أكثر شوية من نصف يعني شفت الاعتمادات تتحط كل عام ثم جزء منها لا يستهلك دونك تتحول للعام اللي بعد وهكذا دولي والدولة المؤسسات متاعها مؤسسات الدولة اللي هي اليوم عندها مشكل اسمه العجز المالي خلينا من هذا الكل أنا نحكي على الاستثمار الخاص على المبادرات الخاصة كيفاش اليوم الدولة قادرة أنها باش تحل الباب على مصراعيه للمبادرات الخاصة للمشاريع الخاصة نعطيك الاكزامبل مع ولو اني منحبش ديما نستشهد بالمغرب لكن الغالب ندور ونعاود نرجع لأنه التجربة بالحق معناها تستحق أني باش نحكي عليها المغرب يوم عملت حاجة وريتك بكري نوفل مين عملت منص جيد دليل
0: سهل
2: اسمه كيف تبعث مشروع حطوا فيه باعثين الشبان نعم اليوم وقت اللي بشتحكي على واقع الباعثين الشبان الباعث الشاب اليوم اللي يحب يعمل مشروع باش يدور يساهم في تدوير عجلة الاقتصاد يعطيوه تقريبا 7 أو 10 إدارات يلزموا يمارس رياضة الركض بين هالإدارات
0: سينيجي تخدم خدمة تجيك 200 أورو من فرنسا تمشي تحقق وتتحجز لك ال 200 أورو تمشي تحقق
2: شوف موضوع التجارة الإلكترونية أنا حقيقة والله صراحة أنا ما فهمتوش
0: يبدا قاعد يقول لك إن جيت النجم والله لنسافر نقعد في داري نقلص
1: مهم مستجدة مش قاعدة لاقي حظ
2: راهو اليوم عنا شباب
0: يعمل يدخل العالم كل اللي تونس ممنوعة خذ فيه كاميرات
2: شباب اليوم يعمل 66 كيف اليوم دخلوا في التصنيع التكنولوجي وما يسمى بالتجارة الإلكترونية ما ينجمش يدخل فلوسه على خاطر فما حاجة اسمه عطل اسمه مجلة الصرف اللي توما تراجعت
0: من ايش 70
2: الشبان هذم يخي توكي تحل انت مجلة الاستثمار مثلا هي وين الامتيازات والتسهيلات والإجراءات اللي فائدة الشبان هذوم الباعثين الشبان اللي قاعدين ناشطين فيما يسمى بالتجارة الإلكترونية والمشاريع التكنولوجية الحديثة راو تحل مجلة الاستثمار راك تلقى فما فصول أكل عليها الدهر وشريبة
0: حتى نرجع هذا الموضوع بالله هذيك الصرف قانون
1: مجلة الصرف
0: كي ضربنا 6 أشهر وإحنا وينيها وقالوا أجلناها وهنا مش نقول لحظة هنا من ديسمبر مش نضربوا 6 أشهر وإحنا مجلة الصرف
1: في اللمسات الأخيرة
0: في
2: الرساله اللي حاب يوصلها رئيس الجمهوريه البارحه أنه قلهم قانون المالية الجاي متاع 2027 يزم يكون منسجم مع مخطط التنمية اللي حطت فيه الدولة خياراتها الكبيرة والتوجهات اللي مشتمشي فيها من هنا العام 2030.
0: واضح. شكرا لك سينجي. شكرا لك سي خليل. سيف الدين مهري قدم الأخبار. نرجع في الجزء الثاني.
6: فما برشا دي بارون طلقوا يوليوهم معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم. فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس.
7: هذيك المشكلة هو كي يبدو متلخين مثقفين معناها تبقى العلاقة طيبة ويربوا ولادهم كانوا مثلا شيء. أما كي تبقى يستغلوا في الولاد تولي مشكلة بالطبيعة. الصغير مش يتأثر مش يمشي هو الضحية يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك وهو يقولوا برا لأمك ولا هو كيف كيف ضغط عليها يهزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يأخذ تولي علاقات تعبة يسر.
8: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية لأنه كل واحد مش يجبد للروح ولم مش يجبد للروحة مش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه مش يكسر شوكة لم. الطلاق مساكن بمعروف تسريح بإحسان من
9: عيب أنه يدخلوا الصغار في الحكاية هذه معناتها ماذا بهم يتفهموا معناتها زوز يزم يشوف ولادهم ويزم يعلموهم يحترموهم حتى كانهم انفصلوا يزم كل حد يحترم الآخر.
10: وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق، علاش أحيانا الأزواج اللي طلقوا ينجموا يستعملوا أبنائهم كأداة يضغطوا بها على الشريك، كيف الأم اللي تحرم طليقها من أنه يشوف صغاره أو الأب اللي يحرم طليقته من نفقة أو زيارة أبنائه. هل أنه كل طلاق هو بالضرورة يكون عنده انعكاسات سلبية على نفسية الصغير، أم أنه المطلقين ينجموا يفصلوا بين نهاية علاقتهم الزوجية وحاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق؟ شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والدي بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق ما ضفر من هار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
3: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعاء فرام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: وسمع إذاعة موزيك فم تحية طيبة. وزير البيئة الحبيب عبيد يقول على هامش الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون أن التونسيين أو أن التونسيين يستعملون ما لا يقل عن 4 ملايين مكيف، مشيرا إلى إقرار توجه نحو اعتماد جيل جديد من المكيفات تعمل بغاز يحمي طبقة الأوزون ومقتصد للطاقة بما يقل عن 15%، وهو ما سيمكن من تقليص اعتماد 600,000 مكيف والاقتصاد في الطاقة التي كانت موجهة لها. والوزير يؤكد في تصريحه لموزايك أن تقليص اعتماد 600,000 مكيف سيمكن في غضون 2030 من الاقتصاد في الطاقة بنسبة 15%، مشيرا إلى أن تونس وضعت هدفا لتقليص توريد غازات المكيفات المتسببة في التلوث والانحباس الحرارية ب 40% إلى سنة 2030 والقضاء على توريدها بحلول سنة 2045، على أن يتم الاعتماد كليا على غاز إيرتروندو الصديق للبيئة وفق تعبيره.
1: شفتوا معناتها في التمثيليه اللي حاليا موجودين الشركات اللي تنتج في الكليماتيزاسيون في تونس، عندنا قرابه 4 مليون كليماتيزر. الجينيراسيون معناتها هذه الجيل الجديد من الكليماتيزر يستعمل في غاز اللي يحمي طبقه الاوزون اولا، وثانيا هذايا معناتها مقتصد في الطاقه، وكي نقولوا مقتصد في الطاقه 15% مع ال 4 مليون هو مش يمكننا معناتها من تقليص اعتماد 600,000 كليماتيزر في بلادنا. شوف هذا التأثير تاع 600,000 كليماتيزر غير في اقتصاد في الطاقة، وهذا الهدف نتاعنا بالنسبة لنا احنا ان شاء الله من هنا 2030 هذا الهدف نتاعنا، ان على الاقل 15% معناتها 600,000 كليماتيزر هما متواجدين ولكن اقتصادا للطاقة مش تكون موجودة. الهدف نتاعنا على المستوى الحالي اكثر من 40% معناتها باش نحيو الغازات هذه اللي قاعدين نوردوا فيها. بدينا من 2024 نقصوا في توريد نتاع الغازات هذه اللي تتسبب في تلوث وانحباس الحراري، وقاعدين الهدف نتاعنا باش نوصلوا معناتها سنة 45 نجم نقولوا معناتها نقضيوا عليها جمليا.
0: عدد المنتفعين بالنقل المدرسي بولاية سيدي بوزيد مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يتجاوز 14,500 تلميذ حسب ما أكده المكلف بتسيير إقليم الشركة الجهوية للنقل القوافل فرع سيدي بوزيد حمزة ناجي في تصريح لوكالة تونس إفريقية للأنباء. والمسؤول ذاته يضيف أن عدد الخطوط المستغلة قد تجاوز 200 خط نقل مدرسي بعد إضافة خطين جديدين مع وجود طلبات أخرى لإحداث خطوط جديدة في أغلب المعتمديات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجدد رفض بلاده أي خطة لتهجير الفلسطينيين بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استعداده للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة هجرة في قطاع غزة، وذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يقول إنهم هاجموا قاعدة جوية في خميس مشيط ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في ينبع. وفي سياق متصل، 5 مصادر مطلعة تفيد بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلين عن جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان مطلع الأسبوع، وذلك بعد أيام من سيطرة الحوثيين على شريط استراتيجي من ساحل البلاد على البحر الأحمر في هجوم واسع النطاق. وذكرت 3 من المصادر شريطة عدم الكشف عن هوياتها أن الاجتماع الذي لم يتم الإعلان عنه عقد في السفارة الأمريكية في مسقط. وأفاد مصدران بأن الحكومة العمانية التي تلعب دور الوسيط في المنطقة منذ فترة طويلة ساعدت في الترتيب لهذا الاجتماع. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: الان او في الوردني.
1: رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي ماج. مرحبا مرحبا مرحبا. كان صلاح يعمل فيه شوية تكوين لسليم لأنه سليم ناقص شوية في التكنولوجيا, عنده كان 25 سنة دونك ناقص خبرة.
2: ونسلم برشا لسليم خاطر هو اللي ساهم في تكوين الصحفي في موزايك وأنا ساهمت في تكوينه التقني في موزايك.
1: مرحبا مرحبا صلاح, شنو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله. نسلم عليك نوفل, نسلم عليك كيب الكل جيان ناهد, ونسلم زاد على شويق وسليم وشاكر, ونسلم زاد على شاكر بسباسي قال يسجل في واحد من الناس. سلم على الناس كل تاش كامل سانكين موزايك, سلم عليه ونسلم حتى للمستمعين نتاعنا والمشاهدين على يوتيوب. زادة
1: سلمت على ناهد
2: مرة أخرى.
1: ناهد مرحبا بك. جيهن شنو أحوالك؟
3: جيهن سلمت على ناهد. جيهن
4: سلمت عليك أربع مرات
3: لازم الخامسة.
1: مرحبا بك جيهن. دونك الساعة الثانية مازلنا باش نحكيو في برشا مواضيع, باش نحكيو في الموضوع الحدث اللي هو افتتاح التظاهرة الإفريقية بروح من سوق عمار. يعني ما تظلمهمش لأن عندنا تقاليد عاودتها نفس
3: خاطر لازمك الزوز تجبدها.
1: لا أنا عنوان العنوان روح من سوق عمار قد يعني انه تونس باش تروح من سوق عمار, فهمت يعني فيها برشا خلفيات.
4: عملوا ترادكسيون للفرنسيه اللي تقبلها الغنايه
1: باش نحكيو على اولاد الكورونا زاد اللي يقراو, باش نحكيو عليهم شويه برشا
2: مواضيع. 20 دخلوا يقراو سناب بلاش بافيت كانوا مفجوعين.
1: فوالا دونك اللوم جايو
2: بدا يو فريكاسي شويه يحطوا لايف ويت نربين صفر ساعات
1: يلا باش نحكيو زاد على الامور الجبائيه مهم برشا اللي كان كلام يحكي فيه نجي يحكي خليل على الضغط الجبائي التونسي والقرار اللي طلبه رئيس الجمهورية نقصونا من الضغط الجبائي ولكن نمشي ومش هكا توا هذه جينا مش هكا. مرحبا جيهن.
4: مرحبا. نحكيو على ساعة القضاء اللي ليها غفلة. الحكاية بديت بطقس مغيم, كانوا خايفين شوية من تقلبات جوية ولكن المطرة قطرة مع قطرة. ولينا نحكيو على سيول جارفة, ولينا نحكيو على كوارث طبيعية, ولينا نحكيو على فاجعة هزت المتلوي منطقة قفصة الكل وحتى تونس زيدا بعد غياب ووفاة أب وابنه. اليوم نحبو نفهمو شنو اللي صار في الثلج.
1: أثرنا برشا وقتها اللوج ويا ربي نلقاهم يا ربي بين القاهم
4: ان شاء الله يكونوا حيين. قلنا
1: اي مم وتفاجأنا باللي صار جهن.
4: أي. بعد ايامات تقريبا 72 ساعة من البحث المتواصل بعد اختفاء البو وولده نرجعوا للحادثة, نرجعوا لتفاصيلها ونرجعوا زيدا للطبيعة الجغرافية للمنطقة وعليش المطر حتى لو كان ماهيش قوية برشا نجم تتسبب في كارثة في منطقة الثلج. اول حاجة نعزيوا العائلة الكل ان شاء الله ربي يرحمهم ينعمهم البو وولده سي العايش وولده. وخلينا من متلوي معنا واحد من أفراد العائلة سي شكري هليلي, هو اللي حدثنا على الاختفاء من الأول كيفاش تلقاته العائلة كيفاش قاموا زيدا بالبحث في السويعات الأولى ولي متلولة حتى لين تلقاه إن شاء الله ربي يرحمهم.
5: أنا شكري هليلي من مدينة المتلوي قريب المرحوم سي محمد العايش. حبيت ندخل لأنها زوجته ما عادش تنجم تتكلم, فقدت الصوت نتاعها. حبيت نوضح من قبل المرحوم لا يخرج من داره, الرجل يخدم في الحظيرة ومش هو وصف. هو من قبل ولد جبل ويمشي ناحية الحشيش كبار وبرشا حشيش أخرى يربطها في جبل ويخرج يبيعها نهار السوق باش ينجم يعاون الروح وينجم يعيش هو عايز. نهار الجمعة كي حب يمشي قالت له مرته ما تمشيش أصحابه ثم ممكن جي مطر, قال لها لا كيفاش باش نقري ولدي يلزمني كان نمشي نعاون الروح. قال لك يلزمني نمشي ناحية الحشيش باش نبيعه نهار السبت باش نهار لحد نجم نشري لصغاري ما تيسر من الكتب والكرارس واللبسه باش يطلعوا يقروا. المره هذه معناها مشى في وقت العصر, وقت المغرب ما جاش, وقت العشاء ما جاش, وقعت المطر الكبيره برشا هذيك وشيء الهيجان نتاع الوادي اللي خارج من منطقه الثلج هو اللي زاد خوفنا اكثر لانه اول مره نشوف الهيجان نتاع الواد بالطريقه هذيك. عملوا هبه كبيره ياسر بالنسبه للمواطنين بدو لوجو مع التدخلات الحرس والحماية المدنية مشكورين والغابات. قعدنا نلوجوا ما نجموش ندخلوا للجبل للداخل, وصلوا حتى بالدرون وعملوا اللي عملوه كله معناها بارك الله فيه. نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث بدأت تمشيط بدأت عباد من قنطرة لقويف لطيرك توزر وثم مجموعة أخرى في الجبل موجودين وانتشرت العباد على طول وادي الثلجة ومنطقة وادي السهيلي معناها تواجدت فيها الجثتين. ثم راعي نتاع بل خرج على موبيلاته باش يدور الجمال نقولوا نحن بما يسمى البل, زلقت به الموبيلات في الطباعة اللي جابوا الواد. كي زلقت هو جا باش يطيح يشوف في يدين ممدودة تلفت لقاها المرحوم اللي هو سي محمد العايش نحى مريوله وبدأ يلوح به كيمكر فوق باش تشوفوا العباد اللي قاعدة تلوش. جاتوا العباد اتصل بالحرس عرفوه انه هذاك المرحوم هذاك الباب. بعد ما يقارب حكيت أربعة دراج خمسة دراج، معناها زادوا قاعد يلوهوا مشطوا في البلاصة هذيك. حكيت ألف متر، حكيت كيلومتر في البلاصة هذيك بيدها، وين تحل الواد بما يسمى جماعة الغابات يقولوا تحل الواد، معناها كان يمشي في مسار تحل الواد ولا يمشي في بلاصة مبسوط بالطريقة هذيك، معناها نجمة العباد تشوفها. بعد ألف متر ويقولوا ليد ميت الله يرحمها مستدفني، معناها قعدنا نستنوا كيفاش، معناها باش يدفن في الليلة هذيك غدوة كذا. النيابة العمومية أذنت باش يدفن في نفس الليلة لأن متعفنوا برشا الجثث،
4: إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، اختفوا في منطقة معينة لبعد كيلومترات عديدة تلقاو، لأنه نحكي على
1: بينتهم ألف متر تلقاو
4: بين البو ولو فما كيلومترات تقريبا في الحدود هذيك. وحتى زيداك تحدثنا شوية مع الشهود العيان والناس اللي كانت موجودة يقولون بين أنه البو قاعد مكبش في ولده المسافة هذيك الكل. بعد إن شاء الله ربي يرحمهم الاثنين، نحكيه على مجموعة من الوديان تتصب مع بعضها، فنحكيه على قوة كبيرة من الماء. حتى زيدا اللي كانوا موجودين يقولون راهو الماء ارتفع حتى 10 أمتار أو أكثر، بما أنه الأم والزوجة إن شاء الله ربي يصبرها فقدت صوتها نوعا ما، ما تنجمش تتحدث، ولكن كان عندها رسالة توصل هنا زيدا وتحب ماذا بها توصل للسلطات، توصل التوانسة الكل عن طريق مواصل معنا سي شكري.
5: وإن شاء الله ربي يصبر مرته يصبر وليده، ونطلب من السلطات التدخل العاجل في العائلة. العائلة رأي عائلة منكوبة يسكنوا في كوخ أي للسقوط في القريب العاجل ممكن يطيح، معناها تصور أنت إذا كان تصب المطر اللي الأخيرة ممكن رأي يطيح هذا. خلينا ننقذوا اللي مازال، الباب والولد مات مازالت الأم والولد الثاني يلزمنا ننقذوهم في القريب العاجل. تصور ما عندهمش حتى الوليد هاو معناها اللي عمره 10 سنين يقرأ سنة رابعة ابتدائي، ما عندوش باش يشري الكتب وما عندوش باش يشري لبسته ما عندوش كذا. لذا نطلب من السلطات يرحم والديكم تتولهوا بالعيلة هذه وتحاولوا كيفاش تنقذوها هي ولد، لأنه في الحضيض المرأة مش قد تتكلم،
1: المرأة مصدومة. المرأة اللي قالت لرجلها ما تخرج قالها لا لازم يمشي نجني باش نجم
4: الحشيش والكبار باش نجم يحضر روحه للعودة المدرسية. خلطوا على العودة المدرسية، ولكن كان نهار 15 هو نهار اللي تلقى فيه الوليد ولد 13 سنة جثة لا يرحمه ينعمه. هل هي كارثة طبيعية؟ هل هي بنية تحتية يلزمنا راجعوها؟ نشوفوا شاهد عيان هو يحكينا على تفاصيله، كان موجود في اللحظات ودقائق الأولى بالصدفة، كان موجود باش يصور المكان وتفاجأ بالفيضانات كما سميوها في المنطقة وصفوها بالطوفان. معنا سي علي صدرا شاهد عيان هو ناشط بإزادة، مرحبا بك.
0: السلام ومرحبا بكم،
4: احنا مانيش موجودين بحذيكم في المتلوي، ولكن قلوبنا معاكم مع العائلة ومع المنطقة الكل، لأنه فما خسائر بشرية، فما عائلة موجوعة، وفما أهالي المنطقة الكل موجوعين. نحب نرجع معاكم للحظات الأولى اللي علمتوا بها باختفاء الأب وابنه إن شاء الله ربي يرحمهم، كيفاش بدأت عملية البحث، وكان تحدثنا زيدا على الخصوصية الجغرافية للمنطقة خاصة مع المطرة اللي ماهيش كبيرة بالدرجة هذه، نتخيلنا تتحول إلى سيول جارفة تهز معدات تهز أشخاص تهز موتور تهزبو ولده وتمشي بيهم كيلومترات، فكنت تعطينا صورة على المشهد كيفاش كان.
0: هو صراحة هي كارثوية، والكارثة دي تاع الجبل الثلجي رانا نبهنا عليها قديش مرة، مش أول مرة معناها تصير هكا، راهي ساعات في العام تصير لنا 2 مرات، لكن المرة هذه بحكم إنه فما كمية كبيرة من الفضلات تاع الفوسفات موجودة في أول جبل، ورانا نبهنا على الفضلات تاع الفوسفات هذه يا أخي صار بريسيون أكثر من اللازم. هو كما قلت لك بالصدفة على خاطر مشيت أنا وصاحبي علي جيزة معناها من جابس الحقيقة، مشينا باش نصور على خاطر احنا عنا اللي نعرف في لي روندوني نعرف في برشا حاجات غاديه على في جبل الثلج. شفنا كميه دمار ماهيش عاديه، كميه دمار وكل ما نمشي كيلومتر نشوف سكيك طايره، التراكسات راهي معناها غير قبل بالرسمي تراكس، معناها نشوف كميه الامطار كيف تهز تراكس، راهي حاجه مصيبه على الاخر. لين وصلنا قريب نوصل لاخر النفق نلقوا سيد يفتش، يا اخي السلام عليكم اخوي علاش تفتش؟ هو معناها قال لي راني ولد عمي من البارح من الجينش.
4: هذا نهار السبت الصباح تحكيها؟
0: نهار السبت هو اللي مطر العشيه، نهار معناها نهار لحد الصباح بكري معناها معناها بعدها بنهار ديريكت الحادثه. ما ثم حتى واحد لو سامع، راه الناس كلها في بالهم كان جماعه الحمايه جماعه السكه الحديديه العلقين، وزيد بالرسمي انا عندي المخيمه نتاعي بحضر الجبل نتاع الثلج، راه قبلها في التبت في الليل منعنا شكون، راه جبنا شكون جابوا لي انسان غارق هز الواد كيلومتر ونص عملنا له الاسعافات الاوليه. الحمايه المدنيه ما تنجمش تدخلش غادي خاطر القنطره نتاع عريش النعام اللي هي بعد جبل التاج مكسره. جابوه لي غادي للثانية متاعي، عملنا الإسعافات الأولية. قعد السيد راو كيفاق بدأ يبكي يعيط بالك خطره، إن السيد خطره منع من العجوبة والحي حتى الشباب اللي معاه زاد كيف منعوه. احنا قلنا ذيك كارثة وتعدت، يدخلنا الجبل نكينا كوارث. راو كنقول لك كوارث بالمليارات، خسائر وخاصة خسائر البشرية ما تعوضش، تو الماتريال وكل شيء يتعوض. كنشوف أنا باب ولده يهزهم الواد من أول جبل يبعدهم قرابة 21 كيلومتر. أنا قاعد أمس نشوف الجثتين وقاعد نتحسر نقول كيفاش مثلا ما المشهد الأخير معناه كيفاش الباب وولده كيفاش لمهم الواد. رأي حاجة رهيبة. نعرفوا نحن منطقة جبل الثلج ونعودها هي منطقة بتاع تجميع وديان يتعدوا فيها أكثر من 7 وديان من الجزائر من الرديف من متلو من العرايس الوديان المحلية، معناه كأنك أنت بلاصة وجمعت فيها الوديان. القوة اللي باش تجي الفورس الكبيرة متاع الماء باش يكون أكثر من العادي، راهو معناها باش يهز العباد من معناها ويهز أي حكاية قدامه. وثاني حكاية التغيير متاع مزرعة الواد، ولو إنسان معناها حتى نقوله شركة ولا أي حد يمس حتى طرف من الواد راهو يتغير وكارثة علينا نحن قبل كل شيء. السكة متاع تران هذه في 2022 عودوها بأكثر من 5-6 مليارات. بعد 3 سنين يصير الإشكالية نفس الإشكال يا أخي، للدرجة دي ما تعظناش. وحاجة أخرى أنا كنشوف الهارة ذاك لازم في أليرت. أنا كشركة نخرج الخدمة متاعي وما نعلمش المقاول وما نعلم حتى إنسان وما نعملش حتى مجهودي في مجابهة الكوارث، ونخلي العباد نخلي الشمان تفير تخدم وخدام راهم منعوا بالروح الصفرة، نخلي مقاول يخدم منقول جوش راهو بعد ماتريال نتاعك. على رأي في 2026 راهي ثم
4: حتى معلومة توصل يعني لازم نتعلموا بال هي فاجعة أو كارثة ما نجموش نسميها حاجة أخرى. حتى في المنطقة يقولون راه كانت نجم تكون أخطر، لأن المنطقة هذه فما ناس تمشي بالذمة باش تزورها باش تشوف القنطرة القديمة وبرشا حاجات أخرى والسكة الحديدية وغيره، كانت نجم تكون أخطر من هكا. ولكن فما زوز ناس فقدوا حياتهم، ولكن فما زيادة خسائر مادية كبيرة برشا. ومعنا واحد من المتضررين هو سي سالم مستيري مقاول اللي كان الماتريال نتاعو موجود على عين المكان. قلنا كي سمعت انه فما امطار خذيت احتياطاتي حطيت المعدات كيما العاده في مناطق عاليه نوعا ما، ولكن رغم هدايا مشى ويتفقد وهكا لقى المعدات نتاعو.
6: سواء بالنسبه للكارثه اللي صارت نهار الصبح الليل، الحمد لله هذاك هو اللي كتب معناها. المهم الفايده في العباد ما صارتش هذيك تاع عباد ما صارتش مشكل مع العباد. الماتريال عندي بيبي الهيدروليك وتراكس كاميون جهاز من الواد اطلفوا، لانه بالنسبه نتاع الماء اللي جبت المره ذي ما شفتش في حياتي. جا حتى طلع حتى في التينال داخل الماء، ومش اول مره ما صارتش، صارت لي برشا مرات بس 5 مرات قبل، لكن الماء ديما يجي خفيف معناها ما تقلقنيش ما ضرتنيش في البروجي. المره ذي جابت شيء غريبه ما نجمش تتصور كيفاش الماء جاء طوفان موت جاء حتى الماتريال الفوق هو مع الفوق في بلاصه عاليه، لكن قوه الماء نطلع 5-6 متر ولا فوق معناها جبد للبعيد ولا قريب. والحمد لله هذا كان
1: المره هذه جاب صفه غريبه باش نسمعوها برشا مرات هذه، راهو فما ظواهر طبيعيه وقوه غريبه احيانا لظواهر طبيعية تجي أقوى من العادة. عنا سنوات نعيشه فيها في برشا دول في العالم
3: في الإكستريم هذا والإكستريم هذا،
1: أي سبحان الله يكون قوي يمشي في 100 كيلومتر واللي في 200 معناتها حاجة غريبة.
4: المهم أنه نفهم الإشارات مش نقعد نقول المرة هذه جات غريبة، المرة هذه أقوى من العادة. كيفاش نفهم إشارات الطبيعة، كيفاش نحضر روحنا، كيفاش نجمو نخفوا على الأقل من تداعيات الأزمات المناخية والطبيعية اللي تنجم تصير. أهم حاجة هي الإنذار المبكر والاستعداد لمجابهة الكوارث. معنا الخبير البيئي المختص في الشأن المناخي حمزة حشيد.
7: منظومة الإنذار المبكر في تونس هي مجموعة آليات خلينا نقولوا هدفها رصد الخطر قبل وقوعه، وكيف نقيم الشدة نتاعو ثم التحذيرات هذيك توصل السلطات والمواطنين مش ناخذ على ضوء هي جاءت السباقيه. تبدا الحكايه بالرصد والمتابعه من معناها ودي مسؤوليه المعهد الوطني للرصد الجوي اللي هو اللي يتبع ضوء المناخيه ممكن في اشكالها المتطرفه مع موجات الحر ولا الريح ولا العواصف كل الانشطه الزلزاليه ولا الحاله البحريه، التنبؤ وتقييم مستوى الخطر في مرحله ثانيه معناها البيانات اللي كتتحلل شنو هي بالضبط معناها تتحلل بسيط الصور الاقمار الصناعيه والرادارات لتحديد المكان الظاهره وين باش تصير توقيتها الشده نتاعها والفتره المتوقعه معناها الاستمرار. وبعد تهبط كيما اللي شفناها هذيك خريطه اليقظه الجويه وبعد ثم ممكن نقولوا النشرات الجويه الخاصه اللي وقت تصير الظاهره المعهد او معناها الاجسام اللي ممكن تتعامل معها بشكل الحمايه المدنيه ولا مختلف الوزارات والاطراف المداخله تعطي توقيت ممكن الخطر بدايته ونهايته والمناطق اللي ممكن تكون مهدده الشده تاع الظاهره هذه وتطورها المتوقع. بعد المعلومه هذيك تتنقل للسلطات مش معناها سلطات محليه ولا جهويه ولا الوطنيه اللي تحال الحمايه المدنيه تحال وزاره الداخليه وممكن ترفع خلينا نقول درجه الاستعداد تعبئه الامكانيات او غلق الطرقات كان لازم او مناطق الخطيرة عند الضرورة. في مرحلة أخرى معناها علم المواطنين هذاك تكون فما نشرات معناها حتى كل نص ساعة وحتى نشرات استثنائية. النقطة العمياء في الموضوع في المجتمعات المعزولة شوية اللي ما عندهاش تواصل حين مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام هذيك ممكن توصلهاش المعلومات. الوقت اللازم هذاك معناها الأكثر معناها هما يكونوا كما صار مرة ذي معناها يكونوا هما للأسف ضحايا معناها الظواهر هذيك بتصير. نفس الشيء ممكن نقل الاستجابة الميدانية وقت معناها تكون فما أي عملية معناها تستوجب التدخل السريع. معنى شكون لازم تدخل معنى الفرقة ذيك لازم تكون مختصة من حيث التجهيزات من حيث التعامل مع الحالات خلينا نقول القصوى وبعد ثم مرحلة بعدية اللي هي التوعية بالسلوك المناسب معنى ذي لازم نستثمر فيها برشا التثقيف أو محو الأمية في مجال الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية معنى مش الناس تفهم الظاهرة كيفاش تصير وقتاش تصير وقتاش لازم نعمله وقت اللي تصير.
4: هذو ما أهم حاجات إنه نفهموا الظاهرة نفهموا الظرف المناخي اللي قاعدين نعيشوا فيه كيفاش نجموا نتصرفوا مع الكوارث هذية مش نستنيوا فجعة باش نخرجوا نلوجوا مع الأسف من بعد نلقاو جثث وراهو مش أول مرة حتى لو كان في حوادث سابقة كانت بعيدة نوعا ما على بعضها عادة من نسمع فما صغير ولا مرة كبيرة هزوا الواد هزوا الماء فقادمين على صيف نوعا ما صعيب
1: شتاء
4: تعدى صعيب وشتاء جاي صعيب فكيفاش نجموا نقاوموا هذية الانذار المبكر التوعية وقال حشيد التثقيف او محو الامية هكا بطريقة حب يعبر عليها انه نفهم الظرف اللي نعيشوا فيه ما نجموش ناخذوا فيه ريسك.
1: يلزم سيستم كامل متاع الارم واليرت وكذا يختم معناتها وفما دي سامبتوم يصيروا ساي نمشي كذا الخدام يروحوا في ساعة كذا كيما نعملوا مع التلامذة جات فترة عملوا لو تعملوا نقصوا الضحايا اللي مده خاطر كل ما تصبش تيما فمش قرايه وكذا
4: ما تقراش روح بكري وتنجم ما تجيش نهارين كفايه
1: جست ما فما حاجه ايجابي. شكرا لك جهنيه لفاصل ونكملوا معكم
8: فما برشا دي بارون طلقوا يوليو هما معناها كيما نقولوا يستغلوهم باش ينجموا يتواصلوا بين بعضهم فما اللي اصلا يردوهم اداه انتقام عمتي ولدها ما نحكي دون طون كانت ما تخليهوش يرابوه الا ما ابوه يخلص النفس
9: هذيك المشكله هو كي يبدو متلقين مثقفين معناها تبقى العلاقه طيبه ويربوا اولادهم كانوا مثلا شيء اما كي تبقى يستغلوا في الاولاد واللي مشكل بالطبيعه الصغير مش يتاثر مش يمشي هو الضحيه يستغلهم مثلا في مصروف تقولوا برا البوك ولا هو يقولوا برا لامك ولا هو كيف كيف ضغط عليها ينزلها ولده ولا يبعد عليه ولا يخت تولي علاقات تعبيس
10: أطفال الطلاق والحاجة وما ضحية نتمنى كل واحد باش يجبد للروح والأم باش تجبد للروحها باش تكسر شوكة البو والبو يجبد ليه باش يكسر شوكة

0: حاجة أبنائهم ليهم اللي تتواصل حتى بعد الطلاق. شنو الإشكاليات النفسية اللي نجم يعيشها صغير وقت يكون شاهد على مشاكل وعرك والديه بعد الطلاق؟ وقت اللي الأطفال يصبحوا أداة انتقام عند الأولياء بعد الطلاق ما ظفروا من نهار الأربعاء. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعاء فورم مع أمينة بندوة. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.

0: وفي الوردني.
1: ما زلنا معكم في ميدي ماجالا نمشي ونحل الدوسية.
0: حل الدوسية
1: مهم برشا الموضوع هذا ويظهر لي نهد باش نقعدوا نتناقشوا عليه من هنا للجان في فيبري.
2: صحيح موضوع كنا طرحنا له في الساعة الأولى لكن خلينا نمشيوا أكثر في العمق، خلينا نمشيوا مع أصحاب القرار، خلينا نمشيوا مع التصريح اللي كان تقال البارح. تصريح قوي الحقيقة يجي من رئيس لجنة المالية ماهر الكتاري، لكن اليوم الصباح كما رينا رئيس الدولة كان تحدث على المسألة هذه. نحكيوا على الضغط الجبائي في تونس، موضوع قديم جديد الحقيقة يتعاود مع كل مشروع قانون مالية جديد. اليوم مع اقتراب موعد العودة البرلمانية الانظار الكل كالعادة تتجه إلى مجلس نواب الشعب وما يحمل جدول أعمال الدورة الجديدة من ملفات خاصة نحكي هوني اقتصادية اجتماعية. في مقدمتها نحكي على مشروع قانون المالية لسنة 2027 في وقت تطرح فيه أيضا مسألة تقييم تنفيذ ميزانية 2026 هي زادة كأولوية تسبق

0: مناقشة الميزانية القادمة. في السياق هذا نوفل كان يتكلم عضو اللجنة النائب عصام شوشين في تصريحه لمزيك البارح، يقول الحكومة وخصوصا وزارة المالية تأخروا عن الموعد القانوني لإرسال الوثائق المتعلقة بتقييم تنفيذ ميزانية 26 إلى جانب الفرضيات والتوجهات الكبرى اللي باش تبنى عليها ميزانية سنة 2027. شوشين اعتبر أن التأخير هذا ينجم ينقص من قدرة النواب ويحد من قدرة النواب باعتبارهم سلطة رقابية على متابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والاطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي المالي لتونس، خاصة في ظل تغيير عدد من الفرضيات اللي تم على أساسها إعداد ميزانية 2026. ومع بقاء تقريبا جمعتين، نعرف أنه العودة تكون يوم 1 أكتوبر، العودة البرلمانية، ملف المالية العمومية يبش يكون في مقدمة الملفات المنتظرة. إذن من المنتظر أنه تكون مناقشة ميزانية 27 من أبرز المهام اللي بتطرح على مجلس النواب، نحكيه خاصة على أكتوبر نوفمبر وديسمبر، نعرف أنهم يكونوا 3 أشهر فيهم رش شوية وفيهم برشة جري بخصوص قانون المالية. شوشين يأكد على أنه لجنة المالية مش تكون قادرة وفق تصوره على مناقشة الميزانية القادمة قبل الوقوف على نتائج تنفيذ الميزانية متاع عام السنة وتقييم ما تحقق من أهداف وبرامج وشنو اللي قعد خاصة. في المقابل وعلى مستوى الإعداد الحكومي لمشروع قانون المالية للعام الجاي، رئيس الجمهورية كان يتكلم وقت لقائه برئيس الحكومة وزير الاقتصاد على ضرورة تجنب ضغط الجي بي اي كما قلنا وتيسير بعث المشاريع، هون يقول سواء في شكل شركات أهلية أو في إطار المبادرات الخاصة، بين الاستعدادات الحكومية لمشروع قانون مالية 27 بين انتظارات المؤسسة البرلمانية للعودة لنشاطها، يبدو أن الملف الاقتصادي هو باش يكون حاضر بقوة على طاولة النقاش. الرهان ما يقتصرش فقط نوفل على المصادقة على أرقام الميزانية الجديدة، وإنما يشمل أيضا تقييم ما تم إنجازه في سنة 26، ومدام تطابقه وتطابق النتائج مع الفرضيات اللي انطلقت منها الميزانية هذا مهم جدا، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج، خاصة وأنه اليوم عنا مخطط تنمية مهم جدا نوفل، يلزم يكون فما ربما تناسق بين هذا وذاك.
1: يعطيك الصحة. دونك هذا الموضوع باش نبداو به، وإن شاء الله باش نحكيو برشا مرات، نحاولوا بكل بساطة. معنا بالهاتف رئيس لجنة المالية سيد ماهر الكتاري، مرحبا بك.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
1: دونك شكرا لكم. أهم حاجة نبدأ ب 2026-2027، معناتها قبل ما نبدأ في جديد، القديم ما مشاش كيما انتم توقعتوا، حاجات مبرمجة ما صارتش وغيره، كيفاش تقيم؟
2: شوف، التقييم ما نجم يجي كان ما تبعث لنا وزارة المالية مدى تنفيذ قانون المالية إلى حد 30 جوان 2026.
1: لا فما حاجات واضحة شنو؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حاجات واضحة نجم نحكيه بالكلام، لكن في الأخر التقييم ما يجي كان بالأرقام، مش نعرفه الأرقام شنو مشي، حققنا 10%، حققنا 20%.
1: صحيح. أما مو الإشكالية أنه فما قوانين حدث عليها جدل، مثلا حكيت سيارات، حكيت تشغيل أصحاب شهيد العلوة من طالت بطالتهم، معناتها المواضيع اللي أثارت جدل ولم يتم تنفيذها، فما بالك بالمواضيع البسيطة الأخرى.
2: المواضيع شو نعطيك مثال تو، حكاية السيارة اللي كل عائلة، احنا سنة باش نشدوا صحيح، راه ثم برشا حوايج أعضاء لجنة المالية مشكورين يحبوا شادين صحيح في القوانين اللي تعدات الفصول تعديت في قانون المالية 2026 والتو ما خرجوش، لو أمر تطبيقية متاحة ولا المناشير ولا واحد، هذه بتكون أولوية الأولويات متاعنا حتى قبل ما جينا قانون المالية. تعرف الأجال هو 15 أكتوبر آخر أجل باش نشوف قانون المالية 27، باش نخدم على هذا، باش نعطي مثال. فعندنا إشكال في السيارة لكل مواطن، سيارة كل مواطن وفي حتى إشكال، على خاطر احنا عملناه مثال.
1: ما علاش ما تعملتش كيما في حتى إشكال؟
2: انا بيدي
1: ما تقوليش ما في حتى اشكال، فيها اشكال، لو كان ما جم فيه اشكال ما تعملتش، ولا عملته الحكومة اخذا في خاطركم بعد طفيت الضوء.
2: او بس نجيبك، شنو الفرق بين السيارة لكل مواطن وبين السيارة الالكتريك؟ ما تخلص ديوانه وما تخلص حسين، ما تخلص كان 7%. احنا عملنا كيس كيس، معناها الامتيازات الجبائيه.
1: صحيح.
2: اما الواحد
1: سي ماهر الكتاري وانت رئيس لجنه ماليه وتبارك الله عليك، معناتها تحكي مليح ومصداقيتك. اليوم فما قوانين نتاع الشباب هذوكم اللي يحبوا يخدموا البرة، نتاع السياره، قانون الصرف العمله لم تنفذ اليوم. نحن نعرف وقلناها ألف مرة اللي عم ناول وتعم ناول فوجئنا بمستوى مجلس النواب اللي كان مستوى متميز. اليوم مصداقيتكم على المحك، فما واحد قاعد يتيري على مصداقيتكم اليوم لو كان هذه القوانين، لأنك إذا باش تعود لي مجلس نواب وتعودوا النقاشات من الأول ما عاد يصدقكم حد. عملوا مجلس نواب باش يقعدوا يصيحوا ويعيطوا ويهمونا بوجود حرية وديمقراطية بعد ما يتنفت شيء، يعني باش يولي مجلس نواب عبارة عن مسرحية. تفضل سيمي.
2: عندك ألف حق وشكرا على كلمة المصداقية وكلمة الكلام اللي قاعد يقولوا. أنا شوف نعطيكم اكزاكتومون شنو صار في قانون متاع الشباب متاع الصرف ومتاع السيارة ومتاع الواحد
1: تشغيل أصحاب شهيد العليا.
2: أنا راهو ما نجمش كعضو مجلس نواب ونخدم في الدولة هذية نخير ما نخرجش قانون خير ما ينخرج قانون وما يطبقش توا. علاش؟ لأنه كي قانون يمضي عليه رئيس الجمهورية ويهبط في الرائد الرسمي وما يطبقش راهو هذا يمس من مصداقية الدولة ككل. افهموني راهو فما حوايج مثال تو تقول لي انت مجال صرف وكلمتني عليها برشا مرات ومشكور وعملنا ويتوقع نضرب عليها راهو، لكن هل انا لازم نقدم في مجال صرف والبنك المركزي رافض حتى باش ابعث لي مراسله؟ قلت له ما تجيش، ابعث لي مراسله اعطيني رايك وكاو خنقدم ما حبوش. معناتها هل انا نسالك سؤال ونسأل سؤال قدام السادة المستمعين كل، هل أنا نجم نقدم ونخرج مشروع قانون مهم كما هذايا في مجال الصرف ما غير ما يكون عندي
1: طبعاً لا. البنك المركزي طبعا لا
2: هذا الآن علاش نتكلم بكل صراحة وتعرفوني معك أنت ومع الناس الكل نتكلم بكل صراحة. هذا هو الإشكال متاعي. مثال عنا ونعطيك مثال في قانون في في في في قانون المالية 26 مهبطنا قانون كل تونسي عنده الحق باش يحل كونتون دوفيز ويتعامل بالفيرمون. علاش واقف؟ علاش ما تطبقش؟ لأن البنك المركزي ما بعثش المنشور.
1: جيت هذه البنك المركزي ولكن يعني برشا مشاريع به سمير الكتاري الصيف تعدى صيف من أتعس ما فما ومجلس نواب ما عمل شيء ما قال شيء ما اجتمع
2: زيادة رد بالك
1: لا لا شيء يدل أنه ما هوش باش يتعاود لأنه مارينا حتى قرارات حتى تصريحات حتى إجراءات حتى شيء ما شفنا شيء. حتى أنتم مجلس نواب كنتوا غايبين واستمتعتوا بكونجيتكم والماء مقطوع ورئيس مجلس نواب في كل مهرجان يخصوص باب زماء وحاضر ما تحضر عروض أكثر من بلطي كما قالوا العبيد. يعني ردوا بالكم راي صورتكم انكم قراب من المواطنين قاعده تتغير، هاكا اعطيتك تنبيه بمحبه قاعده تتغير الصوره. معناتها رانا عدينا صيف صعيب وانتم كمجلس نواب ما وقفتوش معنا. تفضل.
2: نعرف وفما أعضاء في مجلس النواب عملوا اللي كنت تقول عليه، لكن فما أعضاء آخرين خدموا على رواحهم واللجان راهو بخدمة. أنا مثال لجنة المالية خدمنا وتقابلنا حتى عن بعد وخدينا وما قاعدين نخدم، فما شكون خدم فما شكون ما خدمش، الباهي والخايس في كل بلاصة. هذا هذا هذا لا شك لا شك والاختلاف شوف قلت حاجة بالنسبة للصيف للضوء
1: نقدر انه ما عندك الجواب نتفهمك اي
2: باش نعطيك انا ثم حل جبدته انا عنده شهر وقاعدين ياخذوا فيه له خيانة في الوزارة. راهو باش تعمل محطة متاع توليد كهرباء لازمك عامين 3 سنين، موافقني في هذا ولا ما تعملش في 16 و16؟
1: فما محطة وقتية كريوها من تركيا جات بعد جمعة تحت بان. تفضل نخليك تكلم.
2: ثم المحطات يستعملوا فيهم البابر دي باتو جينيراتور ديليكتريسيتي، هذا لازمنا نمشي فيه. ما عندناش حل اخر للعام الجاي باش ما نطيحوش في اشكال نتاع قسم الضوء. فكره راهو ما جاي نستعملوا فيها لبنان نستعمل فيها
1: نعرف سمير الكتاري اليوم باش نعملوا جوله عامه. رئيس الجمهوريه اللي قال خفوا من العبء الجبائي، تعرف لي مداخيل الدولة التونسية 91% منها جاية من الأداءات الجبائية، المغرب 80%، الجزائر ومصر يوصلوا حتى 40%. شنو باش يخلي توجهكم في قانون المالية الجديد؟ أكيد باش ترفضوا أي حاجة جبائية جديدة على المواطن ولا على الشركات.
2: شوف الحاجة الباهية أنه وقع ثم تناغم بين السلطة توا السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أنا من الأسبوع اللي فات وأنا أقول راهو الجباية الزايدة باش نعمل المستحيل باش ما نعديوهاش، وكان ثم تجاوب بين السلطة التنفيذية على أعلى مستوى من رئيس الجمهورية وهذا ما كان حاجة باهية. لكن أو باش نعطيك أنا التصور نتاعي شنو، راهو فماش بلاد تقدمت ورجعت توازن نتاع المالية العمومية نتاعها بالجباية. كيفاش ترجع يرجع التوازن نتاع المالية العمومية؟ لازم التقليص من النفقات. الوزارات المهمات نتاع الوزارات كيما احنا العائلة أو التونسية اللي هذا يحزق سنتورة كيما نقول. لازم الدولة تحزق سنتورة ولا لازم تعطي المثال ولا لا؟ يا أخي أنا أثناء الميزانية نتاع الوزارات يا حبذا ما يكونش فيها ارتفاع بالكل. خلي نعطي خلي الدولة السلطة التنفيذية
1: تعطي المثال
2: للمواطن. تعطي المثال للمواطن. أنت مش معقول كل عام تزيد 4-5% وتقول للمواطن أمس نزيد نخولك أداءات 4-5% زايدين وأنت تزيد تحزق السنتورة ولا نقعد نفرج.
1: صحيح. صحيح. سي مهرج طاري رئيس لجنة المالية، شكرا. هذا الحوار نجم نقوله عام قبل ما ندخلوا أكثر في التفاصيل. برشا ملفات والمشكلة نهد أنه عندهم ملفات عام ناول.
0: هذاك الإشكال اللي تبقى من عام ناول واللي كل عام تقريبا نعود ونحكيه عليهم. كنت جبت على مجلة الاستثمارات
1: أقل موضوع حكينا عليه 20 مرة
0: غيره اللي كل مرة يتم ترحيله للدورة البرلمانية اللي بعد، واللي في كل الأحوال ماهوش ديما نسيسيرمون للغلطة متاع النواب، لا ساعات الحكومة هي اللي تكون سبب في التأخير هذا.
1: صحيح، واضح. يلا نمشي وطول ما فاتك شيء. ما فاتك شيء، واللي هي يعني الفقرة الجدية الوحيدة في الحصة. تفضل أسلحة
3: الوحيدة في جدية. صحيح، نسلم على مستمعينا وين ما كانوا موجودين. نحكيه بعد شوية الممثلة المصرية زينة اللي سألوها قال إسكو تسمح طليقك ولا لا، اللي هو أحمد عز تنعرفوها سمحته ولا. بعد شوية زادة باش نحكيه لهنا برشا على المزود اللي هو نوعا ما يدخل برشا في الثقافة امتعنا في الافتتاحات الرياضية وبرشا جدل اللي كان
0: مش كان الرياضية ولا
3: جينا مور رياضة كان فيها موجود برشا مزود تنعرفه عليش. لكن أقبل جوست كلمتين على جيل كورونا اللي نقوله مبروك. جيل كورونا اللي هما سناب شو يدخلوا يقراوا سنة أولى، نسلم عليهم برشا. اللي هما أول جيل تقريبا تربى مع الإكرون وفي نفس الوقت باش يتعلم في المدرسة كيفاش يعيش من غير إكرون. قاعد عايش شوف ما صدمة صغيرة سيجوا على صغاركم بتبيع على مولودين. حكوا على جيل عام 2000 مولودين عام 2000 ولا 2019
1: 2020
3: 2020
0: عرسوا
3: ديجا
0: 2000 عرسوا.
1: دونك يا ما فما مبادئ تربيوا عليها اهم الاكران
3: هو الجيل هذا
1: اليويول
3: فريكاسي. تربى على الفريكاسي، تربى زاد انه عنده سيسيون واحده في نتفليكس وقت اللي ترقد مع اخوك راسو ذنبه في نفس الفرش. دونك هو لقى روحه مرتاح. زاد انا في ساعه نصايح هكا في ساعه نزيدو نحكيو اكثر على الموضوع هذا. كي تغزل المعلمه تنجم تعيط لها ستي ولا ستي ولا معلم تقول له سيدي ما اسموش اليكسا. قولوا شو أليكسا ولا سيري عرفت جوست ردوا بالكم.
0: يفهموا إيش الأجيل كل الدمير
3: يفهموا هم هذي موجه اللي
1: أنا فهمتها بعد 5 سكوند.
3: زيادة أقولهم كي تدخل بتبيع لك لازم تياك رد بالك رد بالك رد بالك تطلب الكود ويفي هذا مفهم إيش
1: رد بك نحي صباتك
3: اكزاكتومون نحي صباتك تلبس بابيت
1: كورونا.
3: المشكله انه كي تفد من ساعتين قرايه للاسف يا جيل الكورونا ما تنجمش تزربها فوا دو كيما يوتيوب. ساعتين في ساعتين معناه ذاك هو ما تنجمش تعمل بوز زاده وقت اللي تحب. واهم حاجه كيف كيف كان فاتتك اي حاجه ما تنجمش تعمل ريبلاي. دونك ركزوا حاولوا فما حاجه يمكن باش تستنسوا بها شويه اللي هي الكتيبه. دونك حاولوا ستيل وسعوا بالكم المعلمين مع جيل الكورونا اللي هو مع الكتيبه عليك وما نصورش حاجه كبيره برشا استيلوات.
0: نسيتك حاجة أخرى وكي تحب تحبش تمشي تقرأ نجمش تقول لهم كونتاكت.
3: نعم بالضبط بالضبط.
1: جينش قال
4: شكون هذا كيما ليه
0: كونتاكت معناه قعدت مع شكون مريض.
3: بالضبط بالضبط.
0: خاطر جيت بريود جيت بريود كنت أذكر اللي ما يحبش يمشي يخدم يقول لهم اسمع عندي قريبي البارح صارت معاه ويظهر لي خشم وجهي اليوم الصباح. صارت برشا.
3: دونك السلام عليكم برشا من الكونفينمون في الدار الكونفينمون في المكتب. دونك ان شاء الله بتبيع بالتوفيق لهم الكل وبالنجاح للجميع. هاد نحكيو على المزود وشفنا افتتاح بتبيع اللي كان موجود حفل افتتاح بطوله افريقيا لكره الطايره.
1: تصدق كريت من لول جوار هكا ومزود نسخدو كليب أنا. في بالي جوار ياش تحضر يترين والمزود فاهم
0: يسخن يسخن
1: اي
0: هذيك ما حركات الاحمائيه
1: في لايف والله ظهر لي صوروا في كليب
3: مثال شو المزود يسخن في البنادر ويسخن في روحو الماتش عادي جدا كله في التسخين ما هربناش. وباش نحكيو الناس ما عوش نتعدى ساعه لهنا في الحفل هذا اللي كان موجود في الافتتاح نتاع الكره الطايره.

0: دي حد تاني بتبيع دي.
1: فهمت الجواريت فهمت الجواريت بينو لي
0: دور يشطحوا معناها هي ثم الغام وما ثم حركات احمائيه يعملوها الجواريت
1: احمائيه جاو في الوسط معناتها في الوسط في الحزام
0: حاطين ايديهم اي هي في الحزام هذيك هي حركات تصير عاديه راهي كل اما كتحطت عليها المزود
1: يظهر
2: لي هو يشطح معناها
0: اكزاكتو مظهر لي هو يشطح نشوفه حتى الفرقه في كل قمه عطائها موجوده بتبيعها لهنا
2: فخور وجو
1: يفتيت يحكم يمي
0: فهمتش انا يحضروا في المنافس معناها التحضير كي يحضر في جن دونك نمشيو نحكيو سيد لهنا التعليق يجينا زاد من احمد عدلي في ديمنس كرونو تكلم صباح في على صباح مع مين قال وكان عطى رايه في الموضوع هذا
3: في القبة الاحتفال صار الصورة هي نفسها مين صورة نمطية كيما العادة راو نحن نحبوا المزود ونحبوا الطبال ونحبوا الشتيح ونحبوا الرديح أما راو ثم حاجات مش معقولة مثلا الفيديو هذا تنتفرجوا عليها سبور باي موزايكا فيم ولا الناس تبع فينا على الفيسبوك ولا على اليوتيوب جوارات تسخن عبارة كأنها قاعدة تشتح بجنبها الطبال وجنبها المزود بجنبها الموزيكا كالصورة النمطية ما تخلصناش منها هي بيدها تعليق متاع ناس تسخر منها مش كان في تونس الحركات الإحمائية ناس تسخن ونفس التصويرة نفس التصويرة نفس الشيء البلاد اللي نظمت كاس افريقيا 2004 نظمت كاس افريقيا 1994 نظمت شامبيون دي موند تاع هولندا 2005 خمسة مرات نظموا بطولة افريقيا لكرة الكرة اليد عملنا اول من اول يظهر لي اول كاس عالم جينيور نتاع فوتبول عام 77 نقعدوا ديما في نفس التصويرة في نفس الإشكالية سألت شوية قال لك لا تزردنا بالوقت لقينا حاجة ارخص يمكن ببلاش يمكن عاونونا يمكن اتفاقيات مش نخرجوا في التصويرة خايبة هذية الحقيقة وقيد باش نفيقوا على روحنا وقت اللي احنا كنا نعطيو اكزامبل في تنظيم احتفاليات كيما هكا
0: دونك
1: اللي صح عدل واحد منرفس عدل بالحق معناتها شيء يفدد
2: الغناء الحدث يسويح
0: شطحني يسويح لي يمكن عندهم هم حطوا عشيق النوبة ما نعرفش اسكو عبد الحميد بوشنيق في بيلو ولا العرض هذه فيه برشا جدل ديما الاسم تاع عشيق النوبة عشيق الدنيا النوبة في حد ذاتها ديما فما جدل خاطر هذه الامور هذه فيها ملكية فكرية ما نعرفش
1: اسكو فسر لي فسر لي
0: تابعوا
1: لي لحظة وترت
0: ما نصورش تابعوا على محلي
1: دخل المزو داخي وقتها يغني جوريتي ترني ولا ركبوها التصوير
0: لا لا مش مركبة هما فما فرقة واقفة معاهم الفنانة
1: ايش معناتها فرقة تغني وجوريتي ترني
2: بلاصة الفرقة على جنب والعروسة على جنب
4: ديجا علاش فرد وقت مجتمع مول
1: كيفاش نحكي
4: الافتتاح يكون
1: يا اخي فرقه تغني وجواري ترينا بجنبها
0: كيما في الام بي اي قبل فما تشير ليدرز اللي يخرجوا يشطحوا ذوكم يعملوا موسيقى زاد معناها فهمت كيما السوبر بول احنا عندنا
1: لا السوبر بول في البوز
0: احنا لا بدلنا
4: عنده
0: احنا بدلنا نمشي
1: انا في اللي قهرني معناتها عدم احترام للملاعبيه ملاعبيه قاعده تسخن وبجنبهم فرقه تعزف مزود
0: ما تشجع فيهم مزود
1: كيما قال جبتوا جمل لك الهز قزوزه يشرب فيها وكهو بالحق معناتها ياسر ايماج قديمه نوعا
4: ما وسبب وسبب اللي قالوا عداله قال كي سالت قالوا تزربنا بالوقت يقول لك كان ما وقتها ما تعملش افتتاح ما تعملش عرض خير من اللي تعمل حاجه هكا
0: ودجا احنا بلاد عندنا تقاليد معناها في التنظيم معناها عندنا مش اول مره ننظموا حدث كيف هكا ومع احتراماتي الكبيره الكره الطايره معناها ما معناها انت نورمالمون تعرفها مليح وعندك كيبا الطائره زاد ما حلينا في الفولي تونس معناها في النساء والرجال معناها زوج فرق معناها حتى في الانديه والكل نورمالمون في المنتخب يكون حاجه
4: تاريخ كبير ومن
1: 2001 حبوبه غنى في 2001 اما مش هكا يعني
0: اي افتتاح مش مشكله في المزود اما في الشكل زاد مش مش مع الموسيقى وانا ما في شكل من الناس اللي تقلق زاد منى دروج اللي كان تكلم على اللي حفله ذي وكان قلبه معبي برشا وقالك هاوش معناها عرس كروي
5: أما جملة تتقال كان في تونس عرس كروي اليوم فهمتاش معناها معناها جواريات قاعدة تسخن تاع فولي وتبال يضرب عند ريوس ومزكار ثم كملوا هبطوا الجمهور يتعشى اللوطة وكاو يمينوا تاجين توا جوار هابط يلعب يا رسول الله قاعد يسخن تغني له في وذنه وروح من السوق عمار بلي شنو تحبوا يعني حتى السيرفيس كان لعبه والله العظيم يتسمى بوبي شنو هالحالة يا خويا لا حبيتوا تقدموا لحب هاو جمال يجرب في قازوزة هاو زربية حمراء هاو زكار معناها ماتش متاع فولي زكار وكذا يا ودي فهمونا شنو هذا شنو هذا يا ودي دور افتتاح خويا هزين فرش والله العظيم لا فهمت شيء والله يا ودي ماتش فولي انا سخن وكذا منها فيه تقوليش في عوض المية جبدو لهم تيفور والله نتفرج ونستنى في المغني بشي يقولوا يا نمرو خمسة يجا بعد الكليو كلاسيك متاعك من قدام الفستير والله مش فاهم شيء انا يا ولدي صحيح مزود وزكار وطبيل متاعنا راو يا ولدي ماتش فولي راو تيفما جوار يسخن من الطبلة واحد ولا يشتح ما غير ما فيه كملوا عشي والاربيتر انتو ما فيه بالله العبيد الكبار في العمر اللي تعطيه في الافكار بالله يزي خذيتوا وقتكم مش تاخذونا وقتنا يزي يا اخوي ما عادش انا ما عادش نجم
1: بلي مراد روج عمل كومنتير على اعتذار راني كثيره 6 مباريات 0 اهداف 0 اسيست قال ارقام تاع فريجيدير صفر اهداف صفر اسيست فريجيدير
0: المرافق المنتخب عنده ارقام
1: يلا لا لا تفضل يضل يوفي الوقت معاش سليم
0: جوست نذكر انه عندنا تقاليد في النزول والرياضه في تونس يقول القائل شنو الرابط بيناتهم فما مره نهائي كاس تونس كان بين الترجي التونسي والنادي الافريقي جابوا بلطي ومعه وليد التونسي وقتها غني اغنيه ديزولي
6: كسر نسق شويه هو نسق فيه كسر نسق ولكن ايجابي تعرف اجواء فنيه في دربي فني ايه. وليد التونسي وبلطي اليوم ما غير ما نقول شكون وليد يحب الافريقي ولا من البراون معناتها وبلطي حب الاسبيرونس وليد وبلطي مرحبا بكم في راتس اليوم اثثتوا ما قبل لقاء دربي اللي على فكره اول دربي بحضور جماهير زوز في رقبه الثوره نبدا مع وليد انت اكبر من بلطي
7: الحمد لله معناها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
1: اول واخر دربي
7: وهذا مؤشر خير معناها قاعدين نشوفوا معناها في الجماهير بارك الله نصلي على النبي غفير هذا مؤشر خير الكره تاعنا التونسيه بلا جمهور راهي معناها ما عندها وين توصل
8: المساج اللي نجموا نوصلوه تحيه تونس وكلنا وخيال وليد كلوب انا مكشخ يعني لازمنا نقعدوا فير بلاي باش نقدموا بالرياضه في تونس لازمنا نستحفظوا على بلادنا لازمنا نعديوا معناها نوريوا وجه باهي على الرياضه التونسيه الحمد لله بدات ترجع الامور معناها كيف ما كانت ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله مربوعه ان شاء الله المكشخ اليوم مع تحياتي للجمهور الافريقي
0: دونك كما سمعتوا لهنا وقتها كان
1: اخر الكره اخر دربي بالجمهور
0: هذا اخر دربي وقتها هو قال وليد التونسي قال من حسن لاحسن ما لا غالب كريت معنا
1: قعدنا في حسن
0: هكا هو اما زيد نذكروا بالحفله هذيك اللي نذكروا هي الكاس هذاك وقت اللي وليد التونسي وبلطي اللي هما وقتها زوز نجم نقولوا زوز في قمه السكس نتاعهم معناها موجودين والكل حتى الحفله هذيك في حد ذاته تنظيميا ما كانش مزيان برشا جابوهم زوز كل واحد فيهم لبس الفريق نتاعو بلطي لبس ماريو الترجي وليد التونسي
4: الميساج اللي وراه ربما
0: اما الميساج عام الميساج بالضافه وبالخامه وكل شيء جا وعطاهم زوز ميكرو هما زوز ما رفضوش بتبيع خاطر مشاو من نتصور اليوم مشاو بلاش ونتصور زين مشاو بقلب طيب وكبير معناها حبوا وكيقول لك عرس كروي كما قال مولاد الروج كيف كيف ما كانش فما لو سبيكتاكل اللي كانوا يستنيو فيه الناس اللي هو على الاقل انا نتصور انه حتى في الكره الطايره واحنا حكينا كان تكلم اي فنان تونسي ولا تكلم اي انسان في تونس ينجم يعمل لك عرض ولا حد ما نصورش باش يطلب عليك فلوس ما نصورش معناها ما كانوا ينجموا زربنا بالوقت راهي تتقال من عرس كي تبدا تقول والله ما عملناش عرس
1: عندنا بلديه ثلاث سنين في بالكم
0: هذاك علاش لا لا مش ثلاث سنين هو عندهم مده صغيره في اوت تقريب لكن متصور من اوت كانوا ينجموا ينظموا معناها
1: واضح حياتك صحه صليح احنا نعتذر ما نجموش نكملوا شكرا جهاد شكرا نهاد شكرا سليم شكرا اشواق غدوه باش نتقابلوا معك
4: اجرو معك ان شاء الله غدوه من نص نهار الماضي ساعتين
1: برشا مواضيع برشا حكيت
4: برشا برشا مواضيع باش تكون حاضره ان شاء الله معنا
1: واضح ان شاء الله بالتوفيق بعد شويه الاخبار سبور اكسبريس ثم تجينا امينه في فروم يلا نتقابلوا بعد
9: ميدي ماغ البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة مع نادي الفورتي ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة أحلى صباح مع أمين قالة أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك وصباح الناس مع جي ميلاد صوت الناس حكاياتهم ومشاغلهم اليومية وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع وجديد كل نهار خميس أجرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة ترجع برشا جديد في فرام حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد سامي الحامي كولتور بلوس موعد مع الفن والثقافة وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يسر جديدي بالمتلفان وفي الويكند الويكند صباح يحلى صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك مون الى عالم بنيديك مع الياس الغربي واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس وكل عاده عدن حواد في جازة فان نجوم حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور كل عاده الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم ماكلوني فهمي البرهومي واحمد والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كامل البرمجة الشتوية 1 سبتمبر
10: الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت

0: مستمع إذاعتي موزايك فم، تحية طيبة. قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي الاقتصادي بالعاصمة يشرع اليوم في استنطاق المحامي غازي مرابط وبقية المتهمين معه، من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بحج 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأربعين صفيحة زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت خلال الأسبوع الفارط لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي مرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي. بعثة من البنك المركزي التونسي مرفوقة بممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتونس تقوم بزيارة دراسية إلى البرازيل في إطار التعاون الفني بين البنك المركزي التونسي والبنك المركزي البرازيلي، خصصت للاطلاع على تجربة نظام الدفع الفوري البرازيلي باعتباره أحد أبرز النماذج العالمية في مجال التحول الرقمي للدفع. وشملت الزيارة يومين من اللقاءات والمباحثات مع فرق من البنك المركزي البرازيلي، تم خلالها استعراض مختلف جوانب منظومة بيكس من الحوكمة وتنظيم إلى نموذجها الاقتصادي، فضلا عن بحث العوامل التي ساهمت في نجاح هذا النظام وانتشاره الواسع. دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس تنظم غدا الخميس الموافق للسابع عشر من سبتمبر الجاري نقطة قارة لتلقيح الكلاب والقطط بساحة الفنون بفشانة، وذلك انطلاقا من الساعة 9 صباحا إلى 1 بعد الظهر. وتندرج هذه الحملة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للدائرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في إطار الوقاية من داء الكلب وتعزيز السلامة الصحية وحماية الحيوانات والمجتمع. في تطورات الشأن الدولي، الدفاع المدني بغزة يفيد بارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى يأوي نازحين في مدينة غزة إلى 20، بينهم 8 أطفال و6 نساء. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يدين محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، وهو ما نفاه المتحدث باسم جماعة الحوثي. وأكد فهمي في بيان أن المساس بأمن مكة المكرمة وحرمة المقدسات الإسلامية يمثل أمرا بالغ الخطورة، مشيرا إلى أن استهداف السعودية يفاقم التوتر الإقليمي ويهدد أمن واستقرار المنطقة وفق تعبيره. نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف يقول أن روسيا تعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لمنع سباق تسلح في الفضاء من خلال صياغة معاهدة دولية ملزمة قانونا تحظر نشر أسلحة هجومية هناك، وتحث الولايات المتحدة والدول الأخرى على التخلي عن مخاوفها في هذا الصدد. وجاء تعليق ريباكوف بعد أن اعترفت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع الأمريكية تنشر أسلحة في مدار الأرض فيما يمثل لحظة فارقة فيما يتعلق بعسكرة الفضاء. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
3: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديغكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم. اليوم بداية من الأربعة متاع العشية يتلعبوا زوز مقابلات مؤجلة من جولة الثالثة من البطولة في بنغردين، اتحاد بنغردين في مواجهة النادي الذي لا سيخسي الحكم سيف الورتاني وحمزة جعيد حكم فار. اتحاد بنغردين والسي اس اس في رصيدهم 4 نقاط بعد تعادل وانتصار. في جربة ملعب مصطفى الدوري ترجي جيسي يواجه الاتحاد الرياضي المنستيري، الحكم سفيان الورتاني وفي الفار فرج عبد اللوي. ترجي جيسي في رصيده 3 نقاط بعد هزيمة وانتصار، الاتحاد المنستيري عنده 5 نقاط بعد 2 تعادلات وانتصار. إدارة الترجي النادي التونسي في بلاغ رسمي عبر صفحتها توجهت به الأحبة نتاع الترجي اللي في برنامجهم باش يتنقلوا ليبيا باش يشوفوا ماتش الترجي والسويحلي الليبي في ليبيا. الماتش اللي باش يكون في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر. إدارة الترجي تقول إنه المعطيات المتعلقة بالمباراة هذه من موعد يعني الدات نتاع الماتش هذا أيضا الملعب اللي باش يحتضن الماتش هذا كيف التذاكر وشروط الدخول هذا الكل مازال مش متوفر بصفة رسمية. تدعو الأحبة انتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التنقل إلى ليبيا. نواصل مع الترجي لأتمم إجراءات تعاقده مع المهاجم الجديد ناموري كايتا بعقد المدة 4 سنوات. كايتا عمره 19 عام. الأولمبي البيجي تدبى المهاجم فايد بن حسين بعقد المدة 2 مواسم. مدرب المنتخب الوطني معين الشعباني بشعل نهار الجمعة قائمة الملاعبين اللي بيكونوا حاضرين في 2 مواجهات في تصفية الكان. ماتش برمج نهار الخميس 24 سبتمبر ضد أوغندا كيف ماتش نهار الاثنين 28 سبتمبر ضد بوتسوانا. 2 ماتشات باش يتلعبوا في ملعب رادس بيدي من 8 متاع الليل. في إسبانيا مع الستة اليوم أتليتيكو مدريد في مواجهة أوساسونا وال 8:30 الليل البارسا في مواجهة راسينغ سانتاندير. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية لليوم.

0: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
1: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: أريدو طور عالمك.

0: Mosaïque FM. Mosaïque FM. Forum. Forum. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من توي يتواصل حتى الماضي ساعتين. تحيه لكم وين ما تكونتوا، ونسلم برشا على كيب الكل معايا. مروان بن عمر في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، حسن عيادي في الاعداد والتنسيق، شكر في تقبل مكالماتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحيه لكم انتم زاد المستمعين الكل اللي تنجموا تتابعونا على الباج اوفيسيال نتاع موزايك على فيسبوك، تنجموا تابعوا زيدا اللايف على الباج فورم باي موزايك على فيسبوك، وما تنسوش زيدا شين يوتيوب موزايك افام وين تنجموا تابعوا اللايف متاعنا وتعودوا تلقاو زيدا لبودكاست. نذكركم زيدا في سيت انترنت اللي تلقاو فيه مختلف لغبريك اللي تعودتوا بهم، وإلا لبودكاست متاع لزيميسيون اللي تحبوا تعودوا تسمعوا منه الجديد www.mosaikefm.net. وين ما كنتوا مرحبا بكم يوميا من ماضي ساعتين وحتى الاربع متاع العشاء، نختار لكم موضوع ونتمنى وانكم تكونوا برشا في انكم تتفاعلوا معنا في الموضوع هذا. دايوغ جيت تليفوناتكم مصباح على الريبوندور، لكن توا زاد 71 113 ألف على ذمتكم. نتحدثوا على أطفال الطلاق الصغار اللي يعيشوا في بيئة يكونوا فيها الوالد والوالدة طلقوا، أو يا إما هما موجودين وإلا بعد ساعات عملية الطلاق هذه تكونوا هما كبار شوية. شنو يحسوا للأطفال هذوما؟ الوضعية، ربما التساؤلات، الوقت اللي يلزمهم باش يتعودوا بالوضعية هذه باش يقبلوها أيضا. نتحدث زادة خاصة في نقطة مهمة برشا بالنسبة للصغيرات هذوما ولا الأطفال هذوما، وقت اللي يكون الصغير أداة انتقام في يد الطليق أو الطليقة باش ينتقم من شريكه أو شريك حياته السابق. وقت اللي المرأة مثلا ما تخليش رجلها أو طليقة يشوف صغاره، وإلا وقت اللي الطليق ما يخلصش النفقة مثلا المرته ويعتبر وأنها هي كيني باش ننفقك الفلوس على روحها، وكي تقولك أنا راو باش ننفقهم على صغاره ويلزمنا نصرفه على الصغار. هل إشكاليات هذية وقت اللي يكونوا صغار كينهم رهينة عند الأب أو عند الأم أو أحيان عندهم الزوز، الزوز تلقاهم يعاقبوا في بعضهم بهك الصغير هذاك، أنا منيش باش نخلص النفقة كان ما ندرشنوا، وإلا أنت ماك باش تشوف ولدك كان ما تعمل هكا وهكا. الإشكال هذية كيفاش الصغار يتعاملوا معاه، كيفاش يعيشوه الزوج والزوجة أو الطليق والطليقة، خلينا نقول زادة كيفاش يتعاملوا معاه. هل فما زادة نتسألوا فما فعليا طليق ناجح؟ برش يقولك احنا يا أخي ما نجحناش كأزواج، زواجنا ما كانش ناجح، ما تفهمناش، حياتنا ما كانتش باهية، أما رانا كي طلقنا الأمور ماشية لباس، متفاهمين، الصغير وين نهزوه، كيفاش نتقابلوا، نشوفوا بعضنا، يقابل يجي يشوف ولده كما نقولوا احنا، إلا نتقابلوا ساعات باش صغيرنا نحكيوا على صغارنا، ولا باش نمشيو نشوفوا المعلمة متاعه ولا الأستاذ متاعه ولا غيره، نتبعوا في قرايته، نكلموا بعضنا بالتليفون احنا كمطلقين باش نحكيوا على صغيرنا، على نفسيته، على قرايته، على أعداده، على ليفاكونس متاعه، فين باش يعدي ليفاكونس عندي ولا عنده غيره. هذايا يلزموا برشا وقت معناها باش نخلطوا لهالطلاق الناجح فعليا. فما ناس بالحق تقولك يا اخويا انا ما نجحتش في عرسي، اما خلي ننجح طلاقي على الاقل، وخاصه باش هكا الصغار ما يكونوش رهينه بيناتنا، احنا ما نحكيوش من بعضنا، وكالصغير يقعد بيناتنا نوصلوا من خلاله هو الرسائل، والا نوليو نبتزوا في بعضنا بالصغير ذاك، والا نوليو نحرموا الطليق من انه يشوف صغار، والا الطليق زاد يحرم مرته وينجم يهز الصغار ويهرب بهم ولا غيره. برشا مشاكل تصير ويكون ضحيتها الصغار، وإلا الأداة فيها هي الصغار مش حتى الضحية بركة. دوك شاركوا معنا على 71 113 ألف، 71 113 ألف. حتى كان عشتوها التجربة من بعد لقيتوا حل باش تجنبوا صغاركم الوضعية هذه، زادة كلمونا واعطيونا رايكم، اعطينا تجربكم لأنها مهمة وتساعد برشا ناس في أنه أولادهم وهما ما يعيشوش التجربة هذه. 71 113 ألف، 71 113 ألف، وإلا أبعثونا 23 513 ألف كي تحبوا تكتبوا لنا على الواتساب. وكالعادة فوروم يبدأ بأصواتكم.
2: هلو عسلامة يا إيمين، مبروك على الرجوع وإن شاء الله عودة باهية ميمونة ودايمة. بالنسبة لموضوع عسلامة، أنا والله نحبك ساعة كبيرة وشوف لي برش حالات، وحتى عندي في العائلة في الأصحاب في الجيران. أنا غالي المشكل قبل ما يتعالج الطلاق يزم يتعالج الزواج. قبل الطلاق، قبل ما نوصله للطلاق، يزم كل طرف قرر باش يطلق يعمل حساب الصغار. يزم ما يكونش أناني، يزم يراعي مصلحة الصغار، يشوف هل الطلاق من مصلحة الصغار ولا لا. إيه نعم، ساعات الطلاق يكون هو في أكثر الحالات 80% ما هوش مصلحة الصغار، أما ساعات يكون في مصلحة الصغار وفي مصلحة الوالدين ولا واحد منهم.
3: أنا أول مرة لحقيقة نشارك في غاجو، خطر السوجي مسني على الأخر. دونك أنا نعيش فيها لسيتواسيون، أنا طلقت عندي بريسك عامين، ونلقى روحي في وضعية متاع بو هو من قبل غايب، معناتها حاضر جسديا أما غايب. أنا ولدي الكبير من ذوي الاحتياجات الخصوصية تعبني برشا برشا برشا برشا، وصلت أنا بيدي معناتها عملت من ديبخي تكلم بوها ونقول له هو يجيني يرى ولدك هكا، يقول لي معاش تطلبني، ما تطلبنيش، يقول لي الحضانة عندك، علق علي يعمل لي ولدي كخيز في الشارع. نكلم ونقول له يجيني أماني، يقول لي معاش تطلبني، يقول لي دبر راسك معاه. عامل بالعاني، عمل علي جميع أنواع الضغط، مرضني باش أنا نتنازله عن نفقة وعلى الدار. وإفكتيف ما هذاك شني اللي صار.
4: أنا مرة سمسة عندي أربع أشخاص بوحات، أنا زيني فالجزوم الشقل زيما هما بحثتهم بوهم زيما قبلهم مام حتى خليت الغلاء فيهم تاعنا مع أخونا خليناه بلا مين بلا فامي، لكن أبتساء زيما الصغار حسهم حبوه زيما بحليهم تطلب قلي تحبوا يرقب يقوم يخرج مجال يدخل في لينا قضى بحليه هو لا بسيط فازي مام حتى أنا خليته معانا هما تخاف عندي الصغار والدي خريف كل مدى بيه يرجع والدي كبير خلي عادي راي فدلك يعمل تجاو معانا كل مدى بيه يرجع بوكم للنوم المنين.
5: عسلامة مسيب. بالنسبة للطلاق كما يكون هو نهاية المشكلة نجم يكون بداية المشكلة، وقت يكون الصغار أداة في دين الوالدين باش تكون نوع من الانتقام أو الاستفزاز، أو في حد ممكن أيضا يكون نوع من جذب للطرف الآخر على خاطر أحد الطرفين ما يكونش قابل فكرة الطلاق، يكون الأمل الوحيد في أنه يتواصل مع شريكه اللي كان شريكه عفوا هو الوليدات هذوكم، يحاول يستعملهم باش يتقرب. فما نوع واحد آخر اللي يستعمل الصغار باش ينتقم، يرخص خاصةً محبة الكفيل اللي يكون هو في كفاته الوليدات هذوكم وتعلقه بالوليدات، يحاول يبتزه يستفزه مهما كانت الأسباب هي غير مشروعة، لأنه في الأخر هك الصغيرات هذوكم كانوا نتاج لعلاقة اجتماعية تبنات في وقت معين على ثقة وعلى محبة، وحتى كانت فقدت هك المحبة ذيك شو ذنبهم الصغيرات هذوكم.
6: جبني الموضوع نتاعكم وشريت ريز انتر سوخة انا قاعد نعيش فيها اللحظات هذه لحظات الطلاق برطو عندي بزغار تكبو عارف شنو واحد انفا تكون تلقى سلسوة الكواء اللي هذيك هي السلسيون اللي وانت واحد لازمه ياخوها فمت ما فماش حد حل.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للاربع متاع العشية على موزيك فام.
1: رجعنا لكم وزنا واصل معكم في فورم على موزايكا فام، تحية لكم الناس كل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تابعونا على الباج اوفيسيال تاع موزايكا على فيسبوك وإلا على فورم باي موزايكا فام وين ما كنتوا، مرحبا بكم وتحية لكم. وما تنساوش اللي على ذمتكم 71 116 ألف، كان تحبوا تشاركوا معنا اليوم نتحدثوا على الأطفال الطلاق اون جينيرال، ولكن تحديدا وقت اللي يكونوا أحيانا للأسف أداة كيني يا إما للتواصل، قول البوك وقول أمك بين الطريقين يكونوا هما أداة التواصل متاعهم، المساج متاعهم ولا المرسول متاعهم، وإلا وقت اللي زادا يستعملوا الصغير باش يعاقبوا بعضهم أو باش يعاركوا بعضهم، وإلا باش يبتزوا بعضهم، أحيانا باش ينتقموا من بعضهم متاع ما تشوفش ولدك معاش عندك الحق تشوف ولدك، وإلا زوج ينجم الطليق يهز الصغار ويهزهم لبلاصة أخرى ولا غيره. هالإشكاليات هذية حتى كان فما أطفال اللي عاشوا الوضعية هذية واللي نجموا اليوم يعطيونا الشهادة بتاعهم، ماذا بينا كان يكلمونا واليوم كبار وفهموا وشافوا الوضعية هذيك ويعرفوا كيفاش وشافوا شنو تعدوا به نجموا يعطيونا التيمونياج بتاعهم. زادا حتى لكوبل اللي ربما عاشوها ولكن بعد تفاديوها ولقاوا الحلول المثلى باش يعرفوا يتعلموا كيفاش يتواصلوا مع بعضهم حتى كان ما تفهموش في الزواج ينجموا على الأقل ينجحوا طلاقهم ويتفاهموا في الطلاق. قد تبدو صورة راي مثالية شوية، كيفاش أنا ما نجحتش في الزواج متاعي أما ننجح في الطلاق متاعي. نعم ينجموا زوز أشخاص ما كي يسكنوا في بيت في دار واحدة ويشتركوا في حياة ما يتفهموش، ولكن بعد كي وليوا يشتركوا في صغيرات كهو ما ينجموا كان ينجحوا فيهم بيان سور، خاطر مشروع حياة كاملة هكا صغيرة ذاك. وإذا كان احنا ما نجحناش مع بعضنا ننجحوا مع صغيرنا كأب وكأم معزولين على بعضهم، مش كزوجين، كأبوين كأب وأم ينجموا راه ينجحوا في التجربة هذه على خاطر الصغيرة ذاك مسؤولية وخاطر نفسية الصغير هذاك. 71 113 11 كنت حابوا تشاركوا معنا في فرام اليوم والبداية كالعادة بأصواتكم. كوثر معايا، مرحبا.
7: مع السلامة. مع السلامة.
1: عايشك يا للا كوثر. عايشك. 36 سنة من تونس.
7: ايه
1: يا للا نسمع فيك.
7: بون انا توا فرحانة خاطر موضوعي نسني حرفيا، معناتها موضوع طلاق وكذا.
1: كوثر اقعد لنا في بلاصة فيها ريزو خاطر صوتك قاعد يتقطع. كان فما بلاصة تعرفها اللي هي ديما امورها منظمة في الريزو. اي
7: موضوع الطلاق صراحة بالنسبة لي أنا ما نجحتش فيه لا في الزواج لا بعد الزواج. يعني الصغار هم اللي قادوا ضحية في الوسط.
1: أقعد في بلاصة خير كوثر بعد إذنك سامحني. تحبوا الشهادة متاعك تكون واضحة وكاملة، احنا نسمعوها والمستمع يسمع. اي تفضل. أيه. كوثر
7: خلاص. الصغار هم اللي كانوا طاول قعدوا الضحية بيناتنا. به من الأول حتى أول ما طلقنا الأمور كانت مش سافا، معناتها مريقلة من ناحية بنتي خاطر عندي زوج صغار، بنية 13 سنة ولدي 4 سنين. معناتها كنا نقولوا احنا اللي هي كانت بالطفلة، خاطر الطفلة الكبيرة والطفل مش سائل عليه، فهمتني، باللي جديد باللي حبيت نقربوا لولده ديما ما نلقاش نتيجة. تحملت أنا المسؤولية، قلت نسي اللي يجي وقته ويفهم معناتها اللي عنده وليد وفي كاسيلته وكذا، فهمتني، ذاك الكل تحملته. فهمت بعد نشوف الامور مشى وتضعضع، مشى والامور مشى وتزيد، مثلا النفقة ما تتصبش، ما هوش يصرف على ولده في روضة، بنته ما هوش سائل عليه في قريتها، انا متكفلة بكل شيء. اوكي شو نقول لك انا تو خاطر محطوطة في مشكلة كبيرة برشا. نحب الناس الكل تسمعني ونحب الناس الكل تفهمني. انا تو محطوطة في وضعية خايبة على الاخر، مثلا ما عادش يصب لي النفقة، يقعد بشهرين ثلاثة ما يصبليش النفقة. انا عندي 10 ايام التالي مثلا هزيت له اولاده، هما اولادك اصرف عليهم، قلت لي تبعث لي النفقة نجي نهز اولادي ولا نجيبهم لي. ما راني خويا من عندي الاولاد بالوقت مشيش كبيه، ما تحط لي اولادي في الوسط، فهمتني، شيش كي اللي انا سلمته اولاده وهزيتهم له في حالة عنف، معناتها حزيت معناتها دعاء بالباطل. اوكي انا تاني على اولادي عند بهم، وبعد نجي نلقى اللي بهم شاكي بيا، وانا لحد اللحظة هذه ما نعرفش على اولادي وين. بنتي بلوكيتني من جميع النواحي.
1: سامحني يا كوثر ساعة.
7: بنتي 13 سنة، بنتي 13 سنة وولدي 4 سنين، 4 سنين ونص، قريب 5 سنين.
1: وقتش هزيت من بوهم؟
7: جمعة اللي فاتت بريس طورة 10 أيام عند بوهم.
1: ما تعرف حتى شيء عليهم؟
7: ما نعرف عليهم حتى شيء. مشيت شكيت، مشيت عملت عريضة لوكي الجمهورية، درت البنية الكل. يوم بنتي قابلتها في الكوليج معها مرتبوها ومميتها، ما خلونيش لحكي مع بنتي، ما نجمتش نتواصل مع بنتي. سألتها قلت لها أخوك وين، وقلت لي ما نعرفش. يعني انا حطني في موقف خايب على الاخر. بيا فما حاجات انت مش فاهم، ما تحبش تصرف ما تصرفش، ما تحطليش اولادي في الوسط، اعطيني اخبار على ولدي وين قاعد يبيت مع شكون، انت تخدم مرتك تخدم، اعطيني انا اختار على ولدي وين. فهمتني، مشيت شكيت عمل مال ووصلت حتى حل. كلموه البارح من المركز على اساس باش يجيبي ولدي.
1: صغار رجعوا يقراوا على القليله.
7: ولدي لي ما نعرفش عليه حتى اخبار. بنتي اليوم لقيتها في الكوليج على اساس جابش يهزر ياخذ النقله. على فكره رو انا بنتي من قبل تحبتهاش عند بوها ومرجتني، قلت اوكي نعطيها لبوها وصححت على تنازل في الحضانه طول المومون في البلديه، فهمتني، معناتها عطيتها بإهراتي باش بنتي تعيش في بيئه باش تعيش فرحانه خاطر تحبوها برشا. انا بنتي خرجت مع عندي اليوم بالورقه من غوت وبلوكيتني، اللي احنا متفاهمين في الويكاند تجيني وتقولنا ونتصل بها، طوقت عليا كل شيء.
8: معاش ما نجمش نتصل بولادي، ولدي ما يفارقنيش بالحق، ولدي راه يرقد كان عندي.
1: هو الحضانة متاع ولدك عندك نغمال مو؟
8: عندي ومتاع بنتي.
1: انت خممت في الوقت اللي هزيتهم ولادك ومديتهم الطليق وقلت له شدهم ولادك، خممت في العائق معناها في الريبيركسيون في التداعيات متاعها على ولادك على ولدك خاصة الصغير؟ انت قلت الكبيرة تحب تعيش عند بوها وقانونا على ما يبدو الحضانة عند البو تو متاع البنية متاع البنية
8: نتاع مبدئيا خاطر ما نقدرش نحكم المحكمه مبدئيا مازال عنده هو فهمتني، اما مازال ما نقدرش مازال ما نقدرش الحكم. اما توا انا طفل ولا كي شيش ما يحب يمشي لبوه يشوف بوه فهمتني، او خليته اخته وين هو وين اخته فهمت، هذيك علاش انا ما في باليش بالعواقب هذي الكل، انا ما في باليش بخبث النية، انا مشيت بحسن النية. بعد نلقى السيد شاكي بيا في
1: قديش عندكم تلقين انتوما يا كوثر؟
8: خمسة سنين
1: هكا؟
8: خمسة سنين اي في ولدي وقت نزلت حبلة دي هاي،
1: وخمسة سنين هكا المشاكل بيناتكم؟ لا هو يدفع نفقة
8: ما عادش يدفع النفقة من اللي عارس، هو عاود حياته تبدل كل شيء تبدل.
1: قديش عنده من اللي تزوج؟
8: عامين طب
1: قديش النفقة هاي؟
8: مية البنتي ومية الولد.
1: 200 دينار في الشهر ولا في التريمست؟
8: ليلة في الشهر.
1: وما يجيبهم لك 200 دينار كمان؟
8: وما عادش يصب لي فيهم حتى يصب لي كما نقولوا احنا 70 80 وبعد يكمل لي بالتقسيط
1: امكانياته تسمح له يجيب لك 200 دينار
8: تسمح له
1: منطقيا انت تحسب حسب الشهريه معناها دونك
8: لا تسمح له خدمته بالقديم ما بتصور ينجم يدفعها
1: معناها هذا الكل صاير في صغاركم بخاطر 200 دينار
8: على خاطر 200 دينار وعندي معناتها وانا راهو شوف اجي نقول لك حاجه الغلطه مني انا خاطر انا نعمل ترفيع في نفقه لجري تورا على حتى شيء صدقني معناتها مخليته على راسته فهمتني وقت لي انا غلطه انا عندي الحق في ترفيع في النفقه باش نعيش اولادي ويقراو بالكدا ويلبسوا بالكدا وكذا فهمتني انا اللي هنا غلطه دماغ على راحته. اما بعد انا نعمل نمشي تحس النية انت تعمل لي هكا متعيب وحرام اصلا دخليش صغاري في فما صغار
1: واضح
8: وممنوع عليه انه باش يعمل معايا هكا الحضانه عندي انا تجيب لي ولدي وهو يعرف راهو هذا الكله فما قانون
1: تو انت قد عندك ما تعرف حتى على ولدك
8: 10 ايام
1: ما تعرفوش فانا روضه فانا مكتب
8: ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش صدقني ما نعرفش لا امه حبت تعطيني صحيح حتى حد ما نجمتش نعرف ولدي تو ما نعرفش ولدي وين
1: الحقيقة وضعية مؤسفة انه نوصلوا للوضعية هذه معناها
8: مؤسفة على الاخر وبصراحة احنا
1: وقت اللي نعرفوا اللي هي على خاطر 200 دينار
8: اي معناتها يقولوا بلاد قانون ومع الطفل ما لقيتش انا جديد انا مشيت بالقانون وين القانون يطلبوه يقولوا يجيب ولد وين ما جابهوليش وقت اللي هو يتعاقب عليه
1: هو كان ولدك كيفاش متفاهمين معناها الحضانة عندك وتهزهم يشوفوا بوهم ولا يجي يطل عليهم ولا كيفاه؟
8: لا هاك مثلا كيجي البنت وخاطر هو مش نقول لك راني ملي انا حبلة بيه مش مستعرف بيه الطفل معناتها حتى كي تولد موش يصرف عليكم يلفوه ولا يجي يهز ويستحل معناتها يهز مع اخته ليلى ديما يهز الطفل ويخلي الطفل توا مدة يمكن 6 شهور هكا ولا يهز مع اخته خاطر انا فرصت عليه قلت له كيما انت يعني ما
1: تفرقش بيناتهم
8: ما تفرقش
1: كيفاش متفاهمين معناها يجي مره في الجمعه يطل عليه هم في الويكاند كيفاش القانون معناها
8: صدقني امين
1: الحكم كيفاش
8: باش يخزر هو الحكم استحاضهم في نهايه الاسبوع والا في لي فاكون
1: باه عنده الحق يستحب باه
8: عنده الحق يستحب
1: الاستحاب
8: الاستحاب انا مخليه بنتي على راحتها كنت تمشي تبات بحذا هيك 3-4 ايام ما يطلقنيش راهو يرجع فيها وما فما حتى مشكل فهمتني باش ما باش ما حاسبش بنتي بك الفراغ وكذا تشبع بها عمري ما حسبته انه باش بنته باش تبات بحذا الطفل ديما معايا الطفل ما يلوجش عليه في اي حكايه راهو كقرايته في اي موضوع ماهوش مستعرف بيه انا متكفله بولدي في كل شيء قرايته وكل شيء
1: واضح جدا. انتو كان ان شاء الله على قريب تاخذ معلومة على ولدك، خاطر مش معقول انه ام ما تعرفش بلاست ولدها وصغير مازال في عمر صغير. دونك ان شاء الله بالتوفيق كوثر، نعرف الوضعية صعيبة ماهيش سهلة. شكرا لك على المداخلة. نزيدو ناخذ تليفون اخر من عند توفيق. الو توفيق، مرحبا سيدي.
9: عايش كل بارك الله فيك.
1: الله يخليك، شكرا لك توفيق. دينا 60 سنة من تونس. مرحبا تفضل.
9: بالنسبة لي أنا على الموضوع هذا ما يهمني بالحق بالجدبلي. أنا كي طلقت طليقتي هزت أولادي ومشيت لدربها. نهار مشيت لأولاد اللي يسيم أنا ديجا تركت عليه بتاع دارهم تاع قريبا زي ما طلقناش هذا. وبدأت الفرقات نتاع تلاقي في الوقت بعدها هي بحكيت بجامعة بدأت الفرقات نتاع تلاقي. أولادي مشيت لهم الليسي على أساس أني بيش نقابلهم وقت سلاعة رزعت الرونتري سكولير مشيت لهم الليسي بيش نقابلهم. الولد الصغير تلفت في الوقت ذاك قال لي أنا شكونك أنت؟ أقسم لك بالله في الوقت ذاك لو الإنسان منها تضرب منها التوشة ممكن أهون من أنه من الكلمة ذاك تتقال. خاطر انا محبتي ليه ما تصورش كيفاش وعشت معاهم معناها باللي معناها باللي الناس معناها عايشتهم باللي باللي الناس انا كل انسان والحمد لله مستوره ولا بيت
1: كل واحد امكانياته
9: كل واحد امكانياته
1: كل واحد امكانياته
9: جي جي هي معناها منها تبدلهم فكرهم ودورهم على ابوهم وكل شيء. لكن في الاخر ما نكذبش عليك انا ما نسمش نحاربها معناها الحاكم ولا واحد كل شيء، لا انا نشيت بالنير ورضي ربي سبحانه عز وجل فهم مشيت الجلسة فهمنا عن نفقة عطيتها اللي حبت هي زيادة. من بعد قلت بصرت لي هذه اللي نتعلو لي كبت على روحي بقيت أربع شهور أربع شهور كأنه إنسان تعرفش نوع عزيز يقبل العزاء. عملك ونهار من النهارات كلمت بالتليفون قلت لي اسمها حاجة تجيب فلوس بخلاف النفقة عمدام. قلت لها به انت حاجة بفلوس؟ قلت لي ايه؟ قلت لي انا حاجة بولي تبعت لي الأولاد نبعت لك الفلوس لحاجة بها. وكان أمرك كيك بعثت لأولادي
1: شنطاج عملته
9: هذيك هو
1: مع فلوس هات لأولاد
9: بالضبط ما عادش نجم ما نجمهاش بالقانون ما نجمهاش نكذب على روحي لا ما نجمهاش بالقانون من كل واحد
1: يا أخي
9: بعثت لأولادي استقبلت من نهار هذاك معناها كأنه شيء ما صار حاجة نسيته الموضوع اللي هي نتاع الولد شيء. النهار الثاني بداوا يجيوني بيت بشوي بشوي بيت توتب بالعلاقة لأن نخرج مع بعضنا بشوي بشوي بشوي بشوي للي ولادي في وقت من الأوقات سيء جات قالت لي اسمع خذ ولادك عندك كل هذا كل حب وما حبيه لا نوصلوا أنا وياك للمحاكم ونحطوا ولا هما ما نحسوهم اللي هما ما يقولوا
1: كأنه معقبة في حياتنا ميسالش
9: بالضبط
1: ميسالش عند البو ولا عند الأم يا أخي.

0: امور نفسيه باش يتعقد.
1: انتوا قداش عندكم في حاله الطلاق نتاعكم يا توفيق؟
0: تقريبا 3 سنين انا وياه.
1: 3 سنين
0: هذه تلقى الاخرانيه سياسر يا مدام.
1: صارت طويله الحكايه. طلقتوا
0: 3 مرات وديما نرجع هي تطلب طلاق ومن بعد في الرجوع انا نسعى باش نرجع على خاطر وقت ولادي صغار المره الاولى، المره الثانيه خاطر بنتي معناها في عمر بتاع مراهقه وما يلزمش نسلم فيها ونفلت فيها.
1: عندكم بنوته؟
0: هاي
1: عند امها.
0: عند امها هي.
1: هاي به به. اسمع متفاهمين انتوما هكا يا توفيق؟ الاشكاليات ما عادش مطروحه.
0: مش مطروحه ما فماش اشكال. شوفوا الاشكال لو يخلقوا الانسان في حد ذاته ما فماش اشكال. رغم انا ربي سبحانه كي خلقنا حقت لنا القران باش يفسر لنا كل شيء. السنه زاد كملت على كل شيء. باهي انت باش تتبع باش تحب تعيش واضحه. كل حاجه واضحه في بلاصتها. بس انت تعرف تحط البازل معناها كيفاش تفضوا لك صوره واضحه. اما تنجم تعقدها في صوره ما انك تتشبث بحاجات اللي هي نورمالمون مش بيصالح هو الصغير.
1: بازل
0: الصغير
1: على اما اللي فهمتوا اللي في المرات الاخرين كي طلقوا وترجعوا غيره كان فما هالمشكل هذا نتاع الشونتاج نتاع خوذ هكا هات الصغار ما كانش ندرى شنو ما تشوف صغارك كان ما كذا
0: بذا بتصير هذا كان موجود. طبعا لكن بالنسبه لي انا نتجاوزه بحكم قلت لك معناها انا متعلق بولادي برشا دائما اي موضوع نتجاوز عادي جدا. انا نضحي ونسيب انت كما نقول ما دكوت وحتى هي الاولى زاد بعد مرات ما تشدش تراني ياك اللي معناها باهي واللي تطلب تاخو واللي واحد شيء ما تكبش ياك خاطر الانسان لازم تعرف البشر اللي مقابلك شنو هو بالضبط كي تقراه نفسانيا شنو هو البشر هذاك تولي بنتي انت كل عقبات تجاوزها تعرف هو يخمم هكاك انت تلقى له الحل ما هنا. اما مش انت تكبش في شيره وهي تكبش من شيره ويبقوك الصغار في الوسط ثم شوف ثم تضحيه انت نهارت اللي خذاها الانسان من لولو وجابها من ضربوها معناها ثم مش جيت في جرها قداش انا بقيت انا وياها بقربت نكون 6 سنين في العلاقه ما بين علاقه وما بين الخطبه وكل شيء.
1: دونك معناها في وقت من الاوقات وقت اللي تصير كحاله الضعف نتاع العرك على الصغار ولا مشاكل الصغار ولا دفع وما دفعتش ولا ما تشوفش صغارك ولا تقول ساعات دورت ولادها عليا ولا حاجة منع هذايا تقول انت يجي يجي في ذهنه واحدك الايامات الاخرين اللي كان فاهم شيء من التفاهم راهي هذيك امهم انا ابوهم وفي الطرفين زاد يلزم يخموا هكا مش كان البو عليه لفور الكل ولا الام.
0: لا بعض مرات هي زادة تكون متجاوبة. شوف ما نكلمش على بنت الناس أنا هي تكون متجاوبة في مواضيع سما مواضيع تكون متجاوبة معايا تمشي دكوب تتغشى في وقت أم بعدين ترجع بفرمو تقرأ شنو وترجع رو شوف الزوز اللي متخلش الزوز معناها في وعي تام بأنه مصلحة صغير قبل كل شيء هو نعمة من عند ربي سبحانه وعجل صغار نعمة ثم الناس تفهم لين باش يجيب صغير جي انت ربي سبحانه رزقك بهم جي تحطهم شونتاج في الوسط وتدمرهم في حياتهم نفسانين وكلنا واحد
1: به واضح جدا واضح واضح. يعطيك صحة توفيق شكرا لك على المداخلة. نواصل مع التليفونات معايا سندس. ألو
2: عصيمة.
1: مرحبا لله.
2: مرحبا عصيمة.
1: عايشك يا سندس. 53 سنة من تونس.
2: طيب
1: مرحبا بك. الهواء عامل فينا. ابعد على هواء شوية سندس بعد اذنك خلي يبدأ صوتك باهي. احنا نحبوا الدنيا منسمة ومحلاها ها؟ اما في التليفون ما هكا هايلة هكا صوتك باهي برشا يا سندس. اي يا سيدي احكي لي.
2: انا والله كونسيرنون الموضوع هذا حبيت نشارك فيه حب نعطي ان بون اكزومبل
1: باهي برشا ماذا بينا ما احوجنا لذلك يا سندس.
2: ان شاء الله نطلع البون اكزومبل خاطر الديفورس ماهيش البوان داغي للحياة دان كوبل بتاتخ تكون البوان دي ديبار بحياة جديدة يخرج فيها التفاهم جديد يخرج فيها الغستي جديد اللي ما كانوا فقط هو ما كانوا أنصر معناته أمي صحيح. شوية
1: فما عبيد يسكنوا مع بعضهم ما يتفاهموش ما كي يتفارقوا الحياة محلة
2: يا ذلك اللي صار معي بوان المحل الغيزان حكيت خيانة كل ذلك ما عايش حب نذكرها. أنا بالنسبة للصغار ما احنا قعدنا دي بون زامي دي بون زامي صراحة
1: بعد قديه صارت طلاق ساعة سندس وقديش عندكم صغيرات؟
2: قديش من عام 1000
1: اي
2: وقع بعد بريسك 13 ans
1: وعندكم صغيرات قديه؟
2: عندي 4 enfants
1: اي
2: عندي 3 garçons عندي une fille هي توا اي جون في محلاها محلاها وبارمي صغاري عندي ان كان بارتيكولير معناتها في ذوي الهمم
1: باه
2: دونك جي شوازي اني باش نقعدوا دي بون زامي وقديش وليت علاقة بتاعنا تحت.

0: معاونة برشا برشا برشا خاطر ما هو من الديبار ماشي باله باش نقطعه. قلت له سنة هنا نظار احنا فما بوان ما عادش تمشي ما عادش فيها الديماراز دونك ما خليهمش هما يخسروا ما خليهمش هما.
1: كيفاش وصلتوا له هذا سندس؟ معناها صارت مشكلة يا اخي حاولتوا تلقاو حل صارت حكاية ولا من الاول هكا متفاهمين اللي الطلاق يلزم ينجح؟
0: هي كي صارت الخيانة عطيته شوا يا تقعد تدخل وتخرج كون بوها وما فماش كنا حكيت ان كوب كما نقولوا كما البارح احنا زوج اخوات كبار نربيو في اخواتنا قال لي انا باش في ديسا قال لي انا نحب جوغوفير مالي. قلت له انت حر تي لي بالنسبه ليا انا نقعد توجور ام صغارك
1: بيان سور
0: فوالا نقعد دي زامي على راسي انا واش ريسبكت بيان لاميتي حب جي ولادك مرحبا دايوغ انا حتى الدار اللي خديتها في الغرب تاع الحضانه كنت هما كلهم قصر خديتها بعيده وتوا كاري فوي اخر على خاطر قريتهم اغيزون زيدا باش كيف يجي لولادو يطلعوا يقعد حداهم هذيك هي دايوغ مرتا ساعه من زمان كنا مع بعضنا. شوف اللي تربحوا تربح اكل الليكليبر اللي يطلعوا فيه الصغار.
1: كيفاش وصلت لل التفكير هذا سندس؟ سورتو كي قلت لي ابارامون تفارقتوا على خيانه معناها ساعات انسان يبدا متقلق والا
0: هي زيت بطبيعتها كي جات الغال صار دي سيركونستانس جات مي بالنسبه للصغار سورتو هو بو عنده كوتي عشيتي محروم من امه البو ما يعرفهمش دونك اولاده بالدنيا انا شكون دغوا باش نحرمهم من بوهم انا
1: نقول صح
0: نقول احنا تربينا في عيله بعيد حيد
1: تجريب ما فريمون تفكير صحيح على الاخر اي
0: فوالا احنا بابا سعيد باش كامينو هكا ان بو فيي وسعيد لكن ما عنديش الحق باش نحرم كلمه بابا وما يفهمهم شكون هو حتى نربي حرام
1: وي
0: باش نربح انا نقراها كي يكبر ولادي ولدي يولي هانا توا راجل في ند بوه صلي على النبي وبنتي صبيه ولادي الاخرين اي انا كي يصير مني فجاه ويقاوه هو محلاه واتاشي بيهم يقولوا لي انت خايبه انت تصير كان بابا باش يكون خايبه سكتانتو
1: اي اي فمش علاش هو يقعد بوهم انت ما عادش زوجته ما هو بوهم كيما انت امهم ما ينجمش ينحي لك الوضعيه هذه خاطر طلقته ما انت ما عادش زوجته اما انت امهم صغارك تشتركوا في الابناء اي
0: قالت لي القاضيه هي الزواج راهو 60 اسوسياسيون شركه صمت الشركة سنة غير نظر مسترد الخدامة ما عندها حتى فكرة ما عندها حتى حكاية الريجون هذيك
1: وي
0: عندنا ان بون كوبل ان بون معناته دي بون زامي بما نشني حياتنا واقفة على نفقة صدقني فرصة اللي احنا قاعدين في دي كونديسيون تاع حرمين غرانتي جي با اوزي باش نطلبها علوش ولادي يمشي هو ويهزهم كيما كانوا من الولد والاول الرابع ما كانوا يهزهم ويختاروا بركوتهم بركوس جدي بيا بس هو ما شاء الله عليه تشبع بركوس اللي يختاروه هو ما يغلش عليهم الغنطريس كولير ما تحكي لي حتى حكاية كل واحد يجي يبدأ يستنى فيهم ويجي للدار ونفطروا ونخرجوا ونحوصوا ونعملوا بيكنيك ونعمل عبارة إن بون فاني اتصلنا كان لحظة النوم لكن اللي دي فوق هذا من الكل ونفضيه ومختابه سختان طول صغاري طفلة عارف الطفلة تكبر الشخص الكوتي في اللون كافي باص يسوى لي
1: ايه
0: انا عندي حلمة اللي بابا نقوم نقاها قد حلانا ويخرج معنا من الدار كما البيت الكل هذي الليلة يتبقى ايه ثم دي كوارة ثم دي تخار يجب عليك كان انت تتجاوزهم كبيرة هما افيك لو طون بتتخ اما في اللاج بتاعهم انا بكلهم خفت في اللاج السنسيبل دي زويت دي سيت تخيل اون دونك كلهم في الانترفال تخي سنسيبل قال لي في صاحبتها الشيخ شكون الكوبل نتاعهم اللي ديفورسي تبدا تعطي كومباريزون
1: باش تحس اي باش تحس روحها اللي هي ماهيش وحدها عايشه
0: الوضع هي عايشه لو بيان في ولا لا قال لي بوها يجيها يهزها وحتى قدام الكهرباء تحمل بوها وكل شيء حتى كي نمشيو مع بعضنا باش ما نقولوش بيك بوك يجي وحده وامك تجي وحدها كان اللي زنتين نتاعها يعرفوا اللي الكوبل نتاعهم اللي ديفورس اما الجميع الكل ولا اتوغي اترافير عايشين معناته تحسها اكيليبري انا كي تشرش اصول تلقى دي تخاف
1: فهمت
0: انا نقول من الاكسبيريونس نتاعي ردوا بالكم تحطوا هكا تخاف اكحل صغار راهو تخي دغاف راهو يكبر معاهم بالحق
1: ونجم حتى ينقم نهار اخر على امه وعلى ابوه ويقول لهم ما عايشتوناش في وضعيه امنه وفي سلام
0: فوالا يعرف يضحك عليه ويعرف كيفاش تجبد من الحيط باش ما تخليش ناقص مي افيك تا يقول لك ماذا بيا مش خف. انا ولدي كبير ما بعد باذن الله مرلي كنت قال لي ما زعما هكا ما تجيش هكا نهار على بالك ترجع انت با برتو هو لا هو فقط ميرا هو لا هو فقط لي قلو انت عمي دي ما تعبت فيها قلو والله نحاسكم هكا خير ما حليكم وقلو لي انت وليت تفهم خلص دي زيتان ما صالة تسمع ما شوقي فاكسيني دونك فما دي بوان في الكوبل راهي تولي قد ما تكون البعد ديستانس قد ما تكون باهية
1: وي وي دونك في نهاية الأمر سنتس بالنسبة لك أنت راهو زوجين ما تفهموش تحت سقف واحد لعدة أسباب تنجم تكون مالية تنجم تكون خيانة تنجم تكون 200 مليون حكاية أما النجم رانا نتفهمو كي نطلقو
0: وي هنا نقول لهم ربي قال أبغض الحلال أما في اللافين تاعنا هذيا نتاع وقتنا تو في لما يغسل سوليسيون بور غاردي لي تبغي لو سورتو لو ريسبي بور لا فام
1: وي
0: هاي حاجة ما تتشريش
1: تخيبيا واضح وخاصة فعلا. بالنسبة للصغيرات يلزم الراحة النفسية متاعهم وهما ما عندهم حتى ذنب
0: لا ما عندكش فكرة انت صغير كيزي يبدأ ولا حتى كي يعملوا هكا دي بيتيز ولا قولوا ما يصبرش تلبوكم تو قولوا تو يجي وإفكتين ما نخليه يبدأ وكوغ باللي اللي صار كل كسوا به ولا خايف باش يعرفوا فما تبطلها في الحكاية
1: وي
0: مانيشني انا وحدي مانيشني هوني فام انا سي اون مير اون مامون اكاو
1: انت امهم ام ابوهم راهو موجود حتى كان مش عايش معاهم في الدار راهو موجود بوه ممكن تعيط له يجي واضح جدا
0: يقولون انا هاني كريت لكم فوالي وداري الاخرى على بنتي وان بليس كو سا داري فوقانيه ولوطه اختها لي للحضانه قال لها بالنسبه لي مسموح وقال لي سكري لوطانيه وزيد عليها فري للمصروف ما يهمش شيء
1: باه
0: واضح علاش خاطر قال لي بالكوتي نتاعي
1: أي بالنسبة لك أولويتك هي صغارك وهذا صحيح معناها الأولوية هي راحة صغارنا
0: توتفي
1: ربي فضلهم لك زيادة يا سندس شكرا لك تحية لك على المداخلة ناخذ تليفون آخر من عند محمد ألو مرحبا سيدي
2: يعيشك مدام أمينة
1: 54 سنة من تونس سيدي
2: أي
1: نسمع فيك احكي لي
2: شكرا بون انا طلقت في نص 2023 حسب التقريب الصغار المشكله انا حبيت نعرف
1: قديش عمرهم الصغار
2: الصغار عندي توا باش يعملوا الكل هم على راس بعضهم 14 13 و12
1: باه ربي فضل
2: اثنين ثلاثة اول عام اثنين ثلاثة كلهم في الكوليج
1: باه
2: عايشة انا الصيفية هذية معناها انا توا اثنين كنت ريبتور نزلت رجعت معهم توا معناها ريبتور خمسة شهور ما تقابلش مع صغاري بالكل بالكل
1: عليه
2: علاش حكاية طويلة هي لما خالة من نجمت في راديون اما الصغار توقع دمغ جمتاحهم الصغار عند الأم يقعدوا أنا معاك اللي يتكلموا يقولوا راو معناها إذا ما نشحوش في طلاقنا نجمو ننشحو في حياتنا الزوجية ننشحو في طلاقنا سبا تجور إفيدون ما هوش تهل ومش مثل الكل والمرأة تولي كان البو ما عاونش ما زادش البلوس ما عملش وتحسبها يقى روحه محطوط دكوتي وبالقانون ما ينجم يعمل حتى شيء انا قبل كنت اللوم على الاباء بالحق اللوم عليهم كيفاش نسمع في برشا قصص توا كي عشت القصه ما عاد اللوم على حتى ابو وحتى في المنابر كي تسمع ديما الام انا مع الام انا واحد من الناس نحب امي نحبها حب كبير برشا وربي يفضل كل ام للصغيرات اما مش كل امراه ولدت معناها عندها تيتر ام لو فمك ام تستعمل صغارها كيما عملتوا بارك الله فيكم انتم في الموضوع تستعمل صغارها كوسيلة ضغط على البو البو أنا بو بدون صلاحيات بو من حين صغاره بو صغاره بعد علي بو سمحني في الكلمة عسكر كردونة ما ينجم يعمل حتى شيء مكبل بالقانون مكبل ما تنجمش تتصرف صغارك تصور انت تدخل للكل مديرهم ورقة راو أنا عندي حضان ديجا انت تمنعك من كل شيء إذا باش تعمل البلوس مديرة معاك ولا قايم يخاف تصير شي إشكال صغارك يقراو يمرضوا
1: يبقى عندك الحق تشوفهم يا محمد بالقانون راهو معناها حتى كي يقسموا الحضانة الحضانة عند الأم ملبو عنده دغوات فيزيت معناها عنده الحق في الزيارة متاع صغاره وأحيانا حتى استحاب. أنت شنو حاكمين لك يا محمد؟
2: أنا حاكمتي يرحم والديها القاضي أول قاضي شفت معاهم أعطاتني استحاب ومبيت ونخذهم يوم نهار السبت الأربعة رجعهم نهار لحد الأربعة وزدت على ذلك حبيت توسع في أوقات الزيارة زيت خليتهم الجمعة الأولى متاع العطل متاع 15 يوم وجمعتين متاع جويلية وجمعتين متاع الأولى أنا خذيت
1: بيه البوك يبدأ يحب يهز صغار ويحب يعيش معاهم ويحب يحكي لهم بالعكس معناها راهي من مصلحة المحظوظ.
2: تونسي أختي أمينة تونسي شنو عنده للإنفستيسمون في حياته
1: وليداته الحقيقة أي صحيح واحد كيجيب صغيرات ماذا بيه يتعب عليهم صحيح
2: شبابا تونس احنا غلبناها بقرايتنا وتربيتنا واخلاقنا اللي قاعده الله خاده تنحدر اما ان شاء الله يا ربي شو مواطن صالح باش يطلع مواطن صالح
1: راهو القانون يا محمد باش ما نكونوش معناه متجنين القانون هاك قلت معناها راهو تراعى في تونس مصلحه المحظون قبل كل شيء كان مصلحتهم عند بوهم يمشيوا عند بوهم كما قلت انت عندك الحق في استحاب وفي انهم يباتوا عندك وعندك الحق حتى كي تعاودوا تراجعوا الحكم متاع الحضانة إذا كان تحب يعدي وبحثك أتبقين التنفيذ هو التنفيذ اللي يطرح إشكال أحيانا وقت تصير المشاكل هذه متاع ما نخليكش تشوف صغارك ولا البو ما نيش دفع لك النفقة هالمشكل هذا هو اللي يطرح التنفيذ هو المشكل يا محمد
2: أختي الغالية أنا نفسي أذيك بريمورديال أنا تحياتي ديما أولوياتي هي خلاصاتي مع العبيد كدير مع
1: وليداتك أي لا أي معقول
2: القاضي بفضله القاضي زاد مش حر هو القاضي مربوط بقانون عنده قانون
1: طبعا
2: وما ينجمش ينجم يجتهد أكثر من هكا مربوط
1: قلت لي وليت عندك الحق تهزهم زادة في اللي فاكونس وين الإشكال ماله يا محمد؟
2: الإشكال أختي الغالية تقى صغار قاعدين يتربي وقاعدين يكبروا بدون مبادئ وقيم أنت تحطهم بدون تربية حبة أنا صغير نحب يقرأ بالطريقة الفلانية يتربى بالطريقة الفلانية يعيش بالطريقة الفلانية نحب الليتيكات نحب نعمله طريقة العيش لتبوار فيبر تقى روحك شيء كتاقى الكوتي الأخرى جد وجدة وخوال ودنيا كل واحد يتكلم بطريقته حتى ما يوجهلوش الكلمة دي يتخط عرفت الكلام يتخط هو الوسط ويبداو يحكيو البو عمل البو كذا نولي انا لو موفيز اكزومبل بعد اللي عملته بشهاده الجميع شوف اللي عامله عمرنا ما شفنا بو يعمل اللي عملته مع صغار نجي انا قدام قاضي ومن توب في الطفوله ودنيا تتم الدمجه وتتعمل رابور عند نولي انا باش نحرير الحضانه مش الحضانه السياره تنقص لي في اوقات الزياره نقى روحي راني اختي امينه صغاري ما نتدخل في حتى شيء ولدي حتى كان انا ما جبتوش نمشي انا باش نشكي اذا هو قال ما نجي سي هي ما عندها حتى شيء ما عندهاش لا قضيه لعدم احضار محظون لا شيء تلقى روحك بوه تشوفي صغارك قاعدين يكبروا قاعدين
1: وكأنك ماكش قاعد تشارك في تربيتهم وفي الاحاطه بهم ومرافقتهم
2: يقهر احساس بالقهر حاملين اللقب نتاعك وانت تخزنهم قاعدين يكبروا كانت قويت شهربوا عليك كان سيب تشذيعوا على المبادئ والقيم اللي تحبهم انت تلقى روحك تخزر بعينك وتموت في قلبك
1: لطف عليك
2: والله العظيم والله هذيك الواقع المريض وباش نقول لك كلمه سامحني اختي امينه كان طول شر الصغير مواطن صالح يلزم الام من شيره والبو من شيره والجد وجده منه والجد وجده منه واي وكار باش ينجح في حياته
1: صحيح صحيح
2: كي تبدا عائله مفكه الله غالب معناها انا حتى عائله مفكره وديما ريسك باش يجيو صغار افيك اون انفونس مالوغوز
1: يعني انت تحس صغارك اونتر تون فك الشهر فك الجمعه اللي عداوها بعد عليك ولا في شهر نتاع فاكونس ولا غير كانوا تبدلوا عليك كانوا متعلموا حاجات انت ماذا بيك ما شاركتش فيهم
2: تبدلوا عليا ويمشيوا جمعة ما يكلمونيش بالرغم نعملهم الكل فهمتني أنا نحب نسطر لهم أنا منهم مرة مشيت باش نخرج إيجا نقول له إيجا إيجا وتهز أمه تهز وتقول له ماشي ماشي ماشي ماشي أدخل وتخليني واقف راهو قهر أنا تربيت بابا بالعينين نحكي أنا وياه تقى أنت صغيرك صغير يعرف ولا ويعرف الصغير اللي هو ما ينجم يعمل حتى شيء حتى شيء يركب عليه راهو اظهر الشارع شفيه انا صغاري في الكوليج وتعرف شنو هو المشاكل اللي في الشارع معناها انا نجم نرقد ونحط راسي راهو فما بو يبكي ليل ونهار راهو تعبنا راهو اعصابي ما عادش تصور صغيرين نحيتهم الدار الكل ما عادش نجم نغزر لهم راو ارحموه البو شوفوا شفت اللي تسمو الام تعمل في كل شيء الام تهز وتجيب انا بيجي نعمل في كل شيء ام البو ما يحكي عليه حتى حد حتى حد ما يحكي عليه البو يجي يتكلم كلمه يقفلوا الناس الكل اه انت البو انت السيب انت الخايب انت تحب ما تنفقش لا مش صحيح والله فما حالات اما الاف قداش من بو انا عيد صغير شو وقت شو العيد الصغير كان مش صغيرات ناخذوا ثاني ايام العيد تحكم لك القاضية أيام الأعياد والأيام الوطنية الأعياد الدينية والأعياد الوطنية مشيت نهار راس العام شنو الإصرار نسأل شنو نهزو قلت لي ليه ذي العيد وطني لا ديني راس العام واحد جانبي ما جاتش المخي ما حصلوا شنو نحكي لك الأم تعمل كيف ما تحب وتستعمل الصغار كوسيلة وتعمل ضغط عن جهل أما يكبروا الصغار ويعرف الحقيقة إذا ما تدمغزوش وفهم ربي في الدنيا ونقول أنا للناس الكل
1: وليدات توكي أعمارهم محمد 16 حسب ما قلت لي 16 14 و13 و12 كي تحكي معاهم هكا يفهموا ولا تحس اللي فما ديستانس بيناتكم بسبب هالبعد والكلام اللي يسمعوه يعني خطر الصغير صغير أما راهو يرى المجهود متاع الباغان محمد فهمت خطر نحسك بالحق تتحكي من قلبك ونحسك حريص على وليداتك وتحب وليداتك يكبروا قدامك وتسام في تربيتهم
2: علق علق حياتي ما عادش حياتي أنا من اللي طلقت راه نخدم ونجي وأنا إنسان عصامي ونعمل على ربي وعلى روحي ونحب نوصل وكي نحس روحي على خافة الإنهيار نقف للمراية ونقدر روحي يقول لي محمد أنت حلمت وأنت صغير باش تكمل باش تكمل وصغاري أنا حكيت معاهم حبيت نقول لهم صغيراتي المرحلة دي مش تقعد ولدي 14 قلت له 4 سنين قدرة ربي كان ربي خلينا من أهل الدنيا أنت باش تولي أوتونوم وقت اللي تحب تبيت عند أمك تبيت تحب تبيت عند بوك تبيت أنا نحضر لك من توا للباك نتاعك السوبريور نتاعك من توا نبدا نخبيلك خاطر باش انت توصل باش نجزك باش تنجح في حياتك ودارك وبيتك تستنى وبمفتاحك تدخل هوني ولا هوني وبوك عند راسك تحقق اي حاجه تكلمني وبنتي الاخرى وبنتي الاخرى ربي يفضلهم
1: يتفهموا
2: طيب يتفهم من حليت لهم البصيص الامل والشباك جيت المخ متخيلوا حياتهم باش تقعد هكا هكا على طول فرح انا بالحق باش نولي نجي مره غادي مره غادي انا بالحق باش نولي نجم عندي مفتاح اي باش تبيعها باش تقعدك انت انسان حر انت اللي تمشي تقرر تمشي لبوك ولا تمشي لامك انت تمشي عند الزوج انا نطلب منها نطلب منها يجي نمشي ونفطر مع بعضنا نتعشاو انا نخلص كل شيء يعيشوا لحظه بين ام وبو في عشاء ولا في فطور
1: اي باهي الفكره نمشيو.
2: لا ما نمشيش يجي نمشيو باش نصيفو يا خويا انا ما يجي نمشيو نعيشو في البلاصه الفلانيه او اكل انت بيت وانا بيت يا خويا نمشيو اوتيل انت في بيت وانا بيت على الاقل بين امك
1: وليداتنا معانا ما بعضنا
2: لا لا, لا.
1: هي ما عاودتش تزوجت محمد
2: ما عاودتش تزوجت
1: وانت
2: وانا حتى كي نحب نعاود نتزوج انا عايش وحدي 54 والله يا مدام امينه نقول انا ظلمتهم نزيد نظلمهم بطريقه اخرى فيش معنى باش نزيد نبني ساعاتي على حسابهم بالرغم اني واحد نقول لهم انتم 3 و4 مع بعضكم 3 صغار وامه انا علاش واحد فهمت نحبكم انا زاد معايا نجي نقدم ساكن قدامه 10 لتاني نقول ظلمتهم نزي ما ظلمتهم خاطر خاص بالذنب مش خاطر عنا زوز غالطين اما ديما نقول مهما يكون في الاخر الطلاق الصغار هما اللي خلصوا الفاتوره غاليه غاليه غاليه ولدي قال لي جمعي رجعنا مع بعضنا معناها وربي فضلها عندي شكون كان سبب هي بنت اختي وجينا وهديتوا الميزون دوش وحوسنا وعدينا البيكان
1: ربي يفضلهم معكم محمد
2: والرونتري هنا مع بعضنا قال لي ولدي بابا كيفاش معناها كي طلقتوا راهو يدمروا صغار هنا صار الدمار وصار كل شيء
1: قلت له
2: ولدي مش دمار انا مع بعضنا انا مع بعضنا
1: محمد نحيي فيك حبك لوليداتك وحرصك عليهم وحرصك انهم يعيشوا حياه طيبه رغم اللي انت وامهم مطلقين ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله تتحسن الوضعيه يا محمد ان شاء الله يكون الطرف الاخر اكثر تفاهم شكرا لك محمد وبالتوفيق يا سيدي تحية لك سمعناك وأصغينا لك خاطر بالفعل احنا نتفهموا الوضعية هذه سليم خلينا نطلقوا من الوضعية متاع محمد يقول كان نحب نشارك في تربية صغاري حتى كان احنا مطلقين نحس روحي كان ولادي قاعدين يكبروا على رواحهم وما نجمش نساهم في تربيتهم
3: وبالفعل يعني الصوت يعطيك قراءة أخرى للواقع المعيش بعيدا عن النصوص القانونية والإجراءات، لأنه النص ينجم يكون عنده رؤية معينة، إلا أن الممارسات اليومية الشكل اللي يتصرفوا به الأولياء في كثير من الأحيان ينجم يدفع ثمن متاعه الطفل، وكما قال محمد اللي يدفع الفاتورة هما أطفال الطلاق. نحن أمام وضعية صعبة، لأنه الطلاق كتجربة هي تجربة صعبة مؤلمة مرهقة مدمرة للزوجين للمطلقين، ومع الأسف الأطفال يعيشوها ساعات بنفس الحدة أو أحيانا حتى أكثر مما يعيشوا الوالدين، لأنهم هما في عندهم هشاشة نفسية، عندهم شخصية ما زالت في طور النمو، واللي تنجم تكونش عندهم الأدوات والآليات الكافية لتحمل مثل هذه التجارب القاسية، خاصة من القور رواحهم رهينة بين الطرفين. فنحن أمام صراع مزمن اللي يتواصل لفترات طويلة وربما على مدى الحياة، وتداعياته تتجاوز مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب، ويمكن تأثر على حياة الشخص مدى الحياة، لأنه هذا الطفل كان في مرحلة معينة نجم يكون الطفل الرهينة نتيجة أنه فما تم استعماله بين المتنازعين بين الطرفين في النزاع القضائي، ينجم يكون أيضا الطفل رهينة عاطفية تحب بوك معناتها ما تحبنيش أنا، وكان تحب طرف كان خنت الطرف الآخر، ينجم يكون زي رهينة معلوماتية. ساعات الأولياء المطلقين يكونوا يتجسوا أو يحبوا ياخذوا معلومات عن الطرف الآخر من خلال
1: أمك إيش عملت، بوك وين مشي،
3: الأصدقاء، العائلة، المصروف، شكون يجيب أحذاك، شكون يخرج مع شكون إلى آخره. أيضا الرهينة المادية كما تم ذكره، معناتها ربط هذا بالنفقة، واللي هو يخلي الأطفال يعيشوا هشاشة اقتصادية خصاصة نتيجة في حالة غياب هذا الأمر. ونحن نعيش في وضعية الرهينة النفسية، فنحن كلمة الرهينة أو الرهائن تخبي الكثير من الأبعاد والمستويات اللي تمثل تحدي كبير للطفل اللي هو ما اختارش هذه الوضعية ويعيشها في الحياة اليومية. وربما هؤلاء الأطفال عادة يقارنوا، وتقال أيضا في التدخل، يقارنوا وضعيتهم بأطفال آخرين. إن كان أطفال في حالة زواج يعني أنهم الأولياء مستمرين مع بعضهم، أو مع مطلقين آخرين، وفي كل الأحوال هذا بشيء أثر على بناء الهوية وعلاقتهم بالطرفين، لأنهم الأولياء في العالم في الغالب المجتمع يعلم الناس كيفاش تعرس، لكن ما يعلمهمش كيفاش يطلق.
1: تشوف
3: كل الآليات والمراسم والاحتفالات، نحن ككل مجتمعات نخدموا على تقريب الخطيبين، كيفاش أنه العلاقات تتم، المراسم كيفاش تتم، الزهاز كيفاش يحضر، كل التفاصيل. لكن نحن عنا أمية في مجال الطلاق، لأنه نحن وفي الغالب يكون هذا الصدام صدام حاد، لأنه فما تراكمات، وعادة
1: أو بشي شحنه متاع عمل لها قد لها قول لها عمل بها قضية، هي أعمل بيها عندك الحق في ندري شنو، فهمت معناه تولي فيها شحن أكثر منه مساعدة
3: بالفعل، لأنه هذا الشحن لأنه فما أرضية مناسبة، لأنه شخص ونظن على الأقل فما تدخل أو اثنين كان في برشا نضج محمد اللي هي صرخة فزع تجاه لأنه صوت الأب أو صوت الرجل وهو تكلم مش فقط باسمه وضعيته الشخصية، لكن بصوت أباء، ويرى أنه فما نوع من أحكام مسبقة على الأباء المطلقين اللي هما أحيانا يوليو أيضا ضحية للصورة الاجتماعية بقطع نظر عن الحوافز عن الدوافع وعن الاستعداد للاضطلاع بدور مهم في حياة الأطفال عند الطلاق.
1: واضح جدا، يعطيك صحة سنين مزر مصينا معاكم 71 113 ألف 71 113 ألف. راجعين بعد الأخبار، مرحبا بكم.
4: كل يوم مثل الجمعة من المدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك فام. السهرية على موزايك هي بنة لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة، واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
5: ايه اما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم تحية طيبة. قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالعاصمة يقرر ظهر اليوم بعد استنطاق المحامي غازي مرابط إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، ويقرر إثر ذلك استنطاق بقية المتهمين معه من بينهم مروج مخدرات محكوم بأربعين سنة سجنا بخصوص القضية المتعلقة بحجز 8 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين وأربعين صفيحة من المخدر القنب الهندية زطلة ومبالغ مالية قدرت بحوالي 400,000 دينار. هذا وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت خلال الأسبوع الفارط لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل التفتيش من أجل ترويج المخدرات وفق ما أكده مصدر قضائي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن تنظم يومي 16 و30 سبتمبر الجاري أياما جهوية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية رائدات، وذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للدفعة الثانية من البرنامج الذي يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر القادم. وتستهدف هذه الأيام النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع جديدة أو تطوير وتوسعة مشاريع قائمة من خلال توفير الإرشاد والمرافقة وتوضيح شروط الانتفاع بالبرنامج وطرق التسجيل عبر منصته الرقمية. كهية مديرة التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي تقدم أكثر تفاصيل لموزايك.
2: حاولنا نعرفوا بالبرنامج بتاعنا، عملية التسجيل خطر احنا التسجيل تصير في المنصة الرقمية وجوبا www.raidat.in. هذاك علاش في الفترة هذه حاولنا نكثفوا الأيام التحديثية للتعريف بالبرنامج. نظمنا أيام جهوية اسمها أيام جهوية رائدات يومي 16 و30 سبتمبر بشكل موازي بالمراكز الجهوية للإعلامية الموجهة للطفل بمختلف الولايات باستثناء 5 ولايات. عنا ولاية أريانا باش تنظم بمركز الطفولة حي التضامن، ولاية الكيف بمركب الطفولة الكيف الغربية، ولاية زغوان باش تنظم بدار ثقافة زغوان، ولاية القصرين بمركب الطفولة يعقوب وعزيزي بالقصرين، وولاية سيدي بوزيد اللي باش تنظم بمركب الطفولة حي أولاد بلهادي. البرنامج الوطني ريادة الأعمال النسائية رائدات هو برنامج وطني منذ أحداثه تم تمويل لأكثر من 6,000 مشروع، هو لبعث المشاريع النسائية للفئة العمرية بين 18 و59 سنة، وعملنا خط تمويل جديد اللي هو بين 18 و25 سنة لفائدة خريجة التعليم العالي ومراكز التكوين المهني لبعض المشاريع بامتيازات تصل إلى 300,000 دينار.
1: دوليا، وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة تقول إن 3,000 مبنى في القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة والآيلة للسقوط بما يشكل تهديدا لآلاف العائلات. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن 18 مليون برميل من النفط تدفقت عبر الخليج أمس، مضيفا أن زيادة تدفق الإمدادات عبر مضيق باب المندب ستكون مفيدة. وزارة الخارجية السويدية تقول إنها استدعت السفير الإيراني وطلبت من أحد المسؤولين في السفارة الإيرانية في ستوكهولم مغادرة البلاد، مشيرة إلى نشاط يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وفي الختام، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقترح أن تصبح كندا أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي في مسعى إلى الارتقاء بالعلاقات بين الجانبين، وذلك بحضور رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. واقترحت فوندرلاين أيضا انضمام كندا إلى مجلس أوروبي للأمن تسعى إلى إنشائه مستقبلا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع أمينة بن دوا وكامل فريق برنامج فورم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزايك FM. كل يوم مثل الجمعة من المدى ساعتين للهربة متاع العشية.

0: من مدي ساعتين للأربعة العشية على موزايك اف ام.
1: رجعلكم من جديد مازال واصلين معاكم في فورم على موزايك اف ام. تحية لكم نشكر في الاستماع, شكرا لكم على اختياركم لفريكونس متين 71 113 ألف على ثمتكم كالعادة. شكرا في تقابل مكالمتكم الهاتفية, شكرا لكم على التفاعل على التواصل معنا. تحية لكم, موضوع مهم حساس برشا, نتمنى وأنه الوعي المجتمعي متاعنا يزيد يتحسن أكثر من هكا كما تحسن في برشا مواضيع أخرى كنا تناولناها وراء, وكانت الآراء والأفكار وكان أحيانا شيء من عدم الوعي على برشا مواضيع, لكن بشوية بالحديث فيها وغيره رأي تتحسن العقليات والأفكار تتحسن وتتطور وتتقدم لما فيه خير المجتمع ككل, وخاصة وقت نحكيه على نواة مهمة في المجتمع هذا اللي هم الأطفال اللي هم مستقبل غدوة, أباء وأمهات غدوة, وهم أطباء غدوة, وهم جيل كامل باش يصنع تونس غدوة. نتحدث على الطلاق وقت اللي الأطفال يكونوا أداة انتقام بين الزوجين, علاش نوصل للوضعية هذه, وهل فما إمكانية أنه حتى كان عملناها في الأول وقت اللي نعاول اللي هي قاعدة تأثر على صغيراتنا نرجع فك الموقف ذاك وفك التصرف ذاك. كيفاش زاد الأزواج اللي في يوم من الأيام تقاسموا حياة وتقاسموا دنيا وتقاسموا صغيرات, نهار اللي وليوا طليقين ميسالش ما نجحوش ولا فشلوا في الزواج ينجحوا على الأقل في الطلاق, خاصة وقت اللي يبدأ فما صغيرات مازالوا يجمعوهم بهم ومازالت هي الأم وهو الأب. 71 113 ألف مازال عظمتكم, مازال مواصلين معاكم. معايا نسرين, مرحبا.
2: أهلا بك
1: عايشة يا نسرين, مرحبا بك, وسمحنا كان خلينك تستنى شوية. مرحبا بك عايشة, لأنه الوقت ساعات يدهمنا شوي دونك, أما إحنا رانا حارسين مش نسمعوكم الناس الكل. سد الانتباه
2: الرجل اللي قد يحكي معناتها بالحق يحكي بحرقة
1: نتيجة. أي أحكي لي أنت نسرين, 47 سنة من تونس.
2: أي 47 سنة من تونس, أنا ديفورسي عندي 5 عام, عندي 2 دريات.
1: قد أعمارهم؟
2: الولاد عايشين معايا 18 ans 14 ans.
1: خاطر قلت لي ببيت دخت قلت دي ببي ولا شنو فهمت؟
2: لا لا لا لا لا كبار.
1: زوج وليدات ربي يفضلهم تبارك الله. اي
2: يخليك الله يبارك لك. مش قلتي انا اللي هي طليقي ما هوش يفهم اللي انت مثلا احنا طلقنا الذاري ما عندهم حتى دخل, معناتها الاولاد ما عندهم حتى دخل.
1: صحيح
2: لازمك انت تقفش معها في كل شيء. هو المشكلة اللي اي راجل اي راجل مقدمات لا محالة امام رجال اون جنرال يطلق من هنا ينسى دراريه من هنا, فهمت؟
1: كيفاش الوضع عندكم يا نسرين؟
2: كيفاش الوضع
1: عندك 5 سنين من اللي طلقت؟
2: اي
1: ما عاش موجود راجلك في الخريطة ما؟
2: برنسك عرفت شنو نحاولوا ان نحاولوا في ماكسيموم اني معنى انا لزو مثلا إجا هز ولادك, إجا راه ولادك حبوا يجيوا بحدك في العياد, إجا راه ولادك عندهم كومبيتيسيون يجيوا تبدأ أنت حاضر معاهم, فهمت شنو؟ شرتو في المناسبات
1: ويسمع الكلام يجي
2: بون بالعرف وبالمشاكل باش ينجم يجي, ولا بليبار مثلا نقولوا 80% ما يجيش 20 نحصلهم بالطيف. وفي المناسبات الكبيره هي اللي تظهر مثلا في نجاحهم في مواقف حاجات يلزم البو يكون موجود, يلزم يكون موجود هو مش موجود.
1: يعني انت تعمل في افور باش هو يكون موجود في الحياه اليوميه.
2: نعمل في صحيح نعمل في افور الحق, مش كان انا وحدي, انا والعائله نتاعو هو, فهمت؟
1: حتى عائلته معاك يعني متفهمين.
2: حتى العائله نتاعو نعمل في افور باش يكون هو موجود, فهمت؟ هو عاود حياته وشاف حياته اولادي معناتها يمشي وحده والكل كيما كيف نقول احنا بالدز, فهمت؟ مش عباك بولونتي مثلا باش يلوج على اولاده ولا شنو ناقصكم شنو زايدكم فماش هكا الحويج, فهمت شنو؟ اخي الصغير باللي يكون فما ديزيتاب في حياته ويحب بوه معاه, فهمت؟ حبينا ولا كرهنا.
1: فما ديزيتاب يحتاج للزوز الصغير
2: صحيح,
1: مي فما الاب
2: والاب في عمر ولادي تويكا يبداو مستحقين بهم اكثر مني انا, فهمت؟ يبداو مستحقين وهو اكثر على ابسط الاشياء, معناتها ما فيها باس انك تسال عليهم كوتيديان وين مشيتوا وين جيتوا شنو عملتوا شنو كل حاجه شارك, معناتها مش هم انا من
1: حسسهم بوجودك, حسسهم بحضورك. صحيح. راني موجود حتى كان ما بيتش حذاكم ومانيش متزوج امكم, اما راني موجود في حياتكم
2: بالضبط. لوج معناتها فين مشيتوا فين جيتوا شنو عملتوا شنو كليتوا, يا ابسط الاشياء انت كي تطلبهم كنتي كل يوم يعملوا لك اعتبار ويعملوا لك قيمه ولا يخافوا منك. انت مش موجود جمله تفصيل حتى باش يعملوا اي حاجه بس ما بابا ما يلاقوش علينا. أب الاشياء اللي نتمنى تحكي فيها فهمت.
1: واضح. وما تبدل شيء معناه؟
2: لا ما تبدل حتى شيء. هو هكا هو قلة المسؤولية قبل هذيك هي نفس قلة المسؤولية تويكا فهمت.
1: يعني هو كان هكا حتى كي كان زوجك يعني.
2: اي احنا طلقنا على خاطر هكا على خاطر قلة المسؤولية مع الدراري فهمت. مع الصغار أكثر حاجة. وريت شنو أنا نقول أيبو عندك صغار وأنت طلقت به كل واحد مشى على روحه. أنتم ما صارتش بيناتكم جريمة قتل ولا ما طلقتوا في الآخر.
1: اي متفهمتوش كزوجين شنو المشكل.
2: صحيح انت شفت حياتك هي شافت حياتها فما صغار في الوسط. يلزم الزوج تتفاهموا وتكوكوت وما تخليوش الدراري يحسوا بك البعد هكا. ما تخليوش الدراري انهم يتقلقوا ويشدوا روحهم تطلع من الكونديسيون اللي انتم فيها فهمت. انت صغير تلقاها في الادوليسونس. إذا كان ما توقفش لصغيرك في الأدوليسونس وما توقفلوش أنت ما تعملش كل حاجة ما تقديش كل حاجة تكون واقف معاه في الباهي وفي الخايب في كل شيء في فرحه يلقاك وفي
1: البورة وينسرين حضور حضور أي لا صحيح معناها راهو نجم يكون مش ساكن معاك ولا عايش في بلاد أخرى ولا غير أما نحس اللي بابا معايا موجود عنده حضور عنده هيبته
2: هالته الهيبة والقدر هكا معناتها مش خاطرك انت ماكش عايشه معاهم دونك ماهمش باش يقدروك. انت تفرض عليهم انك يقدروك وانت تفرض حتى التليفون حتى التليفون وانت مش موجود. تعلمهم انهم يخافوا منك تعلمهم انهم يعملوا لك قيمه وقدر ميك يلقاوك انت بعيده مش ملوج عليهم.
1: هما دونك انت ما عندكش كل الاشكال نتاع ما تحبوش يشوف صغار وانت بالعكس تجي وراه باش يشوف صغار
2: كنت معاهم الكل انا ما كنتكتي مع العيله الكل الجايه نمشي ونجي لبعضنا ما عنديش انا المشكله مع هو كبيرسون برا وكا هو انت ماشي مش مع العيله مشكلتي مع هو كبيرسون. الانسان ماهوش حاسس بمسؤوليه ذاتي كيف سواء بعيد ولا قريب فهمت.
1: واضح.
2: ما هو مثلا ابسط الاشياء انت ولادك راجعين للونطري اقل حاجه معناتها نشوف داري شنو ناقصين شنو اللي زايدين ناقصينش حاجه يحبوش حاجه ولادي جاهم عيد صغير يعني يحبوش حاجه ولا جاهم عيد كبير يحبوش حاجه فهمت شنو المناسبات هيك الكل كان غايب على الوجود عرفت مش موجود من جمله ماهوش موجود كريم وقتي هو فك المناسبات هيك صغار يحبوا باباهم معاهم ولا انت ولدك بنتك عندها كومبيتيسيون في الدراسه والا ما ولدك عنده كومبيتيسيون في بلاصه اي عادش بيه انا نفرغ وقتي ونمشي نمشي معاهم شفتوا انت تخدم حر ماكش تخدم معناتها تحت حد
1: به. واضح جدا. يعطيك الصحة يا نسرين تحية ليك شرا بالتوفيق. نشكرك برشا على المداخلة. نزيدو ناخذ تليفون اخر معانا سميحة.
3: وي عاطمة
1: سميحة مرحبا لله
3: عاطمة مرحبا بك عايزك مرسي فو لو سيبي ياس نوزا توشي فيم حتى ايا
1: مرحبا
3: لله حبيت نحكي لك على اكسبيريونس
1: خلي نرحب بيك سميحة 46 سنة من فرنسا.
3: أي
1: تحية ليك ورتوا سالي عايشين في فرنسا يا للا مرحبا
3: عايزك مرسي بوكو يا عايزك مرسي
1: سيلو
3: سيجي عجبني ياسر دونك حبيت انا سما توشي زويس اكثر من حكاية اخرى على خاطر j'ai trois enfants je suis ma divorcée ça fait tu as 3 ans trois enfants 13 12 et 9 ans donc طلقت من بوهم ça fait قيمة قد 3 ans et là il y a les clubs de tlaq donc فك تطليق هذه صغاري هما اللي خلصوا فاتورة تطليق فهمتي فاتورة هذه هي اللي بوهم ما عادش يحب يشوفهم صح بنيشان اللي أنا وقعه. donc il habite à 400 mètres de chez moi et غالبا وين ما يحبش يشوفهم ما يحبش يتصل بهم ما يعرف عليهم بيش صار لهم اتصال لهم كيف سفيتة وتفال دوزون ما يعرف عليهم حتى فينا كلاس فينا كل واحد فينا كوليج فينا
1: مين عامين ما شافش صغاره
3: في دوزون ويسكن بحدينا 400 متر بالجوجل ماب نعطيك بالجوجل ماب 400 متر كي يابيت اكودي دونو يمشي
1: 400 متر وبيناتكم وما يعرفش ما شافش صغاره وعنده عامين
3: اي اي اي اي اي اي اي اي سي فري وهذيك الحقيقة
1: هو عنده دغة فيزيت معناها هما هم أنت الحاضنة وهو يجي يهزهم عنده
3: يهزهم وقت ما يحب هو
1: أنت ماذا بيك يجي يهزهم ماذا بيك يطلع عليهم ماذا بيك يبيتهم ما عندكش مشكل معناه
3: ما عندي حتى مشكل انا جي باس دو بروبليم لا قلت له اذا وقت ما تحب انت ما تحبش تهزهم عندك اذا عامل بيهم دوره صغيره هكا حتى في دون لو كارتي ومشي وري وجهك مي زون بو ايزون بيزوان دون دون بريزون باسكولين سورتو لي لي لي غارسون ما حد
1: كي صارت لاقى معناها من غير تفاصيل بيان سور انت بتحكي اللي تحب ما صارت بيناتكم اشكاليه كبيره على الطلاق عليه معناها
3: والله انا طلاق على خاطر هرس ومن بعد يعني ابري ديزون دو دو دو دو مارياج اي اي ريسبونسابل يعني هزيت فسرت له قلت له يا ودي اسمك تقسم معايا تنزل معايا وتنقص يعني ما حبس كل قلت دي سي دي تعبت وحدي
1: بيه.
3: قلت انا وحدي وحدي دونك تعبت
1: خليني نعيشها وحدي 100%
3: نعيشها وحدي 100%
1: عندي اما يا شخص اجا شوف وليداتك
3: اكزاكتومون انا جوزير تو مي زونفون ما نكذبش عليك يعني ما عنديش مشكله اني جوزير مي زونفون تو سول عندهم يزون دي اكتيفيتي سبورتيف دو اكتيفيتي سبورتيف انا نمشي من هون وحاسين نلقى روحي في الاخر في à la fin de la journée تاو مي كوميم جو جير بنحب نخصصهم اللي هما نقصي حاجه في حياتهم
1: وهما صغار يعملوا لك ساعات رمارك معناها يقولوا بابا فينو شبيه ما ريناهش بما يطلش علينا ولا عادي
3: والله نقول لك انا عندي صغير الصغير زمنا هو اللي اللي طبعا اللي سيفي باغ ان بيدوبسيكياتر واحد الكل مي on lui a expliqué il dit c'est comme ça la vie un jour peut-être il va se réveiller ou qu'il finit ou qu'il va aller mais il faut que l'on soit dans le dar ou il doit aller dans le dar ou il va se réveiller comme il va se réveiller
1: يسر هكا معناها قلبك قوي معناها
3: كيف
1: عنده بالك شي مشاكل مريض مشاكل مادية ما يخدمش حاجة يعني بالك شي عايش مع روحه حاجة صعيبة ولا
3: لا يخدم على روحه entre parenthèses il a refait sa vie hein. il a refait sa vie on a écoutez c'est pas on a jamais نقول هي على هي اللي بعدته على ولاده على خاطر قبل ما يعرف سيتي كوم سا ابخي ما نعرفش اسكو سي افون سيتي
1: او مو تي كوريكت معناها ما بتقول انت ما نظلمش امراه اخرى حرام علي
3: ما نظلمش انا حرام علي حاجه مسكتيك بعيني
1: ما فهمت
3: مي انا الحاجه انا اللي غاضتني في هذا الكل انه اولادي يعني يريكلام لوغ بير وهو اللي ابسون ابسون 100% مي سي با بوسيبل اللي ما الحاجة الوحيدة اللي ما لقيتهاش حل أنا يعني لقيت حل أي حاجة في حياتي الطاقة هذه ما نجمت بارفوا مون فيس صغير لقيني يقول لي ماما شيرتو أن بير سي با كوم سا كون شيرت أن بير راهو سي لو بير بيولوجيك سي إيه عندي أصحابي هكا يقفوا معايا يقفوك يبدا
1: أبوهم وأبوهم
3: معناها أنا عارفة صحيح أبوهم وأبوهم في الأخر فهمت سيتي سوغ ديدوكاسيون قلت أنا كي باش يعرف فتاك تو يتبدل تو يولي يجيهم يمشيلهم يبارتاج جملة من اللي عارف يعني حتى من اللي نيميرو تليفون نتاعهم الكل اللي جا بلوكي إلا بلوكي كل نيميرو تليفون
1: عليه هذا الكل قبل كي كان عايش معاكم كي كنتوا معرسين كان قريب من صغاره يعني يحبهم ويتلهى بهم وفرحان بوليداته
3: كان قريب منهم بصفة غير عادية ويحبهم بصفة غير عادية إلى الأمانة إنك يقول هذا
1: لا يعطيك الصحة بالعكس خاطر كنت نجم تكون لا تقول لا وهو مو خايب وغيره محليكم
3: إلي تي كوريك إلي مي سي زونفون يعني يبارتاجي تو افيك او et le jour lendemain le jour que j'ai demandé un le divorce
1: نهار يعاقبك انت بهم هما كاينو
3: عاقبني فوالا
1: كانت طلقتني هكا انا مع شرهم لاولاد جمله خليهم عندك انت وحدك
3: خاطر يعرفني انا ما قلقنيش خليتهم عندي انا ولادي او كونتير باس سانتي بليزير انا اللي جو بارتاج تو افيك او افيك مي فما حاجه اللي نقصتهم فهمتني مدام مينا
1: فهمتك على الاخ اي عندك الحق
3: فهمتي الغونتي كولير وقتها يرى اولاد ولدي الولدين كل ما بعضهم وهو اللي ابسون وقتها في لي كومبيتيسيون في باسكيت في تنس ويسون بيان يسون يعني يزون ريسي لور في يعني في
1: السبور
3: في السبور يلقى
1: ايه سورتو الصعيبه عليهم انه هو كان معناها ان بون بير دو فامي معناها ليه بوليداته وحاضر معاهم وماهوش كان كالبولي حاضر بالغياب معناها وفجاه انتم ليزي طلقوا ليزي هو يغيب من حياتهم سي با ايفيدون بوغ ان انفون معناها مش حاجه سهله عليه اما انا نقول بالك هو توا بوغ لو مومون قاعد يستوعب في الشوك نتاع انكم طلقتوا
3: سي ماري
1: حتى كان سي ماري راه مش معناها هو نجز الشوك ينجم يكون مازال متاثر ما نعرفش بالك شي الفين ديبرسيون بالك شي هو معناها الصوره في ذهنه انه باش يقعد الى ما لا نهايه متزوج وعنده صغار ومرته و بعد تبدلت الحكايه وقت طلقته ينجم يكون معناها ان شاء الله انتو كلمه خير ويرجع لوليداته معناها
3: إيه ما معاك في هذه الكل أمل الأولاد ما يستنوش فهمتني مدام
1: توتفي صحيح من نهار لنهار يكبروا بالحق
3: محليك من نهار لنهار يكبروا من نهار لنهار بيكتح قلبهم من نهار لنهار بيكبروا بوجيعة اللي هو مساكن يعني يسون فوريان على فان ما قالك جيبني للدنيا وعمل لي هكا فهمتني يا مدام
1: توتفي
3: دونك دوكو يعني سي توشون على فان بلي بون
1: إن شاء الله
4: اهلا وسهلا السلام عليكم
1: مرحبا سيدي الله يخليك عايش
4: كيفكم مرحبا بكم وشكرا على احكي فرصه اني نتفاعل معكم في الموضوع
1: مرحبا
4: هذا
1: مرحبا سيدي 45 سنه من خليبيا سيدي
4: ايوه
1: يا سيدي نسمع فيك
4: باهي والله نشكرك على الموضوع هذا لانه صراحه الموضوع انت انا اب محروق راه كي نتكلم معكم تو
1: لطف عليك لطف عليك
4: مش سهل كي نقول ابو محروق مش سهل معي انا وقع طليق ما بين طليقتي هذه عندها عامين ونص كيكا
1: بعد قد ايه عرس يا هيثم
4: بعد حكيت باش نعم عرس
1: وعشنا
4: البرة وعشت عائلتي احسن عيشه ورفاهه ماديه ما عليها ما
1: نحكي قديش عندك صغيرات
4: عندي بنيه ولد
1: قد ايه عمرها
4: 14 و10 سنين
1: توا ولا وقت اللي طلقته
4: تو في الوقت الحالي 14 و10 سنين ايش تبدي نقول لك مدام انا قصه معناها صراحه نحاول نختصر لانه تحب الايامات
1: باش اتو سهل عليك هيثم كي طلقتوا الصغار عند امهم اما انت عندك الحق تمشي تطل عليهم ولا تمشي تهزهم بحذاك ولا غيره الحضانة وين الاشكال
4: الحضانه عندها هي وانا عندي الزياره والاصطحاب الاشكال لانه انا تو بالنسبه لطريقتي انه ولدت تعمل لي في صغاري وسيله ضغط وصغاري ولاو كي متعرفني متعلق بيهم برشا وتعرفني علاقة كبيرة بصغاري انها تحاول انها تتمسني في النقطة هذية بوشك احنا طلاقنا ما كانش طلاق حضاري كان طلاق في مشاكل والمشكلة انه الصغار تحطوا ما بين الساقين انا صغاري معناها صراحة نقطة ضعفي كنتني وعندي مثلا ولدي في وقتي كما قال انا فما متفاعل معاكم انه القانون يقف في حالات معينة لانه وقت يخرج الصغار يخرج من باب الدار وما يحبوش يمشيوا معاك طيب القانون وفيه فما عادش نجم حتى يلزمهم حتى شخص انه يمشيوا معاك ولا بشي لهنا مثلا حاجه من الحاجات انا صغاري يا دميه ولدي مثلا كي يجي بحذايا يعدي بحذايا فتره ولا يفوت الوقت المسموح فيه القانون لانه هو متمسك بالشقق معايا هي تبعت لي عاد المنفذ كل ذا اختطف لي ولدي معناها تدعي انا اختطفت لها ولدها انا ولدي عمل فيسبوك بالسرقه معناها يقول لي بابا عملت فيسبوك يلوج على وسيله تواصل مع ابوه يبعث لي يقول لي اكسبتيني نكسبتيه يقول لي في الفيسبوك بابا يجهز لي حتى انا عملت لهم تليفون ونحوه لهم تليفون ولدي غنمت له انا قدام الدار نهز ولدي يفاجئهم انه خارج نهز ولدي معايا وبعد اكتشفت قاعده تلوج كيفاش هو تواصل معايا اكتشفت لانه بالفيسبوك في الليل نوصل فيسبوك هو راقد جنبي نوصل كان فيسبوك نتاعه كونكتا وفسخته باهي هذا كل ما عليناش فيه النقطة اللي أنا تو حاليا أنا عايش فيها وصراحة أنه ما عنديش برشا ديغنيغمون أنه عندي صغاري شهرين ما نيش نشوف فيهم
1: عليك.
4: نمشي بالزيارة ما فماش أنا تفاجأت وينهم صغاري غايبين جملة نمشي نهات لحد حضانة ما نمشي أقول حضانة بشي نهزهم ما فماش صغاري انه واجهت مشيت بوها عنده بيت اخر بيت اخر انا مشيت وتفاجأت انه يقول لي بعد ما يقول لي انه صغارك البرة من
1: وين
4: البرة وين انا هزيت الوالدة معايا هزيت الوالدة معايا ربي يفضلها خدت عندها عام ونص ما شفتهمش
1: وين البرة هزتهم في الخارج تونس معناها
4: هاو باش نحكي لك
1: ما فما قضية في ربي محظون ما فما قانون راه يحمي البو ويحمي الأم الحاضن والحاضنة
4: الوالدة قالت وين البرة وين البرة كان في تونس قال لي يعطي العنوان يمشي يشوفهم قال لي البرة خارج أرض الوطن أنا في الوقت في اللحظة ديك انصدمت لأنه جوازاتهم عندي الباسبوراتهم عندي يعني صراحة يعني أنه وتكتشف بعد معناها فجأة أنه تزوجت البرة ومعناها وخلفت غادي معناها خلال معناها
1: كيفاش عملت الباسبور والباسبور عندك؟
4: ما نعرفش هذا سؤال أنا تو قاعد حير فيه معناها قاعد ماشي
1: لا يعني أنت سير توا معناها اللي هما البرة

0: وبنتي شو
1: توا شو يا هيثم؟ هي تعاود تتزوج ولا انت تعاود تتزوج؟ ما الاشكال غير ما تروح، اما تبقينا يلزم البو في باله بصغاره، انت علاقتك بها هي مهمكش فيها تتزوج ولا ما تتزوج، كما هي مهمهاش فيك انت تتزوج ولا تتزوج، حقك الشرعي وحقها هي زادة الحق الشرعي والقانوني والانساني واللي تحب انت. تبقينا فما زوز صغيرات بيناتكم، اذا كان هي باش تعاود حياتها، اذا كان باش تنقل من منطقه لمنطقه يلزمها بالقانون تعلمك، يلزم يبدا في بالك اللي صغارك باش يبعدوا عليك، ولازم تكون فما حلول باش انت تشوف صغيراتك وهي تشوف صغارها زادة معناها. اما انها تعاود تتزوج ماهوش اشكال، وزادة مش الرجال الكل دي بيدوفيل معناها، اما من حقك انت زادة باش تتمان على صغيراتك وهي زادة تتمان على صغارها معناها. فهمت هيثم؟ تفهمك حقك باش تبدا تعرف صغارك وينهم.
0: مدام انا مش مشكلتي فما تفاصيل ما نجمش نحكي لك، اما انا مش مشكلتي انا طبعا مدام بنتي وولدي تحطوا في مكان، انا يلزمني كابوه يلزمني يكون مطمني انهم في المكان المناسب، انه معناها الاجواء اللي عايشوا فيها عجواء ممكن ما نعش، انا ممكن يستحقوا حاجه وانا ابوه عندي
1: طبعا حقك بيان سور، اي اكيد من حقك باش تشوف صغارك ومن حقك باش تطلع عليهم وتعرف حالتهم وتتواصل معاهم وتشوفهم.
0: بيان سور انا قاعد نصب النفط، معناها انا توتولوم على الوقت هذاك نصب النفط، طبعا عندي حل، معناها انا مستغرب انا صغاري وين، انا قلت تاكسي ما نحبش انا ندخل في اول مشاكل مع الشرطه، قلت صغاري ما نحبش نعطيهم الايماج، خليهم تاكسي هما قاعدين يتفرجوا في الدار هذيك، معناها نعطي في الالتماس اعذار نتمس الاعذار. لين وصلت لمرحله سيء ما عادش نجم، معناها طولت الموضوع واكتشفت فجاه من بوها انه يقول لي هو حب هو مكان محترز ما يحبش يقول لي، اما قال يعطاني معلومه، انا معلومه مشيت فيها وعرفت برشا تفاصيل، انا شفت معناها باش تعرف البو يعني وانا سمعت برشا تفاعلات راهو فما ديفاي حاجات ما يكونوش في صالح البو، لازم اب ما نعرفش انا صغير راهو
1: لا يا هيثم اجا نقول لك راهو في حاله هذه راهو فرار بمحظون، كان هي هربت بالصغار ولا كان انت هربت بالصغار القانون يحميكم الزوز، اي واحد من الطليقين يهرب بالصغار راهو فما قضيه اسمها فرار بمحظون، فهمت هيثم؟ معناها يحميكم الزوز، يحمي اي شخص متضرر من الوضعيه هذه. اي سيدي قل نسمع فيك.
0: انا اتصور انا في ايامات الزياره العاديه اللي هي نفس لحد اللي يعطيها لي معناها القانون، انا صغاري ولاو ما عادش يحبوا يجوني، يقام خايفين طالعين من الدار يرعشوا، انا عرفتهم هو تهديد، وليت انا وعندي بتطيع صغار اخواتي
1: وشوفوا خوفهم منك انت، هي معناها مخوفتهم منك.
0: انا ولدي انا ولدي يحكي لي حاجه، انا يحكي لي، انا ما نحلجوش نعودهم اما يحكي لي.
1: باه واضح
0: وليت انا عائلتي معناها اللي توحشوا صغاري، وليت انا نهز صغار اخواتي وزار نهزهم يطلعوا لي هما في الدرجين وكمية زار اخواتي يلعبوا في الشارع معهم، نشوفهم معناها نشوفهم اكسيتي يحبوا يلعبوا ويحبوا يشوفوا يحبوا يشوفوا العائلة يحبوا اكسيتي، اما مشاكل ما عندهم مش معناها تحسهم اللي ضاغطين عليهم، معناها في الحالة هذه انا ما عندي حتى نجم نعمل حتى شيء، هومش عايشين معايا، هو يقول لك كلمة الصباح وكلمة العشية ضد المسلم اليهودية، انا الحالات هذه انا شو ذنبه الطفل في الحياة، انا معناها دوري شفت معناها يقف ودوري معناها صريحة بو منهزم ما نجم يعمل حتى شيء.
1: باه واضح
0: شفت النقطة هذيك اللي حبيت عليها.
1: فهمتك فهمتك وصوتك وصل وفكرتك وصلت هيثم، واكيد نتفهمها. يعطيك صحه يا هيثم، شكرا ليك. 71 113 1000 71 113 1000 مازال مواصلين معاكم ونتحدث اليوم على الاطفال بعد الطلاق وقت اللي يكونوا اداه انتقام بين الطليقين. سنين
2: هو ثابت انه الوضعيه معقده في حاله الطلاق وفما نزاعات كبيره خلافات شديده، ومع الأسف كينه هذا الطفل أو موضوع الخلاف صوته مش موجود، وكينه حتى نحكيه على ألامه من وجهة نظر أحد المطلقين، وكينه هذا الطفل يصبح مات موضوع ومش شخص عنده أحاسيس ومشاعر، في حين أنه هو يعيش وضعية صعبة جدا ما اختارهاش وفيه تهديد ليه، وخاصة لما يكون هناك انعدام التواصل بين الوالدين المطلقين، لأنه كان شفنا في الشهادات اللي جات في الساعة الأولى الحل أو المخرج وقت أنت فما حوار تبناء بالوقت إما منذ البداية أو نتيجة الوعي والنضج متاع المطلقين يصير هذا التقارب إيمانا بأنه هناك مصلحة للطفل، وبقيت الشهادات الكلها كأنه هذا الأمر غائب بقطعنا

0: نظر من أحمل مسؤولية، لأنه كل طرف ينجم يحمل مسؤولية الطرف الآخر، لكن كينه الخلاف والصراع يولي أهم من تداعيات هذا الخلاف والصراع على الأطفال اللي هما شهود نزاعات، شهود صراعات، ووضعية مرهقة فيها مدمرة للبعض، وتخليهم مع الأسف يعيشوا في بيئة غير حامية، في بيئة فيها شكوك، فيها تهديدات، فيها ضغوطات، فيها ابتزاز، فيها تلاعب بالأحاسيس والمشاعر، وهذا بطبيعة الحال بيئة غير ملائمة بتاتا، لأنه وهذا يظهر في الكثير من الدراسات والبحوث، إنهم الأطفال اللي يعيشوا في مثل هذه الوضعيات يكونوا شخصيات تعرف العديد من الاضطرابات، لأنه هذا الأمر ما يخليهمش يكونوا في بيئة محمية، تكون عندهم ديروبير وقادرين باش أنهم يعبروا عن أحاسيسهم ومشاعرهم بنوع من الأريحية. الحاجة الأخرى اللي في ساعات يتم تحميل القانون، الممارسات والتلاعب بالقوانين، يعني هو ثابت الناس تحب شكون يحميها، فلو انه فرار من المحظون في الحالة هذه هو وضعية مؤلمة، لكن في نفس الوقت الإجراءات اللي ممكن تاخذها، الإجراءات القانونية القضائية، يعني يمكن تاخذ ساعات سنوات، وهذا اللي يخلي إحساس من عند المعنيين بأنه المشكل في القانون، في حين المشكل مش في القانون، أنه فما ناس تتلاعب لأنها تعرف أنها هي تخبي، يعني أنه هو يعرف وين الحد متاعه، يعرف حتى كي يأخذ الريسك وين ينجم يخلط، حتى أنه هو يقول للطفل نتاعه ما تمشيش مع أبوك أو يهده باش ما يمشيش، وفي لحظة هو يقول أنا ما نمشيش، يصبح معناته هو يعني الأب أو الأم يقول لك أنا ما لقيت ما نعمل، ومع الأسف هذا
1: وفي الجانبين، لا هي ضد الرجل لا هي ضد المرأة. لبخوف قبيلة كوثر المستمعة في بداية الحلقة تحدثت على أنه ولدها صغير 6 سنين تعرف عليه حد شيء حتى التوى، وتوى هيثم زادة يتحدث اللي يقول ولاده زوز أباغامون أمهم هزتهم معها وسافرت لبرا، معناها في نهاية الأمر يصير للمرأة ويصير للراجل، ما لغز ما وقت اللي شخص يستعمل صغار وبش يضغط على طليقه أو طليقته.
0: هو معناته في الاتجاهين بالنسبة للجنسين، ربما ثقافيا واجتماعيا يتم اتهام
1: الرجال
0: أكثر من الأم، ما هذا ممكن، لما لا، إلا أنه يلزمنا في هذا الحال مش لأنه الأب معناته هو ما تكلمش أو تحرش بش يتكلم أو تكلم أنا نكذبه أو نشكك في الأقاويل متاعه، لا لشيء، لأنه أب، وذي قاعد تعرف الكثير من البلدان أنهم فما خاصة الأباب عندهم إحساس بهذا الحرمان من في هذه السياق، لأنه ثقافيا واجتماعيا الحضانة أكثر عند الأم، لكن هذا ما يعنيش أنه الأم ديما تكون
1: وهذاك علاش خرجت فكرة لاغارد بارتاجي كري نجمي عادي، وجمعتين عند البو جمعتين عند الأم، فريمون سي فيرم، معناها جمعتين جمعتين، يعني باش يشوف ليفولوسيون تاع صغير ويتلهى بيه، يحكي معاه، يقريه، يعيش معاه نشاطات الأبوة الكل، معناها
0: وإمكانية التلاعب راهي ديما موجودة، معناتها ما زلنا كنا نميزوا بين الخلل القانوني وبين الناس اش تعمل بالقانون. بعد يمكن الجانب الثاني ساعات من القاش روحي الحماية الكافية، لأنك يعني تقول لي أنت ربما ما فماش تخصص، ما فماش الإمكانيات، ما فماش الاستجابة السريعة ممكن، لكن المشكل مش في القانون بقدر من الناس كيفاش تستعمل القانون باش تتلعب، وإنها هي تتعمد إنها هي تسيء للطرف المقابل وباستعمال الطفل اللي هو يبقى شاهد ضحية، ومع الأسف معناتها هذا الإطار أو هذا السياق غير ملائق للطفل، لكن هذا ما يعنيش أنهم كل الأطفال اللي هم يعيشوا مع أوليائهم هم متزوجين يعيشوا السعادة زادة
1: المطلقة،
0: الأمر نسبي والأطفال يلزمنا نحطوا في بالنا بقدر ما أنهم زادة يعيشوا هالوضعيات هذه بتعب وبإرهاق واضطرابات نفسية وتنجم تكون تسبب لهم
1: أحيانا ينجموا يستعملوا هذا
0: يعطيك صح
1: معنى يبدأ عندهم زوج جار ما يفد منهم ويمشي بوه ويقول بيها وهكا وعملت وأنا أمي ما تفهمش معها والعكس زادة
0: وقالها متدخل ما تراه ساعات يقولوا في أشياء ولا حاجة، فإنه زاد أيضا ما تفعل الوضعية معقدة وفيها كل هذه العناصر
1: لازمهم برشا رسانة البو والأم
0: بالفعل
1: الحقيقة
0: ومراعات مصلحة الطفل، ولكن زاد ما نجموش ديما نعتبره أنه كل ما يصدر عن الطفل راهو ما تألم
1: صحيح ألف المية وذكا هو
0: لأنه هو بده الطفل باش يستوعب باش يبني ساعات استراتيجية وساعات إذا طاقه الاستيعاب نتاعو او انه هو اللي باش يأوله، هو يأوله بقراءته بادواته. ونحن في هذه السياق كاين وضعنا الطفل في الفخ باش نزيدو نخليه اما يتعب او انه هو يستعمل هذه الوضعيه للاستفاده منها.
1: حطيتوني في فخ هاو حتى انا باش نحطكم في الفخ نتاعكم زاد
0: باش ياخذ امتيازات او باش ياخذ حاجات اللي هي في
1: ما نعرف امي ما تحبناش ناكلو في الليل جدي نامبورت كوا، تنمشي بحذا باباطا وناكل كيما نحب. ما نجمش نخرج عند باباطا نمشي بحذا امي تتخليني نخرج مثلا.
0: وهذايا يعني الاولياء عندهم مسؤوليه فيه، هما اللي دفعوا نحو هذه الوضعيه لانهم هما المبادئ اللي بنت عليهم العلاقات فيها هذا الاخفاء المانيبيلاسيون الشونتاج امكانيه اخفاء اشياء او تضخيم اشياء اخرى. لانه زاد الاطفال كيولي هو يهز الكلام ويجيب الكلام وهما يقولوه ويعملوا انتروغاتوار كي روح وشريت وش عملت، هذا من العناصر اللي مع الاسف تحط الطفل في وضعيه غير مريحه. ولكن هنا المسؤول يبقى الكهل لانه الطفل ما نجموش نحملوا المسؤوليه في هذه الوضعيه.
1: واضح جدا. خلينا نزيد نواصلوا مع التليفونات. شريف معايا.
2: السلام عليكم.
1: الله يخليك.
2: وي السلام عليكم امين على بفضلك.
1: عايشك مرحبا
2: بك. مزيكا فين عايش؟
1: شكرا لك. 57 سنه من تونس. مرحبا يا سيدي نسمع فيك.
2: عايش والله انا تفاعلت برشا مع الاخيين اللي دخلوا في الموضوع وتكلموا. اما انا ما حكيتي مختلفه شويه خاطر انا اللي يحكيوا الاغلبيه بتاعهم اولادهم قصر.
1: باهي.
2: انا عندي وليد بركه عمره تو بريسك 21 سنه.
1: ايه
2: فهمتني. على
1: قداش عندك ملي طلقت شريف؟
2: والله ما مازال ما فتش العام.
1: اه بيه اوكي تخبي يعني كبير انتو ما كي طلقتو. اي
2: ابري بنت روزو مرياج بدأ
1: بيه. ايه
2: فهمتني. حسيلو ما نش نحكي على الطلاق وكيفية الطلاق.
1: طبعا
2: اما نحكي على الصغير حسيك كيف شو نقولوك المثال العربي كيما تبل يولي يضرب مشيرتين.
1: كنا نحكي فيه شوية تو.
2: ولا كنت تحكي فيه انت والدكتور حسيلو الطفل يولي ما نعرفش انا يستغل الموقف مرقاه ما ينجمش يعمل حتى شيء قدام أمه، ما ينجمش يعمل حتى شيء بورتون راه يعيش مع أمه. أما أجور ريت أجور أي صباح يطلبني رشي يطلبني يجي ولدي يقرأ في الفاك يجي يهز الكهرباء يجي ياخو مصروف يجي يحوس يولي ياخو مصروف دوبل يولي يدلل يولي معاش يحب يتعشى في الدار يتعشى البرة. أنا ما نقولوش ليه أنا من بكري معناتها هو السؤال في الدار معناتها ديما ندلو وياخو اللي يحب ما علينيش. المشكلة الوحيدة في الموضوع طلاق علاش صغير يحطوه أداة متاع انتقام. حتى ولو يكون كبير معناها أنا من شروط الطلاق بالتراضي باش نطلقه بالتراضي من شروط الطلاق طلبت علي باش نعمل ورقة إيجاليزية في البلدية اللي أنا نستعرف ونصح في الورقة هذه في إيجاليزية باش نقري ولدي نكمل نقريه هو يقرأ فاك بريفي باش نكمل نقريه في الفاك بريفي إلى أن يخرج منها ناجحا وما نعرفش نعمل عشان وقت اللي وقفنا قدام القاضية قلت له سيد الرئيس القانون هذايا هو سكر وطفل حده 25 سنة قالت لي صحيح قلت لها أنا تعمل زي اكتب أفي انا اكتب مانيش كيما فما طرف في عائلتها تدخل قال لي انت نورمال تشكرها قلت له على شنو نشكرها قال لي كبرت لك ولدك اخي انا ولدي جبته وحدي ما ولدنا زوز نورمال
1: اي بالحق صحيح
2: اي تو كيفاش واحد يشكر
1: مش فضل احنا كي جبناها صغير نعرف وش معناها صغير يعني منطقيا ولو انه فما البعض اللي ما يكونوش كاينهم واعيين يعني مكتشفوا شغلتها اما رانا كان جبنا صغير يعني باش نسهروا على راحته على هدوءه على نجاحه اي حتى العمر معقول معناها مانيش عاملين
2: طفل متعلق بوالديه متعلق بوه اكثر ولا بامه اكثر هذا يقول اللي كونه مساهم بقسط كبير في تربيته في رعايته في تربيته في زيله في قرايته في بورتوكوا انا ولدي نخرج انا البلاد شقيقة لبسته هو من عمره عام وعامين حتى عمره 15 سنة يلبس كان من عندي
1: ايه مثال شوالتك بيانسور ايه
2: نعرف اما شونتاج هذي متاع الححلي في الورقة هذيك والفاجعة الكبيرة وين اللي القاضية تقولها رأي الورقة هذي ما ناخذوش بها في قضايا طلاق بعين الاعتبار. فهمتني. انا قناعتي خاطر نعرف انا شو عندي ولدي وانا مستعد انا كنت نصرف عليه ديجا قبل ما نطلقه عنده عام يقرا في الفاك نصرف عليه وقريته وانا بقناعه باش يدخل يقرا في الفاك بالفلوس باش زعما كي طلقنا ما عادش باش نقريه
1: في الامر القانون منصف للزوز معناها حتى كي هي الزمتك بورقه قالت لك القاضيه راه ما عندهاش حق تعمل هالورقه أنا قتلة ما عندها حتى فالور جوريديك، ما عندها حتى قيمة قانونية. شو مهم جدا الكلام اللي قلته يا شريف، على خاطر حتى كان واحد من الطليقين يتجاوز القانون في أفكاره وفي تهيؤاته، ينجم يجي القانون والقاضي قلت معناها قتلة ما عندها حتى معنى الورقة اللي عملته.
3: والقانون والعدل بالقانون، تعرف القانون تبارك الله تونس، نحن الحمد لله ناس قارية وناس متثقفة وواعية، ما أنت ما غير مراعاة ما غير حتى شيء، القانون خذها مجراه ومشي كل حد على روحه. مي أنا كنت في المستوى هذا من بدأنا بولدي يقولوا لي ما خاطر ما القانون يخول لي كان عم تعمل بيه حتى الورقة ذيك، أنا اليوم وغدوة يصرف ولا يصرف أكثر من اللي كان يصرف، يلبس أكثر من اللي كان يصرف. أي علاقة معناتها اي نوع متاع علاقه هو امه ما نعرفش ياخو في المصروف، ما هوش ياخو اللي نعرفه كونه ياكل ويشرب في الدار ويبات غادي ويعيش مع امه، فهمتي؟ اللي انا متعذر ومن تو يجي بتبح ذايا بداري بفرشي بقيمته.
1: اما النقطه اللي تحدثت فيها انت مهمه جدا، هي طريقه للضغط على الزوج ولا الطليق او الطليقه، وتحدثت زيد على نقطه انه الصغير ساعات يولي من جهتين، معناها من ياخذ من البو وياخذ من الام.
3: حاجة أخرى سمعت حاجات مدام أمينة اللي يقولوا مثلا يحرسوه معاش يمشي للخال ومعاش يمشي لفلان ومعاش يمشي لا، أنا حتى لو كان حسيت به تهاون في عائلتنا باش يجي للعمات وباش يجي للممات وباش يجي كذا، أنا نهزه أنا نطلعه في الكهرباء ونعمله دوره ونمشي لدارة نمشي وكذا، نبعثه بالكهرباء وحده يولي يتأقلم بشوية ولا يمشي وحده ولا يطلب وحده يولي، فهمت كيفاش؟
1: واضح
3: الحمد لله والحمد لله
1: جدا. شكرا لك يا شريف، تحية لك، ميرسي على المداخلة. نمشي لبشرة. مرحبا بشرة. عايشك يا للا، 39 سنة من تونس.
4: أي يحكي على الشيء.
1: مرحبا.
4: تقوم فيه واحد يسمع يقول الأكثرية مطلقين وعندهم صغار.
1: اسمعوا كنت تسمع موضوع آخر على الزواج تلخط، قول الأكثرية كل متزوجين وعندهم صغار، ربي فضلهم أنتو كصغيرة وتلاقي سير هو أعطينا ينجحك تلاقي وكصغير يعيش حياته لباس، وحتى الطليقين يواصلوا حياتهم من بعد، هذا هو الأهم.
4: هذاك الإيديا اللي نشوفه في الأفلام، هذاك الإيديا اللي الناس الكل تحلم بيه، معناتها أي زوج أو زوجة مطلقة منطورش كانت تحب تدخل في حرب، معناتها خاطر هي كانت طلقت في pour avoir la paix، باش تخرج من مشاكل وتدخل في une certaine راحة نفسية on va dire. اما معناتها ça ne veut pas dire que l'autre partie est toujours réceptive. عندي 4 سنين وعامين ونص. دو وقت اللي صارت لي 3 سنين وعام ونص. جو سوي بارتي بلوتو سور ليدي انو نقعدو كمام صحاب. بون من الاول فما فورسيمون طونسيون، اما بوتيت ابتي تجي سيت اكيليبر لا نلقاوه للصغار، معناتها مش ليا انا، خاطر انت كان طلقت فيك العبد هذاك تغزل عليه فورسيمون ولا بينتكم مشاكل ولا اما المصلحة الصغار فوميو كون غارد، معناتها اون ريلاسيون سان بينت بعضنا، فيها قدر فيها ريسبي فيها بارتاج فيها. Et donc, on est parti من الأول sur cette base-là, ومن بعد ici, où appelle-t-elle les virages. معناتها حتى
1: وانا عرجيتها ومرة حكاية منا حكاية من غادي.
4: أما ينجم هو يقول لي حاجة ما عجبتنيش، et donc, أنا جو رياجي، ومن بعد ما جو رياجي نقول صغاري في الوسط. جوري باجو ولا هو مثلا ايلوز دان طون قدام الاولاد ما حقناش قدام الصغار اي دونك ساغيف اوني با بارفي اما اون ايسي وهذايا راهو سي اون بوتي
1: شو بلي فكره مهمه قلت انا زيد ساعات نجم نغلط ونقول شبيه هكا ولا من بعد تقول لا الصغار في الوسط محليها ميسالش
4: اي نرجع لروحي خاطر انا نحاول نصلح من روحي على خاطر انا هذوك اللي جبتهم زوج صغيرات هذوك ما همش نتاعي وما هم تحت حد. هذيك انا عندي مسيره باش نوصلهم كما انا عندي الحق فيهم بهم زيد عنده الحق فيهم وكما هما حاشتهم بيا انا حاشتهم بهم زيد وسي
1: سنتي خصهم توا صغار بشرة كيفاش عاملين في الغارد باغ اكزومبل يجي يطلع على اولاد ويقعد بحذاهم خاصه فما واحد عامين ونص
4: فما هو ليلي احنا وقت اللي وقفنا قدام القاضي خاطر هو عامين ونص نورمالمون يلي با سونسي يستحب الصغير خاطر ابارتير دو 3 ans في القانون التونسي اما انا صححت على انه يستحب ولده حتى وهو صغير وقت اللي يحب معناتها خاطر كيما الكبير كيما الصغير حاجته بوه زاده باش يشوفه وهما الاولاد الزوز يسون انسيبارابل متجمش تهز واحد وتخلي واحد تو فورسيمون كاسي لوتر بها معناتها يبدا يشوف يخو ماشي قدامه وهو قاعد اي دونك حاولنا انه
1: وين يجي يهزهم ما فماش مشاكل بيناتكم معناها يهزهم ويجيبهم وانت كيف كيف تخلي يهز ولده
4: عمري بالعمر منهار هزهم وكلمته قلت له وينك معناتها شبيك التوا ولا جيت
1: يعني كابو عندك الثقه فيه بشر
4: هو صغار هو فما شكون ما عندوش ثقه في صغارو
1: سي امبورطون
4: حتى كان هو اخيب عبد في الدنيا باش يقعد يحب صغارو
1: معناها انا نعطي ولادي لبوهم مستثقته بوهم بوهم بيان
4: سور
1: وهو اهل للثقه وانت اهل للثقه
4: ولا باش تصير عندي انا معناتها فما قضاء وقدر زاد فهمت معناتها اما هو بوهم ماهوش باش يضرهم هو بوه باش يخاف عليهم باش يخاف عليهم هو يخاف عليهم يحبهم برشا ويحب صغاره ويحاول يكون حاضر معناتها باللي يقدر وكل شيء اما زيدا فمك اللي كان باش تحضروا ياسر زيدا في حياتك باش يفوق لك شويه من حريتك الشخصيه خاطر انت ينسوا سيباري على العبد اما باش تخلي له مساحه كبيره انه يكون حاضر تقش عليها لا سيباراسيون ما صارت دونك يفو اوسي بريزيرفي اتك الانتيميتي نتاعك حريتك هذيك باش ما تضرش روحك
1: باش تحس اوسي اللي راهي العلاقه الزوجيه وفات
4: اي خاطر كان باش تخلي انا شوف انا معاه فكره انه تو باغ اكزومبل هو في القانون موجود فما برشا يطبقوا فيه وبتيت خنيجه معاه اما لو بارتاج لاغارد بارتاجي انا الحقيقه جو تروف لي صغير الى بزوان دون سيرتين ستابيليتي اي دان سول فوايي حاجته بيت نوم واحده حاجته بدكش يبدا موجودين في دار واحده حاجته بدا روبير في بلاصه واحده ومن بعديك انه يبار لو ويكاند ويرجع هذيك على ليميت ماهوش باش يضروا برشا هو ايديالمون الكوبل يقعد يتعايش مع بعض وما يعيشوا مع بعض في دار واحده اما جمعه هوني وجمعه غادي تتخسى بولفيرس ان بيتي بو صغير راهو سورتو كي يبدا صغير برشا كامور صغير دونك انا معاه فكره انه il part chez son père le week-end tu en sors نظام معين مع ولدك يعرف انا ولدي تولى عمره 4 سنين يقول لي انا بابا يجيني لو سامدي فهمت يعرف معناتها يعرف اللي هو يجي يخدمو لو سامدي ويجي يرجع لو ديمانش
1: يا بشرى اللي انتوما بالقانون متفاهمين وبالتنفيذ من بعد بيناتكم متفاهمين وانت عندك ثقه في طليقك وتكي تعطي صغارك وهو ما تقولش ليه تو ما يرجعهم ليش والا هو ما تجيش تقول له لا مانيش عطيتك صغارك على خاطر ندرى شنو وهو كيف كيف ما يقولكش ما نجيش نهز والا ما نجيش نطلع على ولادي وعلى خاطر انت طلقتني
4: قلتها مره انا قلتها مره اما خوفا على صغايا خاطر ايتي دون زان ايتا اللي ما ينجمش يستحب فيهم معناتها صغار
1: فهمت
4: اما مش
1: حاجه دائمه
4: اما خوفا على ولادي
1: على صغارك
4: في لافونتي هذيك اني رفضت فهمت معناها بعد هذا هو غوسومودو سي سا ومن بعد راهو انه ترقاو نلقاو ان تيغان دونتون سي تري امبورطون حتى كان واحد باش يعطف على روحه وعلى كرامته خاطر انا ولدي توا اللي عمره 4 سنين يستعمل فيها لا سيباراسيون راهو يسون انتيليجون صغار راهو ما عارفينش كيف خاقنا اللي هما مش فاهمين ولا ما يعرفوش اش معناتها الزواج ولا يعيشوا مع بعضنا في الدار واش معناتها سيباغي ابخي تقول قايل من اللي بدا حل عيني فيق اللي احنا فيه 3 سنين شي فهم الدنيا معناتها صوروش يثبت على حاجة كبيرة أما اليوم يستعملها يقول لي في نتعارك أنا وياه ولا ما نخليهش يعمل حاجة يقول لي ملا أنا ما عادش نعيش معاك باش نمشي بحدا بابا وما عادش يجيبني بحدك إي دونك يقول أنا وقت اللي قال هالي كلمت بوه بالوقت قلت له جاوبت ولدي قلت له عندك ألف حق كان تحب تمشي بحدا بوك حقك أنك تمشي بحدا بوك كان تحب نكلم لك توا بابا يجي يهزك نكلمه لك قال لي اي قلت له هاني باش نكلمه لك كلمته بو قلت له ولدك يحب يبيت بحديك تحب تجي تهزه قال لي اي جي هز ولده فهم لا سيتواسيون حكي معاه وعا فسر له ورجعه ما بيتش بحذي وهكيكا معناتها بتتخوكي زادة إذا كان خيلي ما ينجمش يستعملني أنا ولا يستعمل بو بش هو يخش يحب مش
1: متأكدة راه وحاجة صعبة ماهيش سهلة. هو دو توت فاسون تربية صغير حتى كنكم عايشين تحت سقف واحد فيها برشة تحديات ويومية وتعلم كل مهارة جديدة وغيره، فما بالك يبدأوا زادة لي بارون سيباغيرا ويلزم شوية ممارسة حتى لين تتعود. وتوكا يعطيك صحة يا بشرة، مداخلة مهمة جدا سنين.
0: بالفعل مثلا مداخلات الأخرى سلطت الضوء على جانب آخر اللي هذا الطفل اللي هو الشاهد اللي نجم يكون موضوع ابتزاز، موضوع ضغط، ينجم يكون هو عنده الاستراتيجيات متاعه وينجم يستفاد من هذه الوضعية لأنه هو تلقى روحه في الوضعية هذه. نظن مثلا رسالة واضحة من قبل كل الشاهدات وعدم جعل الطفل طرف الخلاف، هذا مهم جدا. عمل كل من الطليقين على عدم تشويه الطرف الآخر لي إضعاف الطرف الآخر، عدم استعمال الطفل كواسيط، نظن هذا أيضا ظهر في أكثر من مرة. مهم أنه الطفل يكون غسوغي، يكون فما طمأنة للطفل بأنه هو محبوب في كل الحالات بقطع النظر أنه فما طلاق، انفصال، خلافات أم لا. مهم أيضا بالنسبة للطفل في هذا الخضم وفي هذه الخلافات والصراعات يبقى عنده دي روتين، يمكن يكون عنده دي روبير، ولذلك حتى الناس كي يعملوا الغارد بارتاجي يمشيوا انهم يخلقوا نفس البيوت نفس الديكور باش يلقى الطفل، وساعات ياخذوا حتى مساكن قراب لبعضها باش يعطيوا. نعرف هذا مرتبط بالامكانيات، اما هي طريقه من الطرق، ونظن اليوم تدخلات اللي جات من اشخاص مختلفين من اوساط اجتماعيه مختلفه وهذا يؤكد انه النضج مش مرتبط فقط بالوضع المالي او الوضع المالي بقدر من انه هو الناس عندهم التجربه الانسانيه وهذه القدره على التاقلم وعلى حمايه الطفل في هذا الوضع. نظن أنه مهم جدا أنه يتم، وهي قالتها، الثقة في الأب وثقة في الأم بالنسبة للمطلقين مهمة جدا. يبقى زادة السلامة كما تنجم فما تهديد والأطفال يعيشوا مع والديهم ومش مطلقين، فما احتمال واليوم فما قضايا مرتبطة بالانسيست اللي قاعدة تظهر في كثير من المجتمعات اللي هي محتملة. زادة ما تميزمناش يكون عنا هالإفراط في الثقة، زادة ما يكونش عنا الشك في العلاقة
1: في
0: الطليق، لأنه هذا ينجم يوتر العلاقة وينجم يكون أيضا مسيء للطفل. مهم جدا أنه اللي يتم متى طبعا أنت الطفل باش ما نقولوش اللي هو جرتك أنت أو الخطأ منك أنت، هذه وضعية بتاع كبار هو ما يعيشوا فيها. أنت يلزمك تبقى الأب والأم بقطع النظر من أنه هو هذا الطفل موجود أو غير موجود. حاجة أخرى يمكن هنا ما حكيناش برش عليها، يذولي فما شكون قالته في فرنسا اللي هي فما بيدو بسيكياتر اللي تبع، فما حالات اللي يلزمها المرافقة إن كان معناتها للطليقين أو للطفل خاصة، ولما لا الالتجاء للمهنيين وقت نلقاو أنه في وضعية غير قادرين على القيام بذلك.
1: واضح جدا، يعطيك صحة سنيم، شكرا ليك، تحية ليك، تحية لمروين في الإخراج، الأشواق في الإخراج الرقمي، غسين في التنسيق، تحية لشاكر في تقبل كلمتكم الهاتفية، ليكم الكل، تعطيكم رونديفو نهار جمعة جاي في فورم جديد في لمن وبسلامة.
5: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم البرمجة الشتوية جديدة على موزايك اف ام، موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين غالا، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس، حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة، ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند اصبح يحلى، اصبح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بينيديك مع ياس الغربي، واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند، وسوسن الغربي حكايه الموسيقى هيت كلوب ان ترندز، وكل عادة عدن حوات في جازة فام نجوم، حصه النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال سبور. كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، مكي العوني، فهمي البرهومي واحمد عدامه، والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجه الشتويه تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكايه، كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجه الشتويه 1 سبتمبر.

0: مستمع إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وزارة الصحة تعلن عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية، من بينها إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لإفادة الجهات الصحية. وتشمل الإجراءات العاجلة حسب ما جاء في رد الوزارة عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول نقص الأدوية في تونس، تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصفة آنية من أجل العمل على مزيد أحكام التصرف في الأدوية وترشيد استهلاكها، فضلا عن العمل على تعميم استعمال منظومة فارماسي التي ستوفر آليات دقيقة لمراقبة المخزون وتوقع الحاجيات. محطة سيدي حسون من ولاية نابل تسجل هطول 108 مليمترات من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية وفق بيانات صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوية. مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجلجلي يؤكد في تصريح لموزايك أن تونس أنجزت عديد البرامج لتجديد خطوط إنتاج وسائل التبريد باستعمال غازات تحمي طبقة الأوزون فضلا عن التكوين والإشهاد. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه أن تقنيات التكييف الجديدة المعتمدة على غاز إيرتروندو ستقلص من الاستهلاك وتضمن نجاعة التبريد وسلامة الأجهزة في صورة الانقطاعات والانخفاضات المفاجئة لتدفق الكهرباء.
1: في الصيف أزمة ولا يشعر بها الناس الكل، وما هي السيناريوهات أكاديمية وسيناريوهات سيونتيفيك، الناس كل ولا تحس بالسخانة الغير عادية. البرامج هذا يطرح حلول على مستوى نجاعة الطاقة، فما كلمة زارت فك السخانة ذيك راي تنفخ وما تبردش. إذا تكنولوجيا جديدة توا باش تنقصنا من الاستهلاك وتولي تنفخ وتبرد. إذا كان فارياسيون تاع ستيك مثلا ونتاع الفولتاج، فما كلمة زارت معناها تنجم تتضرر. بالتكنولوجيا الجديدة هذه يلزمنا معناها ننخرط، والحقيقة مشكورين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية سنشرع إن شاء الله في حملة توعوية وتحسيسية حول هذا البرنامج اللي المواطن العادي ما هوش متمكن منه، تقول له إيرتروندو غاز إيفيت سير وبدل الانفيرتر وبدل كذا. توكاية إن شاء الله بالتعاون بين وزارة البيئة الوكالة الوطنية لحماية المحيط برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية باش نشرع فيها الحملة التحسيسية باش المواطن العادي يعرف علاش الكليماتيزور يسوى كيك والكليماتيزور الآخر وشنو خير له. لأن من هنا المدة هيش بعيدة برشا، صحيح تفرح أنت أقل 100 دينار، لكن بعد باش تلقى صعوبة كبيرة باش إيجاد هالغازات اللي باش تعمل بها عملية الشحن.
0: دوليا، طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى سكني انهار غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا يزال نحو 100 شخص تحت الركام. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم للذهب في ولاية غرب كردفان بالسودان إلى 82 قتيلا وفق ما أفادت به مصادر محلية، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن مفقودين يعتقد أن عددا منهم لا يزال عالقا تحت الأنقاض. بيروت تعيد إلى القاهرة اليوم عشرات القطع الأثرية من الحضارة الفرعونية بعد 6 أعوام من ضبط السلطات اللبنانية إياها خلال تهريبها من مصر بطريقة غير شرعية. ووزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يقول قبل تسليم القطع للسفير المصري على موسى في المتحف الوطني في بيروت إن هذه القطع الأثرية البالغة عددها 37 قطعة ضبطت في مرفأ بيروت في العام 2020 آتية من مرفأ عربي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سير على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يصلكم صوتنا على مختلف الترددات متاعنا. تحية للناس اللي اختارت تسمعنا فيها الابليكاسيون تاعنا موزايك اف ام في الشارجابل على اي او اس ولا اندرويد. مرحبا بكم زاد على موقعنا موزايك اف ام.net. مرحبا بالناس اللي اختارت تسمعنا فكرة هذا في ديارها في الخدمة. احنا ديما نرافقوكم في المهجر. تحية لبناتنا وليداتنا زاد كيف كيف اللي يسمعوا في موزايك اف ام. همزة الوصل بينهم وبين البلاد، ريحة البلاد، أخبار البلاد، الكل تلقاوها معنا. شكرا لكم في كل نهار تعطيونا ساعتين من وقتكم الاثنين الجمعة من 4 إلى 6 باش تسمعوا على كل سين. شكرا على تفاعلاتكم. ما تنساوش الموعد اليومي مع واتساب عجب بعد شوية على 23 513 23 513. رحبوا بكم الناس الكل ورحبوا زيدا كيف كيف بالناس باش نطلبنا بعد شوية زيدا على 71 113 13. عندنا 600 دينار كاش من إهداء موزايك اف ام. رحبوا بالكيب الكل. رحب بك سونيا، أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح
1: الأمور
0: طيبة الحمد لله. جونا به
1: الحمد لله.
0: توتو بيني
1: الحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي. مرحبا سيدة أميمة،
1: أهلا وسهلا. مرحبا الحمد لله.
0: صباح الأمور الأمور طيبة الحمد لله. صديقنا العزيز خالد قطات في الإخراج، أهلا وسهلا. شكرا استقبلت فيكم كل حبة على 70 100 ألف. تسيق العام الحصة موالي جراندي معنا. أيوب تحية كبيرة ليك أيوب. دونك معنا في الإخراج الرقمي. يلا نمشي ونشوفوا كيفاش كانت الميسيون تاع البارح. هذا البست أوف
2: Best of.
0: رحب أختنا أميمة عليا. مرحبا أمو تفاشكة اليوم جيتنا أميمة تبكلا. والله العظيم ذكرنا بك الفاشكيتك اللي كانوا يتزينوا على طبعا. تشوفوا الأوتفيت وقولوا لنا كانوا جيران كانوا قجداتنا زينوها الفاشكة
3: حكتا وشخت.
0: خالد قطعت القبودين باش أخويا. مرحبا سي خالد في الإخراج. وصديقنا نعيما سي خالد، صحة أخويا الحجامة، صحة زادة كيف كيف اللوك جديد ذي شي سموه في الخليج ذي تعرفها ولا
4: مش يضحكوا طول توانساي بدا يضحكوا
0: السكسوكة حيث
1: فما شيف اسمه جيمي أوليفر
5: بحكي بالقريب الانجلي
1: عنده تيفي شو تيفي شو
0: يس يس يس
1: جيل تونس
6: مداش ام بعضه ما كانت هنجل لدينا بعض فيلم في جيمس مجين كونري
1: تعرف كي جيل تونس ديخ ديخ قالك ملا فليفرز وملا ماكل
0: ديخ من وفيق مش محاس. يلا سيدي نمشي ون
7: كنز ورده لفرنسا خير
0: كيفاه
7: كنز ورده عملت
0: ورده ورده ورده
7: كنز
0: ورده خير والله العظيم
5: قدره رب
0: تحب تمشي كندا
1: نخمم نعمل طلع على كندا
0: بي ربي معك.
1: اوكي فخبري فرح
0: نقصد ربي جيليا
1: تحبني نقصد ربي
0: حبك تمشي لكندا بلا تشرف
1: ان شاء الله
0: جينا مثلا تقولي مثلا كندا اقول لكم

0: وأبهرني بالنتيجة وأنا فخورة بيك، حتى يحس أنه هو مسنود وعنده عائلة وراه ويحس عنده ثقة في روحه.
1: يرحم الدين ولدي.
2: سي فيروز.
0: فيروز صوتي حلو كيف فيروز زمان يا بنوبي.
2: بس فيروز عندي ثقة فيك، عندي أمل فيك.
0: دونك اليوم عندي ثقة فيك.
2: عندك ثقة في صوتك زاد.
3: لغيت الفرح، إيه رأيك؟
2: Best of. شكرا لدفع عليكم، تحية لكم الناس الكل. يلا نبدأ بالجو بالجود فايبز، بديناها بالضحكة ونكملوها بالموزيكا اللي تعمل كيف طريق السلامة للناس الكل. شكرا لاختياركم موجود موزيكا فيم 23513000. رحبوا بكل مساجاتكم تفاعلاتكم مع اللي ساير في البرمجة أيضا في برنامجنا، ونوصلوا أصواتكم بكل أمانة في واتساب عجب مع 5 درجين لوركيسترو ناسيونال دو بغداد، هذا بحديد من التراث الجزائري.

غنيت لومبوتياج سيدي اليوم زوز غنيات بالافريكان فايبز. اليوم اخترت لكم زوز غنيات الحقيقه فيهم برشا موسيقى افريقيه تعمل 66 كيف. يلا نبداو بالموري كانتيه.

0: صوت على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال، ادخل من توا اون ستوري تنجم تصوت المقترح الاول ولا المقترح الثاني. يلا نمشيو تو سويت لقالوها اليوم.
1: قالوها اليوم
0: هما قالوها اليوم نحكيوا على خريجي المدرسة العليا للمعلمين.
2: مع انطلاق السنة الدراسية 2016-2027 أطلقوا 67 خريج من دار المعلمين العليا بتونس نداء عاجل طلبوا فيه بالتدخل للنظر في وضعيتهم المهنية، خاصة بعد تأجيل انتدابهم وتعيينهم بشكل مفاجئ رغم استكمالهم مسارهم الدراسي وتكوينهم بما أهلهم للالتحاق بسلك التعليم. الخريجين عبروا عن استيائهم من التأجيل هذا واعتبروا أن وضعيتهم المهنية ما عادش تحتمل المزيد من الانتظار، خاصة مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة وحاجتهم إلى توضيح رسمي حول مصيرهم المهني، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل العاجل وتوضيح أسباب تأجيل الانتداب إلى جانب ضمان حقهم المباشر في الانتداب والتعيين وفق ما يعتبروه مستحق بعد سنوات التكوين والدراسة. ومع الاستعدادات لانطلاق السنة الدراسية الجديدة تجي دعوات من الخريجين إلى إيجاد حل سريع لوضعيتهم ورفع حالة الغموض اللي تحيط بمستقبلهم المهني، وأكدوا تمسكهم بحقهم في الالتحاق بمواقع عملهم في أقرب الأجل، وهذا اللي أكدته إحدى خريجات المدرسة العليا للمعلمين.
3: بصفتي طالبة في دار المعلمين العليا وباسم زملائي وزميلتي في الدار، نريد اليوم أن نسلط الضوء على إشكال يمس مسارنا الدراسي والمهني، وهو تأخر فتح باب الانتداب لخريجي الدار وعدم تطبيق الشروط التي ينص عليها القانون. فمطلبنا الأساسي اليوم هو احترام خصوصية تكويننا وضمان وضوح مسارنا المهني بعد سنوات من الدراسة والتكوين والتربصات في مجال التعليم. فما يثير قلقنا اليوم هو أن هناك عددا كبيرا من خريجي الدار الذين ينتظرون الانتداب، في حين أن فتح مناظرات أو انتدابات لفئات أخرى دون توضيح وضعية خارج الدار خلق حالة من الحيرة وعدم اليقين. وهناك أيضا إشكال آخر يتعلق بمناظرة التبريز التي لم تفتح إلى حد الآن، مع وجود عديد النقاط التي لا تزال مجهولة وغير واضحة بالنسبة للطلبة والخريجين. وهذا الأمر يصبح أكثر تعقيدا لأن هناك حاليا طلبة يواصلون تكوينهم في مسار التبريز داخل دار المعلمين العليا، وهم بحاجة إلى معرفة الآفاق التي تنتظرهم بعد سنوات من التكوين. لذلك مطلبنا الأساسي هو توضيح الرؤية وتوفير المعلومة الرسمية واحترام خصوصية مسار دار المعلمين العليا، سواء بالنسبة للخريجين الذين ينتظرون الانتداب أو بالنسبة للطلبة الذين يواصلون تكوينهم حاليا. وآخر ما أقول، عاشت دار المعلمين العليا صرحا عظيما يعاند الإمحاء.
0: شكرا لها اللي هي وصلت صوت هي تنقله زميلتها وزملائها، وهذا النداء العاجل اليوم اللي يطالبوا به. يقول لك اليوم لكل نورمال، لكل نورمال معناها اللي بنات التعليم في تونس، معناها وقت اللي رجعت بعد هالغفاغم اللي صارت وكل فرحنا واستبشرنا خير، وأجيال وأجيال من التوانسة تعلموا بفضل خريجي دار المعلمين العليا. قل لك يا خويا ما تصحوا صدقا لازم من المحل، احنا أولى من غير معناها بغيرنا، لأنهم باش تدخل أنت الساعة اللي كل نورمال لازم تكون عندك معدل محترم في البكالوريا، وأيضا حتى القراية ماهي سهلة.
4: ماهيش سهلة يعني، هما احنا كيفاش معناها نطالبوا بإصلاحات في قطاع التعليم صحيح. وما نثمنوش الناس اللي اختارت أنه تكون في هذا المجال، الناس اللي تكونت في هذا المجال وضحات وتعبت وكانت عندهم رؤية واضحة لمسارهم المهني اللي هو بش يخرج بش يكمل بش يولي معلم. معلم يكون الأجيال، يعلم كيفاش الصغير يشد ستيله ويكتب ويسأل وينضبط في القسم ويسمع ويتعلم، في الاخر بالكل يلقاو رويحهم في ضبابيه. هما اللي اكثر من هذا اللي يزيد يحزن، اللي هما طالبين توضيح على الاقل.
0: اي بيان سور،
4: عبرنا وضح لنا انت كيفاش تطلب منهم انه يخطوا مستقبلهم ومسارهم المهني ويكونوا معناها متفائلين وممنين، وفماش مستقبل واضح، مصيرهم في ضبابيه واللي الى حد الان ما فماش توضيح. خاطر اللي يقتل اكثر من الانتظار هو انك انت ما تعرفش وقتاش يجيك المعلومة وما عندكش تفسير. انت كي تبردهم وتفسر لهم وتوضح لهم التأجيل علاش والوقتاش زيدة، فما الدلايم يقعدوش هكيكة في المهموتة. دونك أقل حاجة في حقهم الناس هذم انهم هما توضحوا لهم وتوريهم الخطة، شنو انت مخطط لهم، شنو اللي يستنى فيهم، حتى على الأقل يحسوا انه فما شكون معبرهم في القطاع هذا.
0: اكزاكت اكزاكت اكزاكت. وهذا اليوم المطالبات معناها نقول لكم بانه اليوم عندنا مشكله كبيره معناها في لي نورماليان، المفروض بانه افكتيفهم في البقايا اللي بهم الفايده، ناس تنجم تؤدي المهمه كاحسن ما يكون. راهو سي با نورمال، راهو النورماليان في الاوروب معناها يبداو يلوجوا فيه من بلاصة لبلاصة، كيف كيف قبل اللي متخرج من ليكول نورمال راهو يبدا المعلم اللي بصيف ليل هذاك النورماليان راه بارابور على الاخرين سي يا توجور فما عنده الافضليه. كيف كيف الناس هذوما مدربين باش يتعاملوا مع حتى الصغار اللي عندهم احتياجات خصوصيه. اش معناها؟ معناها اللي ديسلكسيك، العباد اللي عندهم مثلا ايبر اكتيفيتي الى ما اخر ذلك، وسيسين ويعرف كيفاش يوصلوا المعلومة، عندهم بيداغوجي متاعهم إلى ما آخر ذلك. غير معقول باك بلوس 5 معناها بخاتيك مونتي تخان جنيور كان قرأ حاجة أخرى ويلقى
2: هي الرؤساء الجامعية هذية هي دوم القراية فيها 5 سنوات. نحكيه على اللغات، العلوم الإنسانية، العربية، الفرنسية والإنجليزية والفلسفة والتاريخ والجغرافيا، ويتم تمتيعهم بالتعيين بكل امتيازات المخولة لهم طبقا للنظام والترتيب المعمول بها منذ إنشاء الشعب هذه المميزة طولة فترة الدراسة والتكوين. دوك حتى قانونيا هما عندهم الأولوية في الانتداب، هما معناتها عندهم قانون داخلي يخليهم يصير الانتداب نتاعهم اوتوماتيكمون. دوك هما يقولوا ابخي تو احنا قرينا ونجحوا في الباك وعدل باهي، والقرايه غاديك راهي صعيبه برشا معناتها ماهيش كيما اللي فاك الاخرين حبوا ولا نكرهوا. دونك القرايه في دار المعلمين العليا تطالب برشا امكانيات وبرشا هما اصلا تحضير باش يوصلوا ينجحوا بعد 5 سنين ويخرجوا كاساتذه معلمين. دوك اوتوماتيكمون نورمالمون يصير الانتداب وما غير ما يصير حاجه هذيا. وقالوا انه بعد المناظره نتاع الكابيس هي صارت المشكله هذه، خاطر تم انتداب اللي نجحوا في المناظره نتاع الكابيس دونك تم تاجيل انتدابهم هما لهنا، واللي هو نورمالمون ما يجيش على خاطر ديجا كما قلنا فما قانون وقانون داخلي وحتى قانونيا انهم يصير الانتداب نتاعهم اوتوماتيكمون من غير ما يستناو هذا الكل.
0: اكزاكتومون دونك ما يقعدوش لهم يتسائلوا على مستقبلهم،
4: يتسائلوا وشاعرين بالاحباط معناه انك انت تخير عليهم فئه اخرى وزيد من فوق غياب لا كوميونيكاسيون، ما فما حتى من الضبابيه في المشهد، ما فما حتى انه انسان يعبرهم، فما بلاغ واضح الوضعيتهم شنو باش تكون من بعد يابا. وهذه كفاءات هكا ما فهمتش علاش
0: اكزاكتومون في الاخر نحكي على الشباب في عمر الورود اليوم راه معناها الشباب هذه راهي مطلوبه راه ايغ انت اليوم تكون نورماليان حتى ما قريت حتى نهار غيان كو لا فورماسيون اللي خذيتها والتضحيات اللي عملت لها، وانت كدوله اليوم كونت جيل رام هذوما باش يكونوا الاساتذه والمعلمين تاع غدوه اللي باش يبنيو لك. باش طبعا احنا مش قلنا نستناو في رئيس الدوله عمل المجلس الاعلى للتربيه وصدقنا الربي بدا يخدم الخدمه نتاعو تيها، وشنو هو اول قصيده كفر تنصلحوا منا معناها ونخربوها من جنب اخر ما هو حطينا ونحب نصلحوا. وقال الرئيس تكلم طويه كلكو جوغ وقال معناها هذايا راهو معناها اون ريفورم دو لونغ الين يلزمها مديده، اما كيفاش باش تعملها من غير هاي موارد بشريه؟ هاي الموارد البشريه اليوم تتساءل شبيني انا ما تمش الريكروتمون تاعي، كيف كيف شاركهم هذوما اليوم الصغار لانهم اقرب الصغار اللي باش يقريهم، وهذوما باش تبني بهم انت 20 و30 و35 سنه وهما باش يقريو لك. راهو اللي يتخرج من ليكول نورمال معناها انسان عمره بين 23 و25 سنه هذا الا طارت، لانه ديما يكونوا دي معناها دي زيليف غيون يدخلوا للسيكل هذاك نتاع 5 سنوات وبعدها هي يتخرجوا لنا المفروض من خيرة الأساتذة والمعلمين
2: بالضبط. وبلس الحكاية هذية اللي صارت حتى طلبة نحكي وإحنا توا على الخريجين اللي استناو في انتدابهم، نحكي على طلبة اللي ما زالوا ما كملوش مسارهم المهني ويشوفوا كيما الحاجات هذية شنو يبشي حسوا شنو الرسالة اللي قدمتها لهم أنت باش يكملوا يقراوا وباش يصير انتدابهم. يقول لك أبخيتو أنا مستقبلي ما نعرفش اسكو مضمون ولا لا، وقت اللي هو اختار المهنة هذية واختار البرانش هذية باش يقول لك أبخيتو أنا بعد 5 سنوات من التكوين ومن القراية باش يصير الانتداب نتاعي أوتوماتيكمون كيما اللي قبلي. دوك أي نهي رسالة بعثت لهم أنت اليوم؟
4: أي واحد يحط روحه في بلاصتهم باش يحس بإحباط ويحس اللي هو المهنة هذية اللي هي المفروض معناها من أنبل المهن، راه المعلم هو النواة الأولى بعد العائلة للتلميذ.
0: Exactly.
4: كي يلقاو رويحهم بعد التضحية هذيك الكل، ضحاو بالقراية، عائلتهم كل واحد وراه قصة تضحية وراه عائلة وراه، يعني في الأخر بالكل يلقى روحه اللي سبقوه المفروض انه يعطيوه امل، رساله امل ان هذا هو المستقبل اللي قرينا وصلنا والدوله اعترفت بينا ووفرت لنا مواطن شغل، في الاخر بكل يلقاو ريحهم حد ما يجاوبهم راهو
0: اي هذا هو. والمعلم راهو اليوم هو الموتور نتاع الاصلاح التربوي، راهو بالمعلم اليوم نعاودوا نصلحوا المدرسه معناها من القاعده من الباز نتاعها. هذاك علاش يفضلكم اليوم ما عاودش حابوا نسمعوا مثل هذه تصرفاتهم. برشا تشكيات اليوم على العوده المدرسيه راهو حتى على الفيكتاسيون تاع المعلمين، برشا ناس توجد برشا تساؤلات مثلا من اهلنا في مدينه تطاوين يقول لك انا اش معناها يعي والتونس تعينوا في تونس ولا ما تعينيش في بلادي، معناها زاد كيف كيف برشا مشاكل فيما يتعلق اليوم بالناس اللي ما زالت باش يتم معناها تم تعيينها وبعاد برشا على عائلاتهم. دونك للناس ذا كيف كيف تطرح ألف سؤال وسؤال زيد، وإن شاء الله على كل حال السنة نعملوا أول عام ما فيها الشغورات، خاطر تعرف سنية نعديو جميع اثنين ثلاثة ونبدأ ونشوفه في بالك في القروين فما ستة مدارس ما قراوش سنة أولى وسنة سادسة، في بالك في الكيف درشنو في بالك في سوسة فما هكا وهكا في كافة الولايات الجمهورية ساعات تلقى الشغورات. شاء اليوم يتم سد الشغورات كيف كيف اليوم الدوسي الحارق زد الآخر متاع أيضا الانتداب للأساتذة والمعلمين المين ذوكم النواب زاد يتم معناها احتوائه، وخلينا نمشيه بالحق نحو مدرسة اليوم تحفظ كرامة التلميذ
4: وتحترم المربي وتحترم المربي.
0: نعودها راهو المربي هو راهو قلب العملية الإصلاحية.
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: هذا على كل سنة حتى السنة على شيء. السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا، تحية لكم الناس اللي بتفعل معنا قاعدة على النمو واتساب متاعنا نعود نذكر 23500 و13000. شكرا لكم ناس الكل. نمشي والاشتاق يحكي معكم أيما
1: أشتاق يحكي
2: شحكيو على مشهد صادم كان ينجم لقدر الله يوفى بمأساة. وينقاد الفنانة توسية نويل بن صالح روحها البارح قدام موقف ما كانش في الحسبان بعد ما لمحت رضيعة تحبو وسط الطريق العام بمنطقة العمينة. بن صالح قالت انها كانت تسوق في كرهبتها خلال مدخلتها في برنامج صباح الناس. قالت انها تفاجأت بجسم يتحرك قدامها قبل ما تكتشف انه الامر يتعلق برضيعة ما يتجاوزش عمرها عام كانت في المنطقة هذية رغم كثافة حركة السيارات والدراجات اللي تفتقر زادة للإضاءة، الشيء اللي زاد من خطورة الوضع بمجرد ادراكها انه الحجم هذه الشيء اللي قاعد يتحرك مقدمها اللي هو بيبي. قامت نويل بن صالح بالتدخل والاستنجاد بأحد المواطنات اللي عاونتها على حماية الرضيعة حتى وصول الأمن، ورشحت نويل بن صالح أنه تكون الرضيعة حطوها في مكان قريب من مسجد مجاور قبل ما تبدأ تحبي حتى لين وصلت إلى وسط الطريق. وحبينا نقوله أنه الطفلة هذية قاموا الأعوان بالتدخل وتوا موجودة في مكان آمن. الحقيقة ما نعرفوش حيثيات الحكاية، هل الطفلة هذية حطوها قدام مسجد ومشي ولا لا، جست نسمع نويل بن صالح شنو قالت.
5: مدى الحياة مش بيتنحى المشهد اللي حضرت عليه ولا

0: اللي هو اللي هي بيبي ولا وقت يوقفت عملت الفران وهبط البنوتة نلقاها تبعد أقل من مترو على العجلة متاع الكارهب تيلينين بنية صغيرة تحبو معني. أنا ما فهمت شيء وفما بنية متاع الجاء اسمها فرح اللي نقدم لها تحية كبيرة برشة الطفلة هذه اللي رافقتني من بعد حتى اللي وصلنا البنية للبلاصة الأمنة. كيف وقفت هزيت للبنية والطفلة هذه جيتني حطيتها عند الطفلة هذه قلت لها شدها وبديت نعمل في التليفونات ومن بعد عملت ديريكت على فيسبوك خاطر مهمش مشينا سألنا احنا ساعة العسيس نتاع الموبل اللي بجنب الكيس هذيك فما مسجد ما يبعدش اكثر من 10 متر على البنية انه نرجعها هذه تكهن راهو من عندي انه البنية تحطت قدام الجامعة
1: ترشح تقول بينها البنية تحدد قديم الجامعة والله يعطيها ألف صحة ساعة نويل بن صالح صديقتنا الفنانة التونسية والأستاذة أيضا لأنها أستاذة فاضلة تقري في الموسيقى مش غريب عليها رقيقة دونك أما اليوم الامبورتونس في العمل اللي قامته نويل كمواطنة وكفنانة أيضا هذا دورها اللي يفرض عليه أما يرجعنا لهالحالات هذية متاع أنه جيب صغير كيف فكرون مهم له الصغير معناها بالحق حاجة توجع القلب على الخ الناس هذية اللي بهنت عليهم ذنيهم حطوه معناها قد في الشارع مسيب يزم نهار من نهارات والله العظيم إنسان الناس هذية اللي تخمم حتى مجرد التخميم حتى لو كان جابته في طرق ما نيش ندخلوا فيها أنا ما نحكمش ربي يفصل بينا كلنا يوم القيامة في الأخر يمشي ويشوفوا الصفوف نتاع مراكز الحمل والانجاب يشوفوا البروتوكول اللي المراه والراجل يقعدوا 10 سنين 15 سنه ساعات 20 سنه يحلموا باش صغير يقول لهم يا بابا ولا يا امي وفي الاخر في نهايه الامر احنا نشوفوا في التصرفات هذه هذا ماهوش لولاني في الشهر هذا الاخريني فما 4-5 حالات على ما يقع التواصل الاجتماعي بين الحمامات وبين كيف سوسه وبين تونس العاصمه تتكرر هالحالة هذه سونيا حاجة توجع القلب
2: إن شاء الله الفئة هذه من الناس اللي فقدت الإنسانية تسمعك تسمع فيك هي توا على خاطر تقعد اللعنة أنك أنت كالملايكة ذيك تسلمت فيها اللي هي رزق من عند ربي لذيك هيبة من عند ربي اللي أنت تسلم فيها وقت الناس مستعدة تحط اللي قدامها واللي وراها وتضحي بكل شيء على خاطر طبعا احنا توا ما عندناش الروايه
1: الكاملة.
2: الله انا نتمنى من كل قلبي لو انه حتى قال الاخر عندك في الهمه تختار نتمنى انه يكون عن سهو عن استهتار عن اهمال مش انه معناها سلموا فيه لي بارون تاعو نتمنى من اجل الطفل
1: نرجو ذلك اي
2: وحاجه اخرى اللي انا بالحق نحيي برشا نوين وجه لها تحيه على خاطر راهو اليقظه
1: وقت الإنسان يسوق
2: انتبهت كانت تنجم احنا تو نعيشوا في عالم سرعة
3: كانت تنجم تكون تجري لا قدر
2: مزروبة احنا نعيشوا في عالم
1: السرعة
2: يخدم مزروب تعب احنا ولينا لا شعوريا انانيين لهذا يزرب يحب يمشي يصب بيسانس يمشي يشري خبز يمشي يخدم يروح بولده دونك يجعلوش يقضي قضيته دونك هي كانت يقظة وانتبهت وخذت من وقتها
3: قامت بالواجب
2: ما وصلت وكان معناها الى
3: تهنيت انه في مكان
2: ايه بالضبط يعني هذا بالحق نحيوها عليها هذا معناها يعكس الانسانيه اولا الواجب على خاطر بالحق واجب الاشعار موجود في حقوق في مجله حقوق الطفل
1: كذلك
2: اي حاجه تهدد الطفوله راهو من واجب المواطن انه يقوم بالاشعار راهو واجب انك انت ديما نحن نحكيوا على المسؤوليه المشتركه مش نعملوا كان على الامن راهو المواطن ينجم ينقذ لحظه ريت فارقه بين انه هو الانسان البيبي هذا ولا الصغير هذا تصير له حاجه والنجات لحظه اليقظه هذيك نتاع المواطن
1: شعر.
2: ما كانش اياني
1: احنا حيينا نويل بن صالح والحقيقه الف تحيه للاستاذ كوثر الغربي ولا 6 ساعات بين العوينه والجرجاني حتى لين تمكنوا على الاقل مع وحدات الامن وايضا الفرق المختصه بالطفوله هزوها إلى مركز رعاية الطفولة اليوم بين أيدي أمينة إن شاء الله أنا أقول أنه ليلبو يالم حتى لو كان غلطة راه منش ندخله في الحكم على هذا راهو هذه هذيك نفس معناها عزيزة وراه معناها اللي تعملوا فيه. لو كان حرمته مرة مثلا نقوله في إطار غير شرعي جاي صغير

0: لما اللي تعملوا فيه اليوم راه حرام زقوم
1: يحسن
0: بالحق.
1: هو
0: هذا هو الحرام بعينه
1: في الإطار هذية معناتها ما نيش باش نقولوا عادي ومستنسين نشوفوا فيه. أما الحوادث اللي تصير أنهم يحطوا لبيبي أعمارهم صغيرة متعجم مع شهر ماكسيموم نحكي على طفلة عمرها عام عام عاشت معك عام استنست بيك كأم ولا يحتك بريحتك بوجودك بالأمان اللي أنت تقدمه لك كيفاش عطاك قلبك انك تحط صغيرك. ما انا مانيش نحكمه اما راهو الحقيقه معناتها كي تخمم فيها انت هكا بالعقل كيفاش نجم تخلي صغيرك هكاك وهو عمره عام كيفاش باش تخليه في الشارع وحده هكاك في الظلام تحطه للمجهول لا تعرف عليه لا يقدر يجي كلب يعضه لا يقدر يعرف كهرباء ولا موتور
0: تصير له حاجه هي.
1: وحاجه اخرى زاده مهمه نتصور كما قال خالد قبيليك انه العوينه فيها دي كاميرا بارتو معناتها ينجموا مانيش ندخلوا في خدمة الأمن ذاك يعرف شيء قاعد يخدم يشوفوا الكاميرا وشكون اللي حاط الطفل هذي وهل زيدا معناتها حاجة أخرى مهمة هل باش يكون بيبي تونسي ولا ماهوش تونسي ينجم يكون زيدا من
0: حتى
1: من جنسية أخرى. أما هذا لا يمنع أنه من حقه أنه أم وبوه هما اللي يربيوه مش يتحط في بلايصة
0: هي هابط التصويرة دونك متاع البيبي معناها مغطية الوجه متاعه
1: احترام
0: ليه دونك مهما كانت الجنسيه نتاعو اللي صاير هذا ماهوش معقول وماهوش مقبول لانه يقعد ديما انسان الانسان انسان تونسي فرنساوي تحب انت فلسطيني تحب انت
2: مهما كان جنسيته نحن نلومه في اللي جروب في الفيسبوك نحن نلومه كيفاش انسان ربى قطوس ورماه كيفاش ربى كلب ورماه
0: عنيك انسان
2: هاي
0: إنسان إنسان روح روح روح روح روح, روح معني وهني قلت لك أنا الأدهى والأمر إنه الناس هذه مش مقدرة النعمة اللي أعطاها لهم ربي على كل حال ربي سمعنا على الخير عليها
1: البلوطة
0: كل الحب للأستاذة وأيضا كل الحب لصديقتنا وير بن صالح وإن شاء الله ديما نقعد ديما هكا فيقين خطر آخر حادثة جمعة تين التالي في الحمامات في قفة نوريسون صغيرة عمرها 3 جماع مازلت صغيرونة وكل لقاو معاها رسالة بسامحني ما نجمش نربيها معناها حاجات اللي توجع توجع القلب بالحق وهذوما راهو رب الله العظيم أنا واحد من الناس كي نشوف نلقى نقول هذوما فخرافيت كانوا يحكيوهم من قبل هذاك ربيه وخاطر لقاوه باب جامع وهذاك جابوا معناها حاجه تصير مره في طول قال الاخر
2: تحسها اصلا تصير في المسلسلات ولا في
0: المسلسلات ولا في الخرافات اكزاكتومون
2: كيفاش ينجم الانسان يعطيه قلبه كيفاش
0: واحنا اليوم في عام 2026 للاسف الشديد رايكم يهمنا في عدد الكومنتير
3: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية
0: هذا ساعة بساعة تو تسويت نمشي والهشام سلام في الجود فايبس
3: جود فايبس

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان والحدث المرضي جينا من فرنسا في انتظار انه يتم تطبيقه في تونس يا أميمة.
2: نحو 11.6 مليون تلميذ في فرنسا رجعوا نهار 1 سبتمبر إلى مقاعد دراسة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية وسط دخول قرار جديد يقضي بحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل المدارس الثانوية حيز التنفيذ. ويجي القرار هذايا بعد سنوات من منع الهواتف في المدارس الابتدائية والإعدادية، وكانت فرنسا فرضت الحظر هذايا منذ عام 2018 على تلميذ المرحلة الابتدائية والبلوتو المرحلة الإعدادية اللي تتراوح أعمارهم عادة بين 11 و15 سنة قبل ما توسع نطاقه ليشمل الثانويات مع بداية العام الدراسي الجديد.
3: Fini les casquettes, les téléphones aussi.
4: L'interdiction du téléphone portable au lycée, c'est l'une des nouvelles mesures de cette rentrée 2026.
5: Ils le rangeaient que dans les salles de cours avant, donc précédemment, c'est les enseignants qui le faisaient poser derrière le bureau, dans des pochettes.
4: Une fois en classe, les élèves doivent déposer leur téléphone dans ces vide-poches achetées pour l'occasion.
6: Ça devient un rituel et dès qu'ils rentrent, ils le posent, ils voient leur place et ils le récupèrent à la fin de l'heure.
4: Et à chaque changement de classe, c'est le même scénario. Une solution quelque peu contraignante, mais qui s'est vite imposée comme étant la plus adéquate pour cet établissement.
5: On n'a pas le placard adéquat et 470 élèves qui sont devant des casiers pour les récupérer à la sortie des cours, ça ne sera pas possible. Et puis on n'a pas les moyens d'acheter un placard qui coûterait des centaines d'euros. Même les pochettes individuelles, on avait chiffré, ça coûtait 6000 euros. On n'a pas 6000 euros pour mettre, puis c'est trop dans l'urgence.
4: À la récréation, le téléphone est là aussi interdit, mais la tâche s'avère plus compliquée pour les surveillants qui ne sont que deux pour 470 élèves. Autant dire que le proviseur n'est pas dupe quant à l'interdiction du téléphone portable au sein de son établissement.
5: Ils ont deux téléphones, hein, qui usagés, qui donnent pour le prof pour faire semblant, et puis le vrai qui est dans le sac, qui vont sortir dès qu'on aura le dos tourné.
4: Jusqu'à fin septembre, aucune sanction ne sera appliquée, mais par la suite, les téléphones pourront être confisqués à ceux qui ne respectent pas l'interdiction. Pire encore, des sanctions disciplinaires seront possibles.
1: هذه من الحقيقة واحد من الآلاف المعمرة بالمئات بتور بورتاجيل اللي تم معناها القيام بها في وسائل العلم الفرنسية. اليوم متجندة وزارة التعليم معناها والتربية الفرنسية من أجل أنه يمنع استعمال هاتف الجوال داخل الحرم المدرسي. سونيا العقبة لنا.
7: والله اختفتها من فمي. العقبة لنا على خاطر قرار
1: خطر القرار. اي خطر
7: القرار فيه حماية لذهن الطفل، حماية لمساحة الانتباه وقت التلامذة في وسط القسم. راهو الحرب مش على الهاتف، هو الحرب
1: على شكون؟
7: هو انك انت تدخل معك التليفون وتولي كونيكتي مع النوتيفيكاسيون، الاشعارات، المساجات، التصاور. يعني في الاخر بالكل تي هو المدرسه شنو هي؟ المدرسه من الاماكن القليله اللي الطفل يقعد فيها يتعلم فيها، يهز يده، يسال، يكتب، يحكي فسفاس مع تلميذ اخر. تصور انت هذا كله تنحيه له وتخليه كونيكتي مع التليفون، يحس روحه ما يحبش يركز مع العالم اللي هو فيه، يحب يشوش عليه بالنوتيفيكاسيون.
1: صحيح.
7: دونك انت تخيل انت تلامذة ذوما الكل الضحايا نتاع الديبوندونس نتاع لاتاشمون نتاع التليفون هذايا، ما يجيش وقت اللي هو ماشي يتعلم. معناها راهو احنا كنا نعرفوا صغار وكبار اللي سكرولينج يعني تعفن دماغي. معناها انت هاكي ملتي من فيديو لفيديو من فيديو لفيديو، فما بالك طفل صغير. معناها حاشنا بك الفخيشور نتاع الطفوله هذيك، باش احنا الطفل يستوعب اللي قاعد
1: يقراو ويزم يفهم الطفل كيف يركز داخل الحرم المدرسي. نعاودوها اونكور اون فوا.
2: فما حاجه قالوها في الاوديو اللي كنا نسمعوا فيه قبيله، قالوا انه التطبيق نتاعو ما كانش سهل، خاصه انه فما تلامذه كانوا يجيبوا زوج تليفونات، دونك يعطيو تليفون هكا المعلم كونسي هذاك تليفوني وتليفون الاخر يحطوه في كرتبتهم وقت اللي تلفت المعلم ولا الاستاذ.
1: كانوا تدريجيين.
2: ماهيش سهله.
1: لا تدريجيين. هي برشا انك هكا جرب شهر مانيش نعاقبك حتى لو كان، اما من انطلاقا من 1 اكتوبر
2: باش تولي فما عقوبات.
1: تولي فما عقوبات، عقوبات توصل اداريه وتوصل حتى يخلصوا الوالدين واللي يخلصوا فلوس. دونك حاجه به يا برشا. ما انا نحس انه التدرج هذايا وانك تهز انه عائله كامله تولي حتى الوالي يبدا يخمم امبليكي ويوصي ولده عايش ولدي لما اخر ذلك. هو توا كما سمعنا المدير المدرسة كي حكي قال راو صعيب برشا انك باش توفر معناه المئات التلامذة اليوم وين يحطوا التليفونات نتاعهم مع سي نورمال سي تري لوجيك دونك يقول لك اليوم ماذا بيك تخلي في كرتابته تحط ديريكت ممكن تعرف روحك واش تقعد تلعب بالتليفون ولا حاجه
7: تحطه في بلاصه انا احسن را انه انفستيسمون يستاهل انك انت توفر بلاصه يتحطوا فيها التليفونات لحقق على خاطر راهو هما زيد يلزمهم يفهموا الخطر هذا يلزم يفهموه على خاطر مش يحسوا فقط انه حرمان وفرستراسيون فكيت له التليفون تلميذ والطفل يلزم يفهم علاش يلزم يفهم هذيك في مصلحته اللي امتي راهو يهدد عقلك مديركك العقليه راهو يهددها انك انت ما عادش نجم تركز
1: هو تعرف الغلطه في التلميذ الغلطه ماهيش في التلميذ الغلطه في الولي اللي ربى ولده بالتلميذ باش يسكته يعطيه تلميذ تعطيه
7: تليفون
1: باش ياكل يعطيه تليفون باش يقعد عاقل في الكهرباء يعطيه تليفون دونك اليوم كان فما عبد يتعاقب راه الاولياء لازمهم يتعاقبوا على هذا راهو
7: نقول لك حاجه
1: والله العظيم بالحق راهو يا اخي احنا كنا نحاولوا حصل من فصل دور هي هكاك ارمي روحك قدام تراقب حصل من فصل دور لا لا لا لا لا نقبش فين وصلنا حكمش على النوايا
7: حصل ما في الصدور وصار اللي صار اما حتى الاولياء راهو مش معناه انه انا معاه انه يعطيه التليفون كسوليوشن فاسيل للصغار
1: لا لا
7: اما راهو يا حسن راهو في الدار ولا في الكهرباء ولا في الكوجينه ولا في الصاله ولا هي مروحه من الخدمه مش راني انا جوست انا نحاول نحط روحي في بلاصه
1: الصغار باش نكون بو اكثر من الملوك
7: الزوز لكن انا نحكي تو هنا مدرسه باش يكرتبته باش يتعلم مش معقول ومش مقبول انه هو اتشي بتليفون ولدرجة انه يتخبثوا تليفون في الساك شنو هو الانرجي شنو هو شنو هو التشمو المرضي انا را السوليوشن هذية راهي باش تكون تيغابوتيك للكلام براوة
1: بلو كاسكيت بلو تليفون دونك حاجة الباهية انه زدا كيف كيف انه نحاولهم من اللبس كاسكيت لهم
7: مش مدرسة مش مدرسة كاسكيت وكاسكيت
1: اللي دوزوز كاسكيت وكاسكيت اللي لبس الكاسكيت على خاطر خايف على شعري من الكاسكيت ذاك علاش
7: يتسرسب هكا
1: فهمتني دونك قلت اللي هو الحاجة الباهية انه على الاقل نرجع للديسيبلين شو قلت لكم ما نعرفش كان شفتوا في مصر مثلا كيفاش اليوم عاملين حملات كبيرة على الهندي داخل المدرسة ماذا بينا يرجعوا بربي المديري المعاهد الاعدادية المدارس الاعدادية رجع لي خويا للتابلية راه تربينا بالتابلية راه معناه تو في الليسي تنجم تقول هكا عند الاولاد ما يلبسوش تابلية
7: ما فماش علاش الاولاد ما يلبسوش في الليسي
1: فماش علاش تمييز
7: تمييز
1: ومن صوتي لصوتك
7: حاجة أخرى زيادة
1: وكيف كيف حتى البنات اللي تلقاها جايب سكامة رجع
7: زاد كيف كيف
1: كرتابة
7: عايش طفولتك
1: عايش طفولتك عايش
7: الضويفر تاو ولاو لي فوزونغل والشويفر مركبين كذا عندك عرس كذا عندك
1: حفله لا صحيح لا اوتفيت تشيك جورج انت عاملاه ولا على تيك توك كيفاش
7: على تيك توك انت جبت على تيك توك ولا قبل يعملوا الدي لايف في قسم الاستاذ يبدا يقري هو حالك لايف تيك توك ولا يبداو يصوروا فيهم يعملوا في التشالنج هكا ويصوروا في بعضهم في الاقسام اللي هو الاقطاعي
1: اسال وائل على لايف تاع تيك توك
7: حاجه اخرى زيد حكينا على القسم وزيد حتى في الريكرياسيون يعني في الساحه التلميذ شنو يخرج يحب
0: نوتيفيكاسيون
7: وتصور
0: وتليفون
1: للأسف في الشديد
7: رولا كوميونيكاسيون مهمة وسط القسم وحتى البرة زيدة
1: مهمة ومهمة جدا مهمة ومهمة جدا تكمل صحة كنت هذية حدث على كل سين قلنا رأيكم انتم هل تعطيوا صغاركم تليفونات يزوم المكتب ولا لا
8: حدث على كل لسان على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية
1: نمشيوا توت سويت التوب ثري يلا ديزر تونس نشوفوا تراند نلقاو نيس كاسليكون في المرتبة الثالثة
8: توب 3
1: سال سيليكوني نلقاو مارينا سينا في المرتبة

والمرتبة الأولى The Cure The Holy Hour. Top 1. احنا اخترنا نسمعوكم شوية اخر ميتوك على موجات موزايك فام. قبل هذين نخليكم تتشويت مع الاخبار. اخبار الخامسة مع المتميز سيف الدين المهري. متنسيوش ابعثونا في واتساب عجب بعد 23500 و13000. اليوم 16 سبتمبر هو ذكرى ميلاد الراحلة ذكرى. الله يرحمها وينعمها. صوت لا ينسى. نرجو نحكيه لذكرى بعد الأخبار.

0: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
1: تدلل
2: جيان إيام دللنا.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم لموفى شهر جويليا الماضي تظهر أن قطاع الاستكشاف في قطاع المحروقات يمر بمرحلة تباطؤ نتيجة ناتجة عن التراجع الطبيعي للإنتاج في الحقول التقليدية وتراجع أنشطة التنقيب. ووفق البيانات ذاتها فقد استقر إجمالي رخص البحث والاستكشاف سرية المفعولة عند 12 رخصة مقارنة ب 15 رخصة في جويليا 2025. التعاون التونسي الإيفواري في عدد من القطاعات لا سيما الصناعة والطاقة والانتقال الطاقي محور اللقاء الذي جمع اليوم وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بسفير الكوت ديفوار بتونس. هذا وتركزت المباحثات خلال اللقاء المنعقد بمقر الوزارة على آفاق تعزيز التعاون في المجال الصناعي خاصة في الصناعات المعملية والصيدلانية والتغليف من خلال تشجيع الشراكات بين المؤسسات التونسية والإيفوارية وتبادل الخبرات والتجارب بما يدعم تطوير سلاسل القيمة ويفتح فرصا جديدة للاستثمار والتكامل الصناعي. عمليات المراقبة الاقتصادية المكثفة التي نفذها جهاز المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتجارة تنمية الصادرات بالقصرين منذ أوائل شهر أوت المنقضي إلى حدود يوم أمس تسفر عن تحرير 84 محضرا اقتصاديا بمسالك توزيع الأدوات والمستلزمات المدرسية بالجملة والتفصيل، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة تنمية الصادرات مبروك عبادة. في تطورات الشأن الدولي، مصر تدين محاولة استهداف مكة المكرمة معتبرة أنها انتهاك صارخ لحرمة المقدسات الدينية، وذلك بعدما اتهمت السعودية الحوثيين في اليمن بإطلاق طائرة مسيرة نحو المدينة، وهو ما نفاه المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع. روسيا البيضاء تطلق اليوم سراح 25 سجينا مقابل تخفيف إضافي للعقوبات الأمريكية، فيما قال المبعوث الأمريكي جون كول لوكالة رويترز إن من الممكن إطلاق سراح مئات آخرين في غضون شهر. وتمخضت هذه الصفقة الأحدث عن سلسلة مفاوضات استمرت لأكثر من عام بين كول ورئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو الحليف المقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ختاما، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتبر أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الصناعي لا غنى عنه وسط دعوات إلى تعزيز الأطر التنظيمية لهذا القطاع. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي أن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الصناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام فونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.

0: ذكرى الترب الله يرحمها وينعمها في ذكرى ميلادها وأحبائها الكل تذكروها. كل اللي لموني ذي من أحلى مغنيت في الهكة في الريتميك سونيا مرحبا بيك. أهلا وسهلا بساعة الثانية من على كل سنة. قولي واتساب عجب شنين غنية المفضلة ليك الذكرى؟
1: وحياتي عندك وكل اللي لموني لموني. أنا
0: كل اللي لموني لموني. إيه إيه حلوة على الآخر.
1: ذكرى اللي تغنيها هي وتيها ريتمي محليها الخليجي الطربي
2: ليبي.
1: ليبي عندها صوت
0: إبداع في الليبي
1: والله صوتها يونيك وحس إحساسها وصوتها وموهبتها ما تعودتش. ذكرى محمد
0: ما تعودتش إكزاكتومون. هي وحياتي عندك كانت الباسبور اللي عرف ذكرى إلى العالم العربي.
3: وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك.
0: وبعد وحياتي عندك جيت الأسامي غنية أميمة المفضلة.
1: أي حبها برشا غنية الأسامي وغنيتها الكل حقيقة حتى الخليجي زادة أبدعت فيه.
0: شنو تحب في الخليجي؟ أعطيني
1: برشا غنيتها الحقيقة من أحفظ
2: إلين اليوم.
0: إلين اليوم وأنا أتخيل اللي جانا كيف. وعندها برشا غنيات حلوين وعندها برشا. أنا واحد من الناس نحب ذكرى في أعطينا الأسامي ساعة هيت الأسامي.

0: الله الله هذي. أنا في الليبي تحب ذكرى الموت على ذكرى في الليبي. عندها برش غنيات في الليبي خشين على الأخر. عندها غنية اسمها الحب النجيم وعند سليمان ترهوني حلو على الأخر وحب. وعندها غنية أخرى في الجو بتاع طرابلس المدينة اللي هي اخترتك وحبيتك ودرتك عيني اخترتك دليلي يقودني في الظلمة خليتها الأيام بينك بيني تردني وتجيبني بالكلمة.
1: واو حفظها
0: ياسر حلو
1: يموت عليها حسن.
0: وكيف كيف وعندها في الجو متاع سرت والجو متاع معناها العمق البدوي لليبيا. عندها النجعة غنيت هي ومحمد حسن واحدة من أحلى ديو فما ديو اسمه الحطابة اللي هي ومحمد حسن يتحاور بين بعضهم كيف كيف في فاجة عمر في السيرة الهلالية. وغنيت زيدة برشا غنيات غنيت وطننا يا وطننا غنية وطنية حلوة على الأخر وبعد عودها أيمن الأعتر غنيت برشا القضية الفلسطينية للعروبة وغنيت برشا غنيات تقعد من أحلى الغنيات. فما قصيد هو تقريبا كما نقولوا احنا عندنا فوندو اسمه علقت عيني ياسر حلو الصوره في المشين لقيت الحبيبه ولهم تميت نرفع في التراب وراهم كذبت عيني. وفي الخليجي زاد كيف كيف معناها ابداع كبير يكفي انه طليل مداح عطاها برشا من الالحان امتاعه. كيف كيف هي الوحيده اللي تقريبا جمعت بين اثنين بين ابو بكر سالم الفن الجو نتاع اليمني والى ما اخر ذلك في قلبي من يهواك وبرشا اغنيات اخرين وبين ايضا طليل مداح. وعندها ديو مزيان ياسر مع محمد عبده اللي هو حلمي الوردي زاد جميل وجميل جدا.
1: وعندك اغنيه زاد في الاخر قبل ما توفى الله غالب
0: الله غالب هي طلع قبل برج هذيك في بالك كنت بتمشي الله غالب كنت غنية نجمة كرم
1: والله لا
0: الحمد لله تقول ما كنتش تقول أما زيد شنجاك من نقول حلوة على الأخر زيد شندرنا لك هي ريتميك. عندها من أحلى ما غنيت في الليبي زيد كيف كيف غنية تمثل حادثة بين بين زوز أصحاب متاع عرك عرفتك اللي كيفاش أنت ما سلمتش عليه اسمها مديت روس أصبعك ويدك ثقيلة لين ليا امتدت تقول جابرين ذراعك قلب قبل ما تلمس الترافي ردت.
1: أوه.
0: هذا عقاب العشرة تثقل يديكم في السلام علينا.
1: أوه.
0: رجيت منكم بشرة اليوم اللي خطأ على البال واللي جينا خشينا ذكرى خشينا خشينا. أما في الخليجي إبداع زادة أيضا بالحق معناها في
1: ملا ريبيرتوار عندها
0: هاي حلمي للوردي عتيب.

0: ياسر حلوة حلمنا الوردي وغنيت برش غنيت معناها قد نقول لك الخليجي المصري من الخليجي والليبي ديما إبداع
1: فرصة
0: أخيرة بعد بعد وفاتها فرصة أخيرة وقتها تيموار اللي عنا وشوف أنت بالتيموار هذاك تفوقت فيها على عبيد اللي دخلت استوديو بالتقنيات بعد 20 سنة أما غنيت برش غنيت مزيانين
1: أنا متأكد أحسن برشا برشا يسمع فينا توا باش يمشي ويحطوا غنيات أما بعد ما تكملوا معنا يعني
0: بعد ما تكملوا معنا ليه ليه برشا غنيات في الخليجي فما حاجات اللي يقول التوانسة مثلا اللي بتدخ ما يعرفوش فما ألبوم اسمه عزت علي نفسي ياسر مزيان فما ألبوم إماراتي كتبه سمو الشيخ زيد الله يرحمه وينعمه فيها الزين هذا وبرشا غنيت غنيت بالكويتي زادة كيف كيف غلطانة وبرشا غنيت خلين الطبيعة اللي كانت في صوت ذكرى وتمكنها من أداء الأنماط الموسيقية العربية الكل واللهجات الإتقان روكي تسمعها في الليبي مثلا في السرتاوي ولا في الشرقاوي يقول هو مجموعة الشرق معناها بنغازي وطبرق وغيره تقول بنت البلاد كي تسمعها في السعودي مثلا تقول سعودية كي تسمعها في الكويتي تقول كويتية تسمعها في الإماراتي صعيب احنا نقول ذرنا كل كيف كيف بادي تو كي تسمعها في الحضرمي حاجة أخرى واضح ولا دونك هذه هي ذكرى على تلونها وعلى أيضا 37 سنة بركة عاشت أما خليت وراها إرث كبير وتبقى البدايات الكبير عبد الرحمن العيدي اللي عمل معها أحلى لغة.

0: هي ذكرى في إلى حضن أمي. وتحية كبيرة لموسيقارنا عبد الرحمن العيادي اللي عداها برشا غنيات أنت السبب وبرشا برشا برشا غنيات معناها التوينسة البدايات متاحة اللي ترسمت بصوت ذكرى. عطيها زاد غنية من أحلى الغنيات اللي هي تيه على الأمصار والمدن تونس الخضراء مدى الزمن، غنية وطنية إن شاء الله بربي تعودوا عدي هنا الغنية ذيك خطر فيها برشا معاني وفيها لحن جميل من عند سي عبد الرحمن اللي نحيوها برشا برشا والله يرحم ذكرى ودائما تبقى ذكرى في قلوبنا. هو لكل من اسمه نصيبة
1: والله شو أقول لك أنا ذكرى
0: هذا هو تبقى ذكرى. ومن الآخر حاجات اللي غنيتهم ذكرى في صوت الخليج هذه هي.

0: شوف كيفاش التراث المغاربي لنا تغنية ذي بينا وبين المغاربة أخويتنا معناه. كيفاش مشيت للخليج والصوت كيكون حامل للرسالة فنية من أجل يكون كان ذكرى الله يرحمها وينعمها. تحية كبيرة لأحبائها. يلا نمشي وتتسويت الواتساب عجب
1: واتساب عجب
0: يا سيدي في واتساب عجب برشا مساجات قاعدة توصل فينا. نحب نسلم برشا على صديقنا العزيز الياس سعيد اللي يسمع فينا من كندا يتفاعل معنا ويقول في كندا تليفون ممنوع في المعهد. يقول لك يبدأ ديما في الساك متاع التلميذ ووقت اللي يستعملوه في وسط المعهد راه أوتوماتيكمون يتم المصادرة متاعه وبعدها يعطيه الولي والولي ينبه عليه برشا مرات. نمشي مع المساج متاعكم اللي قاعدين يوصلوا فينا كما قلنا من الخارج. صديقنا العزيز مهدي يسمع فينا من الخارج ويقول تحية لكم. سلم على أخونا أيمن يقول برنامجكم متميز. سلم عليكم برشا الأولاد وسلم برشا على البنات زاد كيف كيف. يقول بارك الله فيكم تحياتنا ليك خويا والأهلنا في بلاد الجريد. نسلم برشا زاد كيف كيف على صديقتنا ألفة تقول أنا حزينة وعقلي ما نجمش يستوعب اللي عملوه. منجمش نقول معناها على البنية تتفاعل على اللي صار مع البنية وتقول يعطيكم الصحة انه كيف كيف تفاعلتوا او عملتوا اوماج للذكرى وهي تقول نحب ما فيني شيء ان شاء الله نهار من نهارات نعديوها هذه بينتو في ما فيني شيء على موجات موزايك فام. جوست باش نكمل افيك ان ديرني ميساج زيد كيف كيف يجينا المرهذية من المانيا من عند حسين الحجري. تحية كبيرة ليه. سلم علينا برشا في سكوتلند. في سكوتلند عفوا في سكوت فروم سكوتلند خويا غالي ربي يرد غربتك على خير. تحية كبيرة ليك وشكرا لكم على التفاعلات نتاعكم مستمعاتنا ومستمعينا. كان هذايا اليوم واتساب عجب وديما نعاود نذكركم رقمنا يقعد ديما على 23 معناها 500 و12000. مرحبا بمساجاتكم مرحبا زيدا كيف كيف بالمقترحات نتاعكم. شكرا لكم انكم في كل نهار تعطيونا هالثقة هذه الكل. نمشيو توتسويت الرقم اللي نتاع الرقم اليوم
2: رقم على كل لسان.
0: يا سيدة أميمة اليوم نحكي على رقم مهم ومهم جدا يهم آلاف التونسيات والتونسيين. وقت اللي نحكي على اللوت وما اصطلح عليه باللوت هكا فسرنا أخونا خالد في الكواليس
3: الفرق بين اللوت والبابور
0: والبابور. نمشيو للحادثة.
3: أيوة. خليت حديثة سقوط جزء من سقف بابور المحيط اللي يربط أسفيق سوقارقنا موجة كبيرة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد دعوات بضرورة تكثيف الصيانة والحرص أكثر على سلامة المواطنين والمسافرين. الحادثة صارت نهار السبت 12 سبتمبر 2026 وأسفرت عن إصابة امرأة مسنة تم نقلها للمستشفى الجهوي بقرقنا باش تلقى الإسعافات اللازمة في وقت أكدت فيه المغطيات من الدولة أنه حالتها مستقرة وأنه الجزء اللي طاح كان صغير وتجميلي ما تسببش في أضرار كبيرة. ورغم أنه الحادثة كانت محدودة إلا أنها رجعت للواجهة من جديد تساؤلات حول حالة العبارات ووسائل النقل البحري ومدى جاهزيتها لنقل المسافرين في ظروف آمنة. تعالت الأصوات زادة المطالبة بصيانة دورية وفورية للود مع ضرورة القيام بعملية تفقد ومراقبة تقنية بصفة منتظمة والتثبت من سلامة الهياكل والتجهيزات الداخلية والخارجية قبل انطلاق الرحلات. كما برزت مطالب أخرى زادة تنادي بضرورة توفير إطار طبي أو شبه طبي على متن الرحلات البحرية باش يكون التدخل سريع في الحالات الاستعجالية خاصة إنه الرحلات البحرية تنجم تشهد حالات صحية أو حوادث مفاجئة. في نفس السياق ثم دعوات زادة لمراجعة وضعية الأسطول خاصة العبارات القديمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي أي خلل أو تقصير ينجم يهدد سلامة الركاب. ولهنا نحكي زادة إسانسيال ما على صفوف اللي يوصل حتى 3 كيلومتر العباد قاعدة تستنى باش نجموا يتنقلوا من صفاقس لقرقنا وإلا بالعكس من قرقنا لصفاقس. ونحكي زادة على طريقة الاستقبال الحقيقة اللي ما كانتش في مستوى انتظارات المواطنين. ونحكي زادة كيف كيف على نظافة داخل البابور داخل اللود كما يسميوه دوك اللي ناقصة بالحق انتروتيا كبير كما نشوفوا في الفيديوهات الأوساخ الحقيقة ماهيش باهية.
0: وهذه ماهيش المرة الأولانية اللي تصير كيف ما هكا. ديما أهلنا في قرقنا تقريبا منسيين على خاطر عنا برشا نحب نحكيه على المعاناة هذه اللي تتكرر في المناسبات في الأعياد. الناس اللي لقراقنا معناها عندهم كيما توانسة الكل عندهم ارتباط وثيق بالأرض. تلقاه يسكن في كندا تلقاه يسكن في أمريكا
3: يروح.
0: نرجع لك لازم نرجع لك تطلع للقمرة نطلع لك يرجع القرقنا. إما الرحلة بقدر ما فما شوق إلى تلك الأرض وشوق للعائلة وشوق للذكريات الكلنا معناها يخلي الحنين هو اللي يرجعنا للبقايا الضايع متاعنا كيف ما قال عم كهدي جوني كيف ما يرجع الفرطات للنار اللي تحرقه دونك والأرض اللي تعرقه في الأخر. ساعات الرحلة تكون فيها عذاب والرحلة تكون فيها برشة ألم وقت اللي لا يتم احترام الإنسان. معاناة كبيرة وكبيرة برشة مع اللود مع هالبابور هذية اللي اليوم تحت سقف أيامات أخرين تقعد العبيد تعمل صفوف بالساعات وبالساعات وناس ساعات الرحلة متاحهم والعطلة متاحهم تتحول إلى مغامرة خايبة برشة وتجربة مريرة
4: مريرة وشيق. يعني فما شوق وفوشيق يرجعوا في شوق ويمشيوا في رحلة شيقة
0: يعني اشتقاق من شوق.
4: يعني من حق أي إنسان يسافر في, في, في, في تونس يسافر بكارانتو يحس اللي هو يحس بالأمان أولا على خاطر أنت كي العبارات يمشي وما فما حتى صيانة ما فما حتى انتروتيان كيفاش تحبوا المسافر يمشي ويحس بالأمان وواثق بالوسيلة النقل اللي ماشي به وما نصغروش زيادة على خاطر جزء تجميلي وسقف وجزء صغير جزء صغير جزء كبير سقف بجنبه شباك تحت ساقه لازم يحس بالأمان يلزم وذي مسؤول معنى مسؤولية المؤسسات المعنية بالصيانة. يعني مش معقول أن المواطن يمشي مش عارف روحه شنو ينجم يسيله كأنه ماشي غامر وزيد معاه يعاني قلة معناها نظافة ويعاني المعاملة اللي فيها
0: خايبة
4: معاملة فيها خايبة عليها. عليه يعني عليه شنو علاش احنا علاش في بعضنا احنا قاسين شنو اللي قلل منك انك انت تكون تضحك في وجه الشخص وتخدم خدمتك معناها علاش احنا في بعضنا هكي علي ولينا هكي.
0: لا وعليش اليوم هل ما يتمش معناها الصيانة الدورية علاش ما يتمش الحل متاع الاشكال ككل لانه لسنوات وسنوات معذبين يطور برشا ناس يقول لك حتى في جربة رانا انقليغ مع البطاح ما عندك لوبسيون في جربة انك تمشي تجيب الطريق اللي هي طريقتك بجرجيس الطريق القديمة الطريق الرومانية كان حابين نسميوها استلاحا معناه تنجم عندك اون التيرناتيف. اما اليوم الناس اللي تعيش في قرقنا ولا الناس اللي تخدم علاش نخمو كاين في الناس اللي تمشي تحوس الناس اللي تخدم
4: اللي كل يوم
0: اللي ولا تاخذ لود مشي جاي والعود والكوميرس اللي موجود. وايضا اليوم هذه الجزيره اللي راهو على صغارها على كثر معناها تبارك الله معناها القراقنة برتو في الجمهورية التونسية وفي العالم وكما قلت لك عندهم ارتباط راهو ومعناها كبير بالأرض متاحهم بالهوية متاحهم وبالتاريخ متاحهم.
3: أنت حكيت على الصيانة حسن حسب المعطيات اللي عنا أنه الصيانة تصير معناتها في تونس كاملة تصير كان في منزل بورقيبة وفي منزل بورقيبة فيك طلب برشا على المركز هذية دونك يضطروا أنهم المواعيد متاحهم تاخذ برشا وقت خاصة أنه فما زادة بابورات تجي من إيطاليا باش يصلحوا غاديكا في منزل بورقيبة دونك باش يصلحوا
0: نحن نقعدوا بليش
3: نقعدوا بليش دونك معناتها عندنا طول انتظار اون بلوس ما ينجموش يصلحوا في الذروه نتاع انه التنقلات اللي هي التنقلات اللي هي في الصيف معناتها نحكيوا على جوان جويليا اوت وحتى سبتمبر دونك ما ينجموش البابور يخرجوه من الخدمه نتاعو يقول لك خيتو خلي كمل مادام ينجم يمشي ويجي
4: كمل
3: خلي كمل وبعديك نشوفوا ناخذوا رانديفو باش نعملوا له صيانه. حاجه اخرى التذكره في اللود اللي هي تتكلف ابارامون دينار
0: وشويه سوم رمزي
3: اللي هو الحقيقه معناتها دينار واذا انت باش تقدم لي خدمات باهيه ما فيها باس تزيد فيه شوي باش معناتها باش تلبي الحاجات نتاعك معناتها حتى على الانتروتيان على النظافه والكل اذا انت باش تزيدني دينار اخر على التذكره نتاعي وتقدم لي سيرفيس باهي ونكون في بلاصه نظيفه وبلاصه محترمه وبلاصه نحس فيها انا بالامان صار ما فماش مشكله
0: مش حتى مشكله حتى اشكال. اليوم يلزمنا نواجه هالمشاكل هذيه ونحلوا هالمشاكل هذيه لانه من يسكن قرقنا اليوم هو أيضا تونسي كيفنا كيفه يدفع في الضرائب حقه زد على الدولة التونسية أنها توفر له التنقل اللي يحفظ الكرامة متاعه وفوق هذاك الكل بربي خليه المتعة متاع إنسان مش القرقنة تتعدى بالكدية على خاطر أكيد الجزيرة هذه والأرخبيل هذه متاع الجزر هو ساحر هو فريد من نوعه هو مشبه حتى بقعة في تونس لأنه بالحق متميز. الأرض هناك في قرقنة تخبرك مش عن الجغرافيا بركة سونيا تخبرك عن التاريخ تخبرك عن طيبة النساء ورجال قرقنة تخبرك على حذاقة متاع نساء قرقنة قلت في فيديو قديم وفي تصريح سابق بأنهم أميرات وبرشا ناس استنكروا الكلمة هذه. نعم هن أميرات حبينا وإلا كرهنا. الأميرات يولدنا أميرات لأنهم حافظوا على عائلاتهم، حافظوا على أرضهم. علاقة المرأة القرقنية اللي هي بحارة بأرضها وببحرها علاقة طيبة وطيبة جدا. المرأة القرقنية اللي هي بحارة تشوفها كي تمشي تصطاد كيفاش تبدأ أكحدها على البحر وتاخو ان كونسيديراسيون، معناها بأنها ما تلوثش البحر. والمرأة القرقنية الفلاحة اللي ترد بالها على أرضها، والمرأة الزيدة كيف القرقنية اللي هي صناعية تعمل تريزة ولا تعمل غيره. هذوك هم هن الأميرات، أميرات على خاطرهم بالحق حافظوا على الأرض متاعهم وحافظوا أيضا على التاريخ وعلى الهوية.

نحب نحيي زادة رجال قرقنا زادة اللي هما واقفين لبلادهم اللي ديما يحاولوا يدافعوا على بلادهم. فما صديقنا هو انفلونسور، ماهوش انفلونسور عادي، انفلونسور بالحق معتز بهويته، عنده باش اسمه فيزيت قرقنا. نحب نحييه برشا برشا ونحيي كل ميمة البنينة اللي معاه، ربي فضلها بوس على جبينها، مرأة قرقنية في كوجينتها نظيفة باللي مويان دو بور، الطيب التراث القرقني، الماكلة القرقنية، مكتب هاو القليت بالمرقة، هاو كيفاش هاي الميلة، والمرأة بسيطة وبسيطة جدا، معناها نحب نحييها برشا برشا، ربي يبارك في أنفاسها إن شاء الله وشدلها في صحة بدنها. وهو زيد صديقنا العزيز يرحم والديه، على خاطر هو سفير الأرخبيل، أرخبيل قرقنا على تنوعه. ما عارش مشيت ولا مشيتش، ولكن أنا سونيا ندعيك مازال وقت، مازال وقت حتى الاخر اكتوبر تنجم تمشي تعدي من احلى ايامات قرقنا، في قرقنا بالحق، لانه قرقنا كل بقعه عندها الشارم نتاعها، وكل طقس عنده الشارم نتاعو. فكل حب الاهل القرقنا، وبربي انكور اون فوا اليوم احنا حبينا نحكيوا على معاناتكم، وانتوما الناس اللي تمشي وتجي على قرقنا، ولا عبيل تمشي تصيف في قرقنا، وما حاش تخليونا نستناو لي ساعات وساعات، وان شاء الله وزاره النقل تتحرك وتلقى زاد الحلول. نختم بحويجة قرقنية.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية. تحب تتعلم ميتي مطلوب؟ تحب تكوين يواجهك مباشرة لسوق الشغل؟ إنتاك هو الاختيار متاعك. من مجموعة بو عبدلي إدوكيشن جروب، إنتاك يكون أجيال من المحترفين من أكثر من 50 سنة. تحب مفهوماتيك ولا تحب تدخل عالم الاندستري، ولا تحب إدوكاسيون يا أنفانس، تحب تكوين مهني يفتح لك أبواب جديدة في حياتك. في إنتاك تلقى تكوينات مواكبة لتطورات سوق الشغل مع ديبلوم أومولوجي بارليتا. إنتاك تعلم طور مهاراتك وابني مستقبلك. لمزيد من المعلومات كلمونا على 24 102 103.
1: عندك مشروع عقاري تحلم به؟ كانك تحب تشري دار، أرض تبني، ولا تعاود دارك على كيفك؟ ما تستناش وما تفلتش موسم قرض السكن في الويبي. توجه قبل 31 أكتوبر الأقرب أجنس ويبي وتمتع بقرض سكن سريع وبتو إكسبسيونيل. ما تنساش أنه تأمين الحياة على القرض ويبي أسيورانس تخلصوا على راحتك وبالتقسيط، وهذا يمكنك باش تقترض مبلغ أكبر يتماشى مع الكاباسيتي دونديتمون تاعك. اطلع على شروط القرض في فروع ويبي وما فلتش الفرصة.
2: موعدكم مع أكبر تظاهرة للأثاث والتأثيث في تونس، معرض الأثاث والديكور ديكو سيرفيس 2026 من 11-20 سبتمبر بمعرض الشرقية. أحسن أنواع الموبيليا الديكور والمفروشات. مرحبا بكم من 10 صباحا إلى 7 مساء.
3: صغيرك مغروم بالسبور، يحلم يولي شامبيون ويشارك في أهم الكمبيتيسيون، مال عليك بسمايل أكاديمي. أول أكاديمي ملتي سبور في تونس تجمع بين الهاندبول باسكتبول وبنظرة وخبرة البطل هيكل مقنمش. مال أكلمونا على 29-750-711. سمايل أكاديمي، حلمتك بين يديك.
4: سمايل بسكوي الأبطال.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة العشية.
5: كملوا معكم احنا في على كل سين حتى الستمتع العشية. تحية لكم الناس الكل. نشيطوا تسويت الآخر أخبار عالم التكنولوجيا في هايتك
6: حصرياً مع أوريدو في الغانتخي. أنت وكرماتك أم موبيليتي تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
7: أوريدو، طور عالمك.
8: يا سيدي مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هايتيك على موزايك فيم. نرجو نحكيو على الذكاء الاصطناعي. تعرفوا انه من اخر جمعة اللي فاتت كان فما ضجة كبيرة ياسر بعد تصريح داريو امودي السي او متاع انثروبيك اللي قال انه يلزمنا نطيحوا في الريتم بالنسبة للخدمة على تطوير الذكاء الاصطناعي. الطلب متاع داريو امودي كنا حكينا موش لاول مرة يحكي فيه، وانثروبيك ماش اول مرة تحكي على شيء. هذين نهار 4 جوان كانت حكيت على الموضوع هذا وقالت انه يلزم أطراف مستقلة تتدخل باش تراقب وتشوف كيفاش قاعدة تتطور الخدمة على الذكاء الاصطناعي. وقت داريو أمودي قال الكلام هذا نهار السبت اللي فات، فيسا سام أولتمان البي دي جي بتاع أوبن إي آي وإيلون ماسك وافقوا على الشيء هذا البارح.

اللي مع الشركات اللي حكينا عليهم قرروا انهم يكون فما هيكل باش يراقب اكثر التطوير متاع الذكاء الاصطناعي. في وسط هذا الكل شنح وين مارك زوكربيرغ وشركة ميتا؟ هل لازم السباق متاع الذكاء الاصطناعي يطيح شوية في الريتم بالنسبة لمارك زوكربيرغ؟ الجواب واضح، لا. في الوقت اللي برشا شخصية معروفة في سيليكون فالي تحذر من المخاطر متاع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، الرئيس متاع ميتا يشوف اللي ما فماش داعي باش نطيحوا في الريتم. الحجة الرئيسية متاعه هو انه الشركات عندها من الاصل مصلحة باش تخلي انظمة الذكاء الاصطناعي متاعها امنة، يعني يلزمها تخدم على الشيء هذية من الاول خطوة حتى لين يكون الموديل هذية حاضر للانصمو. خاطر كان الموديل حسب مارك زوكربيرغ ما يحترمش طلبة المستخدمين ولا يولي اختار، الناس نجم ببساطة تبطل الاستعمال متاعه. زيد على هذه الشركات نجم تتعرض لقضايا ملحقات قانونية حسب الكلام متاع زوكربيرغ. بالنسبة لمارك، المنافسة والمسؤولية القانونية هما واحدهم اللي نجموا يكونوا عوامل قوية باش نحدوا من مخاطر الذكاء الاصطناعي. الموقف هذا يختلف كيف قلت لكم على المواقف متاع لي سي او الاخرين، ابرزهم داريو اموديل رئيس متاع شركة انثروبيك. بالنسبة لزوكربيرغ موش ضد الاجراء متاع السلامة، الكل كلامه على إكس اليوم يقول انه بالعكس هو يساند انه يكون فما اختبارات ويكون فما تقييمات مستقلة للأنظمة هذية. وفي الباكراوند وقت نجي وهكا بشوية بشوية نبعدوا على هالجدل الكبير هذية، نلاحظوا انه فما رهان كبير ياسر بالنسبة لشركة ميتا لأن حتى برشا فلوس. ميتا تخطط باش تستثمر حتى 145 مليار في 2026 في البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. شركة أبل قررت أن تبدل في الاستراتيجية متاحة في أكثر من 100 بلاد وتونس ما بين الدول المعنية. الشركة بدأت تدخل في أبل تي في وأبل أركاد مباشرة في الاشتراكات متاع آي كلاود بلاس. أبل تي في هي البلاتفورم اللي كيما نتفليكس يقعوا فيها سيريات وأفلام متاع شركة أبل، وأبل أركاد هي البلاتفورم متاع الجيمينج فيها مجموعة كبيرة متاع دي جو فيديو. واللي دو بلاتفورم هذوما كانوا موجودين وموجودين التو لما حالة هما في الابونمون تاع ابل وان في العديد من الاسواق، لكن ابل قررت انها تدخلهم في وسط الاشتراك تاع اي كلاود بلاس من غير ما تزيد حتى سوم في الابونمون هذايا. دونك اذا كان عندكم اشتراك في اي كلاود ب 50 جيجا تنجموا توليو تستفادوا من ابل تي في تتفرجوا في لي سيري والافلام تاع شركه ابل، وابل اركاد كيف قلت لكم مجموعه كبيره من الالعاب من غير ما فما اشهار ولا من غير ما يكون فما حتى ديزاشا اضافيين في وسط اللعبة. وتونس كيف قلت لكم زادة من بين 100 بلاد هذوما هي ودول أخرى كما الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، الإمارات، قطر والهند. والخدمة باش تبدأ تتفعل تدريجيا في الشهر هذا سبتمبر 2026 كما قلت لكم زادة الخطوة.

0: او لابونمون هذيا والدو بلاتفورم هذوما في اسباق تشبه لتونس في وسط لابونمون تاع اي كلاود. ومع هذه ابل اعلنت على اطلاق ابل تي في في 59 بلاد جديده، وكايا السيرفيس هذا باش يولي موجود في 170 بلاد في العالم. هاي تيك في هاي تيك تقاو على سيت بتاعنا موزايك فيم بوان نت.
1: هاي تيك حصرياً مع أريدو في الغانتخي انتي وكرماتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبيسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة العشية
3: وفي على كل لسان وقايت الربح تتسويت في روح تربح
2: روح تربح.
3: هلا سيدي روح تربح لليوم معانا سي مقديد عثماني من توزر ساعي بريد. أهلا وسهلا بسي مقديد.
4: أهلا بسحسن،
3: كيف الحال يا أخوي؟ شنية الأمور؟ الأمور طيبة؟ الحمد لله. هاي سيدي احكي لنا اخوي، خلينا نتعرف عليك اكثر سي مقديد وعلى مهنتك الجميله اللي هي ساعي بريد. ايوه، كيفاش نهارك يبدا؟ كيفاش اول مره يدخل معنا راهو ساعي بريد؟ طب اذا بيت تسمعني من التليفون راهو كان بحذاك راديو نقصو سي مقديد تعمل مزيه نهربوا منه صحيت. ايوه حبوك خليك هنا ما بعيد على التليفون. يلا سي مقديد يلا اخوي. ايوه دونك حكينا على خدمتك انت كعساعي بريد اليوم كيفاش؟
4: تعرف عشان راني قبل تخربص كثير بالحق لما تو نخدم في الاداره.
3: تو تخدم في الاداره تري تري بيان. تو تخدم في الاداره باهي لوجيك باهي برشا خويا. لوجيك لوجيك لوجيك على الاخر خويا، ربي يعاونك وربي يجيب لك القسم. اي سي مقديد عندنا شويه اسئله سهلين مهلين ان شاء الله زينه خويا، وان شاء الله على كل حال يكون من نصيبك الربح. حاضر سيدي
4: ان شاء الله.
3: يلا واحد اثنين ثلاثة توب. شنية عاصمة مصر يا مقديدي به؟
4: القاهرة. بي
3: القاهرة. شكون يقدم ريكاب سبور كل نهار خميس على موجة مزيكا فيلم؟ لا بلوتو، لا لا مش ريكاب سبور سامحني، فوروم سبور. قلت ريكاب سبور.
4: فوروم سبور.
3: ها
4: فوروم سبور
3: كل نهار خميس. كل نهار خميس.
4: شو فاهمي برومي؟
3: لا مش فاهمي، فاهمي في في الويكاند ذاك.
4: أهوي في الويكاند. فروم سبور.
3: إس. إس كان. سكور. إسكندر إبراهيم. ب. نحسبها ذي صحيح. خاب نحسبها صحيح. أي سيد. أي أخوي أشوف. اسمعني. سمي لي زوز معتمديات موجودين. ما ولا زوز مدن موجودين في ولاية توسر. هاي.
4: ولا
3: معتمديات ولا توزر. ها اعطيني زوز ترى
4: نحطو
3: دياش والله مصلي على النبي عليك. مالا خويا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذا موزايك فاهم نحط عليك يا مقديد. يا باهي بدات الدقله في عرجينها ولا مازال سي مقديد؟
4: والله والله تعرف تو هي بتتبشر فهمت
3: بجاه ربي. شما قول لنا تو شو بدات تكرمست ولا مازال؟
4: لا ما زال تكرمست وتو هو البصر عمل البصر زاد.
3: أيوة.
4: عندنا الجندي العماري.
3: اي العماري اسمع سيدي.
4: اي عماري يقول طيب انا نقول كمل
3: كمل اللهم صل على النبي يا اخوي ان شاء الله.
4: هيا هيا هيا كل الدقل اخوي
3: يا اخوي بارك الله فيك يا اخوي. تنجيو كحنا بيدنا تنجيو اختنا سونيا اخونا يونس ونجيو اختنا وميم ربي يخليك سي مقديد. يا اخوي نجيو كحنا بيدنا اخوي نجيبو كحنا بيدنا.
4: على التليفون عند الحاج تليفوني.
3: حاضر يا اخوي ربي يخليك يا سيدي. تحيه كبيره ليك سيدنا ربي يخليك وتحيه كبيره ليك ولاهلنا في ولايه توزر وفي بلاد الجديد.
2: مزيكا فام في توزر 92.3. روح تربح على كل لسان بالاثنين الجمعة من الأربعة لستة العشية.
3: تحية لكم الناس الكل. نحب نقولوا مبروك مبروك المحمد علي بن يدر وجو كيف كيف المرت وهلا بالجسم بن يدر على زواجهم. نقولوا ربي يهنيكم إن شاء الله بالرفاه والبنين ربي يرزقكم الذرية الصالحة. ديديكاس تخيط خيط سبيسيال يجيكم من عند الحبيب ومن عند خوكم زكريا اللي يحبكم برشا برشا. دونك نقولوا الهلولة والدليل إن شاء الله بالرفاه والبنين وبدوا بكمل.

الله كل عام وهو حي بالخير. شكول غالي اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده نقولوا له يا شكو يا بيه ان شاء الله بطول العمر ربي يفضلك وربي ان شاء الله يديمك الابتسامه. الناس الكل اللي يحبوك الناس اللي يعرفوك وكيف كيف عشيره عمرك الهندة اللي تقول لك ربي يخليك ليا وليداتك اللي يحبوك برشا برشا ويبوسوك برشا برشا زيدون وغازي وخليل وان شاء الله كل عام وانت حي بالخير يا شكو يا بيه.

0: هلا سيدي انتم صوتوا واخترتوا على الكونت انستغرام تاعنا موزيك فيم اوفيسيال واصواتكم مشيت لشنيه الاغنيه يا سيدي بين جيروزاليم وبين يلا هذا هي الافريكان فايبس بعد الفاصله على موجه موزيك
1: بالباك ولا بلاش خذ بلاستيك في الأكاديمي دي شيف وتعلم صنعة يد تعيشك مرتاح في تونس ولا في الخارج في الأكاديمي دي شيف انحقوا لك حلمك باش تكون شيف في المستقبل نوفروا لك تكوين بي تي بي بي تي اس ولا سي ا بي في الطبخ الحلويات والفندقة شهادة معترف بها تكوين تطبيقي مع محترفين وتربصات في أرقى المؤسسات في تونس ولا في الخارج أول مطبخ بيداغوجي بمواصفات عالمية كلمنا على 23-061-400 14 ولا إجابة حذانا في الأكاديمي دي شيف 20 شارع خير الدين باشا مو بليزيغ
2: تدلل تدلل
3: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام ملازورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
2: تدلل
4: جيان إيام دللنا
3: مع أورانج بوستي الغونتخي بالأفاريات
5: اليوم مع أورانج من غير ما تخمم مرتين تحب على سمارت فون تعمل عليه وبسوم مرفق خذ السامسونج جالاكسي A07 سمارت فون بإكران 6.7 بوس باتري دوم بروتكسيون ضد الغبرة والماء وزيد معه شارجور هدية وسومه يولي 399 دينار في عوض 448 دينار
3: ملافيش تستنى امشي لأقرب بوتيك أورانج ولا ادخل على أورانج.تي إن وبوستي الغونتخي بالأفاريات
5: عندك Orange.

0: فول اتش دي.
1: فول اتش دي اليوم من عند اختنا اميمه. المهم مش اختي راح تركي.
2: ليه حبيبي
1: حلفتكم بالليل.
2: ليه اما شو رجعوا للتركي راهو لا مفر
1: لا مفر معك انت.
2: مش نحكي لكم اليوم على فيلم مكسيكي بيزد اون ترو ستوري.
1: ايش فيه
2: هاو جاي
1: في راكيل؟
2: لا
1: ما فهميش. ما خلطش انت على راكيل ولا
2: ما خلطتش اما ايه
1: انا كريستينا مونتز دي
2: فرشت شوية ساقون
1: تعرفت ساقون انت فهمتك حتى انا طب بديت نفهم في الشخصية شنو
2: هذا هيك تقترح علينا مسلسل مكسيكي
1: حب ساقون
2: افهم ساقوش ولا نحبه
1: زوجتي بلانكا
2: انا بلانكا فلوري نهايته
1: انت بلانكا فلوري ذا
2: شكون هذوما؟
1: طب ندعيك انت تتفرج تفهم شكون ساقون وتفهم شكون بلانكا فلوري.
2: اما بارامون طويل مسلسل مكسيكي
1: عادي
2: يعني يزرق باش يقول لي انت انا كريستين
1: فما حتى مشكله تنقل بالفيت الفيزا كي تجي من المانيا يجيب لك لون تيزرق.
2: الفيلم هذايا هو مبني على قصه حقيقيه. تخيل روحك انك تكون شرطي عادي في اخر ساعات خدمتك توقف كهرباء تطلع مسروقه وتكتشف انه الشخص اللي قدامك مش مجرم عادي اما واحد من اخطر المطلوبين في العالم. نحكيو على ال تشابو اللي هو الحكايه نتاعو دور عليه الفيلم هذايا لا كابتورا. هو فيلم مكسيكي جديد على نتفليكس مستوحى من احداث حقيقيه عاشتها المكسيك سنه 2016. الحكايه ترجع تحديدا لنهار 8 جانفي 2016 وقت اللي كانت السلطات تلوج على ال تشابو هذايا بعد هروبه من سجن شديد الحراسه عبر نفق في جوليا. وخلال عمليه البحث عليه ال تشابو هذايا هز كهرباء ومشى. دونك شدوه البوليسيه هذوم شد رحله النيغوسياسيون سايبوني نعطيكم فلوس وخل نهرب وحاجات هكاك. دونك الفيلم ما ركزش كان على عملية القبض كهو أما يدخل أكثر في ساعات اللي جيت بعدها الضغط الكبير اللي عاشوه الأعوين بعد ما شدوا إل تشابو. والمثير أنه الفيلم هذايا رغم استناده إلى أحداث حقيقية لأنهم زادوا عليه تفاصيل أخرى وبدلوا بعض الأسباب باش تكون معناتها حبكة احنا نقولوا درامية أكثر باش تشد المشاهدين أكثر. ولهنا زاد دخلوا فيها أنه إل تشابو هذايا وعصابته ولو يهدوا في عائلات الأعوين الزوز هذوما اللي شدوه. وواحد منهم ما بين الخير والشر أنه عون يحب يشده ويحب يقدمه العدالة وما بين عون آخر اللي هكا قعد نعطيه ولا لا ناخذ فلوس ولا لا خاصة أنه حالته المادية ما كانتش باهية. دونك فيلم مزيان طوله 92 دقيقة يستحق المشاهدة. لو كان أنتم من أحباء الأفلام هذية نصحكم أنكم تفرجوا فيه.
1: والله فكرة لا كابتورة
2: لا كابتورة
1: عجبني أفنتورة
2: والتشابو أي وفلوس اللغة أبخيتو يحكيو بالإسبانيول
1: بالإسبانيول
2: يسر مزيان كابتو يحكيو بالإسبانيول هكو تقعد منبهر.
1: المكسيك بلاد مزيانة زي كيف كيف وعندهم زادة دراما مزيانة وسينما مزيانة
2: وعندهم فلا. ممثلين ما شاء الله
1: اي بيان سور ممثلين
2: شابين ما شاء الله عليهم
1: وعندهم شابات سيغتور انت ركز على الشابين ركز على الشابات كل واحد لكل فوالا اكزاكتومون كل واحد وقال الاخر كل يحكي على الاله هذا هو. هذه كانت فول اتش دي مقترح جميل وجميل جدا. غدوه نقترح عليكم حاجه اخرى في لا تورتورا
2: اي صحيح ولبس روبا كي تمشي مع المكسيكي
1: هذا هو صحيح
2: زوزه وسونيا
1: طفي اكزاكتومون. اليوم اختنا اميمة الحب الحياه لان حسن في الاوتفيت من فيشكا اليوم
2: رجعت
1: لاتيني مش اخر خيتانوس انت فلافلاميكو فلاميكو فلا اكزاكتومون غدوه يجينا في هكا في ثوب
2: طيب هكا حلوه ما تاثرش عايشك لا مستانسه بيه جاوبي
1: متنمر تعرف يلا سيدي كانت هذه فول اتش دي نختم معكم لافاند على كل سنه اليوم. ميرسي انفينيمون سونيا شكرا جزيلا ليك. ميرسي خالد قطات في الاخراج شكرا ايوب في الاخراج الرقمي شكرا واوا شكرا استقبل تليفونكم محبه 71113000 الجميله اميم عليك كانت معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. سلام عليكم للناس الكل تفاعلتوا معنا شكرا على الوفاء نتاعكم. خليكم شويه اخر الموعد يكون مع ريكاب سبور مع صديقنا المتميز حيدر الشيرني. حيدر الشيرني رافقكم مدة أسبوع حتى للسبعة من سبعة لثمانية جينا الجميلة سامية الحامي وحوارات حصرية على موجات موزيك فيم ساعة من الثقافة في كولتشر بلوس حوث ثمانية حتى للتسعة الموعد يكون مع واحد من الناس مع شيكر بسباس من تونس إلى جزيرة الشيطان حكايات التونسيين في المستعمرات الجنسية يحكيها لنا شكون مختار الخلفاوي. بعد شوية هذا الضيف اللي بش يكون في واحد من الناس من إعداد خليل العميلي وتقديم شاكر بسبيس والسهرية كالعادة تكون مع المتميز يسر جديدي في بنت الفيم على موجات موزايك فيم. أنا حسن العميلي يقولكم خليكم في أمان الله توت سويت المتميز سيف الدين المهري أخبار السادسة ويكمل معها حيدر الشيرني في سبور إكسبريس قبل غدوة إن شاء الله. ما تنسيوش كيفتكم حاجة تلقاوها على موقعنا موزايك فيم .net بنتنا ثقة بنتنا عشرة بنتنا محبة. شكرا لكم من القلب.
0: Il est temps de choisir ta voie. Choisis une école qui te rassemble. Rejoins Collège La Salle et vise l'international. Programme d'échange, bourse, employabilité et projet d'avenir. Des programmes accessibles avec ou sans bac en IT, réseau, tourisme, commerce. design, multimédia et mode. Pour plus d'infos, appelez le 71 90 42 42 ou consulte collège-lasalle.tm.
3: الصيف وفيه وجات الغنطخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ان با راتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي با التجاري ليزينغ.
4: دار جديدة، عرس قريب ولا حابين تغيير؟ ما فيكم شيء. معرض هوم كونسيبت هو الحل. إفيف، ديكور، إنارة ومفروشات، أحدث الصيحات بأحسن الأسعار. من 21 سبتمبر ل 1 أكتوبر بقصر المعارض بالكرم. من 10:30 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
5: عام دراسي جديد، اليمامة زيدة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع ونجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لافاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
6: تدلل
8: جيان ايام دللنا.
7: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم des appels en illimité vers tous les réseaux باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعتبر خلال لقائه بمقر الوزارة قائد الأسطول السادس الأمريكي الأميرال جيفري أندرسون الذي يزور تونس في إطار احتضانها لفعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف فونيكس إكسبريس، يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري بين البلدين، مضيفا أنه لا يقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني وتعزيز القدرات العملياتية للجيش الوطني، بل يتعداه ليشمل مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة. من جانبه قائد الأسطول السادس الأمريكي يعرب عن التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي بما يخدم مصالح الطرفين والأمن الإقليمي. البريد التونسي يعلن في بلاغ أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء الموافق للسادس عشر من سبتمبر الجاري على الساعة 5 مساء. ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس الأسعد بن حسين يشير إلى أن تونس تخلصت من مركبات وهي مواد تستنزف طبقة الأوزون في مختلف القطاعات مما ساهم في تجنب انبعاثات قرابة 5 ملايين طن مكافأ ثاني أكسيد الكربون. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لموزايكا اعتماد أنظمة التبريد المستدام يتطلب استباق الطلب والاحتياجات والتكنولوجيات إلى جانب تطوير مهارات جديدة في مجال استخدام الطاقة.
1: في تونس لدينا حقيقة نتائج ملموسة ومشجعة، فقد تم التمكن من التخلص من مركبات كلورو كربون من تجنب انبعاثات ما يقارب 5 ملايين طن من مكافأ ثاني أكسيد الكربون، واليوم حقيقة نواصل هذا المسار وننتقل إلى مرحلة جديدة. وفي هذه وأود أن أختم برسالة إيجابية أنه تبعث على الثقة والتفاؤل بمستقبل الصناعة التونسية، فوفقا لمؤشر التصنيع 2025 الصادر عن مجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي تم إعداده بالتعاون مع المنظمة المتحدة للتنمية الصناعية، تحتل تونس المرتبة الرابعة من بين 54 دولة إفريقية، وهذه مرتبة متقدمة تعكس ما ركمته تونس من خبرات وقدرات صناعية وما تمتلكه من كفاءات وإمكانات مهمة لمواصلة هذا التقدم.
0: في تطورات الشأن الدولي، وزارة الأشغال العامة والأسكان في قطاع غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الإنقاذ قبل وقوع مزيد من الكوارث. هذا وتواصل طواقم الإنقاذ البحث عن عالقين تحت أنقاض مبنى سكني انهار غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل بينهم 5 أطفال وإصابة أكثر من 25 آخرين، فيما لا زال نحو 100 شخص تحت الركام. ختاما، قناة الإخبارية الحكومية السورية تذكر أن مجلس الشعب السوري صوت اليوم لإلغاء محكمة قضايا الإرهاب التي أنشئت في عهد بشار الأسد وإبطال الأثر القانونية لأحكامها، وذلك في إحدى أولى الخطوات التشريعية المهمة التي يتخذها البرلمان الجديد في البلاد. وأنشئت محكمة قضايا الإرهاب في 2012 في ظل سعي الأسد لمواجهة الاحتجاجات ضد حكمه، واستخدمت لمحاكمة آلاف السوريين بتهم تتعلق بالإرهاب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فام بونات، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.

0: يوتيوب موزيك FM الأولى في تونس.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس لكل زوز مقابلات لعبة اليوم من الجولة الثالثة. زوز مقابلات مؤجلة. اتحاد بن قردان نادي صفاقسي وترجى الجيس مع الاتحاد المنسيري. الاتحاد بن قردان تعادل 1-1 مع السي اس اس. كان لولاندو سجل الهدف السابق بالنسبة لنادي صفاقسي في 32 وعدل محمد شيف كمارا في 63. ونادي صفاقسي لعب انطلاقا من دقيقة 66 بعشرة ملاعبية بعد اقصاء حسن مدوه. ترجى الجيس على ميدان واستقبل الاتحاد المنستيري والفريق ضيف انتصر 2-1. دوبلي أحمد بوعصيدة من ضربة جزاء في دقيقة 20 وكيف كيف في دقيقة 47 خليل قصاب كان ذل الفارق في الدقيقة 45 بواسط ضربة جزاء. المهاجم الإيفواري ناموري كايتا وكما قلنا لكم البارح في ريكاب سبور أنهى كل إجراءات انتقاله إلى الترجي الرياضي التونسي بعد ما كان زاد عمل الفيزيت ميديكال. تم الاتفاق رسميا مع فريقه السابق راسينغ أبيجان ورسميا ناموري كايتا الإيفواري 19 عام على ذمة الترجي الرياضي التونسي. كيف أعلن الترجي المعطيات المتعلقة بمقابلة الذهاب أمام سواحلي الليبي المبرمجة في ليبيا بين 16 و18 أكتوبر مازالت غير نهائية، خاصة أنه موعد المقابلة والملعب والتذاكر وشروط الدخول هذا الكل مازال مش معروف ومش مؤكد. وأكد النادي على أنه لا يمكن ضمان تذاكر أو دخول الجماهير اللي تختار تنقل إلى ليبيا داعيا جماهيره إلى انتظار المعطيات الرسمية التي سيتم نشرها حال توفرها عبر القنوات الرسمية الترجي الرياضي التونسي. أعلن الاتحاد السعودي للسباحة عن مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الآسيوية المقرة في ناغويا في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026. وكشف الاتحاد السعودي في منشور على صفحته الرسمية على قائمة السباحين اللي بيش يمثلوها من بينهم كان السباح التونسي رامي الرحموني بعد ما غير جنسيته الرياضية. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فان بوانيت. زوز مقابلات اللي تلعبوا اليوم، التفاصيل، الكواليس، التصريحات وأكثر أخبار بعد لحظات في ريكاب سبورة.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع مريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
3: اريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ركاب سبور. اليوم تركيزنا على زوز مقابلات اللي تلعبت اليوم من الجولة الثالثة، 1-1 بين اتحاد بن قردان والسيس قراءة فنية. الكواليس، التصريحات بعد شوية الخاصة بهذه المقابلة، كيف بالنسبة لترجى جيس اللي انهزم على ميدانه مع الاتحاد المنستيري 2-1. تناجوا بعد شوية كيف بالتصريحات والمعطيات الخاصة بالمقابلة هذه. في 24 ساعة الأخيرة برشا جدل وبرشة تعليق ساخرة على حفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة. شفنا احتفال فولكلوري وكذا، التفاصيل وشون اللي صار بالضبط وتفسير ما صار في الافتتاح هذا يكون بعد شوية مع رئيس لجنة التنظيم، ويتحدثنا على هذا الاختيار كيفاش صار بالنسبة لهذا الافتتاح. برشة مواضيع اخرى وتعليق اخرى خلال ركاب سبور اليوم على امتداد 50 دقيقة اللي رفقني فيها وليد الهيشي. انا صار وليد، مرحبا.
1: مرحبا هايدر، مرحبا لولاد الكل وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك، رحب أسامة سلامي، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
0: أهلا وسهلا بكم. مروان اليوم في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي. شكون يعرف منكم تشامبيونز ليج وقتاش بدات بنسختها المعروفة باسم رابطة الأبطال الأوروبية؟ شكون يعرف؟
2: لا
0: لا،
1: نورمالمون في الستينات سبعينات.
0: لا لا، بعيد شوي. لا، أنا باش نعطيك الإجابة ونعطيك التفاصيل وقتاش ولات بالضبط، كيما اليوم.
3: كيما اليوم ريكاب سبور.
0: كما اليوم 16 سبتمبر 1992 طلعت للنور مسابقة جديدة اسمها اليوفا تشامبيونز ليج، مسابقة ولدت من رحم كأس الأندية الأوروبية البطلة. أما من أول يوم كان واضح أن أوروبا ما كانتش بصدد تغيير اسم بطولة، فقط كانت بصدد إعادة اختراع كرة القدم. قبلها كانت المنافسة تجمع أبطال القارة، أما بداية من 16 سبتمبر 92 ولات عندها هوية كاملة، نشيد خاص، شعار خاص، حقوق بث وتسويق موحدة، ورؤية جديدة حولت بطولة أوروبية إلى منتوج رياضي عالمي. 23 مؤسسة تلفزية دخلت في المشروع منذ بدايته، ومعها بدأت مرحلة جديدة غيرت اقتصاد اللعبة وطريقة استهلاكها في العالم. شيئا فشيئا كبرت الجماهير، كبرت العائدات، وكبرت معها أحلام الأندية واللاعبين. ومن رحم ذلك التحول ولدت ليالي خالدة لتونسا، هدف كومان في ويمبلي 92 اللي منح البارسا أول كأس أوروبية في تاريخه. الرومونتادا التاريخية لمانشستر يونايتد ضد البايرن عام 99.
4: Liverpool and AC Milan are reunited in the UEFA Champions League final.
0: معجزة إسطنبول 2005 وقت اللي ليفربول رجع وقلب التأخر متاعه بثلاثة ضد ميلان إلى ربح وتتويج. فأر ميلانو بعد هذا في أثينا 2007 وقت اللي أسقط ليفربول واستعاد الكأس.
4: ميلان European Champions. Inzaghi is the hero.
0: سداسية برشلونة التاريخية أمام باريس سان جيرمان سنة 2017، ثم جاء ريال مدريد باش يكتب فصل خاص به في اللاديسيما سنة 2014 إلى ثلاثية متتالية غير مسبوقة بين 2016 و 2018.
5: 4-1، مبروك للريال الفاز، مبروك لكريستيانو التتويج، مبروك لزيدان الامتياز، مبروك للجمهور المدريدي في كل مكان. الكاس 12، النجمة 12 باش يطرق أقرب منافسين ميلان في 7 بطولات.
0: وبين الليالي هذه مرت كيف شخصيات لتونسا، يوان كرويف اللي حول الحلم إلى فلسفة كروية، باولو مالديني اللي رفع الكاس قائد ثم أصبح رمز خالد الميلانو، راؤول أحد أوائل ملوك رابطة الأبطال في عصرها الجديد، زينالدين زيدان صاحب الطائرة اللي مازالت تعرض إلى اليوم ضد ليفركوزن، رونالدينو اللي جعل الملاعب الأوروبية مسرح للمتعة الخالصة، ستيفن جيرارد قائد معجزة إسطنبول، تشافي وإنييستا المهندسين متاع أفضل حقبات برشلونة، ليونيل ميسي اللي حول السحر إلى عادة، وكريستيانو رونالدو اللي حول التسجيل إلى إدمان، وأجيال كاملة من الأساطير اللي كتبت فصولها على المسرح الأكبر لكرة القدم الأوروبية. كما اليوم 16 سبتمبر 92 ما ولدتش مسابقة جديدة فقط، ولد المسرح الأكبر لأحلام أوروبا والليالي اللي شدت أنظار العالم وألهمت أجيال لعقود.
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: هذا هو كما اليوم في بداية التسعينات أصبحت مسابقة بشكل جديد بنشيد جديد بشعار موحد بحقوق بث بتسويق بأموال وأرقام خيالية، وكذلك زاد بمستوى عالي جدا جدا جدا بالأسامي اللي كنا نراه فيه مسامة.
2: صحيح البتير حيدر، الحقيقة شيء يعمل كيف القرار اللي خذاه كان قرار غير مسار الكرة في العالم، يعني سوى الفرجة سوى قيمة اللاعبين زاد كيف كيف، ولينا نشوفه في عدة لاعبين سورتو أسرتان ماما وقت إيطاليا كانت هي المسيطرة على الكرة في العالم، عدة لاعبين ولا تمشي للفرق الإيطالية بتشارك في الشامبيونز ليج بتسجل الشامبيونز ليج، يعني كرة القدم العالمية ايش تقول؟ تقول كأس العالم والشامبيونز ليج، هذوما اللي تيتر اللي الحقيقه اللي الناس الكل تستناهم والناس الكل تتمنى، اللاعبين الكل في العالم تتمنى تهز لي تيتر هذوما الحقيقه. وشفت التصاور واللاعبين اللي تعداوا في الشامبيونز ليج حاجه روعه، والكره العالميه بلا الشامبيونز ليج فماش كوره.
0: وليد
1: شوف بصراحه هي كومبيتيسيون بريستيجوز على الاخر، معناها الشامبيونز ليج في الاوروب عالم كامل يبدا يستنى فك اللي رونكونتر بين البرسا وبايرن والريال والسيتي، ومعناتها بالحق ما استانست لعبات كل عام، معناها يلزمها تتبع تشامبيونز ليج من اللي تبدا للي توفى. وتو نحكيهم بعد على التغيير اللي صار بين النسخه القديمه وكيفاش تبدلت ولت معناتها باكثر نومبر وكل شيء، لكن بالنسبه ليا كومبيتيسيون معناها حاجه من وراء العقل، وكل غنيه زاده عندها شارم كبير تبدا داخل حتى الاولاد، فما الناس لعبوا معناها توانسه في التصفيات تشامبيونز ليج يحكي ويقول لك الغنية هذيك كي تبدا داخل كيما زاد في الكاف زاد فما، اما تفرق ماهيش نفس النغمه. النغمه الاخرى فيها رونق اكثر من النغمه نتاع افريقيا.
0: كي معاك بالضبط
1: ولا
0: واضح. شكرا
2: لك. كنت تسمعها عرفت روحك نجحت في حياتك. صحيح كنت تسمعها برك، يعني راك العبد
0: راضي. نعطيكم حاجة أخرى ما تفرحش برك تسمعها، لازم تفهم لي كبرت زادة شوية في العمر.
2: أوكي.
0: أوكي شكرا لكم. وبعد شوية آخر مسار يكون معنا رئيس لجنة تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة الياس ساحلي، برشة تعليق على حفل افتتاح مزود وفولكلور وكذا، برشة ناس ما عجبهاش الحفل هذا، لكن خلينا نفهم بالضبط شنو اللي صار باش نلقاو في الآخر حفل افتتاح بهذا الشكل بعد لحظات.
3: شركة سيير لمعدات الكوجينة والباتيسري ترحب بكم في الشروم نتاعها في المرسى والحمامات، وتودكم بعروض اكسبسيونيل على موقع www.sier.tn. سيير، خذ البرو لكوجينتك. الباك خذيته مبروك، اما شنو باش تختار لمستقبلك؟ في بوعبد اليونيفرسيتي تلقى التكوين اللي يناسب طموحك، سيكل انجينيور اون سيبر سيكوريتي، انفورماتيك، جيني انرجيتيك، جيني سيفيل، بيولوجي، دروا، بزنس وحتى الاركتكتور. وحابب تكمل مسيرتك الهندسيه في فرنسا؟ ابدا سيكل بريباراتوار ايزيجي ليك في بوعبد اليونيفرسيتي، خاطر مستقبل صغيرنا يستحق تكوين قوي. اختار بوعبد اليونيفرسيتي. لمزيد من المعلومات كلمونا على 28 26 26 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تعليق ساخرة وانتقادات كبيرة لحفل افتتاح بطولة افريقيا لكرة الطائرة. العرض كان فولكلور، كان معناها مزود ودرابك وفولكلور تونسي، معناها تشوفوا قاعدين تبعوا فينا على سبور باي موزايكا فام ولا على الشان يوتيوب متاعنا موزايكا فام تشوفوا الصور. خلف استياء والانتقادات، خلينا نفهموا بالضبط شنو اللي صار. موجود معنا رئيس لجنة تنظيم البطولة هذه الياس ساحلي. سيلياس اهلا وسهلا، مرحبا.
3: مرحبا بك حيدر، مرحبا بالسادة المستمعين كل وبالسادة الحضور.
2: أهلا وسهلا وليد. أهلا وسهلا بك. طلعت شوي على ردود الأفعال بعد حفل افتتاح هذا، معش شفت نتصور، شفت عندك فكرة؟
3: لا بيان سور شفت، وكل إنسان عنده الحق في رأيه، ما يعني حتى مشكلة. أنا نحب أقول لك حاجة، نجم نبدأ؟
2: تفضل. هي في المباشر احنا وبدينا على نمط.
3: اسمعني، خلنا نرجع لك فعلا الحيثيات اللي جات فيها بطولة افريقيا الامم هذه النسخة 25 تونس. خلينا نقول لك من 2019 ما صارش في تونس تظاهرة رياضية بالقيمة هذه، لا في الكرة الطائرة ولا في اخرتها الكرة الطائرة 2019 اللي هزتها تونس، لا في كرة اليد لا في كرة القدم لا في حتى رياضة اخرى ما صارت بطولة بالاهمية هذه. ناهيك عن البطولة هذه، ترشحنا كان ربحنا بيانسوية ونكون سنتين نمشيه للبطولة العالم 2027، وكان هذا اللقب نمشيه للجوز الأولمبيك 2028. في شهر 11-2025 تم إسناد الدورة هذه للكونغو الشقيق. دونك الكونغو كان عندها 9 شهور باش تحضر الدورة هذه. بيان سور سمعتوا اللي صار مسار حكاية ليبولا والمشكلة الصحية هذية. بالضبط نهار 30 أوت يقع قرار كونه راهو باش يقع نقل الدورة هذه من كونغو لبلاد آخر أفريقي.
2: معناها تقريبا أنتم عندكم الخبر هذا قبل أسبوعين من انطلاق البطولة هك؟
3: احنا بالضبط ماخذين ما وقعنا عقد رسمي اللي باش ناخذ البطوله هذه كان اسبوعين قبل ما تبدا البطوله. خلينا نقول لك حاجتين خفيف نظاف، اللي راهو 400 انسان معناها سائح بلغه اخرى، هو رياضي على خاطر راهي الرياضه والثقافه والسياحه سون لي لوكوموتيف واحده للاخرى يخدموا مع بعض. 400 عبد نحكي احنا اليوم على افتتاح حفل الافتتاح. اوكي عندك الحق تقول تحب، كل واحد عنده راي وراهو يمثل 32 دقيقه بالضبط حفل الافتتاح 32 دقيقه من 50 ماتش 10 بطوله فيها استقبال فرق فيها تنقل فرق فيها تلتقى بغتي لوجيستيك فنادق تنظيم المقابلات زاد قاعات المقابلات قاعات التمارين يزمك تجي تشوف الحلة اللي موجودة فيها اليوم قاعة المنزه نعش قلش عندك منزلتاش يزمك تشوف شنو اللي عملناه لك في ظرف أسبوعين كونك مش تنظم هذا كل يزمك تكون تونس مش نجم في ظرف أسبوعين تاخد لذي
2: معناها هذا ماهوش الحقيقة ماهوش في النقاش، معناها نعرفوا عملتوا ويفور وكذا باش تستضيفوا الدورة ذي وفي ما حبش نقول في آخر وقت لكن الوقت كان ضيق، لكن بالنسبة لحفل الافتتاح معناها الحقيقة احنا قاعدين شوفوا في الصور توا معناها تحب تخليني نسالك سيلياس باش انت تعرف تجاوبني وتكون صريح، ما انت تسمعني تسمع سؤالي وبعد تكون صريح. ما كانش في الجمعتين هذوما ما كانش فما امكانيه يكون فما حفل افتتاح لايق اكثر، معناها ينجم يواتي التورنوا هذايا يعطي صوره احسن لتونس، لانه والله نحكي لك حاجه في الكوليس الاولاد يتفرجوا من بكري معناها صور الحقيقه ما تفرحش. سيلياس تفضل.
3: رايك ونحترمه، هذا رايك انت.
2: هو راي برشا رواه، راي الاغلبيه معتقد
3: راي الاغلبيه ونحترمه. اولا خنقول لك انت من الاول ساعه انا كرئيس لجنه التنظيم نتحمل مسؤوليه كامله في اختيار العرض هذا. مش نفهمكم كيفاش تم اختيار العرض هذاك. اولا كان تم اولويات وقت اللي خلينا ضامنين البطوله هذه فما اولويات. نعرف احنا اليوم فما انكيتشارج يجينا من عند الاتحاد الافريقي ومن عند الاتحاد الدولي بما انها هي مرشحه لبطوله العالم وليجوز اولمبيك او حتى بطوله معناها حتى الاتحاد الدولي ثبت معنا. دونك احنا عندنا الكيتشارج هذاك وعندنا الاولويات. البرنامج اللي كنا نسطروا فيه محطوط شي زمنا نعمله بالضبط. الأولويات كانت هي الثانية تقول استقبال والكيران و معناه في البريود هذه مازال كاوت سيزون في تونس راهي مازالت ما فاتش دونك يلزمنا نلقاو الفنادق ورثتنا نعمل في الدورة هذه على زوج فنادق. خلينا نقول لك اللي ما فماش قاعات مؤهلة في تونس راهو اليوم
2: علاش أنا نسأل فيك على الحفل وأنت ترجع لي للفنادق؟ أعطيني الحفل نعرف والله نعرف اللي اللوجيستيك وأنك باش تستقبل الفرق الكل وكذا حاجة كبيرة. احكي لي على الحفل.
3: كانت حماسوليتي كاملة بعد ما ركحنا معناها الحاجات الاولويات دونك اون دوفي جيري لي بريوريتي. لا بريوريتي الاخرانيه كانت هي حفل الافتتاح قلت من الاخر. وكان الراي نتاع البيرو فيدرال كونا نعملوا حاجه فولكلوريك على خاطر مازالونا نهارين ثلاثه ويلزمنا نلقاو فرقه تقبل وموجوده وتنجم تجي تقدم العرض. كانوا عندنا العروض على خاطر انت العرض 30 دقيقه من عرض عشيق النوبه. عشيق النوبه دار جمهوريه تونسيه الكل في الصيف اللي فات. عشيق النوبه لا تيماتيك نتاعو هي بيدها الحضره هي بيدها النوبه هي بيدها الكل معناها اللي صاروا مع النوع هذا لا تيماتيك ظاهره الفولكلور التونسي ماهوش مربوط بالرقص. كان نرجع قوس ونحلوه راهو الرقص فما جامعة تونسية للرقص
2: هو مساج نقشك في هذه شوية نقش في هذه شوية سيلياس اوكي راهو عرض
3: وبعد قول
2: عشيق النوبة عرض باهي فني معناها للعجاب وكذا ودار مهرجانات ودار مهرجانات معناها اوكي متاع ليل ومتاع معناها ترفيه وكذا معناها شنو قلت وليد
4: قلت لك متاع لاونج عشيق النوبة كيما الديسكو العربي وهذا مش تاع
2: مش
4: لدرجة نفدلك وما الحكاية ظهرت لي بيزار شوية أنا أخوي الغالي بصراحة معناه
2: تفضل سيرياس
3: بيس سمعت بيكدي راهو نحتاج مؤراء وراهو قلت نتحمل مسؤوليتنا والنجم نكون غلطنا. تحكي على عرض يدوم 32 دقيقة من جملة كومبيتيسيون دوم 10 أيام فيها 50 مقابلة ثم تحضيرات كبيرة فيديو تشالنج أول مرة في تونس تشير الفيديو تشالنج وفود من الكافي بي من الفي في بي ثم نقولوا احنا 2000 كومبوزانت في وسط البطولة هذه كل انا غاتي ان كومبوزانت كان انت ترى انا غاتي زي رأيك انت خاطر كان الفولكلور التونسي اليوم ما يمثلش تونس وفضيحة عار على تونس الفولكلور التونسي رأيك يحترمه ونجم كنوا احنا اخطأنا وكان اخطأنا نتحمل مسؤوليتنا. كان الوقت قصير مش مشكلة ماديات راه نقول لك على خاطر وزارة الشرف مشكورة عاونتنا بالبيت. الوقت كان قصير كان يلزمنا نلقاو عرض جاهز ويتعرض معناها مش مشكلة إبداع مش مشكلة اللي لقيناه جاهز وكان الاختيار منه في صلب المكتب الجامعي كون يكون عرض فولكلوري هذي اختيار
2: إيه ما سيليس إيش نقولك توا أنا نحترم فيك إنه قلت إذا كان إحنا غالطين تحملوا مسؤولية كل شيء أما ما نعرفش نحس شوية تعويم أنا مش كل عمل فني معناها نجم نحطوه في أي مناسبة وفي أي حتى شوف لي حل عمل درامي به نجم نحطوه في أي حاجة ولا المكي زكية ولا مريشال عمار ولا كذا مش على خاطر نجح جماهيريا وهو عمل فني معناها إذا كان ما قبلناش راه احنا مانيش متشرفين بتاريخنا ولا بعمل المبدعين نتاعنا. اوكي هو عمل فني محترم اما مع تورنوا نتاع كوب دافريك نتاع فولي معناها نشوفه في التصاور الحقيقه ماهيش مزيانه. نحب نسال كان فما اختيارات اخرى ولا هذا شنو قعد عندكم وفكرتوا في اللحظات الاخرى يعني
3: لا نعود لك هو سيت ان كومبوزونت parmi 2000 كومبوزونت اخرى عرض هذا الافتتاح راه ان كومبوزونت parmi 2000 كومبوزونت في الدوره هذه الكل النجم نكونوا أسأنا الاختيار النجم نكونوا أسأنا الإخراج النجم نكونوا راهو نعترف ما نقولكش لا راهو نقولك رايكم وبتاتنا عملنا غلطة ونتحمل مسؤوليتي كاملة في هالاختيار
2: بلاي قداش تكلف لكم سيلياس العرض هذا قداش تكلف لكم سيلياس العرض هذا
3: شوف الأمور المادية عند التريزورية نجم بعد نخرجوا قائمة بالتكاليف التامة
2: انت رئيس لجنة التنظيم رئيس لجنة التنظيم انت سيلي اسمع عندك فكرة كمان
3: انت نكمل بيصير عندي فكرة ايش نقول لك الاخرين نقول لك اللي الدورة هذه بكلها بكلالة مش تكلف بأكثر من مليار ونص
2: لا الناس مش الناس ما تفهمكش بالغلط رأوا الدورة الكل مش العرض هذية معناها تاع 30 دقيقة
3: الدورة الكل راهو الحقيقة الناس اللي جات حذانا معناها اللي عملت العرض كانت متعاونة كيف وكيما كانت الناس الاخرين كلها. راهو اتصلنا بناس مختصة اللي هو سي ان سويس، وتصلنا بناس اخرين زاد مختصة اللي نجموا يشوفونا فماشي عرض فلكلوري نجموا نقدموه. وهذايا الغلطة نتاعنا كانوا في النهارين الاخرين والكاسيين الاخرين، معناها خذينا قرار كنا تهنينا على الناحية اللوجستية، تهنينا على هذا، تهنينا على هذه، درنا قلنا ايش نعمل انتي بلوس باش ما تبداش اريان وما فما شيء وما نعملوا حتى شيء، خاطر كنا نجموا نعملوا. دخلوا في رق هزوا بلايك، وذلك هو كما يصير في برشا مرات صار. قلنا احنا لا اجا نعملوا حاجه اخرى عشان نعملوا، قلنا لازم نعملوا عرض فولكلوري وشوفنا شنو اللي موجود من اللي صار في المهرجانات من اللي تعرفهم الكل في التيماتيك اللي لقيناه. مش برك مساله سعر، معناها مش مساله فلوس وما تكلفش غالي، خلينا نقول من الاخر معناها ومش خايف جبنيه خاطر ما تكلفش غالي، جبنيه خاطر كان هو اللي جاهز وحاضر وعامل ريبيتيسيون تاعه وينجم يجي في 32 دقيقه، خاطر عنده ذهب ب 32 دقيقه يعمل عرض ويمشي. مش اول نهائي ولا اول دوره احنا نظمناها، كان شفتوا الكلكم في من سنه 24 نهائيات، ارجعوا ادخلوا التلفزة التونسية تتلقاو النهائي نتاع البطولة والنهائي نتاع الكأس والسوبر كوب كيفاش تنظموا في تونس، وكان ثم عروض رقص وثم حتى رقص نتاع صغار معناها وكذا، ثم باش حاجات صارت قد كنا عندنا الوقت ونحضر ويتو. قل لي انت عملتوا برشا
2: معناها ما فماش هكا شويه دي جون عندهم فكره هكا اوريجينال نعطيهم شويه فلوس يخدموا حاجه باهيه.
3: ما شاء الله
2: الحقيقه
3: الشباب التونسي ما شاء الله عليه وعنده طاقه ابداعيه كبيره على الاخر، وانا في الوسط نتاعي المهني نخدم كان مع الشباب وما عندكش فكره قداش الشباب التونسي مبدع.
2: مالك راك عطيت للشباب فرصة لو على الأقل عملوا حاجة يمكن تكون أحسن إذا كنت مؤمن بهم وتشتغل معهم وكل شيء. تتفاسون رو احنا مش نحاكموا فيك رو سيليز يوم حابين نفهم ولين وي.
3: شوف راني بسيندك، معناها كان نقول انا نعمل انت دركيو قلت لك نعترف نتحمل مسؤوليتي وراه انا الاولاني نتحمل مسؤوليتي. حاجة واحدة نقول لك راه في جمعتين عندك 2000 كومبوزون لازم تخمم فيهم، الكل نادي بينيفول، راهو الكل نادي بينيفول، ثم متطوعين سفري. انا اليوم باش تلقى تنظم بطوله بالقيمه هذيا بالنونفرغور هذي مرشح كاس العالم لي جوز اولمبيك وتعمل هلي كومبوزون تاعهم كله وتلقى لهم وقت، مش بيجي نشكي لك ونبقى نقول لك اسمع رانا ما نرقدوش ورانا، خلينا نقول لك انت ساعه باش تعمل مثلا اللوجو نتاع الدوره بلاش نقول لك لازمك تحضر وجبنا
2: قد تختصروا شويه سيدي
3: فهمتني، وتبعثوا للكونفدرالية الافريقية والافريقية تبعثوا للدولية ويرجعوا لك ويناقشوا معناها كل حاجة تعملها تاخذ وقت نصر الاربع والخمس ساعات الصباح. نجم نكونوا اسأنا الاشتياق، نجم نكونوا هو راي معناها فهمت خاطر احنا الاتجاه كان نحو الفولكلور، كنا نجم نعملوا حاجة أخرى موافقك، كنا نجم نعملوا مخير 10 مرات قالوا لا موافقك فهمت، فرصة أخرى المرة الجاية نصلح أمورنا. نعتذر لذوق العام، ذوق العام ما جبهوش، نعتذر للجمهور العريض نتاع الكرة الطائرة التونسية. اليوم الأهم من هذا الكل هو الاستحقاق الرياضي، الأهم من هذا الكل الحضور الجماهيري، والأهم هذا كله أنا فرحان ياسر اللي أعطيتونا الفرصة باش نحكيو على اللي فما دورة بالأهمية هذه في تونس اليوم وتحكي عليها.
2: باش تعملوا اختتام سيلياس؟ باش تعملوا حفل اختتام ولا؟
3: والله هاو اليوم انت سألتي سؤال ما نجمش نجاوبك عليه.
2: ولا تعرف الفلوس لا تعرف الاختتام فما ولا لا يا سيلياس رئيس لجنة التنظيم؟ علاش ما جاوبنيش؟ مالا بالله مثال اعطيني، ما هو شفافية، ما هو شفافية، قداش تكلف حفل الافتتاح، قداش تكلف عليكم كلجنة
3: تحكي الفرقه ولا الافتتاح؟
2: اي هذاك الفرقه، الفرقه لا لا لا الفرقه هذاك الفرقه
3: بالدرجنو
2: اللي سميت انت الفرقه، الفرقه اللي سميت انت فرقه.
3: والله مش في خبي باش نقول، ما انا قلت تحبوا في حدود 8000 دينار.
2: 8000 دينار اي نص ساعه مروي يعني نص ساعه كاو وي كاو. بالنسبه لحفل الاختتام مازال ما فهمش فكره سي الياس.
3: شوف جينيرالمون في المناسبات هذوما يكون حفل الاختتام صفت على الاخر، خاطر فما الناس تطلع على البوديوم مربوطين بالاذاعه، مربوطين بالبث التلفزي مع الكونفدراليه الافريقيه والجامعه الدوليه، مربوطين زاد بهم على البث نتاعهم، باش يكون بيصير فما حفل افتتاح سوفت سبورتيف 100% سبورتيف، على خاطر حفل الاختتام يتم فيه بخلاف كونو كتهز فيه الكوب فما كالدريم تيم احسن موزع احسن يدوم وقت معناه يورا باتش معناها باش تكون حفل اختتام على شكل نهائي اي بطوله، كان ترجعوا الحفل مثلا نهائي كاس تونس.

0: ما نحبهاش وماذا بينا تتنحى هذه من السبور ومن اي دومين وكان اللي هي كلمه بينيفول. يعني يقول لك بينيفول يعني تحسس الناس اللي راهم مرتبك تحاسبني خاطرني بينيفول ولا الناس اللي معايا راهم بينيفول ما متحاسبنيش. ولذلك الحاجه الباهيه للاخ يعني عمل شوا كان غلط استعرف قال راهم ساري بغلطنا اوكي ان شاء الله نحسنوا هذا ممتاز. لكن كلمه بينيفول هي اللي ما نحبهاش وما نحبش نسمعها كما قلت لك حيدر خاطر حسب رايي وبالمفهوم تاعنا راك تقول كلمه بينيفول يعني راني عندي الحق نغلط وما عندكش الحق تحاسبني راني نخدم بلاش. ولذلك مثالش ان شاء الله الناس كل تكون تخدم وتخلص وتتحاسب وكاو.
1: دونك هذايا اخر مسار حبينا نتابعوا شويه تعليق للناس شنو اللي شاد انتباههم في ال 24 ساعه الاخيره. بعد شويه نحكيو كوره نحكيو على زوج مقابلات اللي تلعبوا اليوم من الجوله الثالثه.
2: اخر مسار ريكاب سبور
3: عجيل للطاقه اكثر من 230 حتى على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسه الكل.

0: دونك نحكيو على المقابلات اللي تلعبت اليوم، والنادي الصفاقسي اتحاد بنقدان تعادل مع النادي الصفاقسي 1-1. خلينا نمشيو قبل نشوفوا مقابلة الترجي رجيس وكيف كيف الاتحاد المنستيري. خلينا الوقت مساج نعطيكم التفسير، خلينا الوقت حتى نكملوا المونتاج نتاعنا. تعرفوا ماتشات فيهم عندهم مش برشا وقت، دونك نجمو نبداو من توا نحكيو على المقابلة هذه وانتصار الاتحاد المنستيري اون ديبلاسمون على ترجي رجيس 2-1. دوبلي بوعسيدة وبونتو وحيد لي ترجي رجيس كان بواسط خليل قصاب من ضربة جزاء، كيف كيف بوعسيدة واحد من أهدافه كان بواسط ضربة جزاء. نبدأ معك وليد على المقابلة دي، ولو سامح سامح كنت بعد
1: المباراة الحقيقة كي شوفوا جرجيس في سورتو في الأسبوعين هذوما كان تركيز كلي على الكاف، شفنا التعب زاد سورتو مباراة المباراة الإياب اللي لاعبين عملوا برشا يفور في سورتو حتى في الرحلة كيف كيف. اتحاد المنستيري الحقيقة يعني شفنا المباراة الفارطة يعني
2: ثلاثة وخمسة أهداف في زوج جولات
1: يعني
2: اللي
1: يعني دفاعيا نجم نحكيه على المستير، لكن هجوميا الحقيقة من مستير توا قاعدة من أفضل الفرق هجوميا في البود خلينا نقوله من بداية الموسم، فهمتوا. حاجة أخرى زادة اللي حسب رأي اللي فما زوج لاعبين يعطاو الإضافة المستير اللي هما بوعسيدة وبوشنيبة اللي عطاو عن بلوس المستير. بعصيدة يعني ثالث هدفته في من أول موسم وعنده أسيست، وذوما الحاجات حيدر اللي ديما ناشد بهم اللاعبين اللي ما لقيتش فرصة في فريقك أخرج ألعب أخرج ألعب رو بعد رو بعد عام تمشي عام بري مرات نجم ترجع وتلقى بلاستك أساسي، وعدة أمثلة شفناها في عند عدة لاعبين اللي الحقيقة نقول لك اللي سورتو بعصيدة اللي في حاجة نحن للمهاجمين في البطولة التونسية في حاجة حتى في المنتخب، ولذلك مبروك المستير. جرجيس ما تحشمش من الخسارة، علاش كما قلت لك حيدر ليفور اللي خليته سورتو مباراة الإياب بعد الصفر والمباراة بيدا والطقس والميديتي، وشفنا يعني المسؤولين تشكيوا حتى من الطقس والرطوبة غاديكا. عادي جدا بعد رحلة باش تلقى الفريشير، وبيان سور ما يتنحاش الميريت المستير.
0: ولي ناخذ رايك في الماتش هذا.
2: والله بصراحة مقابلة كان فيها ريتم مالجري اللي جرزيس ممكن عندهم لسيكيل متاع الفوياج ومتاع الماتش الاكستيريور والفول. مستير زادة نفس الشيء، لعبت زادة ماتش كوستو مع بنقردان وفيه 3-3، كان فما فرص من الجهتين، الأهداف كانت حاضرة من الجهتين. الحاجة الباهية اللي الفرق ذي قاعدة تتطور وقاعدة تحافظ على المستوى متاعها، وحتى كي يخرجوا ملاعبية حاولوا يعوضوا ملاعبية أخرين كما قالوا سامة، معناها اللابور تاع بوشنيبة ومتاع بوعسيدة. كيف كيف جرزي زادة معناها ملاعبية خرجوا كيما بوذياف وكيما معناتها لاعبين محترمين والرحماني اللي مشى نادي صفاقسي، تشوف إيكيب اليوم بالأجانب المحليين موجودة واقفة معناها وتقدم في كرة لباس بها وكرة محترمة. نتمنى لهم التوفيق ونفرحوا كي نشوفوا مستوى كيما هكا ونشوفوا أهداف سورتو. حاجة الباهية اللي مانيش متعودين بها ماتشوات قبل اللي تعداوها أنا 0-0-0 لين معناتها يقلق حتى المشاهد من المباراة. تو

0: شوفوا في الاهداف ونومبر كبير كيما معناتها الماتش اللي فات 3-3 كيما اليوم 2-1 ولا حتى المقابلة زادة متاع بنقردان والسي اس اس انا جات فرص كانت نجم توفى باكثر من 1-1 والبو باسكولي معناها من الشيرة هذه كيما من الشيرة الاخرى حاجة ايجابية وان شاء الله معناها يواصلوا الفرق على نفس المستوى ونشوفوا كرة هجومية معناها خاطر
1: يعني عكس التفكير اللي كنا خموا فيه وليدي ما اول موسم ولا مازال ومازال
0: وصفر
1: صفر لا تلقى ريتم لا تلقى شيء انا شفنا الموسم
0: ما تشد مسكر وتتمل من المشاهدة
1: لا شفنا الموسم هذا الحقيقة يعني من أول جولة شفنا عدة فرق يعني تلعب لوفونسيف وكيف كيف زاد امتياز
0: زاد
1: كل يعني الفرق الكل حقيقة امتياز خليني نقول لك الوسط والهجوم أكثر ولات الفرق تلعب أكثر لوفونسيف معاد شكل يسجل ويوخر التالي هذا
0: يرفض اللعب
1: صحيح هذا حاجة باهية وإن شاء الله إن شاء الله تكمل هكا ما تعرف إذا دخلنا في الرتور وبدأ الحساب هذا يعطيني
2: لا تنشوف البيلون تاع زوج جمعيات بعد ما قبل نطرح لكم نسمع التصريحات رومان فورس مدرب الاتحاد المنسيري ثم نرجع للتعليق
3: Oui, c'est un match pas facile parce que c'est un très bon adversaire en face. On est à l'extérieur. C'est pas un hasard s'ils jouent une compétition africaine. Ils ont beaucoup de qualités, ils ont des très bons joueurs. Je pense que le coach en face fait un bon travail. Donc venir ici et gagner en faisant en sorte qu'ils aient très peu de situations franches aussi. Je pense que la victoire est méritée. On peut alourdir le score en deuxième mi-temps. On le fait pas, c'est dommage. Mais dans l'ensemble, on progresse par rapport au match précédent. On a corrigé beaucoup de choses. Même pendant le match, à la mi-temps, il y avait des choses à corriger sur les aspects défensifs pour apporter une supériorité dans l'axe. On l'a fait, on a été beaucoup moins en danger après ça. Donc c'est bien, on avance.
2: دونك يتحدث على القيمة الفنية متاع الرجاجيس قال مش بالصدفة موجودين في مسابقة افريقية ويثمن المجهود متاع فريقه في الانتصار هذا نسمعوا منصف مشارك مدرب الرجاجيس
4: نعتذر لجماهيرنا اللي كنا معناتها اللاعبين مساكن عملوا اللي في وسعهم صحيح فما ارهاق كبير ارهاق كبير من اللاعبين بسبب الصفر وهذيك هي الكره وفي نفس الوقت تزيد على التعب والصفر وتزيد التحكيم اللي بصراحه ديما نفس المشاكل ما ناش عارفين وقتاش باش يتحسن التحكيم في تونس اللي يحبوا يشوفوه يشوفوه واللي يحبوش يشوفوه ما يشوفوهش احنا عندنا المفروض من الاول ورقه حمراء واضحه خارج انفراد بعد اللي يحبوا يشوفوه هما كعطانا ورقه حمراء البينالتي نتاعهم هما ديريكت يزفر احنا كما ترجع للفار كما حللوا 20,000 من الأماكن الكل في الأخير الحمد لله هذيك هي كورة ننسوا المقابلة اليوم عندنا مقابلة بعد 3 أيام إن شاء الله ضد النادي الفريقي أن نبدأ نحضر لها من تو
2: نذير المنصف مشارك مدرب ترجي جرجي سم كان نخو رايكم في البيلون حتى الان بالنسبه لي اذا كان عندكم تعلقوا ساعه على التصريحات
1: ما لحقنا حيد سيرتو
2: شويه تشكيات من التحكيم
1: والتعب زاد التعب نتاع السفره اللي كانت متعبه برشا
2: البيلون بالنسبه لترجي جرجي الاتحاد المنسيري 8 من 12 ممكن اعتقد بدايه ممتازه بالنسبه له اسمه وليد
0: واني قلت لك حيدر معناها فما خدمة في الفريق عندها مدة أو في الاتحاد المنسيري صحيح ممكن المستوى وصل في الموسمين اللي تعداه ولا في 3 مواسم اللي تعداه خير معناتها من عامناه ولا على مستوى النتائج حتى على مستوى المردود لو الاتحاد وصل يلعب مرتبة ثانية ويلعب على البطولة من بعد عادي معناها كي تتفرد في ملاعبية وهذايا نجموا نتفاهموه بحكم معناتها الاكيب يلزمها مصاريف وعندها شارج ومرسم تاع لي سالير وكذا ماهوش فريق يعني عنده دي ريفينيو كبار باش ينجم يستحفظ على جوارات ويخلصهم معناها بدي مونتون كبار دونك كيف يسيب دي جوار امبورتون المستوى يطيح كيما الفترة الأخرى وحاجة علي والمستوري وشهاب جبالي للترجي وغيره من الملاعبية الهامة والحرزي اللي خرجوا خلاو معناتها تراس وخلاو فيد معناها الاتحاد المنسيري حاول معناها باش يكمبلي الفيد هذاك وباش يجيب دي جوار باش مستوى الفريق يقعد معناها ينافس كيما اليوم شفناه مع بن قردان مباراة محترمة ولو انه فات بالتعادل لكن الاتحاد المنسيري عمل معناتها فوليوم دو جو باهي اليوم زاد مع جرزيس انتصر على الاكستيريور حاجة ايجابية للفريق وتخلي معناتها ديما الفيكتوار راهو تخلي الفريق يخدم في اريحية وبالنسبة لجرزيس هو
2: فما نقطة اخرى الاتحاد المنسيري وليد اليوم احسن هجوم مع ترجي تونسي بسبعة بونتو هذا مهم جدا بالنسبة
0: لي بعد 4-5 جولات تقريبا
2: أربع جولات
0: 6 بوت ماركي معناها ليني داتاك فما نجاح معناها نسبي إلى حد الآن وإن شاء الله يواصلوا وهذا راهو معناتها ينجم يكون زاد راهو خدمه في لي زونترينمون. راهو النجاح على مستوى الهجومي مش هكاك بارازار، صحيح تلقى مهاجمين قوتهم معناتها وعندهم كل الفلير وقدام الكاج ويمركي كوره من لا شيء يسجلها لك، لكن زاد
1: الفكر تاع المدرب
0: والخدمه معناتها دوفون لو بوت في لي زونترينمون، وكيفاش معناتها تخرج على لي كوتي، وكيفاش يعني توصل الكوره في التيار الاخر، ولي موفمون تاع لي زاتاكون هذا كله يتخدم باش من بعد توصل تسجل معناها وتوصل معناها النومبر دو بوت تاعك. فما اكيد خدمه في لي زونترينمون. جوست معناتها ملاحظه بربي على ذكر الفرق اللي معناتها تشارك في الكؤوس الافريقي، راهو هذيك هي الضريبه، تشارك في ليغ دي شامبيون ولا في الكاف راهو يلزمك تو بريبار باش تعمل فواياج صحيت. يعني اذا كان مش نقعدوا ديما نذمروا نعملوا موفي ريزولتا، انت قلت كلمه مهمه قبيله، قلت جزيس ما لازموش يحشم معناتها من الدفات، خاطر صاريف مع تعب ديبلاسمون وفريق يعني عنده مده ما شاركش مسابقه افريقيه وينجم يلقى صعوبات في الامور اللوجستيه وفي التنقل وغيره. اما معناتها نحكيو اون جينيرال راهو اللي شارك في الكومبيتيسيون يا يقبل معناتها وكونه باش يلقى نسق ماراتوني وربع واحد والى اكسبت، يا خويا من الاول ما تشاركش. كيما فما عنا مسؤولين في السياسه نتاع النادي يقول لك انا خويا اختاني نمشي نكمل تروازيام ترسيلي في الكاف ونتمرمد، خلينا نجي الخامس ولا السادس ونبدا من سكوزي وندخل الموسم مرتاح ولا مصاريف ولا 300,000 كريت طياره وبريمات، وبعد نخرج من التور الاول وندقدق. هذايا دونك يلزم الناس تحضر لها معناها الموضوع هذا لازم نحضروا له.
2: باهي ناخذ رايك زاده في ترجي جرجيس اسامه، واذا كان عندك مضيف على اتحاد منصير.
1: شوف اولا جرجيس خلينا نقول لك ثلاثة أربع سنوات الأخرانية نشوفه في جرجيس الحقيقة أمور المادية ما تسمعش المشاكل، لي ريكروتمون ساعة عندهم سيلول ظهر لي من أفضل ما فما في البطولة التونسية، يعني يجيب لك أجانب ما مش معروفين بقل فلوس ومن بعد يتباعوا. وجرجيس شفنا يعني أي لاعب وكان تو ماذا به يلعب في جرجيس، علاش شاريته في الوقت جي كوفر يسيبوك، هذه حاجه من يعني اي لاعب يتمنى تكون يلعب في فريق هكا
0: تعمل ترومبلان
1: صحيح. وحاجه اخرى زاد مهمه لكونه شوف عده لاعبين ولات سورتو من خلينا نقولوا من الاربعه الفرق الكبيره اللي ما يلقاش مثلا حظه ولا ما يلقاش طون جو في الفريق نتاعو، من اول الفرق اللي خمم فيها ما هي ترجي جرجيس. علاش؟ على خاطر شاف عده لاعبين مشاو غاديكا وتالقوا، فما حتى توانسة واللي خرجوا لبرا. جرجيس حقيقة سيليل دو ريكروتمون نتاعها يعني من افضل ما فما، قلت لكم ناس يعني الحقيقة عندهم دي كونتاكت كبار برشا في افريقيا، عاونت جرجيس باش تنجح. جرجيس كما قلت لك الإدارة نتاعها والمسؤولين اللي قائمين على كرة القدم ناس نهار كامل يعني على ذمة الفريق، وهذا ما يخلي خاطر كي شفنا حيد البواياج الاخراني تشوف عدد المسؤولين تفهم الناس اللي ملمومة بالفريق. بارفوا تلقى فرق اللي تسافر بمسؤول ولا بزوز مسؤولين ولا يهزوا الاماكن، يعني النظام نظمه جرجيس خليت الفريق يقدم. ولذلك انا تو شوف حاجه مهمه قلتها زاد وليد على الفرق اللي تمشي تشارك في الكاف، اهم حاجه في الفرق هذوما لازم يكون عندك بنك ممتاز، مش على الاقل من بعد نجم تعمل تورنوفر، نجم ترتح، نجم كذا. فما لاعبين اللي ما متنجمش في اول موسم باش يلعب لك ربع واحد وفواياج والتيتود وكذا، هذا هو يمكن العائق الوحيد لجرجيس. لكن عند سنوات جرجيس ما شاركتش في الكاف، توا ان شاء الله باذن الله السنه وعام الجاي تكون موجوده، هذه خليها حتى المسؤولين نتاعها يمتلكوا الخبره بيان سور.
2: اي ما ترجي جرجيس ما لازموش يضيع برشا وقت، لانه البيلون نتاعو في ثلاثة مقابلات توا انتصار زوز هزايم، عنده فقط ثلاثة لقاءات من تسعة ممكنين. الحقيقة مش هذه البداية اللي تليق بالإفكتيف اللي موجود وباللونجو اللي عنده.
0: الحكاية حتى في البطولات الأخرى شوف ساعات إيكيب مسنسة تلعب في اللوت تابلو في معناتها برمي لي كات سانك برومي، كي تدخل أنت في أول بطولة تجي تلقاها معناها التاسعة والعاشرة، فما دي ماتش روتار أوكي، أما حتى لي ريزولتا تلقاهم خايبين. علاش؟ على خاطر تدخل تشارك ويتظ ضربوا لها ملاعبيه وتلقاها هي عن
1: مش السيكل روحها. السيكل وشارج دونترين ما يتغير وليد، مش كما كي باش تدخل بطوله بتلعب بطوله وكاس تونس وكهو، ومش كما باش تلعب مثلا الكاف وبطوله وكاس تونس وسورتو يجاوك ليداد في وقت مثلا في في في اول الموسم وفي وسط مباريات تاع بطوله، راه السيكل والشارج تاع لونترينمون يتغير تماما، ولذلك هذا عادي جدا صحيت، ولذلك هذا عادي جدا بسرقة. وبارفواز هذا كيف كيف يعني، فما المال شانس فما مثلا ريوسيت تنقص شويه في بعض المباريات، لكن جرجيس شفناها في الكاف اللي فريق واقف فريق عنده شخصيه، مش بالسهل تخسر انا زيرو في بلادك وترجع تسجل 3 اهداف، ولذلك ان شاء الله مشوارها متميز ان شاء الله.
2: هذا هو دونك نذكر 1-1 أو 2-1 اتحاد مناصيري ضد ترجي جرجيس، دوبلي احمد بوعصيده وبنتو خليل القصاب لترجي جرجيس. حمدي العبيدي كان خرج في 87 بالحمراء يكون غايب في مقابلة النادي الافريقي. نحكيه بعد شوية على ماتش اتحاد بن قردان والنادي سويقسي اللي فيها بالتعادل 1-1.

0: 1-1 بين اتحاد بن قردان وساسس لولاندو لنادي ساقسي في دقيقة 32 وشريف كامارا في 63 وساسس لعب تقريبا 25 دقيقة وأكثر نص ساعة الأخيرة من الماتش نقص سمدو اللي خرج بالحمرة كما قلت في دقيقة 66. معنا برشا منقوله في الماتش هذا, نبدأ بك وليد.
1: ماتش الحقيقة كان فيه ريتم وكان إكيليبري معناها من الجهتين. نادي صفاقسي بالخطة معناها متاع 3-5-2 مثلوثي معناها في تعويض البكار, بالمناسبة نتمنيه له عودة سريعة وشاء الله ربي يشفيه. مثلوثي يلقى صعوبات خطر هو درواتي يلعب لاتيرال يلعب فلاكس على اليمين لكن على اليسار العمر مع الترتوم مع كذا يلقى صعوبات, ولو انه معناها قام بدوره لكن غياب بكار على الجهة ذيك خلق نوع من عدم التوازن على مستوى الدفاعي. دونك 3-5-2 مهاجم معناتها محطة مع مؤمن الرحماني اللي تقريبا معناها يتور نتور دفوا يمشي على اليسار دفوا على اليمين ويحاول يستغل المساحات, لكن بن قردان كانت واقفة كيف كيف بنفس الخطة حيدوسي معناها فيدال لثلاثة خمسة اثنين اللي نجح بها أو 5-3-2 لاعتماد على اون بون اسيس ديفونسيف مع دو بيفو معناها قدام لاكس ايبوي يحاول يلعب على الكونتر ويحاول يستغل الكرة الثابتة مع سرعة تدريس على الجهة اليسار معناها في الكونتر يحاولوا يلعبوا عليه. داير بعد الهدف متاع نادي رضي صفاقسي في الاخر شوط الاول جاو كورتين لدريس واحدة بالراس وواحدة معناها سدد ما كانش ناجح في التسديد. بصراحة معناتها الاتحاد بن قردان اليوم معناتها في اخر مقابلة تقريب في الدرجين الاخرانين مع بعد الاقصاء نتاع حسامادو كان قريب للتسجيل وكنا شفنا معناها زوز كور جاء ومعناها مخترين وكان ينجم يسجل. وقت اللي نادي صفاقسي تخل مباراة وبحث على تسجيل الهدف في الشوط الاول كان يعني في البرومي كاردور معناها 30 مينوت نادي صفاقسي كان هو اللي يبحث اكثر على تسجيل الهدف, حاول من اللي رونتريت توش حاول من اللي كورنير معلول معناها كيف كيف حاول يلعب جو ديريكت على المهاجمين. جات الكرة بعد سيطرة دائما 3-4 دقائق تقريب معناها افتك الكرة مرتين في وسط الميدان وحاول معناتها وجات الكرة متاع الهدف اللي بالمناسبة ذي معناتها نحب نقول حاجة لأي مدافع, أي مدافع ينشط في البطولة راهو تنجم تتعلم الأخطاء متاعك. اليوم المهاجم تاع نادي صفاقسي وقت اللي يسدد لقى روحو فاسو بيوت وما كانش فما حد طلع عليه, بورتون فما نومبر كبير مدافعين بن قردان حتى حد ما طلع خلى معناها الحارس في مشكل معناها تقريب مسكي وما نجمش يتبع الكرة. دونك الديفونسور عمره ما يخلي لاتاكون في أريحية في ال 25 متر يشوت معناها, وداير الزوز بونتويت يشبهوا لبعضهم متاع بن قردان ومتاع نادي صفاقسي. سينو هاني قلت لك مباراة كانت محترمة على المستوى الفني فيها دي ديويل صحيح بحكم معناتها حالة الميدان واللاعبين اللي معناها في الميليو تيران دو باري دوتر معناها يحبوا الديويل, مرات انتصر وربح نادي صفاقسي ومرات اتحاد بن قردان. نقول اللي التعادل في نهاية الأمر إيكيتابل مع أفضلية نسبية للبن قردان في آخر المباراة
0: اللي كان قريب من يسجل الهدف الانتصار. تعتبر عثرة لساسس ولا لأوسام؟
2: لا حسب المردود اللي شفناه متاع بن قردان سواء الجورنية اللي فاتت ولا الجورنية ذي لا حقيقة بن قردان لعب الند للند يا دي ماما فابل ودي ما منفور البن قردان كيما الاسفيقس, ولذلك نتصور التعادل. خليني نقول لك سورتو في ال 25 مينوت الاخرانيه وقت البن قردان نزل يعني وطلع للهجوم يعني كان ينجم الحقيقه كان ينجم ينتصر. واكسبلوا زاد نتاع حاجه مهمه زوز لاعبين اللي سجلوا عنا مده ما شفناش يعني تسديد اهداف من برا من 18 متر. الحراس كيف تالقوا زوز حراس تالقوا يعني في دو تروا فواضع اللي سورتو بن
1: قردان لسعد الهمامي
2: وحارس صفاقسي سورتو في كرة المحيرسي زادة خاطر كرة المحيرسي بتاع البريمير ميتان زادة اكسبلوا زادة من القرديان. الحاجة الباهية اللي شفنا مباراة ممتعة كتتفرج تقول ما اي فريق نجم يسجل. هذه الحاجة الباهية. حاجة اخرى اللي الحقيقة يعني انا قلت ابو خليني نعاود نقولها راه مثال استلعب 3-5-2 مي بارفوا راه تي اوبليجي باش تغير، مش لازم مش فكر نتاع انا عندي مثلا لاعب ممتاز
0: تحكي على سي اس اس
2: على سي اس اس اللي الحقيقه يعني بارفوا تنجم تلعب 3-5-2 عادي جدا، لكن يا دي ماما اللي مطالب انت راك تلعب راك تدرب في النادي الرياضي صفاقسي عندك لاعبين ممتازين، واللاعب الممتاز يزم يكون يتأقلم مع الكاتر واتر وكاد دو تروا آن تروا سانك دوم، يا دي ماما اللي بيش تنزل يا دي ماما اللي بيش تسحق للكولوار فما دي ماما بيش حق للدوز أتاكون، ولذلك هذا بون يمكن رايخ يهمني أنا، لكن هذا اللي لاحظته من أول موسم حتى الانتقادات على المدرب نبيل
0: كوكي. وشكون فما انتقادات على نتيجة اليوم؟
2: طبعا
0: بعيد على الاختيارات وبعيد على فرصة ضايعة وكذا بتاعش تبدل ماتش بيش يكون فما انتقادات.
2: شوف حيدر هذا عادي جدا في فريق كبير، عديت موسم ممتاز انت الموسم الفارد زدت السنة خدمت عملت بريباراسيون باهية يعني عندك انتدابات كذا عادي جدا راهو الجمهور بشي طالبك بالنتائج وهذا عادي جدا، سورتو اللي خلينا نقول المباراة الفارطة يعني متاع الكاف سيفريك النادي الرياضي الصفاقسي تعدى لكن بصعوبة، نحكيه على فريق يعني معادي للعب ضده النادي الرياضي الصفاقسي سيفريك عمل مهم لكن على دو بالاريتي جمهور السي اس اس نعرفه يحب الفرجة يحب الكورة يحب الجيست الباهين كذا الجروب موجود حيدر كاليتي موجودة في صفاقس بقات اللي كل مباراة ينتصر بصعوبة يتعادل وهذا من حق الجمهور وهذا عادي، وحتى نبيل كوكي بيدو يعرف اللي راه الفرق هذية
0: اي ما توصل المطالب التغيير رحنا نحكيه على تروا ولا كات ماتش في ديبت سيزون
2: الجمهور حقه يقول اللي يحبهم بعد بيان سير فما مسؤولين تشوف خدمة المدرب كل يوم نحن بيدنا حيدر من يعني نجم نقيمه ولا نحكيه على مباراة لكن منعرفوش شنو صار في وسط الأسبوع منعرفوش الجو العام يعني كي تبدأ اللاعبين مرتاحين مع المدرب يشوف مثلا المدير الرياضي يشوف الخدمة متاع وسرتوه حاجة مهمة ومقياس باش تنجم تخلي به مدرب ولا تنحي مدرب هو التطور تاع اللاعب متاعك، مش لازم جيتانا لحد نجم تربح انا زيرو كل نهار حد وتشوف اللاعبين نتاعك صفر تطور والا خلينا نقول لك حتى المردود يتراجع تنجم تنحي راه مدرب، ولذلك راه مش لازم الا ما تخسر باش تنحي، انا كي نعرف عندي قناعه اللي المدرب هذا قادر يطور لي من لاعب عندي دو لاتيرو مستنسين يعملوا لي في تروا مونتي ودو سونتراج غالطين بعد مثلا 4-5 جورني نلقى اللاعبين هذوما يعملوا لي في 5 و 6 مونتي منهم اربعة سونتر صحاح هذا قاعد يطور لي في اللعب في التدريبات، ولذلك راه مش كلها مربوطه بالنتائج هذيك علاش
0: ساعات تبدا النتيجه مش ماشيه ما فما الناس مقتنعه بخدمه الانترنور خاطر فما تطور اي
2: هذا اللي حبيت نقول لك عليه حيدر، وهذا وين تدخل توا تدخل في شخصيه المسؤول اللي باش يقول لا ولا باش يقف مع المدرب نتاعو بيان سور كيبدا المدرب
0: كونفانكون مقنع في خدمته في كذا
2: وهذا شفناه حيدر
0: شفناه حتى عملي مع محمد الكوكي
2: محمد الكوكي اول موسم كانت انتقادات كبيره وطارق سالم شد صحيح في محمد الكوكي بيان سور بعد شفنا اخر الموسم كيفاش نجاح للموسم تاع صفاقس
0: عندك ضيف في هذا وليد
1: والله بالنسبه لي انا شوف النادي الرياضي الصفاقسي
0: جينيرالمون على الانتقادات اللي قاعده تصير لخدمه المدرب
1: انا ديما نقول معناتها يلزم نعطيه وقت معناها المدربين اللي معناها مروا بالبطوله وعندهم خبره نبيل الكوكي معناها انسان خدم في فرق وكذا والبرة ونجح في بلوزداد هز بطوله وعنده خبره يعني ويعرف يتعامل مع الوضعيات هذي فول معناتها لو سي ترافايي معناها يعطيوه وقت وفما ساعه تاني قلت لك بالنسبه للموضوع اللي حكاه اسامه نتاع الشيما تكتيك هو معناتها دابيتود قليل وين يلعب بثلاثه معناها
2: هو عمره كامل 4-4-2 لوزونج
1: صحيح يلعب 4-4-2 لوزونج عنده الامكانيه معناها باش يلعب معناها سوف كو يلزمو يلقى معوض على الجهه اليسار خاطر يحب معلول يستغلوا في
2: الحل
1: في 30 متر الاخرى ما عادش يلعب ولا تيرال معلول
2: هو رجع ليش يلعب 5-2 على خاطر بكار من افضل ما فما بالمدافعين اوكي باه تضرب لك بكار انت عندك علي معلول ان جوار اوفنسيف اوكي يا اخي. انت كي باش تلعب بالكاتكا دو لوزونج انت عندك لو سنتينيل سي تالوي باش يعمل كوفرتور من بعد
1: ولا جاك مبين مع مونديكو مع
2: عادي جدا
1: مع حبشيه والا ومثلوثي
2: صحيح
1: هي توجور فما لا بوسيبيليتي
2: هو في التكتيك شي يقول لك لازمك تكون توجور يعني ليكيليبر هو اهم حاجه ولذلك انت كي باش تطلع لك علي معلول
1: باش لازمك تشيرش ليكيليبر دون لو ديزيكيليبر
2: بيان سي انت تو كي باش تطلع معلول لي ان جوور اوفنسيف عندك لو سنتينيل يعمل كوفرتور عادي جدا فهمت هي. ما قلناش روتر 5 2 ما تمشيش لكن تو كي ما قلت انت وليد حاجه مهمه اللي بكار تضرب
0: ونختم بهذا
2: واللي لعب في بلاصته اليوم ما لقاش ما كانش
1: مثلوثي
2: صحيح ما كانش
1: مش عليز خاطر مش
2: على السيرفو وما لعبش كاريرو كامل ما لعبش في البوست هذيك يعني سي تالويس يعني نبيل كوكي هو اللي يلقى الحل من بعد
0: باهي خليني نذكركم بالكلاسمون بعد المقابله هذه الاتحاد المنستيري ثالث ترتيب بثمانيه نقاط مع ساقيه الدير نلقاو زاد اتحاد بن قردان في المرتبه السابعه بخمسه نقاط ومع سي اس اس بخمسه نقاط وترجى جيش المرتبه 12 بثلاثه نقاط. اهم المواجهات ليله في مسابقه اوروبا ليج شنو فما اهم المواجهات فما ميلان وبنفيكا الثمانيه وفما كيف كيف اندرليخت مع ليون الثمانيه تقريبا هذه اهم وفما ساندرلاند مع زاد الكمار الهولندي كيف كيف الثمانيه في اسبانيا لا كوروني سيفي صفر صفر في الميتون كيف كيف اتلتيكو مدريد مع اوساسونا صفر صفر في الميتون والبارسا سانتاندير انطلاقا من الثمانيه ونص كيف كيف مقابله ليفانتي مع اتلتيك بلباو. شكرا وليد هجري يعطيك صحه شكرا لي اسامه السلامي شكرا ليك مروان كنت معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حميد شويقي اليوم اللي كان معنا في البرودكسيون تقبل غدا ان شاء الله 6 ل 7 ديما على الاولى موزايكا فما

0: السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كي العادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
1: ايه اما وين التحدي؟

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. لجان وإسناد امتيازات تصادق على نحو 1643 عملية استثمارية بقيمة 267.9 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000 وفقا للنشرة الإحصائية التي نشرتها يوم الأربعاء وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وفي السياق ذاته صادقت هيكل الاستثمار التابع للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية على 2453 عملية استثمارية بقيمة 23.9 مليون دينار. ووفق المصدر ذاته بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 291.8 مليون دينار وزع بين 4096 عملية استثمارية من شأنها أن تساهم في إحداث 1569 موطن شغل قار. الجامعة التونسية لمديري الصحف تعلن عن عقد جلسة انتخابية استثنائية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 في مقرها، وتفيد في بلاغ اليوم بإعادة فتح باب الترشح لعضوية الهيئة المديرة المكلفة بتسيير الجامعة للسنوات 26 2027 2028. الشأن الدولي، وكالة بلومبرغ تقول أنه في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخضاع إيران بواسطة الحصار البحري، إلا أن هذه العملية تختبر حدود الجيش الأمريكي وتستنزف أفراده وتضعف موقف واشنطن في أماكن أخرى من العالم. في السودان، مقتل عشرات العمال في انهيار منجم الذهب في ولاية غرب كردوفان وفق ما أفاد ناجيان الأربعاء، في حين لا يزال مفقودون ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم تحت الأنقاض. ووقع الحادث الثلاثاء في منجم الزرع قرب مدينة النهود في الولاية الواقعة جنوب السودان، وبحلول صباح الأربعاء كان المسعفون قد انتشلوا 60 جثة. ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر أوت إلى 6150 شخصا حسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية الأربعاء، في زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. نهاية هذه الجولة، والموعد المسائي اليوم يتجدد مع سامي وزياد في كلتور بلوس، ابقوا معنا.
1: في تونس أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزيك. كولتور بلس، كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. سامي الحامي.
2: 7:04 عاصمة، مرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك فام انطول 8 متاع الليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل حصريا شوي آخر على موزايك فام تلقاو الانترفيو متاع المجموعة المصرية كايروكي اللي كان البارح عندهم عرض في المسرح الأثري بقرطاج. عرض كان أمام شبابيك مغلقة، تفاعل جماهيري كبير. حكاونا تفاصيل سوبر نوفا، الألبوم اللي لقاه وعمل جدل كبير في العالم العربي. يقولوا كون الألبوم هذايا واقعي ماهوش أزمة جماعية، حكاوا على الصدق اللي مخليهم مكملين، حكاوا أنهم من أقوى المجموعات في العالم العربي وفي الشرق الأوسط، وحكاوا زاد على حلم كايروكي. تحبوا تعرفوا تفاصيل الكل خليكم معنا شوية آخر تسمعوا كايروكي في الانترفيو. الفلاش باك ما نجموش الحقيقة ما نحكيوش على الصوت التونسي والعربي، ذكرى اللي باش يبقى ذكرى صوتها موجود ويتردد أجيال وأجيال. بوكس أوفيس كما كل نهار أربعة الوثق يعطينا فكرة على مختلف جديد السينما والفن السابع في بوكس أوفيس. هذا كل بطبيعة ما يكون ديما كان مع فريق كامل في الأعداد، معنا الوثق بالله في الإخراج، معنا زيد وفي الإخراج الرقمي أيوب. ونبدأ مع الموسيقى أنغام وكايروكي أحلمنا، وكما قلت لكم شوية خلت تكتشفوا معنا حلم كايروكي في موسيقى.

0: ألبوم سوبر نوفا للمجموعة المصرية كايروكي. وتفيت نخليكم في حوار خاص مع مختلف ليكيب الكل كانوا معنا في حوار على موزايك فيم. حكينا تفاصيل الألبوم الجديد, حكينا عليه صدقهم وشنو اللي يخلي المجموعة هذه تكون من أنجح المجموعات حاليا في العالم العربي. تفيت في الانترفيو.
1: الانترفيو.
0: مرحبا بكم عسامة, ومبروك نجاح الحفل.
2: شكرا.
0: يعني مبروك ومبروك السولد اوت. سمعنا الالبوم وكالعاده بنعيش ازمه جماعيه معاكم, توافقوني؟
2: ايه لازم ازمتي
0: ازمه
2: لا احنا مش شايفينها
3: امام الالبوم ما حسيناش بازمه خالص, ولا ان احنا كؤبه بالفطره.
0: كيفاش ادم؟
3: يعني احنا كؤبه بالفطره, لان انا بجد اتخضيت لما يعني مفيش بالنسبه لي غير في الختام, الباقي بالنسبه لي واقعي جدا, مفيش حاجه. احنا حياتنا مش يعني مش دايما سعيده, فيها فوق وتحت, وطبيعي الالبوم كان طبيعي بالنسبه لي.
0: يعني ممكن انه الواقع يكون ازمه.
3: ما هو احنا بنشوف الدنيا ازاي, ما انا ممكن اشوف اللي انا عايزه, بس انا امير بحس ان هو بيفضفض اللي جواه مع الناس, مع اللي عايز يسمع بيسمع, واللي مش عايز يسمع حاجه بالنسبه له بتدوس عليه في الحته دي كده تحسسه بقى يسمع حاجه تانية. يعني في واحده قالت لي انتوا المفروض الالبوم ده يتمنع من السوق. طب ما تسمعيهوش, يعني بسيطه, يعني بدل ما يتمنع ما تسمعيهوش.
0: المشكله انه حابين نسمعوه الالبوم, مشكلة انه تسمع تراك مرة واثنين وتعود وتحب تفهم علاش قالوا هنا هكا وعلاش قالوا هنا هكا.
3: ماشي, بنتكلم في حاجة صادقة. كمل انت, مش انت اللي كاتبه.
4: انت فاهم انا بتقول ايه اصلا يا اخي؟
0: طبعا امير, هو شفنا عنوان كايروكي يرثي جيل كامل.
4: اه,
0: تقبلوه العنوان؟
4: والله احنا مش وقتنا نتقبل الاشياء. يعني احنا انت مثلا حضرتك لما سمعتي الالبوم حسيتي بايه؟
0: زعلت.
4: وده الاحساس بتاعك اللي هو المفروض تحسيه, ما حدش ليه دور يعني يقولك مثلا لا مش المفروض تحسي كده, او لا هو على فكره مش كئيب قوي, او هو لا على فكره كئيب قوي, او في او ده الواقع او ده مش واقع. كل انسان عنده رؤيته للحياه, فرؤيتك للحياه تمتلكيها يعني, او الناس بتمتلكها. فاحنا بس شغلتنا نعمله ان احنا لما نيجي نعمل البوم نحاول نتكلم في الحاجات اللي احنا في حاجه ملحه جوانا عايزين نتكلم فيها.
0: عنوان الالبوم كان سوبر نوفا, وصرحت في واحد من الحوارات امير قلت انه اسم عادي وخلاص, ولكن كي نبحث عن معنى الكلمه هو انفجار نجمي يشهد النجم في نهايه عمره, يعني الوميض الاخير قبل ان يخفت الى الابد.
4: نعم.
0: التعريف هذا النجم ناخذوه على سوبر نوفا على الالبوم, او كنقطه تحول لمسيره كايروكي انه نهايه وبدايه اخرى؟
4: يعني انا لما جيت اسمي الاسم ما كنتش لاقي اسم الالبوم, لما لقيت الاسم شكله عجبني واحساسه عجبني ومعناه عجبني قوي. يعني حسيت ان الشخص اللي بيغني في الالبوم في وضع معلق او مرحله انتقاليه من شيء لاخر, بيشوف الشوارع والناس اللي يعرفهم والناس اللي ودعهم بشكل اللي كان المنطقه دي خلصت او الحياه دي خلصت, وانا بدور على بدايه مختلفه. فحسيت ان الاسم بيعبر عن الاحساس ده, ومن الناحيه الفنيه عجبني ان انا اختار ان هو واحد بيودع حاجه ورايح حاجه. ده الاحساس العام الواصل لي في الالبوم.
0: سوبر نوفا يكون محاوله لفهم الواقع ام للهروب منه؟
4: هو مش محاوله لشيء, هو لما يحب يعمل ألبوم أو فيلم ما أعتقدش أن كلمة محاولة هي كلمة موجودة في الأجندة بتاعت الشخص. يعني هي أكتر أما أنت بس بتتكلم مع حد مش بتحاول لحاجة, يعني
5: محاولة تعبير أعتقد, مش أبعد ما يمكن عن الهروب. يعني
4: شيء تلقائي, رد فعل تلقائي أو شيء تلقائي عن المواضيع اللي أنا ممكن لو قابلتك في مكان دلوقتي هقعد أتكلم معاك فيها, بيحصل بينا كونكشن إنساني أنا وأنت, نتكلم نحكي عن بعض على حاجات بنمر بيه زي الصحابة ما بتقابلوا بعد فترة مثلا. والحكاية اللي أنا وأنت بنحكيها في واحد تاني ممكن يبقى جاي عايز يسليكي, عايز يخليك سعيدة, عايز يقولك إيه أخباري, عايز يحكي لك عن نفسه, عايز يبالك إنه جامد أو عايز مش. فأنا ممكن أحس إن أنا في الألبوم ده بتكلم فيه صديق أو كده أكتر.
0: لو اخذ معش كمجموعة صمنا نقاط اختلفتوا فيها في تحضير الألبوم ولا
5: والله كنا بنختلف زمان. انا في الاخر اللي هيحصل انا معاك تحضير الالبوم. لا ما حصلش فيه اختلافات كتير. وفي الاخر هو في حاجات اتهدت وراحت في المزيكا, في المزيكا والكلام وبتاع. كانت يعني احنا كلنا بنساعد امير في الفيجن بتاعته في حته يعني مثلا نعمل اغنيه وخلاص اشتغل عليها بكده. لا دي مش لاقيها, او نحط اغنيه ونشيل اغنيه وهكذا. بس مش اختلافات بالمنطق اللي احنا نتخانق او كده. لا
2: فيش خلافات, لا كانت محاولات كتير.
5: نطلع احسن شكل يعني
2: ان احنا نطلع احسن شكل من كل اغنيه. فيمكن قعدنا كتير, الناس بتبقى فاكره ان احنا الالبوم ده بنبدا شغل فيه اخر شهر ولا حاجه. اربع سنين بنشتغل من الالبوم ده, من اول ما خلصنا روما لحد ما وصلنا للالبوم. وشغل كتير وبنجرب الاغاني في كذا طريقه.
5: لخبطه كتيره جدا والدنيا اتلمت في اخر شهر. انا بقول لامين ما اعرفش انت ازاي اللي حصل كده. يعني سمعت الالبوم في الاخر, انا كنت اكتر واحد خايف من الالبوم جدا. يعني مش فاهم حاجه, حاجات تتشال وتتحط ويروح ويروح ونيجي وبتاع. فكان في يوم كده خدني قعدت اسمعه, سمعته على الروف كامل ورا بعض. فرحت جدا جدا جدا وحسيت في حاجه طلعت جامده جدا اجمل من روما. انا بالنسبه لي روما ده كان حاجه مش عارف انا عادي السقف بتاعه ازاي. وامير كان ساعتها امير بيخاف قوي من يعني عايز يطلع حاجه احسن حاجه. فبقى مش هو حلو ولا وحش ولا بيشكك على طول. فهنا الوقت ده عرفت قبليه مش فاهم. بعد ما سمعت الترتيب بالالبوم وسمعته ورا بعضه قلت له الالبوم حاجه رهيبه يعني. قلت له ما تقلقش خالص منه, الالبوم خطير واتوقع ان هو هيوصل لناس كتير جدا. وفاق توقعاتنا اصلا يعني لما نزل الالبوم وصل الناس بطريقه فاق التوقعات.
1: النجاح هو اللي يخلق الخوف ربما؟
6: النجاح
5: في مسؤوليه طبعا.
1: يخلق عامل الخوف بالنسبه ليكم كمجموعه؟
6: عامل الخوف
5: اعتقد خوف من المسؤوليه, بقى مسؤوليه كبيره.
6: في طبعا خوف. خوف ده حاجه طبيعيه في الانسان. فاعتقد انت بتخاف ان انت ما تعملش نجاح زيه, بتخاف ان انت تفقد نفسك, ان انت تحاول تجري ورا النجاح, بتخاف ان انت يعني ما تبقاش ما يبقاش عملك صادق. فلا الخوف طبعا مهم جدا يعني. الانسان لو بيخافش هيموت يعني. فالخوف لا كان حاجة مهمة. ولكن احنا دايما بنبص لقدام يعني. احنا كفرقة دايما حتى لو عملنا حفلة مثلا كويسة جدا زي الحفلة بتاعت النهاردة, وانا امير بنتكلم في العربية بيكلمني في الشغل اللي جاي دايما. احنا بنفكر لقدام. واعتقد ده من اسباب ان احنا نعمل حاجات كتير مختلفة وكتير يعني مش بنحاول ان احنا نقلد حتى نفسنا يعني. مش الناس التانية, احنا مش بنحاول نقلد نفسنا, احنا بنحاول نعمل حاجات جديدة. وبحس ان احنا كمان ان احنا لما نيجي رايحين الشغل مثلا او رايحين الاستوديو يبقى في حماس ونبقى مبسوطين ونبقى حابين اللي احنا بنعمل.
1: معادلة ثانية بين انه كي نسمع تراك نعرف اللي هما كايروكي وبين انه خلق بصمة جديدة سمعناها في الالبوم هدايا في البوم سوبر نوفا.
2: هو احنا يعني اولا احنا الالبوم بيطلع من خمس افراد. كل واحد عنده روح بيحطها في الالبوم بشكل معين. هو المهم ان وكل واحد مصدقها وكل واحد سمعها وبنتفق على فيجن معينه بنبقى كلنا ماشيين عليها. فدايما هتلاقي ان في تطور بيحصل. كل واحد فينا لوحده بيحاول يطور في الليمبت بتاعه في الاغنيه. في نفس الوقت هتلاقي تطور ان احنا كلنا يعني كفيجن كلها عايزين نتعرف مع بعض حاجه جديده, حاجه ما عملناهاش قبل كده. فهتلاقي دايما المنافسه دي بيننا وبين نفسنا يعني. مش بنشوف ايه اللي سائد دلوقتي كصوت في السوق وايه اللي الناس عايزه ترقصنا. لازم لا ما نشوفش كده, فكر فيها احنا ايه اللي احنا نفسنا نعمله دلوقتي ونفسنا نسمعه. يعني انا مش قصدي مش ضد ده, انا قصدي ان احنا مش بنبقى بنفكر بطريقه ان احنا محتاجين عايزين نرقص لها الناس في الالبوم ده يعني هنعمل اغنيه ترقص. لا مش بنفكر كده. بنفكر مثلا يعني بس بنفكر اكتر ان احنا عايزين نسمع ايه او عايزين ايه اللي احنا المزيكا اللي احنا نفسنا نقدمها وكده.
1: امير لو نركز في البومات كايروكي وبالاغاني فما بعض الاسئله اللي تكرر دائما في الاغاني, هي الاسئله الوجوديه او الاسئله حول الانسان حول العدل حول القضايا الانسانيه. فما اسئله تتعاود نفسك. وشو الفايدة من التكرار بالنسبة لك؟ تقريبا هما مواضيع تتعاود في الأغاني في الألبومات اللي هنا عطتها زي سيل الكايروكي أوكي, ولكن ما الفايدة من إعادة طرحها مرة؟
4: يعني ممكن ما كنتش لسه بتلاقيت إجابة ليها, أو ممكن تبقى ده موضوع شغلك, أو ممكن بتبص للموضوع من زوايا مختلفة. فبتشوفوه بأشكال مختلفة. ممكن عنصر العمر ان انت لما بيعدي وقت بتتعامل مع الامور اللي في حياتك بشكل مختلف. يعني بتشوف الاول ممكن من 10 سنين كان في نظرة تمردية اكتر وفيها دفاع، ثم في بعد كده نظرة فيها فكر بتتفكر شوية، وفي نظرة فيها يأس، وفي نظرة فيها كذا. واعتقد ان ده مش بيبقى شيء مقصود ان انت تعيد نفسك في المواضيع او انت تتكلم في نفس الحاجة من زوايا مختلفة. هي دي حاجة انت بتبقى يعني حقيقة انا بتعامل مع الاغاني بدون نظرة تحليلية خالص. هو انت بتسيب نفسك والفلو ده بيمشي ان انت بتتكلم بتحكي النهاردة عايز تتكلم في ايه. انا مثلا غنيت حاجه فلقيت شريف لمسته فبيقول نفس الكلام بالموسيقى مثلا، هواري بالجيتار، كل واحد بطريقته بيحاول. وعلشان كده بتحس ان صوتنا معروف لان احنا نفس الاشخاص، مش بنجيب مثلا موسيقيين مختلفين كل مره او بشر مختلفين. ومن الحاجات اللي توصلنا اليها في حياتنا بدري ان محدش بيعمل حاجه كويسه لوحده. عشان لما بتيجي تسمعي اغنيه مثلا زي اي اغنيه كلاسيك هتلاقي دايما اللي عاملينها ناس كتير. يعني هتلاقي اغنيه زي الاطلال وام كلثوم السنباطي وام كلثوم والعازفين والمش عارف، مفيش حد بيعمل حاجه. من الحاجات الوحشه اللي بتحصل دلوقتي في العالم ان الاغاني بتحس ان في واحد هو اللي عاملها، او الفيلم تحس ان في واحد هو اللي عامله. مفيش فكره كولكتيفنس بتاعت ان احنا عمل جماعي نقدر نطلع نفس الفكره بس باراء مختلفه، بنظرات، بمنظور مختلف، لمسة مختلفة من كل شخص.
3: يعني بتفرق كتير لما تجيبي حد من بره الباند مثلا يعمل حاجة وتفر، بس لما الباند بيبقى هو اللي بيعمل الأغنية من أولها لآخرها بيبقى قلبه على الحاجة بطريقة مختلفة. لأن في الآخر أنا باجي أسجل بيز مثلا في الأغنية وتفر بس سجلها دي أغنيتي، غير لما حد ما عرفوش قال لي تعالى هدفع لك فلوس وسجل في الاستوديو. ده احساس وده احساس تاني خالص. ده احنا بقالنا من واحنا عيال واحنا بنبني ده، فدي اللي بطلع فيها اللي انا مستنى اطلع فيها شخصيتي الانبوت بتاعي الحقيقي.
1: احنا السر لهذا الهدي،
3: سر ايه؟
1: سر التواصل والاستمرارية بالطريقة هي.
4: ناس بتظن ان احنا بنخطط للاشياء بشكل فيه اللي احنا بنخطط قوي او مثلا انا بحاول اتارجت مثلا جن زي، او ان انا بحاول اتارجت ناس معينه، بس اطلاقا يعني عمري ما فكرت ان انا بحاول اتارجت حد. يعني وكتير بشوف مثلا زملاء فنانين مثلا بيقولك الاغنيه دي بعملها بقى للجيل الجديد، هو يتعامل مع الجيل الجديد ان هو بينظر له نظره فوقيه ان هو شخص غبي ما بيفهمش، فبيعمل له اغنيه بسرعه عشان هو مستعجل عشان هو مش بيفهم. وده مش احنا ما فكرش كده. يعني عمري بتخيل ان واحد صغير اسمه عيد بسرح واتوه. بس انا فاكر وانا صغير مثلا رحت فيلم الارهاب والكباب مع والدتي وانا مش فاهم الفيلم ده بيتكلم عن ايه، بس انا كنت سعيد جدا ومبسوط عشان حاسس ان في حاجه حقيقيه، حاسس ان في شخصيات كرتونيه. يعني فالطفل او الشاب او الراجل العجوز او اي حد ما بيسمع حاجه بيقدر يسمع الحاجه الحقيقيه، مش فكره هي بتقول ايه، مش لازم يريليت حتى للموقف نفسه. هو بيسمع مشاعر صادقه، بيسمع حاجه فيها امتاع وفيها مش تسليه، في فرق بين التسليه والامتاع، ان انا في حاجه فيها امتاع. مش بنخطط مثلا ان احنا في تفاهم بيننا او يعني موضوع بسيط. يعني انا مثلا ساعات في الاغنيه بقف فيها عارفه ما بتبقى بتلبس هدوم وعايز تنزل من البيت والهدوم دي مش مريحك ولازم تلبس هدوم مريحك وبتعبر عنك. ساعات الاغنيه بتبقى عامله كده، انت بالاغنيه دي مش عارف مش مريحك مش بتعبر عنك، فتقعد تغير الهدوم دي لحد ما تلاقي الاحساس بتاعك. بتخاف من ايه؟ بتخاف من ان انت تفقد التواصل مع ذاتك، تتغير، تبقى انسان مهمل، تبقى انسان ما بقتش تحس، تبقى انسان ما بيش فاهم الناس، مش بتتواصل مع الناس، تبقى انسان مش مطلع، تبقى انسان مش قارئ، تبقى انسان غبي، تتحول ان انت تبقى كسلان. احنا صغيرين بيبقى في فنانين بنحبهم يدول الهيروز بتوعنا، ما بيجوا في وقت ما بتحس ان هم فقدوا الاتصال بالجمهور بتاعهم. فده الخوف، بس مش بتخاف من يعني اعتقدش عمرنا خوفنا من فكره الفشل نهائي. احنا الفشل بتاعنا دايما قبل الالبوم ما ينزل، احنا عارفين الفشل والنجاح اهو.
1: وقفي مرة حوار مثلا خيل تاطسي كونه عشناه بتشل نعرف
4: طعم التشكيل، مفيش مشكله اصلا
1: ما نخافوش منه
4: كمان. ما نخافوش منه لان انت اصلا قبل الالبوم ما بينزل انت تبقى عارف ان انت فاشل او ناجح. انت في مرحله في الاوضه اللي احنا مقفول علينا دي احنا عارفين ده حقيقي وده مش حقيقي. فشل او نجح بقى جماهيرين دي قصة مش بتاعتنا يعني. مش بس مش بتاعتنا مش يعني الناس كلها ما سمعتش الالبوم ده بجد. انا بالنسبة لي انا بحبه ومقتنع بيه. مش باخد الفاليديشن بتاعي من ان هو حقق ارقام ان هو اكتر البوم اتسمع على ابل نمره واحد على مش عارف البلاتفورمز اكتر البوم عمل. الكلام ده بالنسبه لنا هو شيء جماهيري. ممكن نعمل اغاني شعبيه ابيت وتعمل كده تنجح في الصيف وتكسر العالم وبتاع بعدين تتنسي. ده الفشل بالنسبه لنا. احنا مش بنخطط للاشياء بالمنظور ده. بنخطط للاشياء ان احنا شايفين نفسنا في المرايه ان احنا تمام بس.
1: ونصل حتى جمهور شايفته تمام. غنيته والعالم بيقول اكبر. كايروكي قاعدين يكبروا في معاده. نجاح مستحق في معاده. تاخذوا في اللي تستحقوا في معاده.
4: السؤال بقى ده ليه علاقه بمجموعه يعني احنا مجموعه فده اكتر حاجه كبر فينا. السؤال ان احنا ايه يعني النجاح جه في معاده
1: يعني
4: بالنسبه لنا لا خالص اطلاقا. انا مش برضى عن المزيكا. انا لعبت مزيكا اصلا عشان ما احبش المزيكا معظمها اللي في الوسط الفني بتاعنا اصلا. فانا لعبت مزيكا انا كادم مثلا عشان مش هتعبر عني خالص. فان احنا نجحنا دلوقتي او لا انا بالنسبه لي انا عملت حاجه بالنسبه لي انا نجحت فيها. النجاح جماهيري قصدك؟ ماليش دعوه بالنجاح الجماهيري. انما النجاح بتاعنا ان انا عملت حاجه انا راضي بيها عن نفسي ومبسوط يعني بسمعها ومبسوط. فده جه من الاول خالص من فكره ان احنا نلعب مزيكا نطلع حاجه غير الطبيعي اللي كان في السوق ده. كل الناس كانت بتتكلم عن الحب مثلا. انا ما وقتها ما كانش بيعبر عني خالص. كان عندي مشاعر مثلا انا بالنسبه لي غامقه مثلا. انا وانا بكبر ما كنتش يعني كنت بسمع ميتال مثلا. كنت بسمع مزيكا روك. مفيش حد كان بيعبر عني خالص. فلما بدانا الباند مثلا واحنا صغيرين كانت المزيكا بالنسبه لي اللي انا بحبها. ابتديت العب فيها شويه يعني العب حاجات انا بحبها. فده بالنسبه لي كان النجاح وقتها. فالنجاح الجماهيري بقى اللي جاي دلوقتي بالنسبه لي ده حاجه حصلت مع الوقت. مش ما كانش الهدف.
1: بتعامل معاها عادي؟
4: مش بتعامل معاها عادي. انا بالنسبه لي مش هي المقياس يعني. هي حاجه لو ده بقى المقياس انا يبقى انا فشلت بالنسبه لي. لان يبقى انا اروح اشتغل في شركه احسن. مش دي الفكره. فكرة بالنسبة لي او اصلا اكبر حاجة احنا بنواجهها فيها صعوبة حقيقية ان انا ابقى حقيقي ان انا اللي احنا بنقوله ده حاجة صادقة. هي دي لو وصلت يبقى انا نجحت. الجماهيري بقى جه بعديها. ما في ناس اكيد زينا فاكيد الناس هتحسوا لو ده حقيقي. انما لو مشيت ورا ان انا ارضي الناس وهكذا لا انا خسرت نفسي. انا كده خسرت ورادي يعني. حتى لو في نجاح جماهيري مش هيرضيني. اروح اشتغل في شركة واعمل فلوس وهكذا. ما
1: ده الرأيين ده
4: متفقين جدا. هو قال الكلام كله يعني. ان احنا بالنسبة لنا مش يعني حقيقي ما احنا بننشأ واحنا صغيرين يعني ما كانش في اي حد بيغني بيعبر عننا. فاحنا منستعش حد او كده. وما كناش عايزين ننجح النجاح بتاع اي حد يعني. من احنا من نجاحنا بالنسبة لنا ان هو النجاح بتاعنا مش شبه نجاح تاني موجود. مش اللي هو الناس ما بتعملش عن احنا نجوم. ما بيتعاملوش معنا ان احنا بيحترموا فكرنا اكتر وبيحترموا الشكل اللي هو الخارجي يعني او كده. و ما اعتقدش ان يعني كان في حاجه حد بيعبر عننا او ان احنا عايزين نبقى. وفي ناس بتحس يعني برضو نقطه مهمه ان كتير بشعر ان في ناس بتحاول تبين ان الموضوع ده مش موجود يعني. او في تهميش شويه من الجمهور ده كانه مش موجود. فمثلا تلاقي الاخبار والصحف تكلم ان اكبر حفله حصلت مش عارف ايه. مع ان مش بقول كده من ناحيه التباهي ولكن احنا ما فيش حد في الميدل ايست بيعمل حفلات زينا في حجم الناس والضخامه والعدد حتى الحفلات او غيره. بس دي حاجه مش بتذكر. هي مش بقولها عشان احنا نبان شطار. عشان لا جمهورنا ده وافي جدا وتحس ان هم كانه مش موجود يعني او كانه بتاع. وده مش حاجات مهمة. حاجات كلها دي بتيجي وتروح. بس المهم في قصة ان احنا عملنا اللي احنا عايزين نعمله بطريقتنا يعني.
1: شوف
2: حلو. انت بقى احمد.
6: عالم تكيلة بريواتير شنو عاصع كل آخر مع أصحابي الأحباب
2: تحلم بيوم هنا
6: وانسى عزيبي بحلم أكل أكلة حلوة
2: نتعشنا يا مصر نتعشنا
6: ما لهم كنافة
3: حي عندك حلو
2: لا يعني حلم بالنسبة لي ان احنا نكمل لحد ما نعجز اعتقد كلنا عايزين نفسنا في كده
3: حلم الستوز
2: بنلعب على ستيج واحنا كبار ان احنا واحنا كبار في السن يعني نبقى يعني لسه بنلعب على ستيج وقادرين قادرين نبرفورم مع الناس يعني اكيد يعني
3: كده كده احنا هنموت وهنرجع
1: بعد
6: عمرك
1: سؤال لو
6: نغير عنوان
1: الالبوم سوبر نوفا هتقولوا ايه
6: اكسترا سوبر نوفا سبايسي سوبر نوفا لا سوبر نوفا مش عارف اسميه
2: سميه
3: كنت عايز اسميك شيء سوبر نوفا بالبي مش بالبي عشان
6: سوبر نوفا
3: بس ترددت شويه فخليتها سوبر نوفا وخلاص بحبش الحاجه تبقى اجنبي قوي كنت عايز اديله حاجه مصريه شويه أو عربية يعني حرف البهر مش البي
6: أنا زميني بي
2: ليش تنزميه حاجة اسمين عشان الألبوم فيها مثلا حسب حسب تاتا تاتا كان يبقى حاجة كده
6: سوبر نوفا
2: مثلا
1: ليش ما خليكوش بي
3: محمد ايه
2: ما خلوش بي لأن هو كسفي
3: ترددت يعني ما عارف
2: تردد
3: سنة معنا ناس كتير بشتغل معنا بيكاسو اللي هو يعمل ارت ورك باخد رايه وسنة معنا المخرجة نازلة ابو سيف هي اللي عملت الفيلم كل اللي تصور معنا مدحت المانجر يعني كل الاراء دي عشان تاخد راي حد يتلف لفه كبيره قوي

المصرية أمير عيد في الغناء والجيتار، تامر هاشم على الدرامز على الباتري، شريف هواري جيتار إلكتريك، وإدم الألفي على الباس جيتار، وشريف مصطفى على الأورج والبيانو. تلقوا الحوار كامل شوية آخر على يوتيوب موزيكا فهم، كيف كيف على صفحتنا على فيسبوك. شوية آخر لفلاش باك، نخليكم مع الموزيكا Adventure of a Lifetime. Coldplay، رجعينا.

مرتضى وسام فرح شدة وتزولي وصلنا حتى 7:41 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايكا فم. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. تسويت قايد النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك. الفلاش باك فلاش باك اليوم يرجعنا لصوت رغم مرور السنين مازال حاضر عايش بيناتنا وفينا، صوت ذكرى محمد. 16 سبتمبر 1966، وادي الليل ولاية منوبة، تولدت ذكرى الأخت الصغرى لثمانية أخوة، وملي هي صغيرة كان الغناء جزء من حياتها. والدها شجعها، بدأت تغني في المدرسة قبل ما تدخل عالم المسابقات وتلفت الانتباه بصوتها القوي. عام 1980 تشارك في برنامج بين المعاهد وغنيت اسأل علي الليلة مراد، ومن بعدها في فن ومواهب غنيت الليلة مراد مرة أخرى والأم كلثوم، لين جاء عام 1983 وتوجت باللقب. وكانت اللحظة هذه بمثابة الباب الحقيقي اللي تفتح الذكرى نحو عالم الفن. في نفس العام سجلت أول أغنية خاصة بها يا هوية من ألحان عز الدين العياشي واعتلت مسرح قرطاج، ثم انضمت لفرقة الإذاعة والتلفزة التونسية. وهنا تبدأ رحلة مهمة برشا في مسيرتها، لقاءها بالملحن عبد الرحمن العيادي اللي لحن لها عشرات الأغاني ومن أشهرها أعمال بقات في ذكرة الجمهور التونسي. ذكرى ما كانتش فقط صوت قوي، كانت صوت ينجم يغني الطرب، القصيد، الموشح والأغنية الشعبية ويعطي الكل لون شخصيته. لكن طموحها كان أكبر من حدود تونس، مشيت ليبيا غادي صنعت روحها اسم كبير، غنت اللون الليبي، تعاملت مع كبار شعراء والملحنين وقدمت أغاني وألبومات خلتها واحدة من أبرز الأصوات العربية في اللون هذا. ومن ليبيا الرحلة تتواصل لمصر. في القاهرة تلتقي الموسيقار هاني مهنا وخرجت عام 95 ألبوم وحياتي عندك الانطلاقة الكبرى لذكرى محمد عربية. أسهر مع سيرتك، الأسامي، الله غالب، يانو، أغاني أخرى كرست حضورها قبل ما توسع أكثر انتشارها في الخليج. غنت مع أسماء كبيرة، طلال مداح، أبو بكر سالم، محمد عبدو وعبد الله رويشد. ولافت أنه ذكرى الفنانة التونسية كانت قادرة تغني باللهجات المصرية والليبية والخليجية من غير ما تفقد هويتها ولا قوة صوتها. ولكن مسيرتها رغم نجاحها ما كانتش طويلة، 23 سنة فقط بين البداية والرحيل. في 28 نوفمبر 2003 جاء الخبر الصادم، ذكرى ترحل عن عمر 37 سنة، جريمة هزت الوسط الفني العربي وما زالت تفاصيلها محل جدل لليوم. وقبل رحيلها بثلاث أيام فقط صدر آخر ألبوماتها المصرية يوم ليك ويوم عليك. رحلت ذكرى أما صوتها ملقاش وقت باش يرحل، واليوم بعد سنوات طويلة ما زالت أغانيها تتسمع، ما زال الفنانين يرجعوا لأعمالها وما زالت أجيال جديدة تكتشف صوتها. وفي قرطاج السنة في افتتاحة ستينية صابر الرباعي اختار يكرمها، وكانت صورتها حاضرة معنا في المسرح مع أغانيها اللي ما تتنساش. يمكن الجسد غاب أما ذكرى بقات وباش تبقى ذكرى. ذكرى أكيد صوت كبير وماش في تنسي، ذكرى أكيد ديما في البال، ديما مواصلة، وأكيد أنه أغانيها ألبوماتها وإحساسها باقي الجيل ورا جيل. اليوم الفنانين ما زالوا يذكروا ذكرى سواء من الجيل الجديد ولا من الجيل القديم. اليوم فنانين من العالم العربي كل مؤخرا إيهاب توفيق ولا غيره، أي فنان يمكن نجم تسألوا على تونس، صوت ذكرى لا يغيب وصوت ذكرى باقي ديما. الفلاش باك كولتور بلوس كل يوم مثل الجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك اف ام. مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. شي اخر بوكس اوفيس، نحكيو سينما، نحكيو فن سابع مع الواثق كما قلنا هالاربع، يعطينا فكرة على لي توب 3 اكثر الافلام اللي تفرجوا فيها متوانسة في تونس في سينما باتي. ولكن بطبيعة باش يحكينا على فيلم هز العالم التفاصيل كل شوي اخر مع الواثق. بل هذا يحكينا على ذكرى الصوت العربي الذي لا يموت، نسمة واحدة من احلى اغانيها يوم ليك ويوم عليك. واحنا ديما معاكم على موزايك خامة الاولى في تونس، راجعينا.

0: تلقى لك يوم ذكرى محمد توصلنا حتى ل 57 دقيقة. أنتم معنا في كولتور فلوس على مزيكا فم. السلام عليكم يما كنتوا في الاستماع دوت سويت كما كل نهار اربع قاهيت بوكس اوفيس.
1: بوكس اوفيس اهلا وسهلا سامي.
0: اهلا الواثق.
1: هو ريت ذكرى محمد مفروض يتخدم عليها فيلم على قصة ذكرى محمد.
0: صحيح.
1: حياتها وخاصة طريقة وفاتها، لأنه طريقة وفاة ذكرى محمد لحد اليوم ما عندناش الرواية الحقيقية. خليني نقول الرواية الرسمية شيء، شهادات شيء، ويبدو لي فما شخص واحد مازال ينجم يعطينا شنو صار بالضبط في الليلة هذيك، وشكون قتل ذكرى اللي هي العاملة المنزلية الفام دو ميناج اللي هي مازالت عايشة لليوم. أنا لتو أمنيتي كمحب لذكرى انه المراه ذيك تحكي الحقيقه كامله يعني وهي حي. ان شاء الله يجي النهار هذاك
0: ان شاء الله.
1: برشا اشياء
0: ولا ولليوم كل مره نشوفوا ساعات بعض المستجدات بعض المقالات اللي تتحكي يعاد فتح الجدل ثم ايام وتنسى الحكايه.
1: مش تعرف لانه هنا الثقل السياسي حاضر بقوه في قصة ذكرى محمد. ما ننساوش ذكرى محمد اللي غنات أغاني جريئة جدا في وقت ما لما كانت في ليبيا، فما أغاني اللي تحذفت والتوى يعني الموجودة تسجيلات صوت ذكرى. فهذا الكل يبدو لي قعد يطار ذكرى للنهار هذاك، ونتفكروا لو كان ذكرى مازلت عايشة اليوم ما فما حتى فنان ينجم ربما يقارع مسيرة ذكرى. الألبوم الأخير وانت كنت تحكي تو صدر ثلاثة أيام قبل وفاتها، فأنت وعمل السكسية ذاك الكل.
0: ولليوم لليوم مازالوا عندها من أنجح الأغاني، مازالت الأغاني عايشة لذكرى محمد. ومن عالم الموسيقى في جهزنا الواثق لعالم الفن السابع، رجعنا للسينما، رجعنا للسينما باتي. حكي لنا شفما جديد.
1: والله فما دقيقة معلومة ياسر مهمة ومشجعة. من 10-13 سبتمبر ما حكينا على فات دو سينما، فما أكثر من 46,550 شخص دخلوا تفرجوا في الأفلام في ثلاثة أيام هذوم. معناتها الرقم ياسر يفرح مشجع.
0: معناها باتي لازمكم تراجعوا أسعار التذكرة.
1: اسمع بالحق التذكرة مشجعة جدا السعر. فالعائلات هي فرصة، لأنه اللي باش يمشي يتفرج في السينما ماذا بيه يهز الصغار والكل.
0: صحيح.
1: فهذه فرصة الحقيقة، فكانت تجربة مميزة جدا من 10-13 سبتمبر. خلينا نحكي لكم شوية على الأفلام الأكثر مشاهدة الأيامات هذه في قاعات باتي تونس. نبدأ بلس شايح.
2: هذا ذاك اللي حكيت لك عليه.
3: هذاك شكون؟
2: ايه صاحبي اسمه عبد.
3: لازمنا نتعرفوا مع بعضنا كيفاش نبيعوا ذهب اللي في وسط الصندوق.
2: شنو ذهب؟ مش ورق ب50 هذايا وفلوس؟
3: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام السلام؟
1: والله ما نعرف الفلوس حلال ولا حرام. الحقيقة قصة مشوقة برشا. زاك وعبدو زوز صحاب حياتهم تتقلب بين ليلة ونهار، يلقاو رواحهم داخلين في حكاية أكبر منهم، كنز غامض مطاردات في شوارع تونس، مواقف طريفة، شخصيات غريبة، تشويق ومخاطر. نحكي لكم على فيلم المخرج متاعه محمد خليل البحري، فيلم الطويل السادس في مسيرته، لكن بعد بينا على الجو متاعه على البسيكودرام اليوم نشوفوه في الكوميديا، ولو أنه فما مشاهد هزتنا العالم محمد خليل البحري. سيناريو كتبه هو ووسيم بكوش، في الكاستينج محمد سويسي، محمد كرموسي، رنيم خمير، هالثلاثي هذية هو اللي وفرنا دوزة الضحك في العمل. ريم بن مسعود المرة هذية هي اللي البوليسية وقفوها مش العكس، تعودنا بها تخدم بوليسية، مرة هذية هي بشي تردها الحاكم. شادلي عرفاوي، يبا حملي، شوقي بوغلية، أيمن بن حميدة، وسمر صمود. البارح كنا في متابعة للعرض الخاص، عرض الصحافة والجمهور، وكان فما لحظات مؤثرة لأنه محمد كرموسي للأسف ما كانش حاضر، لأنه أيام بالتالي كان فقد والده ربي يرحمه، وكان البارح حاضر مع الفريق بروحه بالأجواء اللي شفناها في العمل. نحكي على لص شيح. مش نمشي العمل الآخر اليوم زاد مشاهد برشا في قاعات السينما التونسية. نحكي على سبايدر مان براند نيو داي، الرجل العنكبوت مازال يحلق عاليا في قاعات السينما العالمية. نحكي على فيلم من إخراج ديستن دانيال كريتون، بطولة توم هولاند في دور بيتر باركر، ومعه زندايا ومجموعة من الأبطال. لهذا نسمع شوية من الإكسترين بتاع الفيلم.
4: You're the only one who can sense it.
5: Hey, can we do this one at a time, please?
4: You're the only one who can defeat it.

0: The Spidey Tracker app says that Spider-Man is in the direct vicinity.
1: Oh yeah? No way, that's crazy.
2: باختصار هذا سبايدر مان حكاية بيتر باركر عايش وحده بعد ما اختار يمحي روحه من ذاكرة الناس اللي يحبهم. امل مشاغل وحياة سبايدر مان ومسؤولياته ما تخليش يرتاح، ومع ظهور اختار جديد بيتر يلقى روحه قدام معركة مش ضد الاعداء فقط، اما ضد التغييرات اللي قاعدة تصير فيه هو شخصيا. أما اللي باش نحكي لكم عليه الأسبوع هذا هو الفيلم اللي هز العالم الكله، فيلم إسرائيلي نعم اسمه نازا 80 دقيقة، أما خلى ضجة أكبر برشا من موته ووصلت ارتداداته حتى للسياسة وجيش الاحتلال. 25 دقيقة كاملة من التصفيق المستمر بعد عرض الفيلم هذايا في الدورة 83 المهرجان البندقية السينمائي.
3: 25 minutes d'applaudissements. C'est le succès retentissant du documentaire NASA présenté à la Mostra de Venise jeudi 10 septembre. Une standing ovation record pour un film sélectionné dans un grand festival de cinéma.
2: نحكي برشا تحفظ على العمل لأنه من إخراج زوج صحفيين إسرائيليين يوفال أبراهام ورحيل تسور، هما نفس الثنائي اللي المع اسمه قبل في الفيلم الوثائقي لا أرض أخرى اللي تحصل على أوسكار أفضل فيلم وثائقي عام 2025. في نازا اختاروا يدخلوا المنطقة حساسة برشا، مش بش يحكيوا على الحرب من بعيد، أما بش يخليوا بش يدخلوا يحكيوا مع ناس خدموا داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال والاستخبارات الإسرائيلية، يحكيوا على الآليات اللي كانت وراء اختيار الأهداف في غزة. لفت انه الفيلم هو في الفيلم الشكل حتى قبل المضمون، نحكيه مع 24 عسكري وضابط استخبارات اسرائيلي يظهروا من غير هوياتهم. المقابلات صورت في الليل فوق اسطح في تل ابيب، الوجوه تبدلت رقميا والاصوات زادة حفاظا على السرية وحماية المشاركين. الكاميرات تنقل بينها شهادات المظلمة وبين صور تل ابيب اللي تبدو مضيئة ومزدهرة. لكن هنا نحكيه على نازا لانه يتحدث على اختيار الاهداف متاع المدنيين اللي تم تصفيتهم والشهداء اللي سقطوا في الحرب الاخيره على غزه. وحتى اسم الفيلم جاي من اختصار عبري وقال انه يستعمل لحساب عدد المدنيين المتوقع قتلهم في هجوم عسكري اسرائيلي. والشهادات في الفيلم تتحدث زاد على استعمال انظمه تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المراقبه وتحديد الاهداف. في مهرجان البندقيه وين كان مشارك الفيلم نحكي على نازا في المسابقه، الجمهور صفق له 25 دقيقه كامله بعد العرض، وبعدها تحصل على جائزة لجنة التحكيم في الخاصة. الجائزة مهمة أما تبقى دون الأسد الذهبي والأسد الفضي في ترتيب جوائز المهرجان. لكن هالفيلم عمل برشا ضجة غضب وتحقيقات وتهديدات في إسرائيل حتى بسحب الجنسية من زوز أصحاب العمل. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير وجه بدراسة الإجراءات القانونية الممكنة ضد صناع العمل. كلهم في إسرائيل باهتين كيفاش ينجموا يدخلوا ويكشفوا أسرار وحكايات من داخل المؤسسة العسكرية للاحتلال. هكا فيلم مدته 80 دقيقة خرج من قاعة السينما في البندقية ودخل مباشرة في قلب واحد من أكثر النقاشات حساسية في العالم اليوم، كيفاش تتحول الحرب إلى صور وشهادات، وكيفاش السينما نجم تولي هي بيدها ساحة للمواجهة. نحكي على عمل أثار جدل لكن المخرجين متاعه إسرائيليين قدموا شهادات حية لواقع الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
4: بوكس أوفيس كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك إف إم.
5: شكرا لك الوثاق بالله، شكرا زياد كان معنا في الإخراج وأيوب في الإخراج الرقمي، تحية لكل فريق قسم الويب والديجيتال هما اللي وصلونا لآخر كل جوخ بلوس بالنسبة لليوم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، نذكر حوارنا كامل مع مجموعة كايروكي حوار خاص وحصري لموزايك فام تلقاوه على صفحتنا على فيسبوك أي يوتيوب موزايك فام. نستنوا تعليقاتكم بخصوص سوبر نوفا الألبوم الجديد الكايروكي. أنا مبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير الناس الكل، موعد غدوة في كل جوخ بلوس على موزايك فام من 7 إلى 8 تعليل، ويكونوا ضيوفنا أبطال دار العرس. نلقاو مع بعضنا صابر الوسلتي والمخرج هيفل بن يوسف في حوار على موزايك فام شوي آخر، وقايت واحد من الناس مع شاكر بسبيس. نذكر كونه عنوان الحلقة من تونس إلى جزيرة الشيطان، حكاية التونسيين في المستعمرات السجنية الفرنسية. وقبل هذه بتبيع كل عدم موعد الأخبار يكون مع حسين الدبيبي. باي باي، تصبح على خير الناس كل.
4: كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 تعليل على موزايك فام.
6: السهرية على مزيك هي بنت لفام. برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده تكلمونا على 71 113 ألف والسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليله ربحين
7: اي اما وين التحدي

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. أعوان فرقة الشرطة العدلية في منطقة باب حر في العاصمة يتمكنون من إلقاء القبض على شخص يحمل جنسية أجنبية إثر تورطه في قضية تتعلق بتهريب الأدوية. وعلى إثر توفر معلومات دقيقة لدى الوحدات الأمنية المذكورة عن نشاط مشبوه المظنون فيه يتعلق بتجميع كميات من الأدوية بطرق غير قانونية بنية تهريبها، ثم بعد التنسيق مع النيابة العمومية دادو كامين أسفر عن ضبط المعني بالأمر وإيقافه. وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالمتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه وانتظار استكمال التحقيقات للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في هذه الشبكة. مصالح إدارة المياه العمرانية تعلن خلال جلسة عمل في مدينة تطاوين يوم الأربعاء عن تخصيص 20 مليون دينار لمشروع حماية مدينة تطاوين من الفيضانات على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 27 و2000. وتناولت الجلسة وفق بلاغ رسمي متابعة مشاريع حماية المدن والتجمعات السكنية من الفيضانات، إلى جانب تقييم وضعية عدد من المناطق على ضوء التساقطات الأخيرة وسيلان المياه ومناقشة التدخلات والحلول المقترحة للحد من المخاطر. في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، ارتفاع عدد شهداء انهيار إقامة سكنية في قطاع غزة إلى 20 شهيدا وعشرات جرحى وسط تحذير الدفاع المدني الفلسطيني من كارثة إنسانية بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة للإنقاذ. وفي السياق ذاته، مسؤول الشؤون الإنسانية في الدفاع المدني في غزة محمد المغير يؤكد انقطاع أصوات وأنفاس عدد من العالقين تحت الأنقاض تماما أثناء عمليات الحفر المضنية بعد تواصل مباشر وميداني معهم في الساعات الأولى للانهيار. في العراق، رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يقول السفير البريطاني في بغداد أن الحكومة بشرت بمحاسبة المقصرين في الاعتداء الذي استهدف المملكة العربية السعودية. نهاية هذه الجولة والموعد يتجدد الآن مع شاكر بسباس في واحد من الناس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس. واحد من الناس. واحد من الناس. من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
2: تبغى تسمع في واحد من الناس على موزايك كفام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الثمانية للتسعة متاع الليل من الاثنين للجمعة. سعيد باستقباله الدكتور والكاتب والإعلامي مختار الخلفي والزميل مختار. مساء الخير. مرحبا بك.
3: مساء الخير. أهلا وسهلا شاكر. تحياتي ليك، تحياتي لمستمعات ومستمعي موزايك.
2: هذا الكتاب التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس، حكايات وما توفاش. أهل الناس اللي تحب تتبع الحكايات المختارة من مختار الخلفاوي تجمو تقتنيوا الكتاب، لكن زادة تجمو تسمعونا اليوم باش نحكيوا على توينسا منفيين. شنو قصة التوينسا المنفيين هذوما؟ خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.

0: قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي وليدك ربي ما يخليش. أغنية جزائرية مختار الخلفاوي عن مقاومين جزائريين نفيوا في
1: صحيح
0: كالدونيا.
1: صحيح هو شكر بالنسبة للغناية ذي قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي. هي صحيح غناية جزائرية تأرخ لثورة المقراني والشيخ الحداد في الجزائر 1871، مقاومة الجزائرية اللي كانت باسلة وتعاطي السلطات الاستعمارية الفرنسية بأن تم نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة على بعد 18000 ميل من السواحل الجزائرية، يعني دورة كاملة إلى أرخبيل عائم في المحيط الهادي اللي هو كاليدونيا الجديدة. غادي تغنيت الغنية هذه لكن صارت من بعد غنية الغنية مغاربية. هي جزائرية في الأصل، وهذا اللي نعرفوه من خلال الفنان الجزائري الكبير أكلي يحياتن اللي هو مغني أمازيغي جزائري. هو صاحب الأغنية منذ نهاية الستينات وتم إعادتها فيما بعد مع شاب خالد ورشيد طه وفضيل في التسعينات.
0: إذن صارت رمز للمنفيين،
1: وهي صارت أغنية المنفى والنسيان، ولكن الجزائريين يذكروا باستمرار هذه القصة المؤلمة في كاليدونيا الجديدة. 1871 ثورة المقراني في الجزائر الجزائرية يعرفوها بالغنية هذه، وخاصة أنه المنفيين الجزائريين الثوار الجزائريين في تلك الفترة تزامنت مع حضور منفيين آخرين في كاليدونيا الجديدة وفي غويان اللي باش نحكيه عليها بعد حين مع التوانسة المنفيين.
0: قصة النفي يعني في الاخر
1: صحيح قصة واحدة وقصة كونية بل قصة أممية، لأنهم الجزائريين في كاليدونيا الجديدة اتقابلوا مع ثوار الكومون، كومونة باريس، لا كومون دو باريس، وكانوا الثوار هذه الثورة العمالية الاشتراكية في باريس واللي حكمت قرابة 70 يوما قبل الإطاحة بها. تم نفي زعماء الثورة، ثورة الكومونة كما يقال، إلى كاليدونيا الجديدة، الصف الأول من القيادات، والصف الثاني مشوا إلى غويان وين تقابلوا مع بقية المنفيين. أي أن المستعمرات السجنية الفرنسية كانت ليست فقط خاصة بشعوب المستعمرات الفرنسية، ولكن أيضا كانت منافية للفرنسيين وذوي الأصول الأوروبية، إما المساجين السياسيين تنحكي لك بعد حين على أسماء كبيرة، كي نذكر لك أنا أقول لك ألفريد دريفوس والقضية المشهورة بتاع جاكوز لإيميل زولا كان موجود أيضا في هذه المستعمرات السجنية. نفس الشيء كي يقولوا على ذكرتك توا على لا كومون دو باريس اللي هما معناها حدث عالمي، إلى جانب المنفيين من ثورة المقراني والحداد من الجزائر، إلى جانب المنفيين من تونس. بقينا شاكر كما تلاحظ نحن في المنفى ونحن في يعني في المنفى متشابهين ونتقابلوا، والذاكرة تأرخ لسنوات المنفى. احنا اليوم كي نتذكروا فرنسا الأنوار وفرنسا التنوير وفرنسا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن ثم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والثورة الفرنسية، يعني نقولوا ديما هي عاصمة الحريات، لكن ما ننساوش أيضا أن فرنسا في وقت من الأوقات كانت تمارس أشد أنواع التعذيب ضد سكان المستعمرات، أعني بذلك اقتلاع ناس من أراضيهم من بلادهم ونفيهم في جزر معزولة في تعذيب وفي شظف العيش طيلة عقود. البعض مات في المنفى والقلة القليلة اللي تمكنوا من العودة إلى بلدانهم، لكن بعد شنو؟ بعد ما راح كل شيء، العمر راح والعائلة، والناس دخلت في نوع من العذاب والجرح الذي لا يشفى. حبيت اليوم شاكر فقط كلمة عفوا لأنك أنت فتحت لي شاهي حتى من خلال الحديث من خلال الغناء اللي عديتها توا. أنا نحبها لأنها تمس فيها مشاعر، يعني كلمات بسيطة ولكنها تعبر على هالمنفى اللي مارسته فرنسا ضد سكان المستعمرات. أنا الحديث متاعنا صحيح على هذه الجزئية، لكن من جانب التقني شكر كيما كنا نحكيه في الأوف منذ حين أنه نتحدث على كيف نحول الحدث التاريخي
0: إلى قصة،
1: إلى قصة خبرية. بالضبط، الحدث التاريخي مبذول مطروح في كتب التواريخ وموجود هنا وهناك، لكن كيف نبني القصة الخبرية لحدث تاريخي قد يبدو عاديا؟ إذن فيه جانب كبير من الذاتية وفيه جانب كبير من العاطفية، لأنه التأثير يحصل من خلال هذه الزيجة بين ما هو ذاتي وبين ما هو عاطفي لقضية إنسانية. السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية من خلال هذه البدعة الغريبة وهي المستعمرات السجنية. اليوم يتحدثوا على غوانتانامو في كوبا، عملتها أمريكا لخصومها.
0: الكيان السجوني إلى هذه اللحظة يمارس في سياسة النفي والإبعاد لسكان غزة
1: تماما
0: والمساجين الفلسطينيين
1: تماما. صحيح صحيح شاكر، يعني تلاحظ أنه هذه الممارسات المنافية لأبسط حقوق الإنسان هي مستمرة بشكل أو بآخر، والعنوان البارز اليوم هي سياسة الكيان الصهيوني واقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وممارسة هذا التعذيب وهو النفي والإبعاد. الدولة علاقتها بالمواطنين متاحة، يقولوا عليها الشعراء، يقول الدولة هي من الأكلين والمواطن من المأكولين، أي أنه علاقة غريبة عجيبة. المواطن يحتاج إلى الدولة، ولكن الدولة أحيانا تدور وتبلع المواطن. كانت من قبل في أساليب عقابية الدولة في الرومان يونان شعوب شرق الإسلام كانوا يمارسوا في العالم القديم عموما. الدولة كانت تمارس في عقوبات وحشية، كان الإنسان اللي يتخالف إما يصلب إما يطلعوه في الشواهق ويلقى ويرمى من الشواهق، إما يغرق يحطوه في كيس ويغرقوه، إما يحرق يحرقوه. عندنا في تاريخنا الإسلامي ابن المقفع وضع في، يعني في نقول وإحنا في حاجة مجوفة، وقطع إربا إربا، ولذلك يلقب بابن المقفع. ثم كتاب للهادي العلوي وهو مفكر عراقي حكي على تاريخ التعذيب، وفيه نماذج من هذه الممارسات تمارسها الدولة ضد مواطنية.
0: التاريخ مش بعيد يوسف، صاحب الطابع ما حصل فيه من عقاب ومن صار فيه مسار.
1: صحيح،
0: هذيك سحيلة في الشوارع،
1: سحيلة هذيك مو وحشية الناس. أما أنا حبيت ندخل من مدخل آخر شاكر، وهو الدولة. الدولة تفطنت في وقت ما انه هالعقوبات الوحشية اللاإنسانية تقطع معها. شو عملت؟ عملت عقوبات السجنية واختوري على السجن. السجن باعتباره فضاء للتأديب، ولكن هو ايضا فضاء للضبط الاجتماعي وسالب للحرية.
0: الدولة تسميه الإصلاح،
1: تسميه الإصلاح، ولم نجد من السجون لا إصلاح ولا غيره، لجد فقط التنكيل والتعذيب. عملت السجون. إلى جانب السجن ثم عقوبات قديمة ومو مستحدثة، كما احنا في الفقه الإسلامي يحكوا على التغريب انه يغربوه. ثم ايضا من يمارس سياسة النفي الإبعاد. لكن للتوضيح فقط شاكر، ممارسة السلطات الاستعمارية الفرنسية لسياسة الإبعاد وسياسة النفي كانت تحتاج إلى بعض التدقيق. فالإبعاد هو الحاصل ضد شخص أو أشخاص في داخل البلاد. فكانت مثلا منذ عهد البيات قبل حتى الحماية، قبل الاستعمار الفرنسي، كان البيك يغضب على حد ينفيه. كانت أكثر مكان ينفيه للناس في أماكن في قرغنة، أماكن في جربة، أماكن في الوطن القبلي، أماكن في تالة. يعني ثم أماكن يمشوا لها ينفيوا لها. حتى لكي تعمل لك القانون نتاع الأحكام نتاع الجنايات والأحكام العرفية،
0: عمل حتى في قرنة كان ثم أميرات نفيت في
1: لأنه مكان كانوا يستبعدوه ويعرفوه مقطوع عن اليابسة من خلال هك الممر والطريق الرومانية، فكان يستسهلوه في موضوع النفي. كي جات فرنسا عام في 12 مايو 1881 حافظت على على هالممارسات هذه اللي كانت يمارس فيها البي ضد رعيته ودون أن يعود إلى القضاء. أحكام إدارية ما يقول لك أحكام إدارية معناها ينفيه حد ما عجبهمش مرات يعملوا له قضاء شرعي هكذا ملفق حتى يتم إبعاده داخل البلاد. الحاجة الجديدة اللي جات بعد 1881 هي النفي يعني الإبعاد خارج البلاد. كان تسمح شاكر والموضوع ذو شجون وذو سجون أيضا رو يزل الفينجا يعني توانسة كي مش نرجعوا على توانسة اللي مشوا إلى غويان. غويان في أمريكا الجنوبية بين البرازيل وسورينام وتفتح على المحيط الأطلسي وفيها كيان وجزيرة الخلاص وجزيرة الشيطان. هذوما جزر قراب الكيان اللي هي عاصمة غويان غويان الفرنسية قد ثم غويان بريطانية حاجة أخرى. هذه كيمشوا لها غادي اللي ما يرجعش اللي ما يهبلش يتسمى سلكها لأنه فعلا القسوة في أكبر عناوينها
0: قسوة الطبيعية قصدك
1: قسوة الطبيعة والمعاملة الوحشية في هذه الجزر. بعد شوية توكي نرجع نحكي لك على وأكيد رح تعرفها أنت شاكر على قصة هروب أونري شاريير في روايته بابيون تعملت فيلم
0: وتعملت أكثر من فيلم
1: أكثر من فيلم وتعملت مسلسل وأنا قريتها رواية بابيون. نذكر التوى اليوم كي أنا جايك يا شاكر من اللي قلت لي بشي بحذايا والله مشيت المكتب بتاعي مفركز. أنا خذيت بابيون وأنا نقرأ سنة خامسة ثانوي خمسة أداب وقتها بالنظام القديم يعني كما توى سنة ثانية ثانوي وكانت فيها وردة نوارة حمراء فركز الخسارة ما لقيتهاش. حبيت نجيب معايا بابيون لأني كي قريت بابيون فيها برشا صفحات أما شفت المغامرات اللي حكاهم أونري شاريير على البطل متاعه وهو هارب من من كيان ومن جزيرة الخلاص ولا جزيرة الشيطان هو هارب وفي جزيرة فيها القروش معناها مكان صعب جدا شكون اللي نجم يهرب ويمنع منه. إذا قلت لك اختارت فرنسا أسوأ مكان تنجم تبعث له خصومها خصوم مش خصومها ضحاياها ضحاياها من شعوب المستعمرات ورعاياها ورعاياها كما ذكرنا منذ حين.
0: أما قننت هذه الممارسة صارت معناها عقوبات النفي والإبعاد في إطار سياسة عقابية استعمارية. تفكر دكتور عبد اللطيف الحناشي بحث في هذا الموضوع لسنوات فصارت المسألة في إطار قانون وفي إطار سياسة كاملة تعملتها
1: صحيح فرنسا. هو في الممارسة وقت تعمل المحكمة واحد يحكم عليه بالإعدام ليخل بالأشغال الشاقة واحد بالحبس لمدة معينة وليخل بالأشغال الشاقة مع النفي بالقانون كل شيء بالقانون كما يقول الديناري. فكرتني فقط لأنه أفضل على الأقل بحسب اطلاعي أنا من اشتغل على موضوع النفي والإبعاد هو الأستاذ صديقنا الأستاذ عبد اللطيف الحناشي تحية ليه وخاصة نحب نذكر بزوز كتب نتاعه مهمين جدا كتاب لولاني السياسة العقابية الاستعمارية الفرنسية بالبلاد التونسية من عام 1881 العام 1955 وكتابه الثاني سي عبد اللطيف الحناشي هو عقوبات النفي والإبعاد المسلطة على الوطنيين زمن الاحتلال الفرنسي بالبلاد التونسية 1881 1955 يعني اشتغل وخصص لهم أنفق في هذا يعني
0: جهد
1: وقت
0: كبير
1: وجهد كبير وخرج بهذه الكتب. الحقيقة هي المصادر خاصة إذا تحكي على قصص معينة شحيحة وأنا حكيت حتى مع سي عبد اللطيف على الموضوع متاعنا باش نرجع لهم بعد هذه متاع التونسي التونسي هذا الجيلاني بن فتح الله هذا اللي ما عنديش
0: هذا اللي حبيت نوصله في التاريخ لا يقول وداعا مختار الخلفاوي وفي حديثك على التوانسة اللي تنفاو في غويان خذيت الجيلاني بن فتح الله المثال لبداية القصة لرواية قصة التوانسة المنفيين في غويان. علاش الجيلاني بن فتح الله بالذات هو منطلق حكايتك في التاريخ لا يقول وداعا لي قصة التوانسة اللي في غويان؟
1: صحيح أنا متعرف وهذا الفرق بين الحدث والحدث التاريخية وبين القصة الخبرية. أنا ما نبداش بوضع الأحداث في سياقها الجيوسياسي والتاريخي والجغرافي والاستعمار في تونس وانتصاب الحماية وغير ذلك. أنا نبدأ بقصة إنسانية لأن القصة الإنسانية نعتقد أنه هذيك عنصر مهم جدا أنه يخلي الإنسان يتبعك ولا ما يتبعكش
0: ويتمثل نفسه فيها
1: ويتمثل نفسه طبعا. أنا كبديت اخترت قصة إنسان بسيط، إنسان بسيط كان تاجر أغنام، تاجر مواشي في شيرة باب الفلة وين كانوا يبيعوا النعمة القمح غادي وأيضا الدواب والماشي، البلاصة هذيك كانت متسمي عليها. فهو إنسان بسيط، كان هو مولود معاه 1883 يعني في الأحداث متاع الزلاج 1911، كان صغير في العمر حسب أنت تقريبا في العشرينات، ولكنه ككل التونسيين رفضوا الإجراءات اللي قامت بها الإقامة العامة الفرنسية في تونس للاعتداء على مقبرة الزلاج، فمشى مع التوانسة اللي احتجوا مع المجموعة وكذا، اتهم سيجيلاني بن فتح الله اتهم بمحاولة، ليس حتى بقتل، بمحاولة قتل ضابط الفرنسي دوران، وتهموه وشهدت عليه امرأة طليانية قالت لك السيد هذا كان مش يقتل، فكينا من تحته الضابط بالسيف إلى آخره. اتعملت المحاكمة متاع المجموعة متاع الزلاج، الزلاج قلنا 7/8/11 صحيح، ولكن الجلسات متاع المحكمة بدأت بعد بعام من جوان، من نهار 3 جوان إلى آخر جوان، وين صدرت الأحكام النهائية على المتهمين، كانوا 72 في المحكمة الفرنسية، وبقية المتهمين قرابة متاع مئات أعطوهم لمحاكم تونسية
0: اللي فيهم الجرجار والقتاري،
1: فيهم الجرجار والقتاري، لأنه المحكمة حكمت نهار 30 جوان 1912 على 7 متوانسة هذوم بالإعدام
0: في باب سعدون،
1: في باب سعدون حكمتين بالإعدام، لكن من نفذ فيه؟ نفذ فقط في زوز،
0: الجرجار،
1: الجرجار والقتاري،
0: والقتاري.
1: البقية تم العفو عليهم وتنزيل وتخفيض العقوبة الإعدام من الإعدام بالمقصلة إلى النفي، أشغال الشاقة مع النفي. سي الجيلاني بن فتح الله كان عنده زهر على الأقل بين ظفرين، لأنه هو ما تعدمش كما الجرجار وكما القطاري، هو تنفى إلى جويان إلى كيان، ما عادش عنده زهر ولا لا، ما هو الفرق بين واحد يتقص راسه في باب سعدون وحتى القبر نتاعه مجهول، وبين إنسان يتبعث إلى كيان على بعد 9000 كيلو تقريبا في المحيط الأطلسي بعيد على بلاده وخلى بلاده أهله وناسه وعاش غادي لقرابة أكثر من 3 عقود وعمل العائلة غادي، ولكنه عندما فتحت أبواب العودة إلى البلدان الأصلية قال لك وكري وكري وعاد إلى تونس
0: وحضر حتى الاستقلال،
1: وخلى أولاده وحضر للاستقلال بعد وتوفى عام 58 تقريبا بعد ما رجع على باب الفلة وعد حياته البقية في فندق بسيط. رجل يعني قصته كبيرة بهذا الحجم ولكنها ما عندهاش أثر في البلاد، عدا بلاكة كما قلت لك، أنا بلاكة عاملينها هي في باب الفلة، ثم النهج اللي يحكيوا عليه اللي كان فيه الفندق، ولكن الثول المستعملة هي موجودة في لاكانيا أو في في في شيرة لاكانيا الكبارية،
0: يقول لك فتح الله ديجا هم برتيش
1: بالجلود،
0: برتيش بالجلود
1: صحيح. هو كان الجليني بفتح الله وكان معاه ساسي بحرية ذي من منزل تميم، ساسي بحرية رجع زاد هو في آخر الأربعينات ذي تربط في تونس، وكان نفس الأحداث روى نفس الأحداث بتاع الزلاج، هما تلم الزلاج وأحداث الترمواي، وثم 1906 متاع ثورة تالا والقاسرين يسموها انتفاضة الفريشيج أو حفرة 12 كما سميتها في كتابي. ساسي بحرية تربط في تونس، هرب من تونس، تخبى في القروان، قودوا به شو يسموه فيها مجمع قواعد شو يقولوا عليه قودوا به في القروان، فهرب هرب هرب يعني من السجن، لكن قودوا به الصحاح، الصحاح متاع
0: الصبابة،
1: الصبابة ما فرقت عليه وما لقيتهاش كلمة، وين هزوه سي شاكر؟ هزوه الحراش، حبس الحراش في الجزائر، لأنه المنفى كان المنفى صحيح في الحراش في الجزائر في الأغوات في الصحراء الجزائرية، وثم المنفى اللي قلت كاليدونيا الجديدة وفي جويان. ومن الأشياء الطريفة أنه انهارت المحاكمة ذي الجريني بن فتح الله أنك أنكر انه حاول قتل ديوران الضابط الفرنسي. شهدت عليه امراه تليانيه مع عشسيل ومغرفه الله اعلم شنو بين شهدت قد شد فيه صحيح قتل بالله ما راه عندك عصابه عندك يعني نقولوا احنا لحفه لحفه منوره وقتلوا قتلها وقالت جابوها شاهده وقالت رئيس المحبه قتل السيد هذا راهو منحرف وراهو يشرب الكحول فجاوبهم هما جواب قال لهم شراب ما شربتوش وقتها يجي شهر اش معناه يعني قبل العمليه بشهر ما شربش وقال لك عاد هذه لا ديباش كلوزيان اللي نقلت المحاكمه والمحاكمه منقوله بدقه يوميه من لا ديباش ولا ديباش كون خذها محمد المرزوقي وجيراني بحاج يحيى حطوها في كتاب معركه الزلاج قال لك ضحكت وضجت القاعه بالضحك كي قال لهم عندي شهر ما ذقتوش معناها بطريقه هذه لكن السيد يلقى روحه في كيان في غويان اذا تسمح طبعا. شاكر والحديث معك ذو شجون وذو سجون فاني قاعد نلتفت لمروان مرات نشوفه غادي شوف انا نذكرك على السريع حتى القصه الخبريه عندها عناصر كي تحب ترجعني رجعني هاني كنت ملس ما تعرف
0: لا نعرف
1: القصه الخبريه عندها عناصر يقول القائل احنا عام 1881 فرنسا مارست النفي ضد الثوار مقعد وخمير وشتاتا هذوما اكبر ناس دافعوا
0: انتفضت
1: وانتفضوا وقت دخلت فرنسا من الشمال الغربي من دخلوا من الكاف والبرقه والشيره هذيك هزت فرنسا 600 بشر 660 هزتهم نفي السانت مارغوريت هذه جزيره قبالة السواحل الفرنسية ولكنها جزيرة غير قابلة للحياة هزتها التوانسة هذوما من مقعد وخمير وشتاتا هزتها من نساء ورجال هزتهم رهائن باش عائلاتهم يحبسوا المقاومة ضد الفرنسيس وصلوا استقروا غادي وعملوا مقابر وعملوا مساجد يعني فرنسا مارست مع الجماعة هذوما العملية الثانية في 1885 في ما يسمى بالنازلة التونسية النازلة التونسية في العاصمة تونس ما تحركتش من الأول تحركت بعد 4 سنين من دخول الحماية في النازلة التونسية عملوا بيتيشيون صحوا فيها في سيدي محرز وشربوا ماكل بقال وكذا وقالك شي يعملوا ويقول هذوم وخيره وهزوا عريضة متاعهم صحين فيها 3000 بشر هزوها للبي قالوا له مش معقول ما يجيش الشيء هذا وقت البي هو علي بي ثلث كان زميم المجموعة محمد الشيخ محمد السنوسي صاحب النازلة التونسية عنده كتاب عرف خلاصة النازلة التونسية وكان مع أحمد الورثة تاني ايضا هذايا المدير نتاع الرائد الرسمي وقتها ان يسموها نظارة المطبع الرسميه وكان في جمعيه الاوقاف المهم الناس هذوما قدموا البيتيسيون نتاعهم للبي يا اخي البي
0: نفهم
1: وين نفهم الجبس اما في داخل البلاد يسموه ابعاد اما يسمى نفي هو منفى بعثوا السنوسي بعثوا الجبس وفما واحد جنرال بعثوا للكاف وواحد في القروان لكن سنوسي عمل برقيه عمل رساله اعتذار للوزير الاكبر هو العزيز بوعتور فسامحوا بعد بمده وروح به يعني كانت ممارسه الطريقه هذه بعد جماعه الناس التونسيه 1906 في ثوره الفريشيش في تالا والقصرين هدوا جماعه غادي ولات البلاد قال لك هالمعمرين فكون الدنيا الكل هدوا عليهم فرنسيس وطلاين واسبانيور كانوا عايشين فك الفيرمات فك شوية هذيك وانا تو منذ ايام فقط مشيت رجعت على الاماكن هذيك دورت فيها كل مش تنثبت من فوسانة لتالا للقصرين
0: يعني قصص النفي مختار خلفي ما هيش جديدة على التوانسة
1: ما هيش جديدة
0: يعني كيان هي ربما رابعة وخامسة وسادس قصص النفي اللي تماست على التوانسة
1: صحيح قاعد نشوف الوقت نلقاها ساعة
0: أما مختار يعني علاش غويان بالنسبة لك انت كنت الأهم أو اللي اخترتها تكون جزء ومن أبواب كتابك تاريخ ليقول وداعا
1: لأنها قصة إنسانية قصة إنسانية عميقة تحتاج إلى نفض غبار النسيان من أجل الاستذكار نعم ولكن من أجل الاعتبار أيضا حتى أنه كل بلاد رو عندها يزم عندها ذاكرة أنه نذكروا أنه هالبلاد هذية فيها ناس ولاد الحفيانة اللي بقيت تنفاو خاطر اللي تنفاو ما يتنفاوش الكبارات ما لقيت حتى واحد من طبقة الأرستقراطية مع احترامي للأرستقراطيين والبرجوازيين ومانيش شعبوي باش نقول، اما كي تشوف انت تلقاها من كلهم ولاد الحفيانه، الكرارتي، الحمال، البطال، الخضار.

يعيش حياة كان يراسل عائلته ما يراسلهاش؟ شو اللي قاعد يصير داخل ذلك المحتشد اللي هو أصل حكاية غويان والتوانسة المنفيين في غويان من خلال هذا الكتاب مختار الخلفاوي التاريخ لا يقول وداعا. اقعدوا معنا راجعين بعد الفاصل.

0: لكم في واحد من الناس على مزيكا فان ضيفية الدكتور الإعلامي مختار الخلفاوي الذي لا يقول وداعا من خلال كتابه للتاريخ، والتاريخ لا يقول وداعا لقصة الجناني بن فتح الله اللي من خلالها مختار اخترت تحكي على التوانسة اللي نفيوا في غويان، هذه الفرنسية اللي هي بعيدة آلاف الكيلومترات على تونس. في هذا المنفى هناك انت سميته تاريخ الجحيم، شنو اللي قاعد يصير أو شنو اللي صار داخل ذلك المنفى البعيد اللي اليوم هو مجرد ربما ذكريات، مجرد ربما رقم في أرشيف الأرشيف في فرنسا أو الأرشيف التونسي، لكن شنو اللي صار داخل ذلك العالم، ذلك المحتشد؟
1: صحيح، هو على الأقل من خلال الاطلاع على ما توفر عن الحياة اليومية للمنفيين في غويان وعاصمتها في كيان، في جزيرة الخلاص، في جزيرة الشيطان، كانت الحياة هي الجحيم خاصة للمنفيين، المنفيين اللي كانوا عندهم نظام يومي مرعب
0: حتى في الأكل. قلت أنت
1: حتى في الأكل، في وقت يفيقوا، وقت يخدموا، شنو حياتهم كل يوم؟ نحبل على الجرارة نفس اليوم، يتعاش من 5 بتاع الصباح للعشرة، يخدموا في المزارع، يحفوا في البيار، يقصوا في الشجرية يحطبوا وغيروا، العشرة يروحوا يرتاحوا سويعة من زمان، ثم يستأنفوا الحصة الثانية حتى العشية، العشية يدخلوا لك ليكاج متاعهم عاملينهم كلا قفاص، يباتوا غادي، والصباح يقودوا نفس الشيء، والحكاية هي تستمر معناها عقود، مش أيام ولا أربع أيام.
0: استعرت بيت يا بطيب متنبي بما تعلو لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن. لخصت هالمعاناة من خلال بيت لي
1: صحيح، من خلال بيت بالطيب المتنبي. غويان الفرنسوية كما ذكرت أنت شاكر كانت عند البريطانيين وكانت عند الهولنديين ومنذ القرن الخامس عشر السادس عشر فرنسا خذتها عام 1626، يعني في قبل منتصف القرن السابع عشر خذتها فرنسا، وبدأت ترحل لها في الآلاف كما ذكرنا منذ حين، آلاف سواء من رعاياها وإلا من مستعمراتها، حتى أنه بعض الإحصائيات على الناس الموجودة موجودين غادي بشوف ثم 65% من نزلاء في الغويان في الكيان وغيرها 65% من أصول فرنسية أو أوروبية، 25% من أصول مغاربية، 7% من أصول زنجية أفريقية، و 5% من أصول آسيوية
0: خليط.
1: صحيح، الحياة التي قلت لي كيفاش في كيان، في الجزائر عندهم جملة، عندهم جملة يقولوا الحبس كيان، أنا هذه شفتها قلت الحبس كيان، باش تفكرك أنت شاكر، يقولك الحبس
0: كيان
1: كذاب صح،
0: والحي يروح
1: والحي يروح. احنا الكلمه هذه الجمله العباره
0: اللي تحب تهون على
1: تهون على المسجون، في تونس يقولوا الحبس كذاب والحي يروح، هذا صديقنا فتحي بالحاج يحيى اللي كتابه، وهي مستعمله في تونس العباره هذه. الجزيري عندهم مثلها، اما هو يقولوا الحبس كيان، اي اختصروا واختزلوا الحبس في انه كيان، كيان هي الشر المطلق. اعتبروها يقول لك اذا فما مجمع متاع شرور راهي في كيان، انا هي اللي التكثيف لكل شرور العالم ولكل عذابات الدنيا.
0: لك ليش سميتها تاريخ الجحيم انت؟
1: طبعا خليتها حتى انه ثم دوكيمونتير عاملينه
0: جزائري
1: فيلم وثائقي اسمه فيلم وثائقي كيان او ليستوار دان مفاخ، كيان أو تاريخ الجحيم، حكاية فيه وشفت العباد اللي غادي، الناس من استمروا في كيان وما عادوش عندما أغلقت المستعمرة السجنية، هي أغلقت تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية عام 46 تقريبا 47 أغلقت وبدأوا يرحلوا في الناس، ثم جماعة زيرية عملوا عائلات حتى أكيد ثم توانسة ما بختمناش عليهم كما ينبغي.
0: جيلاني ما عملش عائلة غادي؟
1: عنده عائلة خليها وجه تونس.
0: اي متفاهمين
1: اكيد عائلته راهم موجودين اما لو كان يتم العمل والاشتغال عليها ينجموا يعرفوا السجار او يعرفوا الاصول متاع الجيلاني في كيان، مادام يعرفوه في كيان، وخاصة في الارشيف الفرنسي تنقول لك موجودة بالاسماء، القائمة موجودة كل واحد وين كان، فانا حبسه وفانا بلاسة. قلت شاكر جابوا عائلات عايشين غادي صحيح يتكلموا فرنساوية. ما تعرف غويان ما عادش مستعمرة سجنية منذ منتصف القرن العشرين 1946-47 تحت ضغط النخب والمثقفين الفرنسيين. قالت مش معقول بلادنا تعمل حاجة كما هكا. ولكن ألحقتها ولت مقاطعة فرنسية لوتر كما تسمى ما وراء البحار، وينتخبوا مع الفرنسيين وكذلك عندهم قوانين خاصة. جايبين الناس هذوما يتكلموا فرنسية صحيح، ولكن ملتوقا لم ننسى لغتنا الجزائرية ولا ننسى بلادنا الجزائر. وكل من حكاه على روحه وهو عنده معناها مدة نقولوا احنا من اللي روحت من اللي سكرت المستعمرات بكل ألم قال لك عمرنا ما نسينا انه احنا الجزائرية تم اقتلاعنا من بلداننا وزرعونا في جزيرة معزولة او في ارخبيل عائم في المحيط الهادي.
0: فما شكون حاول هرب من
1: صحيح
0: من تلك الجزيرة.
1: هو هي صعيب علاش يقول لك انه بالنسبه للغويان وفيها كيان وفيها قطق جزر هي الغويان بين سورينام والبرازيل يعني في اليابسه اللي حاولوا الهروب كلهم ماتوا، اما يموتوا عطشا وجوعا ولا تاكلهم الضباع والذئاب في الغيب هذيك والسهوب، واللي يشد البحر تاكلوا القروش لأن المنطقة كانت منطقة كلها قروش. من ينجم يتعدى إلى جزيرة أخرى وين يلقى مثلا من ينقذه يلزم يتعدى على المحنة، محنة أنه المحيط غير آمن تماما. لكن في وسط هذا كل من جرب مات إلا واحد جرب الهروب ونجح في الهروب وكتب قصة هروبه، هو أونري شاريير في بابيون حكيت لك عليها. صحيح هو أونري شاريير كي كتب بابيون فيها أوتوبيوغرافي صحيح سيرة ذاتية ولكنها فيها الفيكسيون بمعنى أن هي سيرة ذاتية تخيلية زاد فيها شوية أشياء باعترافه هو يقول لك ثم حوايج زدناهم كيفاش عملوا هاك الفلوكه من ما عاش منها وشنو عملها وكيف شق وكانت القروش منا ومن هناك حتى وصل الى مكان وين تم انقاذه من قبل سفينه بريطانيه كانت مره بالمكان. يعني قصه الهروب نتاعه هي الان صارت مرجع لأكل الحياه، وحكى عادة وحكى كيف كان يعيش. خاطر الحياه قاسيه والحياة محن ونكبات وعذابات، ولكن اللي يكتبها هو اللي خلدها، اللي يكتب بالعذاب يخلده هو. كتب شوية تخيل ولكن موجودة الحياة فيها. الثاني اللي قلت لك عليه من بكري هو ألفريد دريفوس، ضابط فرنسي من أصول يهودية اتهم بالعمالة للألمان وسجنوه، وبعد قالوا له مؤامرة وتتآمر وقعد تلصق مع جهات خارجية، وبعدها انفوه إلى كيان إلى غويان. شكون اللي تحرك عليه اللي رغم الحملات عملوا عليه حملات تحرك عليه مثقف كبير اسمه إيميل زولا.
0: هاي جيرمينال اللي كتب جيرمينال
1: صحيح، وهو الذي كتب في جريدة لورار الفرنسية الفجر الفرنسية لورار كتب جاكوز إني أتهم، رسالة مفتوحة إلى فيليكس فار الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت. جاكوز ودافع، وكان موقف ألفريد دريفوس ضعيف جدا، الناس كلها خايفين وهذا يهودي وهذه تهمته الأولى، والتهمة الثانية متعامل على الألمان، يعني هذا موقفته ضعيف. ولكن وجد صوتا حرا من مثقف حر قال لا في وجه السلطات والحملات في بلاده، وعمل المقال متاعه جاكوز اللي هو مشهور، أي واحد يحب يستذكر مفهوم كلمة الحق اللي تتقال يقولك جاكوز متاع إيميل زولا. وبالحملة اللي عملها إيميل زولا عمل حلقة من المثقفين التفوا وحاولوا بشوي بشوي تكبر ما في الحويجة ذي صوت فقط يرتفع ومن بعد ترتفع الأصوات الأخرى صحوة الضمير فتلموا من حوله وولد مفهوم المثقف من خلال هذه الحركة اللي قام بها إيميل زولا ورفاقه في نصرة ألفريد دريفوس اللي رجع من جزيرة كيان تحت ضغط هذه الحملة متاع المثقفين رجع إلى فرنسا بل أكثر من هذا عملوا له رد اعتبار عام 1906 ومن عام 1895 رغم شال الكيان عدى 5 سنين و6 سنين في ظروف اللي كنا نحكيه عليها ولكن باقي الحملة متاع المثقفين رجع عملوا له رد اعتبار فقط
0: لأنه رجعوا التوانسة مختار لجزء من التوانسة اللي كانوا موجودين في غويان بعد إغلاقها بدأوا يرجعوا ثم شكون وانت ذكرت هذا في كتابك ماتوا في الثنية
1: هو شكل احنا كي نحكيه وأمثلة كما هكا باش نشوفوا زادة علاش ثم شعوب عندها الاعتراف وعندها واجب الذاكرة والاعتراف
0: اعتراف بأخطاء
1: صحيح وحاجة هذه من حصيلة الشعوب المتقدمة
0: سلطة تعترف بخطأها سلطة تقدم
1: صحيح فتم ولد الاعتبار ليه وكذا ولكن إيميل سلامة وتعرف فترة هذيك هو بدو يعني مات ميتة غامضة تم الانتقام منه بطريقة ما سدوا عليه الشمينين البيت متاعه فمات مختنقا وحارس ألفريد دريفوس على الحضور في موكب جنازة الشخص الذي أنقذه من الجحيم بالنسبة للتوانسة كي تحل الباب تاع المعسكرات وبدأوا يرجعوا البلدان متاعهم عملوا زوج سفرات كبار عملوا عام 47 عام 47 عملوا باخرة كبيرة رجعوا فيها الناس نحكوا على المغاربيين نحكوا على المغاربيين مغاربة وتوانسة وزيرية هذوما المعنيين منحكيش على الاسيويين ولا فرق لولا كان ثم الاف كان ثم وقتها في كيان من مغاربيين الاف يظلي 4000 او 5000 لكن التوانسة كان العدد متاعهم قليل لانه البعض منهم عاد في اوقات متقطعة بإذن من سلطات السجنية طبعا مش هروب عام 47 رجعوا 61 تونسي ولكن ماتوا 4 في الطريق لأنه المسافة بين غويان وهم هبطوا في الدار البيضاء والأخرين هبطوا في الجزائر وفي عنابة 22 يوم ديما ثم موتة في الطريق التوانسة يرجعوا 61 ماتوا منهم 4 في الطريق وعام 48 عملوا سفينة كبيرة ثانية ماشي للدار البيضاء رجعوا فيها 15 تونسي كي تشوف انت التفاصيل متاعهم كيفاش هبطوا في الدار البيضاء وتعدوا الحدود الجزائرية وقت السكاك الحديدية ممدودة فروحوا فك السكاك الحديدية مروحين حتى للحدود التونسية والله ما نعرف على الحد في جهة جندوبة
0: كتران قسطنطينة غارديما
1: صحيح تماما فكان الخط النهائي متاعهم في غارديما وسطو غادي وين استقبلوهم مش رد اعتبار استقبلت السلطات الاستعمارية نحكيه على أواخر الأربعينات وأوائل خمسينات معناها مازال ثم الاستعمار الفرنسي ثم جاثم في تونس واخذعوهم للاحتفاظ واخذعوهم للايقاف واخذعوهم للسجن مرات اخرى وفلوسهم فكوا هذا في السلطات السجنيه في غويان خدموا بها 30 سنه 35 سنه ويخدم
0: ياخذوا البونسيون ياخذوا شويه
1: ياخذوا البونسيون تاعهم المفروض انهم يخبيهم كي جاوا مروحين رجعوا يعني هكذا تم افتكاك كل مدخراتهم في الفتره اللي كنا نحكي عليها منذ حين
0: وبطل الرواية وبطل القصة جيلاني بن فتح الله
1: في الأخير شو نقول وإحنا نقول
0: الحي يروح
1: صحيح هو الحي يروح مو الحبس كذاب والحي يروح أنا مرات نقول شاكر أنه نتخيل في الناس التوانسة المنفيين في غويان وفي كيان وفي جزيرة الخلاص وجزيرة الشيطان حتى في كاليدونيا الجديدة قاعد نتخيل فيهم الناس هذوما اللي ماتوا غادي وما رجعوش لأنه اللي ماتوا أكثر من اللي رجعوا حكيت لك اللي رجعوا شوية أنا أتخيل في أرواحهم ترفرف الآن في دهاليز الأرشيف الفرنسي للمستعمرات السجنية وهو أرشيف قائم الآن، وفيه قائمة بالأسماء بالناس وكل واحد وين كان وشنو عائلته وشنو تاريخه. يعني أرواحهم ترفرف في تلك الدهاليز تنتظر من ينفذ عنها غبار النسيان. وأفضل اعتبار وأفضل رد اعتبار حتى ب حكاية قصة الناس هذوما للاعتبار، حتى لا تبقى قصة يعني أنا
0: حتى لا يقعدش معناها مجرد بلاكر في نهج مكتوب عليها الجليم فتح الله
1: صح، والمادة شحيحة. تصور أنت الشباب بنتي، أنا قلوا بربي شكون أزول لك البلاكة، قلوا شكون يقولوا شنو فتح الله ولي صالح شنية شكون شنو. يعني هو أبسط شيء وإحنا شاكر قلنا حتى تروى قصته. يعني لو كان، وهذا شغل المؤرخين، أنا أصدقائي يعني المؤرخين ينجموا أكيد كما سي عبد الطيف الحناشي أكيد رو اشتغل على الموضوع حذية، ولكن هل يمكن الخروج من دهاليز الأرشيف الفرنسي وهو مفتوح الآن لأنه مرت سنوات كافية بأسماء التونسيين الذين قاضوا ماتوا غادي في غويان من أجل أنه يحكيوا حكايتهم، فقط حكايتهم. ولأنه كي تحكي حكايته أنت للشباب اليوم، كل واحد يجي سؤال كما اللقاء بتاع ينويات، كل واحد يجي سؤال يقول شنو ثم شكون اللي يقول لك شنو الخراريف شنو تمنى لي خرافة، لكن ثم شكون اللي بعقله مش مزروب يقول لك توا الناس هذوما اللي مشاو ولاد الحفيانة اللي يتكلم قال لا ضد الاحتلال ضد الاستعمار ضد القمع، يلقى روحه في يدفع في ضريبة السجن المنفى الإبعاد. هذه من أجل شكون؟ احنا كي نجي نشوفوا باب سعدون اللي حكيت لك عليها المره اللي فاتت يظهر لي شاكر على الكتاري والجرجار. الكتاري قداش عمره سي شاكر؟ 21، والجرجار 31، يعني شاب صغير تو ندادو ياخذوا في مصروفهم عندهم مهاتهم.
0: جيليني لما من فتح الله لما نوفي 29 سنه،
1: يعني هذوما صغار وقدموا الشيء الوحيد الذي يمتلكونه وهو قدموا روسهم تحت المقصلة الجرجار والكتاري.
0: هو الأصعب أنه ثم اللي يبدأ من فيه في الوطن متاعه
1: صحيح. أما شوف أنت شاكر أكل المقصلة اللي جات واللي قصت الروس
0: جابوها من زير
1: تعرف أنت المقصلة جابوها من زير، وتعرف آخر واحد أعدي ما بالمقصلة
0: جرجار؟
1: لا تو الجرجار والقتاري عم
0: آخر واحد
1: آخر واحد. وهذا شيء عجيب، جيت نشوف في تاريخ المقصلة نلقى آخر واحد أعدم بالمقصلة هو تونسي زيادة اسمه حميدة جندوبي في مارسي، حكمت عليه محكمة في فرنسا في مارسيليا نهار 10 سبتمبر 1977. آخر واحد أعدم في فرنسا وفي أوروبا أعدم بالمقصلة
0: تونسي.
1: صحيح هذا مش مقاوم، ولكن هذا في الحق العام لأنه قام بتعذيب فتاة فرنسية وقتلها، ولذلك هو كان آخر واحد تعدم بالمقصلة. حميد الجندوبي تونسي أيضا، بعده هو ما خدمتش جمل المقصلة وقفت، وبعده هو بعام أعلنت السلطات الفرنسية وقتها ما عرفش ميتيران ولا شكون والله عام 79-80 ما نعرف شكون وقتها، رئيس فرنسا أعلن وقتها وقف الأحكام بالإعدام.
0: وبدت على الأقل تعترف شوية فرنسا بجرائمها اللي قامت بها في
1: صحيح
0: حق البشرية والإنسانية.
1: صحيح
0: بيه السلطة تعترف بأخطائها
1: طبعا،
0: وبيه أنه زد أيضا للتاريخ أنه التاريخ كما قلت أنت وكما عنوان كتابك لا يقول وداعا، فالتاريخ فيه عبرة وفيه زادة كيف حفظ للذاكرة وفيه زادة عبر أخرى.
1: صحيح فيه عبر لمن يعتبر. هذاك علاش احنا كي نعملوا التاريخ كما هكا، ولا حتى في البرامج متاعي كما المختار من تاريخ تونس اللي نعملها باستمرار في مع قناة صديقي حمزة البلوم،
0: تحية لي
1: برشا جماعة المزروبين قول شتان في التاريخ حكينا على الاكتواليتي، هذا كهي الاكتواليتي موجودة غادي، لأنه التاريخ لمن يعتبر. اللي يشوف التاريخ إنما تدوم الحد وما يدوم حال، ويشوف كل طريق ونتهز ثم من يذكر لأنه الفعل متاعه باهم ويذكر، ويقول لك المرء حديث بعده. وفما شكون يذكر كان بالسوء، معناها كل واحد يختار طريقه كيف سيذكر،
0: وين يحط روحه،
1: وين يحط روحه من التاريخ، هل سيذكر في واجهة التاريخ أم في أماكن أخرى تلقى إليها ما يفيض وما يزيد عن حاجة التاريخ. هذاك علاش حاجة مهمة. شاكر، شكرا ليك، يعطيك الصحة. أنت كل مرة تحيرني، معناها هكا تبدي موضوع ونبدأ أنا، أنت ما تبرمجني هكا، تعطيني أسئلة، فهمتني؟ وأنا إن شاء الله نكون ما
0: الحديث كان ذو سجون بحق، وذو سجون،
1: وذو سجون أيضا،
0: سجون التوانسة اللي ممكن موجودين في غيانا اللي سمعتوهم معنا في واحد من الناس. مختل خفيف، نشكرك برش، دائما حضورك عنده بحق منها جمالية، وحتى طريقتك فيها في حديث وفي ذكر الذاكرة وفي قصة التوانسة الفيغان جميل جدا. نشكركم أنتم اللي تبعتونا. مروان شكرا لك في الإخراج، أحمد في الإخراج الرقمي، وخليل عماري في الإعداد. تحياتي لكم وتصبحوا على خير.
2: La bonne fréquence, la comme ouais, tu te laisses. Mosaïque FM.

مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء والمتعهدين بالأطفال في القطاعين العام والخاص إلى إعطاء الأولوية للتفاعل المباشر مع الأطفال من خلال اللعب والحوار والأنشطة الحركية والفنية، والحرص على تنظيم وتقليص مدة استخدام الشاشات. ووفق بلاغ لوزارة الأسرة، تهدف هذه التوصيات إلى الوقاية من الاستخدام المبكر والمفرط للشاشات وما قد يترتب عنه من تأثيرات في النمو السليم والمتوازن للطفل وتطوره الذهني واللغوي والنفسي والجسدي. والوزارة تنصح باختيار محتويات ملائمة لأعمار الأطفال وذات قيمة تربوية مع توفير المرافقة والمراقبة الأبوية ووضع قواعد واضحة داخل الأسرة لتنظيم استخدام الأجهزة وتجنب استعمالها أثناء الوجبات وقبل النوم وإبعادها عن غرف نوم الأطفال، إلى جانب تعزيز التربية الرقمية المبكرة بما يساعد الطفل على اكتساب قواعد الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي. تونس تعزز حضورها على خريطة التراث العالمي بعد إدراج قرية سيدي بوسعيد على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو سنة 26 و2000، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع من بينها 9 مواقع ثقافية وموقع طبيعي واحد. وتضم القائمة التونسية مدرج الجم والموقع الأثري بقرطاج، المدينة العتيقة بتونس، الحديقة الوطنية بإشكل، مدينة كركوان ومقبرتها، القيروان، المدينة العتيقة بسوسة، دقة، جربة وقرية سيدي بوسعيد. ويعود أقدم تسجيل تونسي على القائمة إلى سنة 79 ألف، عندما أدرجت المدينة العتيقة بتونس والموقع الأثري بقرطاج ومدرج الجم قبل أن تتوالى الإدراجات وصولا إلى سيدي بوسعيد في 26 و2000. على الصعيد العربي والدولي، الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي يدين الأربعاء محاولة استهداف مكة المكرمة بعدما اتهمت الرياض الحوثيين المدعومين من إيران بمحاولة استهداف المدينة بطائرة مسيرة، فيما نفى الحوثيون صحة هذه الرواية. أوروبيا، رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين تدعو إلى التصدي للقوميين المتشددين ومن وصفتهم بالمعادين للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد وانطلاق أعمال البرلمان الأوروبي في دورة جديدة في ستراسبورغ. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. الموعد المسائي اليوم يتجدد الآن مع يسري وزياد في بنت فر. في تونس.

0: مزيكا فام، مرحبا بكم. هذه بنت لفام معكم انتوا حتى نص الليل، ثلاثة سوايع نونسوكم فيهم برشا مزيكا لابونيمور، ونسلم عليكم وين من انتم كنتوا تسمعوا فيها. اي هي على خاطر اسمعني او ماي دوغ، راه سيد الحكم يحضر في روحه وروح، على خاطر عندنا تحدي وعندنا كنيوتة كبيرة برشا. دونك هذيك موضوع
1: علاش خلاقوا زاهية، علاش بيه خلاقوا زاهية،
0: خلاق تولي دايرة كان يربحوك بعد سيد الحكم. لذا حضر لي روحك سيدي وسيدتي المستمعة، على خاطر من بعد نجمو تفوكوا الكنيوتة السيد الحكم. يا سيدي عنا زيد الموسيقى، عنا زيد ديجيتال، عنا سامبلينج، نحكي وحكاية الموسيقى. أما زيد عنا بعد شوية في البليديست متاعكم انتوما، تختاروا انتوما الموسيقى على 23 513 ألف، واتساب موسيقى فام، تبعث لنا ميساج تقترحوا فينا، تقترحوا علينا الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم. اسمعني كل مرة رو الحقيقة أنا بدي نتفاجأ من الموسيقى اللي تبعثوهم لنا، والله انجور موسيقال معين تحبوا تسمعوه. بالنسبة اليوم أوكا ناخذوا برأي الأغلبية والبليديست متاعكم انتوما مع الحداش غير عم تعليل
2: ايش خريطة لينا
0: باهي. عنا كنيوتا وعنا فلوس وعنا برشا برشا ربحوا كاش كيما سنسنيكم في بنت لفام. ركزوا ركزوا معايا مليح مليح، على خاطر الرقم هذايا رقم كبير برشا، سورتو نهار 16 في الشهر. الكنيوتا هذايا نجم تفض برشا مشاكل.
3: والآن مع المفاجأة الكبرى، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
0: سوز ملايين كاش 2000 دينار اليوم في بنت لفام للربح. اي اي اي ملا كنيوتا وملا كاش وملا فلوس.
4: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تنجموا انتم تربحوا زوز ملايين راهو الليله، تنجموا تربحوا 2000 دينار. 2000 دينار يجيو نهار 16 في الشهر. اسمعني مازلنا كي دخلنا في الشهر الثاني من شهر سبتمبر، نعرف شهر سبتمبر قديش فيه مصاريف، فيه الفاتورات، فيه العوده المدرسيه، فيه الاسيونس تاع الكهرباء، فيه برشا برشا برشا حاجات.
5: شنو توا نهار كامل نفس المعبوكه نفس نكدره،
0: هذاك علاش فما زوز ملايين للربح اليوم في بنت لفام. 2000 دينار على زوز مواعيد التحدي نيوي نينا، فكوا الكنيوتة لسيد الحكم في 60 ثانية، 1,400,000 يكونوا ليكم انتوما. من توا من توا تكلمونا على 71 113 ألف، تدخلوا في القرعة باش تربحوا 1,400,000 من عند سيد الحكم. لازم شوف غلطة ليرة وعلى 71 113 ألف لازم تكون حاضر للتحدي. يا مزيدة عندكم تحدي آخر، ولكن أنا نعتبره موعد خلينا نقوله أسهل شوية باش انك تربح الكاش 600 دينار في فك بلاستيك. اما على واتساب موزيكا فهم 23 513 ألف، تبعثوا لنا ميساج قولوا لي جوست نحب نشارك في فك بلاستيك. اول واحد فيكم باش يبعث الميساج هذايا نحب نشارك في فك بلاستيك راهو باش يلقى لانديس لولاني بلاش جراتوس ليكم انتوما، نعاونوكم قد ما نقدروا باش نجموا تربحوا معنا 600 دينار. اما زيد لازم نعاونوكم على امل، امل اللي مواصله معنا اليوم، امل سكرت معنا الجمعه في فك بلاستيك. امل سلام عليك برشا برشا يا امل، نرجعوا لك بعد شويه اكيد، وانتوما تنجموا ولازمكم تحاولوا تفوكوا لها بلاصتها امل اليوم في فك بلاستيك وتربحوا 600 دينار. برشا كاش السنه فيكم وبرشا بونيمور الحمد لله اللي ملمومين كلنا مع بعضنا، وهنا بيكم انتم زاد متونسين مستمعين تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز على mozaikafm.net. سلموا برشا برشا برشا على التوانسه اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن، كسوسوا تسمعوا فينا على السيت ولا حتى زاد في كرهبكم تو، فما شكون عنده صباح يبدا في سيركيلاسيون متونس بنت لفام هكا مقلوب، عرفت الوقت عندهم هما، قلت لي احلى صباح ما عندهم هما، عرفت سلم برشا على مين زاد على صباح. يلا كالعادة باش نبداو لكم بالموسيقى،
1: اي شد روحك مليح.
0: تاريخ كامل ومتكامل اليوم معاكم في بنت لفام، زياد الغربي في الاخراج، طارق في الديجيتال، ووائل في ستاندار على 71 113 ألف. برشا بني مغل حقيقة تستنى فيكم في بنت لفام، ومليون واربعمية استنوا فيكم في نيمينينا التحدي على 71 113 ألف. برشا كاش زيدة 600 دينار في فوك بلاستيك، واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. خلينا نبدأ بحاجة فانكي شوية باهية لنهار الاربعة من عند أدزورو، هولد تايت توت سويت على موزيكا.

0: لينك.
1: الليلة باش نحكيه على تحفة فنية من ألبوم Graduation، الألبوم اللي غير مجرى الهيب هوب والحقيقة دخله في عالم Stadium Status. غنية I Wonder للعبقري المثير للجدل كانيي ويست.

Wonder خرجت عام 2007 وهي الحقيقة عبارة على ان فواياج فيلوزوفيك يسأل فيه كانيي في سؤال وجودي. نتسأل كانك تعرف شنو معناها تحقق أحلامك. الغنية داير مشهورة بالبرودكشن الكبيرة متاحة اللي تجمع بين التليبوب والإلكترو والأوركسترال. أما السر وراء اللحن دريمي هذايا وصوت البيانو اللي تحسه قريب من القلب هو أنه مأخوذ من عند فنان بريطاني أسطوري.

اللحن والفوكال الخفيف هكا تحسهم قراب من القلب نسمعوه في اول اغنيه. داير اصله جاينا من اغنيه اسمها ماي سونغ للفنان البريطاني لابي سيفري. اغنيه خرجت عام 72 وهي اغنيه سول وفوك هاديه برشا. لابي سيفري هو بيدو الفنان اللي عمل عليه مينام السامبل الشهير في اغنيه ماي نيم از. اما هنا كانيا يستعملوا بطريقه مختلفه تماما فيها برشا تقدير للحن الاصلي. كانيا ويست خذ البيانو انترو والكلمات اللي تقول ان اي wonder if you want to know what it means to find your dreams. زيدهم درامز مع الصوت متاع لابي سيفري عطات حاجة مزيانة برشا سورتو مع الآلات الوترية اللي خليت الغنية تولي أنثم لكل واحد يلوج على الحلم متاعه. كالعادة نسمعو.

إعادة إحياء السول بلمسة فيتوريست كمان. الحقيقة كي نحكيه على كانيا ويست هذاك علاش قلنا راهو عبقري ولكنه ممتعه مثير للجدل. غنية مزيانة بارشا سورتو الفيلينج متاع لابي سيفري ماي سونغ حولها كمان كانيا ويست الموندو جديد الموندو ليبوب في غنيته I wonder.

0: سامبلينج
1: على واتساب موزيك فيم 23 513 1000. تبعثونا مساج من توا باش تشاركوا في فوك بلاستيك 600 دينار يستنى.

مازن إيناس ليلى على مزيكا فاهم. توصلنا للتسعة ونص بتوقيت تونس. السلام عليكم برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. وانتم مازال كان تبعوا فينا في كرهابكم سيسوا رواحكم طريقة السلامة ليكم. بعد شوية 1,400,000 يجيكم انتم فيني منينا على 71,113,000. أما توت سويت الديجيتال كتور ديجيتال.

الاحتفاظ. يا اخي ممكن هي الحكايه جمله؟ قبل ما كانش فما لا جي بي اس ولا تبعث لوكاليزاسيون باش توصل البلاصه اللي حاجتك بها، فما كان نوامر الديار واسامي الشوارع واللنهج في وقت ما ابعد. اولا ما كانش فما برشا ديار ولا كراهب ولا كياسات، يعني اقل شانس باش يصير اكتظاظ في الكياسات، وفي حاله انه بدات تكثر الكراهب وليت فما سيركولاسيون يزيدوا يبنيوا كياسات جدد ويعملوا اشغال توسعه للكياسات اللي موجودين ديجا. الحكايه قعدت هكا لسنوات وسنوات لين المشكله ما عادش تتحل بزياده الكياسات وعدد السيارات والشاحنات وكل أنواع وسائل النقل العمومية والخاصة. رقم كثر بصفة كبيرة، ومع تدهور النقل العمومي في برشا بلدان فأن الناس ولا تتعول على أنها تاخو سيارات خاصة، وبالتالي نلقاو الروتيكس الصباح في أي وقت تخرج فيه حتى 6 متاع الصباح باش تلقى سيركولاسيون. الناس ولا تستعمل في جوجل مابس باش توصل لبلايص معينة من غير ما تضيع ومن غير ما تقعد تسأل على البلاصة والدورة والنهش. خدمة مهمة ياسر من عند جوجل تم تلاقها نهار 8 فيفري 2005 اللي هي المابس. اليوم فما أكثر من مليار مستعمل الجوجل مابس في العالم. تصور حجم البيانات اللي عند جوجل واللي من خلالهم ولا تتنجم تعطي أسرع ثنية بغض النظر على المسافة. يعني مثلا المسافة بين النقطة A والنقطة B تجي 10 كيلومتر في أقصر ثنية، لأنه ثنية هذيك معبية برشا. دونك سي جوجل مابس يقترح عليك ثنية طولها 15 كيلومتر أما توصلك في وقت أقصر. الحاجة هذه ساعات تكون ممكنة، أما مثلا كما في تونس ساعات تلقاها مش ممكنة وترسيلك في السيركولاسيون ويحل. مليار مستخدم في العالم الكلهم يعطيوا بيانات جي بي اس بتاعهم الجوجل، وفي تجربة فريدة من نوعها جوجل أطلقت بروجكت جرين لايت. ببساطة هو تحليل مدقق لحالة الكياسات باش ينجموا يعرفوا السيركولاسيون وين، بعد يطبقوا على البيانات اللي خرجت دي الالغوريتم متاع ذكاء اصطناعي اللي مش باش يبدلوا ثنية متاع الناس أما يتحكموا في الفو متاع السيركولاسيون. الحاجة هذه تنجم تسهل حياة شرطة المرور اللي يقوموا بالعملية هذه في أوقات الذروة. اليوم التجربة كانت ناجحة في برشا مدن فيها اكتظاظ مروري كبير كما كاليفورنيا وبوسطن وريو دي جينيرو. في علاقة ببروجكت جرين لايت فإنه جوجل تقول اللي التعامل مع الحكومات باش يكون سهل برشا وسلس، على خاطر كشركة ماهيش هي اللي باش تاخذ الكنترول نتاع الفو سيركولاسيون أما باش تخدم وتقدم اقتراحات فقط. زيد على هذا فإنه بروجكت

513000 واتساب موزايك فام ميساج صغير تبعثوا لنا وتلقى لانديس الاول عندك ديجا سي فما شكون شارك وخذ لانديس تم بعد نتصلوا به اكيد باش تشارك معنا كود بلاي بارادايس.

0: give me something على موزيك FM توصلنا حتى للتسعة وسبعة واربعين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت FM ومساجاتكم على واتساب موزيك FM ديما يوصلونا. هنا ديديكاس يجي من عند فاطمة. فاطمة اسماعيل لي تقدم تحية لبنتها أسيل اسماعيل بمناسبة عيد ميلادها وتقول لها ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير يا ماما. ان شاء الله هابي بيرثدي اكيد يا أسيل. ونسلم عليك برشا برشا من عند اكيب موزيك FM الكل. تسويت فك بلاستيك
1: فك بلاستيك
0: فك بلاستيك اليوم 600 دينار وفرحاني برشا اللي سكرت معنا الجمعة. أمل أمل تسكر معنا الجمعة من نهار الأربعاء اللي فات لنهار الأربعاء هذه. مرحبا يا أمل شحويلك.
2: سبا
0: شي نمور سيعة دولفنا ببعضنا يا أمل وجاوك به وليت واحدة من الكيب.
2: اسمع مني أنا في تونس رأيت معاكم وروحت الجربة
0: ومسلت معانا. مرحبا بيك يا أمل مرحبا. أي شوف اسمعني شد معايا الصدفة اللي طلعت اليوم في القرعة. في القرعة طلعت معانا متبرية أخرى. شنو اسمها المتبرية ذي؟ أمل مرحبا أمل شحوالك.
2: الحمد لله عايشك
0: سباشي الأمور.
2: الحمد
0: لله أمل جست كان بحديك حس ولكن البرة ولا حاجة جست حاول أقعدنا في بلاصة فيهاش برشا حس باش نسمعوك مليح مليح يا أمل.
2: برة خطرين في السيارة سمحني.
0: به جست ملا إيقف على بلاستك كي يكون شي كان ثم حاجة هكا بلاصة هكا بعيدة شوية برك على كيس باش نسمعوك بالكدي بالكدي يا أمل. أمل وأمل سلموا على بعضكم يلا.
2: عسل
0: مربوحة. إن شاء الله مربوحة لكم الزوز. أمل وأمل أمل من أريانا وأمل من الحمامات. نسلم عليكم برشا برشا ونفكركم بقواعد اللعبة. فك بلاستيك لعبة سهلة برشا برشا برشا الحقيقة وذي تنجم تأكدوا. أمل من أريانا اللي روحت الجربة. أمل هكا ولا أمل باي برش. شنو السر متاع انه ديما تكون فك بلاستيك سهلة؟ هو انه تختاروا انكم تواصلوا معنا الزوز. كي تختاروا انكم تواصلوا معنا كيما امل ديجا تلقاو رويحكم كل ليلة تشاركوا معنا ساعة نحن نستنسوا بيكم وانتم تستنسوا بينا توليوا عنصر قار معنا في الاميشن. اما زيدا تكون لكم فرصة باش انكم كل ليلة تكونوا من الرابحين. أمل اليوم أمل اللي ديجا مواصلة معنا وانا عندها بديدة مول لازم نلقى كود بيناتهم فهمت شنايا. دونك أمل اللي ديجا مواصلة معنا أمل أ أمل دو بيه أوكي. دونك ديجا اليوم كي تشارك معنا نحن نلعب على 600 دينار. أمل ديجا أ ربحة 300 دينار اليوم اشتر الكنيوتة ربحتهم جوست على خاطر هزت قالت عسليمة أكهو ستو. هذا حتى لو كان لقدر الله اليوم ما طلعتش الاختراع متاع الليلة راهي أمل ديجا ربحة نص الكنيوتة 300 دينار مبروكين عليه على خاطر اختارت انها تواصل معنا. كيف كيف كي تختاروا زوز انكم تواصلوا معنا ديما نختاروا الاختراع الأسهل و الليزانديس الأسهل اللي قربوا لكم برشا برشا. شنو نحنا لوجوا الليلة في فك بلاستيك. دونك هذه أفونتاج كبير برشا الحقيقة. ماوكا كي تختاروا انكم تواصلوا معنا تكون لكم اللعبة بالحق سهلة برشا برشا يكون موعد سهل ياسر ياسر باش انكم تربحوا معنا الكاش. أما زيدا عندكم الخيار انكم تقول اسمعني يزي فيها الف بركة أوكا اليوم كان طلعت نربح 600 دينار كان ما طلعتش الاختراع للأسف الروح هداية فارغة. ولكن اليوم فما كالعادة انكونفينيون بالنسبة لي كنتي أمل دو أمل من الحمامات انه حتى لو كنت تختار اليوم انك ما تواصلش معنا قل وطلع معناها شنو الاختراع انت ماشي بالك باش تربح 600 دينار للاسف لا على خاطر امل ديجا اللي دينا كلمناها من ريانا وروحت الجربه مواصله معانا دونك باش تربح اشتر الكنيوتة يعني باش تقسموها الزوز. حتى لو كان طلعت الاختراع واخترت انك ما تواصلش معانا اشتر الكنيوتة اكهو يجي لك انت يا امل من الحمامات. دونك ما نعرفش نتصور انكونفينيون كبير برشا على خاطر نجمو نبنيو عليها بالكدي بالكدي الكنيوتة و بيجيكم الاختراع الأسهل هو وقت اللي تختاروا لكم الزوز انكم تواصلوا. إذا في واحد فيكم يختار ما يواصلش نمشيوا للاختراع الأصعب. دوك بيكم لك وانتوما تختاروا. أمل دو أمل من الحمامات تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل
0: باي برش. أمل دو تواصل أمل آن باش تواصل بيه برش بيه برش اوكي اوكي مريقلين يلا جونا بيه امورنا واضحة. امل وامل الزوز اختاروا لهم يواصلوا وامل ديجا امل دو اللي اليوم جات بحذينا كامت سابقة جديدة عندك ديجا انديس يا امل. شنو هو الانديس اللي عندك؟
2: والله ما نعرف.
0: شنو والله ما نعرف بعث لك انديس على واتساب مريتوش عليه هو أفونتاج كبير عندك أنت ماريتوش لانديس وقت اللي قلت لك اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا يا أمل.
2: والله
0: دونك الهندسة الأولاني هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا، يعني اختراع معروف بالكدي واختراع الحقيقة. مادام قلنا بدل تاريخ التكنولوجيا سيكو فورسيمون نعرفوه الناس الكل مليح مليح مليح. خليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا، دونك نحكيو ديريكتومون من التليفون، نقربوا بالتليفون باش نسمعوا بعضنا مليح مليح. امل امل اللي ديجا مواصله معنا، جست حاول قرب لي بالكدي للتليفون خاطر صوتك يتقطع شويه شويه. ترا خنجربوا بعضنا. امل
2: صباح تسمع فيها؟
0: بيرفي بيرفي بيرفكتو، جاوك بي بي. دونك امل وامل لو بارلور كيف كيف قلنا ممنوع، كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خنو. اليوم امل امل اللي كانت في اريانا ومشيت الجربه هي اللي طلعت معنا اليوم في القرعه الاولانيه. دونك القرعه خليتك اليوم باش تبدا تجاوب انت الاولانيه امل. دونك نكملوا لي زانديس ثلاثه ومن بعدهم نبداو نجاوبوا. نبداو بامل 1 وامل 2، 30 ثانيه عندكم اتور دو رول باش تطلعوا اختراع الليله اللي تورات نجموا طلعوا الاختراع ذي وإلا ليه. هذم لي 3 انديس امتع الليلة. الانديس الأولاني اللي ديجا نعرفوه هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا. الانديس الثاني يقول هو اختراع أصله عسكري وتم اختراعه في السبعينات في السنوات 1970. والانديس الثالث والأخير هو الاختراع ذي ما يخلينيش نضيعه. اي والله انديس هذية تعشنية سيد الحكم رو كتبوا الانديس هذية قال لي نعاونوا به امل وامل. اي سيدي نعاود لكم لزانديس، هو اختراع بدل تاريخ التكنولوجيا، اختراع اصله عسكري وتم اختراعه في السبعينات، والانديس الثالث والاخير هو اختراع ما يخليناش نضيعوا. شدوا مليح مليح رواحكم على خاطر نفكركم اللي هو اختراع تكنولوجي. يلا مش نطلعوا الاختراع هذية بعد 3 2 1. امل ان الكرة عندك. يلا
2: الجي بي اس.
0: شنو امل تي ديريك جي بي اس يا امل؟ شنو عاد يا امل دو؟
2: نعم
0: بلي جد بالبالك الجي بي اس ولا ليه؟
2: لا جي بي اس باش نقول هاي قالت
0: ريت. والله العظيم تعرف باش نحكي لك حكايه امل لها مستمعين اللي تبعوا فينا يا عاد. امل راهي عندها تو الجمعه تلعب معنا من نهار الاربعاء اللي فات ديريكت. وين ما نقول لي زانديس ديريكتومون تعطيني الاجابه من الضربه الاولى يا امل. لا اسمعني كسو سوا راه مش ديما هي اللي تبدا الاولانيه وخاطر القرعه، دونك ثم شكون زاد يبدا قبلها متسابق واحد اخر، ما باقي وقت اللي هي تجاوب الاجابه الثانيه اوتوماتيكمون تعطيني الاجابه الصحيحه. يا امل بارك الله عليك، شابو با يا امل، شابو عليك، يعطيك الصحه. والله العظيم يا امل بارك الله عليك الحقيقه، هاك فت معنا الجمعه. يظهر لي هذيا ركور عاملينه مثلا فمش كون داو معنا اكثر من جمعه. ريد ركور عندك يا امل، نسلم عليك برشا برشا برشا ومبروك عليك ساعه 600 دينار. غدوه نرجع نلعبوا على 700 دينار في فوك بلاستيك. ميرسي بوكو امل من الحمامات اللي شاركت معنا اليوم، للاسف ما طلعتش الجي بي اس. بون هي طلعت الحقيقه ما من كان الاول ومن كان الاسرع. اي لا نشوف هذيك هي هذيك هي قوه فوك بلاستيك الحقيقه. التحدي مازال متواصل ونحبوا لوج على شكون شي فوك بلاستيك امل. والله ما لقيتش ما نعرفش إذا كان ثم شكون شي فوك بلاصه امل ولا ليه. دو توت فاسون امل مواصله معنا وترجع غدوه تلعب معنا على 700 دينار في فوك بلاستيك. هذيك العاده كيما سلسناكم في بنت لفهم
1: فوك بلاستيك.

ارتست سبوت لايت، كيف كيف زاد عن اخبار الرياضه سبو اكسبريس مع مكي العوني، والاخبار كالعاده زاد مع العشره نتاع الليل مع الحسين الدبيبي. انتخطون خليكم مع بلتي صابر توت سويت على موزايك فام.

فريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مرحبا بكم من جديد الى هذا الموجز الاخباري. تونس تشارك في فعاليات المعرض العالمي للنقل والخدمات اللوجستية 26 و2000 المنعقد في مدينة هانوفر الألمانية من 15 إلى 20 من سبتمبر الجاري. وتأتي هذه المشاركة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لسفارة تونس بألمانيا بتنظيم مشترك بين الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات ومجمع ميكاترونيك تونس. المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد يشهد اليوم الأربعاء افتتاح وحدة الإنعاش الجراحي بطاقة استيعاب 8 أسرة، تم تجهيز 4 منها بالكامل بانتظار استكمال البقية لاحقا، وهو ما سيمكن من دعم قدرات المستشفى فيما يتعلق بالإنعاش الجراحي والتكفل بالمرضى وفق رئيس القسم في المستشفى مروة المودي. بالأبرز الأخبار على الصعيد العربي والدولي، معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ترفع أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي رفعها بمقدار 0.25%. وعادة ما تسير دول الخليج المصدر النفط والغاز على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي، ولا يستثنى من ذلك سوى الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار. جنوب أفريقيا تعلن رفضها القيود الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة على منح تأشيرات لبعض الأشخاص المرتبطين بسياسات داخل البلاد، معتبرة أن الخطوة تستند إلى تصوير غير دقيق أو تصور غير دقيق لسياساتها الداخلية. ووزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا تقول أنها تلقت بقلق إن إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مضيفة أن الموقف الأمريكي يتوافق مع ما وصفته بالتوصيف الخاطئ لسياسات جنوب أفريقيا الداخلية من جانب جماعات هامشية. بالكاميرون، مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بهجوم مسلح استهدف محلا في مدينة باماندا شمال غربي البلاد وسط استمرار أعمال العنف المرتبطة بالأزمة الانفصالية في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية. أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الخميس، البحر قليل الاضطراب إلى محلي متموج، الحرارة في ارتفاع طفيف. نهاية هذه الجولة والموعد الرياضي الآن مع مكي في سبور إكسبرس.
2: الأولى في تونس.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك.
6: مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبريس. البداية مع البطولة والمباريات المؤجلة من الجولة الثالثة. اتحاد بن قردان تعادل مع النادي الصفاقسي 1-1، لولندو سجل في سيسيس دقيقة 32، شريف كمارا عدل بن قردان في دقيقة 63 وقابل فيها ورقة حمراء اللاعب السيسيس حسام أدو في دقيقة 66. بعد التعادل هذا زوز فرق في المرتبة السابعة برصيد 5 نقاط من 3 مقابلات. الاتحاد المنسيري ربح ترجي جرجيس 2-1، ثنائية أحمد أبو عسيدة للاتحاد الرياضي المنسيري في دقيقة 20 من ضرب الجزاء ودقيقة 47، وهدف ترجي جرجيس سجله خليل قصاب في دقيقة 45 من ضرب الجزاء مقابلة في ورقة حمراء الحمدي العبيدي مهاجم ترجي جرجيس في دقيقة 87. انتصار يخلي الاتحاد الرياضي المنسيري ثاني ب8 نقاط من 4 مقابلات، والانتصار اليوم كان في جربة خارج القواعد، وترجي جرجيس في المرتبة 12 برصيد 3 نقاط من 3 مقابلات. عودوا آخر مقابلة من الجولة الثالثة من البطولة مع الأربعة في باردو، الملعب التونسي ضد النادي الإفريقي. فيما يخص المقابلة هذه، في الإفريقي الزعلوني جاهز مع عودة بلال آيت مالك من جهة الملعب التونسي. من المنتظر غدوة الصباح يصير التأهيل الرسمي للمنتدب بجديد يوسف أومارو. المهاجم الإيفواري ناموري كايتا أمضى رسميا عقده مع الترجي الرياضي التونسي لمدة 4 سنوات، نذكر أنه كايتا عمره 19 عام. نواصل مع الترجي وإدارة الفريق. أعلنت في بلاغ موجه للجماهير اللي تنوي توجه ليبيا في الفترة بين 16 و 18 أكتوبر. إدارة الترجي قالت أن كل المعطيات المتداولة بخصوص مباراة ذهاب الدوري التمهيدي ثاني مرة بالأبطال ضد السويحلي بخصوص الموعد والملعب وشروط الدخول ما زالت مش متوفرة، ودعات الأحباء للانتظار انتظار المعطيات الرسمية قبل برمجة التنقل الليبيا. الأولمبي البيجي انتدب المهاجم فايد بن حسين بعقد لمدة زوز مواسم. مدرب المنتخب الوطني التونسي كرة القدم معين الشعباني يعلن نهار الجمعة مع نص النهار على قائمة المنتخب المباريات الجولة الأولى والثانية من تصفية الكان، نهار 24 سبتمبر ضد أوغندا، نهار 28 سبتمبر ضد بوتسوانا. الزوز مقابلات يتلعبوا في رادس. 11 النادي أعلنوا في بلاغ انسحابهم من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بسبب عدم رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليهم، وطالبوا بتمديد الأجل متاع رفع منع الانتداب حتى لشهر ديسمبر القادم. الأندية هي الملعب الجيبسي، مستقبل جيبس، مستقبل سليمان، أولمبيك مدنين، سبورتينج المكنين، أمل بوشامة، مستقبل قصرين، قوف القفصة، محيط قرقنة، النجم الخلادي، واتحاد قصور السيف. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة انتصر في ثاني مبارياته في بطولة افريقيا، الانتصار اليوم ضد كينيا 3-0. في كرة السلة النادي الافريقي اعلن تعاقده مع اللاعب الامريكي كريس كرافورد لمدة عام. هو صنع العاب، لعب موسم 2020-2021 مع الكلوب، ولعب زادا كيف كيف في تجربة مختلفة مع الاتحاد المنستيري، زار الرياضية والنجم الرادسي. الاتحاد السعودي للسباحة أعلن رسميا على مشاركة السباح التونسي رامي الرحموني في دورة الألعاب الأسيوية في اليابان ما بين 19 سبتمبر و 4 أكتوبر، وهذه أول مسابقة يشارك فيها رامي الرحموني بعد تغيير جنسيته الرياضية. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فام بونات. نخليكم مع يسري وكامل فريق بنت لفام.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع مريدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالي.

0: الفنان التونسي الراحل أشرف فسفاس على موزايكا فام. وصلنا حتى العشرة واربعة عشر دقيقة. توت سويت Artist Spotlight.
1: Artist Spotlight.

سبوتلايت باش نحكيو على ارتيست جون. الحقيقة ممكن برشا ناس ما يخموش انه تكون موجودة في ارتيست سبوتلايت لما نحكيو على مسيرة فنية الحقيقة كبيرة برشا سورتو بالنسبة لعمرها. اول غنية جوستومون خرجتها اللي هي اوشن ايز, ولكن زادة بالي ايك اللي تسمعوا فيها تو من الغنيات خلينا نقولوا اللي خليوها تتعرف بالكدي بالكدي سورتو في المينستريم ميديا. هي فنانة جوستومون وصلت الاي بي والزاد حتى الالبوم الاولاني نتاعها اللي كان خرج عام 2019 نمبر 1 في البيلبورد توب 200 في امريكا وفي كندا في الغوايوميوني في استراليا في برشا بلدان حول العالم نمبر 1. نحكيو على بيلي ايليش.

علاش تيتر نتاعها لولاني اوشينا اس كان خرج وهي عمرها 13 سنه اكاهو والبرودكسيون داير الى يومنا هذا الانسان اللي مأطرها في البرودكسيون واللي يعرف جوستومون الافكار اللي موجوده في مخها هي تتحط في غنيه هو اخوها فينيس اوكانو اللي فينيس ديجا عنده كارير ميوزيكال وحده تو نهار نحكيوا عليه في ارتست سبوتلايت ولكن مسيره فنيه الحقيقه كبيره برشا خاطر نحكيوا على ملايين لي البوم اللي يتباعوا فيزيك ولا حتى زيد اون ستريمينغ على خاطر بيلي ايليش جات في الاير دو ستريمينغ في تومبوك سبوتيفاي ابل ميوزيك والبلاتفورم دو ستريمينغ الاخرين كيما ديزر زادا دونك بيلي ايليش خليت روحها ريليفنت معناها خلينا نقولوا جين زي الكل يلقاو رواحهم موجودين في وسط الكتيبه نتاعها والاغنيات نتاعها نحكيوا على ارتست اليوم عمرها 24 سنه قد كثر قريت دونك مسيره فنيه كبيره برشا سورتو مولود عام 2001 دونك اش باش نقولوا ارتست خلينا نقولوا ولا يشوف على قد ما واحد يحكي على بيلي ايليش سورتو انه نصدعكم انكم تتفرجوا على الفيلم نتاعها هيت مي هارد اند سوفت اللي تعرف شكون المخرج نتاع الفيلم نتاعها جيمس كاميرون اي جيمس كاميرون العظيم جيمس كاميرون يا زياد هو اللي اخرج الفيلم نتاعها اللي هو الفيلم يحكي على لا تورني دونك تدخلوا تشوفوا البيهايند ذا سينز نتاع ارتست اللي مازالت صغيره في العمر مازالت تكتشف زاده في روحها تلقى روحها ارتست كبيره برشا جوستومون وتعمل في دي تورني حول العالم دونك فيلم مزيان برشا داير كان موجود في السينما في قاعة سينما تونسية ولكن توا نجمو تلقاوه زيد على مختلف المنصات من إخراج جيمس كاميرون اللي عرفناه في أفاتار دونك أرتيست كي نحكيه على جيمس كاميرون يعمل إخراج متاع فيلم متاع أرتيست دونك ما تنجم تكون كان أرتيست كبيرة برشا في عالم البوب اليوم في أرتيست سبوتلايت بيلي ايليش بيلي ايليش معروفة زادة بكتيبتها اللي فيها برشا حزن الحقيقة ما والله يشوف كي تجي تقرأ شنو قاعدة تكتب وكيفاش قاعدة تغني تفهم اللي هي قاعدة توصل فيه مساج من أعماق حياتها Everything I wanted Artist Spotlight I had a dream

على موزايكا فام في Artist Spotlight. من أرتيست صحيح صغيرة في العمر ولكن الحقيقة مسيرة فنية كبيرة ومازال ثم تري غون بوتنسيال باش تكون من أقوى لي زارتيست دو بوب في القرن 21. كانت معنا في Artist Spotlight بيلي أيليش.

0: مليون واربعمية ألف واربعمية دينار اليوم ينجم يربحهم محمد. مرحبا
1: مرحبا.
0: شنو الجو يا محمد؟
1: الحمد لله.
0: أي اسمعني، في قلنا بالكدية أخويا، في قلنا بالكدية، فما مليون واربعمية نكونوا في شنو عاد لازمنا كي جو، لازمنا الأمور هكا ولا
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف شنو هذا يا لطيف
0: هكا ولا محمد؟
1: الله.
0: مليون واربعمية خويا لازمها انرجي، مليون واربعمية
2: علي خلاق ودايرة.
0: والله يظهر لي يظهر لي خلاق ودايرة محمد.
1: لا لا لا
0: صحيح الحمد. محمد هكا وحشنا بيك، خلاق زاهية وجاوك بيه ومرك مريك.
1: لا لا الحمد.
0: يا خويا مليون واربعمية اليوم في التحدي نيوينينا.
3: الله هما الله
0: أي
3: الله
0: برشا برشا نعرف لي برشا فلوس، ولكن عندك دقيقة 60 ثانية تركز فيهم مليح مليح يا محمد. لازمك ترد بالك لا تقول لا أي لا لا نيوينينا يس نو أيوا ما حتى وي وزدها ممنوعة، فهمت؟ على خاطر هذوما الكل يدلوا على أي وإلا لا، وإذا كان لا قدر الله قلت حاجة منهم يا محمد راك تخسر نهائيا.
3: إن شاء الله بالشفاء والهناء.
0: واضح محمد. بيه ثم حاجة أخرى محمد اسمها الإنذارات، تتحصل على إنذار يا محمد وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة، وقت اللي تسكت، وقت اللي تمهمه، وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع، وقت اللي تعاود الكلام اللي نقوله لك حتى في سياق الحديث يا محمد. مثلا نقولك لباس محمد تقولي لباس، وقتها تكون عودت كلمة لباس وتتحصل على إنذار يا محمد.
2: كيفاش هكا ما يجيش منه
0: راه؟ أي نعم ما يجيش منه على خاطر الإنذارات رانا لازمنا نردوا بالهم، نردوا بالنا منهم بالقدي بالقدي. قديش من إنذار محمد عنا الحق فيه؟
1: ثلاثة
0: إنذارات. اي اي اي اي وبعده الضحكة الشهيرة لسيد الحكم. شوف محمد باش نكون معاك واضح ياسر، سيد الحكم راه مركز قال لي مادام الكانيوتا كبرت بالكدا لازمني نكون على اعلى مستوى من اليقظة. شو نعملوا له توا ذا؟ لازمنا نركزوا معاه ولا ليه؟
1: نركزوا معاه
0: صحيت، لازمنا نتبع قواعد اللعبة ما نخليولوش هافل. تسمع اخويا كيفاش محضر روحه؟
1: لا نجبدوا عليه بالدم
0: صحيت ايش يمنا فيه ولدي، لازمنا نكونوا حاضرين، لازمنا ما نخليولوش هفوه، حتى انذار ما نخليولوش فرصه للانذار، لازمنا نربحوا من الضربه الاولى يا محمد. اي حاضر؟
1: حاضر.
0: نبدا نيوينينا مع محمد بعد 3 2 1 انطلاق. ما حبش محمد.
1: ما حبش.
0: قالك زيد. قالك زيد ركز. حسك ما هوش مركز هذاك عليه. قال لي ليه اللي مزير.
1: مركز.
3: يا أخي خلاص من عقلك ولا شبيك.
0: أخوي يعطيك في فرصة بش زيد تركز.
1: مركزين.
0: صحيح. أكدوا له لي نحن مركزين بش أمورنا مريكلة.
1: إن شاء الله.
3: قدرة ربي.
0: قدرة ربي الكاش عندك خوي. أي سيدي. محمد نلعب على مليون واربعمية في نيوينينا، 1400 دينار. هل يدي برشا برشا فلوس يا محمد، برشا فلوس. هل يترى محمد اليوم يركز ويربحهم؟

0: 60 ثانية ولا لا؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد 3 2 1 انطلاق.
1: اي شد روحك مليح.
0: اتونسيون نيوي نينا محمد ايش بيك وخرت مالا في الإجابة؟
2: ما وخرت
0: هاك وخرت مرة أخرى. يا قاعد توخر في الإجابة، قاعد تخمم برشا يا محمد هاك ولا
2: نخمم
0: اي
3: لا
0: لا اسمعني يا ما مخسرش بلاش
3: سربي
2: ما استناش
0: بعد 21 سنه بفضلك يا محمد ربي يفضلك. هاو الجو
4: يا سويه
0: شطح هاو الجو يا محمد والله يشوف من المستمعين الاوفياء المزيكه فاهم يا محمد وفرحانين برشا برشا.
2: انا من وحده من
0: عمر مزيك
2: مني عمر مزيد مني عمر نوفل الوركان والاخرين كلهم مني واتنوا ان شاء الله من حسن
0: ان شاء الله يا ربي عايشك يا محمد
2: ان شاء الله نشوفوكم في
0: ربي فضلك
2: جديدة
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله عايشك يا محمد
2: واني كاتب هذاك هو
0: عايشك عايشك والله يشوف نحن فرحاني برس
2: تم طلب وحيد
0: قل لي
2: وحيد
0: على ما نقدر
2: اللي هو تعملوا لنا وردة هكا صغيرة على باش يرفقوا شوي المعلمين بالكلام ذا بالأولياء مثلا انت شريت برشا حاجات بالحق
0: اي اي بيان سور
2: تشري انت برشا مواد تشريها اما بكرار من بعد جيت هو يقول لك ليه ما حاجتيش بالغلاف هذاك طلب بسيط هو مش باش نعمل
0: لا هذه حاجة مهمة ياسر يا محمد حاجة مهمة ياسر بيان سور اسمعني ورا اسمعني هاي قل لي يا ودي طلباتك عنا
2: أو طلب آخر
0: هاي
2: ومضة صغيرة ديم على خياتنا الفلسطينية
0: أكيد أنا بيان سور
2: بالحق
0: هاي
2: أنا مهمة كهو
0: بيان سور
2: أنا حتى ريت والله شريت مو بالحق كنت كي باش نربحوا أنا المبلغ هذا باش نتبرع به
0: والله يا محمد محليك
2: قسما بالله والله
0: يا محمد. انا متاكد ما فيش حتى شك
2: الحاجه دي عايش شو العالم الكل ضدهم الحاجات الكل ضدهم لكن
0: لا احنا القضيه الامه ذيك يا محمد إليه. القضيه الامه ذيك القضيه الفلسطينيه وكيد ديما اسمعني
2: والله
0: من كل شيء يا محمد اسمعني مش كان في الاخبار بركة يا محمد اكيد شوف مش كان في الاخبار مش كان زاد حتى بالفن رانا اوبوليتي بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اكيد اي لا لا لا مش حاجه بسيطه هذيك حاجه مهمه ياسر يا محمد لا اكيد يا ودي طلباتك عنا نحن يا محمد مدام انت من المستمعين الأوفياء المزيكة فهم شكرا لك يا محمد ميرسي بوكو اللي كلمتنا اليوم محمد ريت قعد من عمر مزيكة فهم وهو ديما يتبع في نيويني نو ديما يتبع في التحدي للأسف
5: خيبة أمل كبير والله خيبة أمل كبيرة قسما بالله
0: ثم زيد عرفته على انستغرام كطفل صغير المغربي وداعا هذيك اسمعني هذيك زيد مهمة ياسر تو نعاودو نقراو عن تحدي الحقيقة راهو اسمعني لازم برشا تركيز لازم التحدي باش اسمعني باش سيد الحكم ما يتفرجش اخي تحبوا يتفرج سيد الحكم ليه دونك لازمنا نربحوا سيد الحكم لازمنا نفكوا له الكنيوتة وشد روحكم مليح سيدي وسيدتي المستمعة غدوة كنيوتا كبيرة برشا
6: التنفيذ جول
0: مليون ونص 1500 دينار في التحدي نيوينينو غدوة على 71 113 ألف ما تفلتوش الفرصة ما تفلتوش الكنيوتا غدوة الكاش موجود وغدوة اسمعني مليون ونص في نيوينينو ما زاد عنا 700 دينار في فوك بلاستيك زوز ملايين وميتين كاش من هدي مزيكا فيم في بنت لفيم غدوة شوف 3 سوايع من 9:30 فيهم زوز ملايين وميتين حاجة هيلة ياسر هذي شو مش كنت شاركوا معنا على 71 113 ألف بركة ليه عندكم زيدة واتساب مزيكا فيم 23 513 ألف تبعثوا لنا مساج مع التسعة متاع ليل بيل 900 تبعثوا لنا المساج باش تشاركوا معنا في فوك بلاستيك. جست مساج تقولوا نحبوا نشاركوا في فوك بلاستيك وين وينينا. المشاركة تكون عبر 71 113 ألف وين تلقاو وائل في استقبال تليفوناتكم. حضروا لي رواحكم ليح مليح من توا عاد خذوا عنا كنيوتة كبيرة متبارين جدد الفايدة الفرصة ليكم انتوما باش تربحوا برشا كاش
3: ومتروح كان فرحان.

البلايليست اختارتوها انتم على واتساب موزايك افام 23513000 لا شانسون فرونسيز برشا بونيمور فيها الحقيقه. بعد شويه فلورون باني سيلين ديون، لكن نبداو بيانيك سي سواري لا على موزايك.

0: savoir aimer على موزايك اف ام. هذه الموسيقى اللي اختارتوها انتم على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000. كيما كل ليله تختاروا احسن بلاي ليست نتاعكم انتم تسمعون في بنت لاف ام على 11 غير بوعم تاع ليل كالعاده في بنت لاف ام.
1: بنت لاف ام
0: ولا ديديكاس نتاعكم زيد على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000. نفرحوا برشا برشا كي نفرحوا معاكم انتوما. زيد ديديكاس يجي من عند صديق العائله امين الله واخوها اسامه واختها اكرام وامها كيف كيف اللي تسلم عليها برشا ويقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير.

0: هابي بيرثدي يا خلود وهابي بيرثدي لكل انسان اليوم العيد ميلاد نتاعو. الحقيقه فرحتكم فرحتين تولي معنا نحن كيف كيف ديديكا زاده من عند كريم الولد سند شعباني اللي يعمل العوي محليه صغرون صغرون سند ان شاء الله ربي يتربى في عزكم. بوه كريم وامه ليلى يقولوا له ان شاء الله كل عام وانت حيب الف خير وان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب الصغرون. نسلم عليكم برشا برشا برشا لكل مستمعينا. نحن مازلنا مواصلين معاكم بعد شويه موعد الاخبار مع الحسين الدبابي والموسيقى زاده الجولد ميوزك في الساعه الاخرانيه من بنت لفام التربيه موجودين. ايه خليكم توتسويت مع موعد الاخبار.
1: البرمجة الشتوية جديدة على موزايك فام. موسم جديد يبدأ نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة تفيقك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع لين الرحال وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشاكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يوسر الجديدي بالمتلفان. وفي الويكند الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مور العالم بين يديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى إيقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكاية الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة تفان. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سب مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الأخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور فرام سبور حيدر الشارني اسكندر ابراهيم مكلوني فهمي البرهومي وأحمد دائما. والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: أهلا بكم الجديد إلى هذا الموجز الأخباري. حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي مدينة غزة كانت تهوي عشرات النازحين، ترتفع إلى 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عدد المفقودين أو تحت الأنقاض. وفي السياق ذاته مسؤول الشؤون الإنسانية في الدفاع المدني في غزة محمد المغير يؤكد انقطاع أصوات وأنفاس عدد من العالقين تحت الأنقاض تماما أثناء عمليات الحفر المضنية بعد تواصل مباشر وميداني معهم في الساعات الأولى للانهيار. وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة تطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل لفتح المعابر وإدخال مواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الأنقاض قبل وقوع مزيد من الكوارث. في ليبيا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان يؤكد لرويترز اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط في ليبيا عاد إلى مستوياته الطبيعية، وذلك بعد تأثير محدود نجم على إغلاق 3 حقول نفطية بسبب احتجاجات أمس الثلاثاء. وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت يقول أن نحو 18 مليون برميل من النفط تدفقت من الخليج في يوم واحد، مؤكدا عودة التدفقات إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب. مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعلن أن بلاده تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى القوة الاستكشافية المشتركة، وهو تحالف عسكري بقيادة بريطانيا، وذلك في السعي لتنويع علاقاتها الدفاعية بعيدا عن الولايات المتحدة. وتعد هذه القوة التي تضم 10 دول أعضاء في حلف شمال أطلسي شراكة عسكرية للاستجابة السريعة، وتضم القوة الاستكشافية المشتركة الدنمارك، استونيا، فنلندا، إسلندا، لاتفيا، لتوانيا، هولندا، النرويج، السويد وبريطانيا. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في بنت فام. ابقوا معنا.
2: بنت لفهم
4: بنت لفهم
2: يسري جديدي
1: السيليكسيون طرب.

0: جورج وصوف كرحون على موزايكا فام مترابيات. Tout de suite, Gold Music.
1: Gold Music.
2: Gold Music.

ميوزيك ديما نسمعوا الموسيقى لايف من عند احسن الناس الارتيست نتاعكم. الاغنية هذه تعرفوها مليح مليح من لو برانس دو لا بوب اسمه جاستن تيمبرليك. باش نقول لكم الحقيقة والله جاستن تيمبرليك عنده قامة سبيسيال ياسر سورتو في لي كونسير نتاعو لين الجمهور يولي غني في بلاصتو هو. ايبا اليوم جولد ميوزيك باش نبداو بتيك باك ذا نايت على موزيكا فام يحبها برشا برشا برشا زمان عدنان. اي نسلموا عليه برشا برشا برشا دانين ونقولوا له هابي بيرثدي. اكيد الموسيقى احسن موسيقى تلقاوها على موزيكا فام. تو سويت جاستن تيمبرليك Take back the night.

نيويورك لايف في الجولدن ميوزيك، والموسيقى وأحسن موسيقى زلت متواصلة في بنت لفهم.

0: اسمه سان لوفان.
1: سان لوفان كان موجود في تونس اكيد في مهرجان قرطاج الدولي صاريه كبيره برشا كانت موجوده، ولكن برشا بوليميك صارت على سان لوفان على مختلف اغنيات اللي موجودين. هذه اغنيه قليل وين نسمعها الحقيقه قليله، ما هي راي من لي بيبيت نتاع سان لوفان. اغنيه اسمها اكزايل بالعربي معاكي على موزايك اف.

0: مروان خوري خدني معك ناخذوا لخر بين تلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا كالعادة اللي تبعتونا من 9:30 الليل, وشكرا لكم الفريق اللي كان معنا الليلة. ميرسي زياد في الإخراج, طارق في الديجيتال, وائل في ستاندار. والرونديفو نتاعنا غدوة كالعادة في نفس التوقيت في بنت لفام. الربح والكاش مازالوا متواصلين, وعندكم زيادة الموسيقى تختاروها على واتساب موزايك فام 23 513 ألف, يعني أكيد فما لابونيمور. بعد شوية تلقوا الحسين الدبيبي في الأخبار, لكن قبل كالعادة نختموا بالموسيقى. باش نرجع بيكم العام 2018 من ألبوم جنين. كان معاكم يسري جديدي, نخليكم مع لومبال تروبو. تصبحوا على خير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps.

شتوية جديدة على موزايك اف ام. موسم جديد يبدا نهار 1 سبتمبر 2026. 1 سبتمبر برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع، وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة مع نادي الفورتي، ساعة فيخك على الأخبار المعلومة. أحلى صباح مع أمين قارة، أخبار ضحكة وطاقة إيجابية تبدأ بها نهارك. وصباح الناس مع جي ميلاد، صوت الناس حكايتهم ومشاغلهم اليومية. وميدي ماك مع نوفل صلاح ونهد، مجلة يومية تجمع الأخبار، النقاش والتحليل في إيقاع سريع. وجديد كل نهار خميس أجروماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي. ولأول مرة ميدي ماك ويكند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بندوة. ترجع برشا جديد في فرام. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان حكايات وإيقاع البلاد. سامي الحامي كولتور بلوس، موعد مع الفن والثقافة. وشكر بسباس كل يوم يكتشف ويقدم واحد من الناس. والإيقاع والجو مع يسر جديدي بن تلفان. وفي الويكند صباح يحلى، صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك مون العالم بنيديك مع ياس الغربي. واسمعي بن عيسى ايقاع جديد في كلوب ويكاند. وسوسن الغريبي حكايات الموسيقى هيت كلوب ام ترانس. وكل عادة عدن حوات في جازة فام. نجوم حصة النجوم وحوارات كل نهار سبت مع صلاح الدين السكوحي على ديجيتال. سبور كل عادة الاخبار المواكبات والكواليس. سبور اكسبريس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فرام سبور، حيدر الشارني، اسكندر ابراهيم، ماكلوني، فهمي البرهومي واحمد عدالة. والموسيقى في كل وقت، احلى ميكس واحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف، تسمع، تضحك، ناقش، تعيش الحكاية. كل شيء تلقاه على موزايك كامل. البرمجة الشتوية 1 سبتمبر.

0: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. بعد التحقيق في القطب القضاء الاقتصادي والمالي يصدر بطاقات دعم للسجن في حق عدد من المتهمين المشمولين بالأبحاث في القضية المتعلقة بشبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال التي تضم من بين أطرافها المحامي غازي المرمي. وجاء هذا القرار الإجرائي عقب الاستماع لأقوال الموقوفين في الملف، حيث شملت بطاقات الإدعاء بالسجن موظفا وصاحب وكالة لكلاء السيارات إضافة إلى صاحب مقهى، وذلك إثر حجز كمية من المخدرات داخل منزل مروج مخدرات محكوم بـ40 سنة سجنا. وقرر قاضي التحقيق الإبقاء على لاعب كرة قدم بحالة صراحة على ذمة الأبحاث في انتظار مواصلة التحريات وتدقيق التدخلات بين مختلف الأطراف المعنية واستكمال كافة التحقيقات. وتواصل السلطات القضائية في القطب الاقتصادي والمالي أبحاثها المكثفة للكشف عن بقية تفاصيل ملف شبهات ترويج المخدرات وتبييض الأموال وتحديد المسؤوليات الجزائية لكل الأطراف المشمولة بالتتبع. عضو مجلس نواب الشعب عن معتمدية الحمامات من ولاية نابل ياسين مامي يؤكد في تصريح لمزيك أن مثال التهيئة العمرانية لمعتمدية الحمامات قد استوفى مراحل الدراسة والإعداد، مضيفا أنه سيرى النور وينشر للعموم في الثلاثي الأول لسنة 27 2000. والنائب ياسين مامي وضح أن اللجنة الوطنية قد أشرفت على مراجعة ودراسة مثال التهيئة الجديد وخلصت إلى مضاعفة مساحة امتداد العمراني في الحمامات إلى 5 مرات وفق تأكيده. في غزة حاصلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في منطقة الصناعة جنوب غربي المدينة، كانت تؤوي عشرات النازحين ترتفع إلى 21 شخصا بينهم أطفال ونساء، في حين لا يزال نحو 100 شخص في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض. معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي ترفع أسعار الفائدة الرئيسية للأربعاء عقب قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي رفع بمقدار ربع نقطة مئوية. وعادة ما تسير دول الخليج المصدرة للنفط والغاز على خطى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي فيما يتعلق بقرارات أسعار الفائدة، إذ أن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار الأمريكي ولا يستثنى من ذلك سوى الدينار الكويتي الذي يرتبط بسلة من العملات تشمل الدولار. نهاية هذه الجولة، وتابعوا مزيدا من الأخبار على موقعنا على الإنترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. فمن له
1: الأولى في تونس. ميوزك نون ستوب. ساعة كاملة موسيقى نون ستوب على موزيك فام. دي جي مارو. دي جي ريحان. فلاش مي باك. باك. باك. باك.